0: الانتين.
1: تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبر اونتين، سهريتنا بدات معكم النص الليل ومازالت متواصله حتى الماضي ساعتين. بعد شويه نواصلوا بقيه فقراتنا القاره واختياراتنا الموسيقيه، وطبعا مع اهداءاتكم اللي مازلنا في انتظار على 85 990. ابقوا معنا في الاستماع، مواصلين مع الموسيقى.

0: RTL.
1: مازلتوا تسمعوا في راديو جوهرة FM في ليبرونتين، مازلنا مواصلين معاكم حتى الماضي ساعتين. نسلم عليكم برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا، ونسلم على نسيم ورائد اللي يسمعوا فينا في سهلول. فهمي سلم على نايلة ويقولها ربي يخليك ليا، يسري سلم علينا وعلى كل العائلة في الفحص، كريم يهدي غنية الليلة الآية، وانتو ما كان عندكم إهداء أو رسالة الغالي عليكم على ذمتكم الواتساب على 48 155 ألف، وإلى الاسماس على 85 990.
2: حقك علي بخبرك هلا قبل بكره.

يحلو يطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر.

0: الانتين.
1: ما زلتوا تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبرونتين، سهريتنا بدأت معاكم النص الليل وما زالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. ان شاء الله عجبتكم اختياراتنا الموسيقية اللي ما زالت متواصلة معاكم في ليبرونتين. نذكر ديما على ذمتكم لسماس على 85 990، وايضا الرقم الواتساب على 48 155 الف. ابقوا معنا مشكورين في الاستماع. موزيكا وراجعين.

مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع في موعدنا اليومي من ليبرونتين، سهرية كل ليلة من الاثنين للجمعة من نص الليل حتى الماضي ساعتين على موجات الجوهرة FM. نجدد التحية لكل مستمعاتنا ومستمعينا ونشكركم على اختيار موجات الجوهرة FM وعلى تفاعلكم معنا بالاسماس وإلا بالواتساب. تحياتنا لياسين وسامي اللي يسمعوا فينا في الجم، هلا تهدي غنية تليل المجدي وتقولوا ربي خليك ليا. نزار يسلم على الغالية أميرة، مهدي يهدي غنية تليل الأمينة ويقولها ربي خليك ليا. وانتم ما كان عندكم اهداء أو رسالة الغالي عليكم، على ذمتكم لسماس على 85 990 وإلى الواتساب على 48 155 ألف.

وصلوا معاكم نهاية موعد ليلة من ليبرونتين، سهريتنا اليومية من الاثنين للجمعة من نص الليل حتى الماضي ساعتين. نتلقى معاكم إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة ديما على موجات الجوهرة FM. ليلتكم زينة، صباح الخير، سلام.

حاسس فضيل ان الخريف بقوته وريحه عواصفه اسوته يضحك عليك باسم الربيع. احساس فضيل

تحب روحك على باج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها.

0: تحب روحك على باج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي.
2: المواضيع تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. وزارة التربية تنشر رزنامة الامتحانات الوطنية للسنة الدراسية 26 و2027 و2028. تونس توقع الميثاق الوطني للصحة لتعزيز التغذية الصحية الشاملة. وترامب يتوعد إيران في حال ثبوت تورطها بحادثة فلايت دبي. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث نشرت وزارة التربية يوم أمس رزنامة الامتحانات الوطنية للسنة الدراسية 26 و2027 و2028، والتي تتضمن مواعيد إجراء امتحان البكالوريا وامتحاني خدمة التعليم الأساسي العام والتقني ومناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية. ويتضمن امتحان البكالوريا اختبارات التربية البدنية من 19 إلى 30 من أبريل 27 و2020، والاختبارات التطبيقية والشفهية من 23 إلى 26 من ماي 27 و2020. وتجرى الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا أيام 2 و3 و4 و7 و8 و9 من جوان 27 و2020، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الثلاثاء 22 من جوان 27 و2020. وتجرى اختبارات دورة المراقبة أيام 28 و29 و30 من جوان و1 من جويلية 27 و2020، فيما يتم الإعلان عن نتائجها يوم الأحد الموافق للحادي عشر من جويلية 27 و2020. وبالنسبة إلى امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام، تجرى الاختبارات الكتابية يوم 17 و18 و19 من جوان 27 و2020، ويعلن عن النتائج يوم الاثنين 5 من جويلية. وتجرى اختبارات امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني في ذات التواريخ، أي أيام 17 و18 و19 من جوان 27 و2020، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الاثنين 5 من جويلية 27 و2020. أما مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية، فتجرى اختبارات أيام 21 و22 و23 من جوان 27 و2020، ويعلن عن نتائجها يوم الجمعة 9 من جويلية 27 و2020. تولى وزير الصحة مصطفى الفرجاني ووزير تكنولوجيا الاتصال سفيان لهميسي أمس توقيع الميثاق الوطني للصحة بحضور عدد من السفراء وممثلين عن المنظمات والمؤسسات الدولية والشركاء في المجال الصحي، وذلك في إطار اختتام المؤتمر الدولي للصحة الرقمية المنعقد بتونس أيام 29 و30 من سبتمبر و1 من أكتوبر 26 و2000. وأكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني أن الميثاق الوطني للصحة يمثل إطارا لتوحيد الجهود وتنسيق العمل حول رؤية مشتركة تهدف إلى بناء منظومة صحية أكثر إنصافا ونجاعة والتزاما، بما يضمن لكل مواطن النفاذ للرعاية الصحية التي يحتاجها دون تمييز أو عوائق. والفرجاني وضح أن الميثاق الوطني للصحة يرسخ الصحة الرقمية كافية على التغطية الصحية الشاملة، مشددا على أن المعنى الحقيقي للتغطية الصحية الشاملة يتمثل في تمكين كل مواطن من الحصول على الخدمات الصحية التي يحتاجها في الوقت والمكان المناسبين. ووزير الصحة يقول أن تونس تسعى من خلال الميثاق الوطني للصحة إلى تجسيد هذا الطموح وتعزيز الإصلاحات الرامية إلى بناء منظومة صحية تستجيب بصورة أفضل لحاجيات السكان وتضع المواطن والمريض في صميم السياسات الصحية، مؤكدا أن الحق في الصحة يجب أن يترجم إلى خدمات ملموسة تصل إلى المواطن في حياته اليومية. استقبل رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون وزراء الطاقة لدول النمسا، ألمانيا، إيطاليا وتونس من خلال وزير التجهيز الوزير المكلف لوزارة الصناعة صلاح زواري بوصفها الدول المنخرطة في مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين للطاقة والذي يربط بين شمال إفريقيا وأوروبا. وفي تصريح إثر اللقاء أكد وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح زواري أكد أن مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي يعد منشأة استراتيجية للطاقة النظيفة تهدف إلى ربط شمال إفريقيا بالقارة الأوروبية، مشيرا إلى استكمال الدراسات التكميلية خلال الفترة القليلة القادمة تمهيدا للإعلان عن الصيغة النهائية وتفاصيل الإنجاز.
3: كان لقاء مع فخامة السيد الرئيس عبد المجيد تبون حول مشروع استراتيجي في مجال الطاقة النظيفة، يعني تعاون مشترك بين تونس والجزائر وكذلك النمسا، إيطاليا وألمانيا حول هذا المشروع. أعتقد أن كل الدراسات المنجزة حاليا تؤكد مدى أهمية هذا المشروع، يعني تم الاتفاق إن شاء الله أنه تتم الدراسات التكميلية حتى إن شاء الله تكون في الفترة القليلة القادمة الإعلان عن كيفية إنجاز هذا المشروع، وأكيد في ربط شمال أفريقيا بالقارة الأوروبية في إطار الطاقات النظيفة.
2: الآن توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بضربة قوية جدا إذا ما تأكدت فرضية ضلوعها في الاعتداء الذي استهدف قائد طائرة تابعة لشركة فلاي دبي في منتصف رحلتها الجوية. وفي رده على سؤال وجهته أحد الصحفيات بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستشن ردا عسكريا في حال ثبتت مسؤولية طهران عن الحادث، أكد ترامب أن الإيرانيين سيتلقون ضربة قوية جدا وفق قوله. وتزامنا مع هذه التهديدات نقلت صحيفة وول ستريت جورنال أن وزارة الدفاع الأمريكية تعتزم إرسال حاملة طائرات وسفن حربية أخرى إلى المنطقة، وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيزات عسكرية يقدر قوامها بنحو 9,000 إلى 10,000 جندي يتوقع وصولهم إلى المنطقة بحلول نهاية شهر نوفمبر. قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن غارات استهدفت صنعاء ومحافظات صعدة وتعز وعمران، وقالت القوات الحكومية أنها أحبطت هجوما حوثيا واسعا في محافظة تعز وشنت 15 غارة على مواقع وتعزيزات لجماعة الحوثي في المحافظة، أسفرت عن تحييد عشرات من عناصر الجماعة. وقوات التحالف بقيادة السعودية تعلن اعتراض صاروخين فلسطينيين وأربع مسيرات أطلقت باتجاه مدينتي خميس مشيط وجازان في المملكة. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

وانتفع عني تحفة يا داخل قلبي دخلة حبك سحلني سحلة الناس في عني مرة انت العسل يا نحلة.

0: بايدك.
1: الله على حب النبي.
2: بحبك وأريدك واتمنى ابوس ايدك قدامك ومريدك يا جد الحسنين. بحبك وبريدك واتمنى ابوس ايدك قدامك ومريدك يا جد الحسنين.

0: شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين. سميوا بسم الله ونقولوا بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الرحمن الرحيم. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذه الجمعة المباركة بإذن الله، الجمعة 2 أكتوبر 2026 الموافق ل 21 ربيع الثاني 1448 للهجرة. بعد ما رحبت بكم انتم نحب ترحاب خاص بمروة، فرحانة برشا اليوم درشني الحكاية وحتى وكذا تون بربش ونقول لكم شنية ونوصيها تسمح لي معنا على خاطر ساعات ما تخلنيش نكلم زميلتها مباشرة نتعدى بها هي. نحب تحية كبيرة لمنال، ويني منال العزيزة الغالية المجتهدة الرائعة على الدوام. منال تسعدنا راه وجودك معنا في الليكيب وعنصر فاعل جدا، منال بنت خيل اللي نقول لها شكرا على هذا الاجتهاد. هات نبدأ أولا كما تعودنا بطلة ظريفة على أهم مؤشرات الحالة متاع الطقس بالنسبة لليوم، خاصة فمك الأمطار متاع البارحة واللي نبهنا منها وقلنا في بعض المناطق مش تكون قوية كما القصرين. فجرات الأودية في القصرين البارحة كانت أمطار في فترة زمنية قصيرة ولكن بكميات قوية نسبيا. اليوم هل تتواصل الأمطار هذه وإلا لا؟ هل فما تغيير يذكر في درجات الحرارة؟ الأمطار باش تتواصل وباش تكون زادة بعد الظهر قوية في الكيف وقوية زادة في القصرين، ما نساعدوا روحنا بقية الولايات اللي فيها الأمطار باش تكون بعد الظهر هذا اليوم متوسطة، معناها تنجم تتقوى لكن متوسطة مبدئيا. باجة مثلا وجندوبة وأيضا سليانة، وعنا في أمطار في سيدي بوزيد وأمطار في قفصة والكل خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. نرجع على تفاصيل هذه الأمطار مع نشرة خاصة، خاصة إذا كان نحبوا نسلوا على شهر أكتوبر ما سلناش عليه، كيفاش يكون؟ مش يكون كيما سبتمبر سخون وبعض الأمطار من حين إلى آخر، وإلا باش نتبرد الدنيا شوية ونمشيوا للأمطار ونمشيوا للطقس الخارق العادة متاع كل الخريف اللي سنسنا به طقس ومش سخانة الكبيرة هذية اللي موجودة في بداية في الشهر الأولاني من فصل الخريف إن شئنا. هذا الكل تو نرجعوا له فيما بعد مع الإشارة بربي بالنسبة للوخيان أنه راه فما انخفاض في درجة الحرارة بشكل طفيف مش كبير نهار الجمعة اليوم 2 أكتوبر 2026، حيث باش تتراوح القصوى عامة بين 27 و 31 درجة وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية. هات نبداو كما تعودنا بإذن الله، ولا لتقطعنا عادة بإذن الله. هات نبداو بحسننا الحصين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين اللي يقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة وراه ما خيرش من رضاية الوالدين. نبداو بهم مع بعضنا النهار الزين. رضاية الوالدين احنا متفقين ما هي حسن حصين هكا ولا ليه؟ وراهي زادة تحل كل البيبان، وكان الزم شبابك المسكرين أمام شكون؟ أمامك مرضي الوالدين وكالمرضي متاع الوالدين. وزيادة والأفضل والأروع والأحسن أنها ترضي رب العالمين، ما رضا الله إلا برضا الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. كما تعودنا في متينا لكم صباح الورد اللي تنطلق ليه اللي تتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا. البداية في هذه الجمعة المباركة بإذن الله تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى سورة الأحزاب بصوت المقرأ الشيخ إسلام صبحي، وشكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وأوليداتنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: شال صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين اللي نقول لهم يساعدوا روحهم في ثنية وحيدة وحيدة يوصلوا سالمين غانمين بإذن الله وينقصونا من السرعة هذه هل هي اللي مقلقتنا في الطرقات متاعنا قد ما نقصوا من السرعة قدره ما تمشي الأمور
4: نحو التليفونات من يديهم
3: على خمس
4: خاطر حاتم سمحني حتى صباح الورد حاتم دبار والشباب في سوسة كل مستعملي الطريق لسو سلمي نحو التليفونات رأوا التليفونات في السياقة ما تجيش ثم بعض يبدو شديد التليفون ما تنجمش
3: ما تنجمش نتفرج في حاجة مثلا ونقرأ مساج ولا بعض مساج لا ونتفرج في فيلم
4: والله إلا في حتى ما عندك ما تفرج يسوق ويوصل دارو ويتفرج بون هو ثم يوصل خدمته ويتفرج للأسف فما على كل حال تليفون الحقيقة عدو السياق والله الواحد يسيس روحه مش مضطر يأجل يشنيها خطر الطريق في أقصاها معناها دقائق درجين وتوصل خدمتك
3: أكبر الكوارث اللي صارت من جراء التليفون لأنه ريتك اللحظات اللي أنت تشوف فيها في مساج ولا درشنوة التركيز بكله مشى
4: أي فعلا فعلا فعلا
3: باهي نعطيك فلوس
4: هات
3: إن شاء الله يا رب تحصلتك الأمور يا رب العالمين الحساب اللاجري الخزينة بتاريخ 30 سبتمبر كملنا الشهر وعندنا 1562 مليون دينار وهذا جيد معناها باش نفضله في شهر سبتمبر بإذن الله للأكتوبر معناها باش يبقاونا وبعد ما خلصنا كل الأشهار لأنه نهار 30 تقريبا الناس كل تكون خلصت الموجودات صافية من العملة الأجنبية بتاريخ 1 أكتوبر معناها بتاريخ البارحة 23467 مليون دينار بأيام التوريد زدنا تحنا 92 يوم اللعبة لهنا وليت نلعبوا في منطقة ما نحبهاش رغم اللي هي 90 يوم ماهيش منطقة حمراء باش نذكر هي أورانجي يقول لك احتاط لكن ما نحبش نوصلوا للأورانجي احنا كنا دائما وابدا في منطقة خضراء ومتهنين نرجعوا للتروا شيفر بإذن الله 92 يوم إذن أيام توريد المسكوك الاوراق النقديه اللي قاعده تدور في السوق معناها السبيس اللي يدور في السوق قاعد ينقص بشويه بشويه لكن قاعد ينقص بيه. بتاريخ 30 سبتمبر ولا 29692 مليون دينار طاح تحت 700
4: قاعد يهدي ما به
3: السيد اللي ما فيهش كلام راهو شد ثنيه مازالوا له 25 مليم لا يوريهم له اقل 23 22 مليم ونصف يولينا في 3000
4: وارد يعمل 3000
3: 2977 مليم فاصل خمسة ولا ربما توا بك المارج متاع البينيفيس متاع البنوك متاع الدبت إليه تراه في 3000 موجود
4: وارد وارد
3: دونك 2977 مليم فاصل خمسة يقول لك بالارونديسمون نمشي معناها ل 2978 مليم بالنسبة لليورو زاد قاعد يربح في بعض المليمات زوز مليمات تقريبا ولا 3374 مليم فاصل 9 بالارونديسمون 3375 مليم نمشي معاك مباشرة لأهم فقرات اللي موجودة في ماتينال اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين من خلال اون بريف ناخذ تقريبا لو كوندكتور دي جور متاع ماتينالكم صباح الورد اللي تواصل بكم ومعكم من 6 للتسعة متاع صباح واللي نحب نجدد شكري لكم جميعا جميعا لكل مستمعينا ومشاهدينا جوهر جوهر FM TV علاش لانه دائما وابدا خلاو جوهرتهم في العلالي اي الأولانية في الساحل والوسط بفارق كبير معناها الأولانية ثم في المرتبة الثالثة الموزايك الأولى الثانية الزيتونة بكار قصير صغير ما بيناتنا والثالثة جوهرة فهم إذا كان نتحدث على الزيتونة مختصة فما نجموش نعملوا ترتيب تولي تدخل في ترتيب نتاع الإذاعات الخاصة إذاعة مختصة في القرآن الكريم ومن خيرة ما عندنا والحمد لله. ولي وإحنا في المرتبة الثانية بالنسبة لشهر سبتمبر، فهذا يسعدنا يشرفنا يعطينا دفع جديد باش نواصل الالتزام بالعمل والغير العمل معناها
5: والمسؤولية
3: والمسؤولية باش نحافظ على هذه الثقة متاع مستمعينا ومشاهدينا العزيز غالين اللي هما يا مروة هاي هما اللي خلوها دائما وابدا في العلالي. مرحبا بكم، منورينا ومشرفينا وبفضلكم انتوما جارة ستظل دائما متألقة كما التألق متاعكم. يلا نمشي لي اون بريف.
6: اون بريف
7: اون بريف
6: اون بريف.
4: هذا هو حاتم البارح تقريبا الأجواء خاصة بالبنك البنوك والقروض واش طلعت في الحكايه وكيفاش شنو الوثائق الجديده اللي ما كانتش حاطينها بعض الحرفاء في الحسبان وقت اللي مشاو يقيدوا على مستوى المنصه. التفسير هذا كل مزاج ثم امل التقييد زاد من عدمه.
3: المعطيات اللي وصلتنا معناها وانت في بالك من نص الليل
4: من نصف الليل والناس هبطت ما لا سهرانا على المنصه وقيدوا ويبدو عدد
3: الى درجه انه ولاو فيل داتونت ولات مع السيت بعض السيت بعضها نتاع البنوك ينجم يقبل بك العدد الكبير خليهم في لاتونت لكن يقبلهم راهم بعض.
4: شفنا زاد اعداد كبيره على مستوى الفروع البنكيه باش نرجعوا له هذا بشيء من التفصيل شنو هي الوثائق علاش داخلين كيفاش تكون المعنيين شنو هي البنوك اللي ممكن زاد ثم بنوك ماهيش داخله في الموضوع هذا علاش وكيفاش
3: ثلاثه بنوك مبدئيا حسب المعطيات اللي وصلتنا ونتاكدوا منها اللي هي مش رابحه خليفه
4: مش رابحه باش يفهموا الناس راهي مربوطه بنسبه 8%
3: نتاع ربح
4: هذا هو
3: مش رابحه دونك ما تنجمش تدخل في العمليه.
4: معنا مش يكون حسام بناني اللي هو صديق المستمعات والمستمعين واللي يضيفنا كل يوم أربعاء الخبير المحاسب واللي مختص واللي أعطانا من الأول مؤشرات للعملية هذه الكل في
3: الرياضة. وإحنا نتعاون مع جهة المختصة زاد باعتباره نائب الأول لرئيس مجلس عماد المحاسبين بالبلاد التونسية.
4: باش نمشيو لفرنسا. فرنسا قائمة فيها القيامة التلامذة تقريبا في احتجاجات مشاهدتها فرنسا سنوات وسنوات عنف تصادم أمن بوليسية توقف دروس تصادم حتى مع الإطار التربوي. مش يكون معنا سي رياض الجعيدان نائب مجلس نواب الشعب التونسي اللي هو يعيش في فرنسا ومقيم في فرنسا ويشتغل في فرنسا وابنائه كابناء كل التوانسه اللي غادي موجودين.
3: هذاك علاش رانا ماشيين لفرنسا يقول لك نمشيو لفرنسا باش نشوفوا اولادنا لانه الجالية التونسية اللي موجودة بحسب المعطيات معناها أرقام مش محينة 800 ألف يمكن أقل شيء. تونسي موجودين أقل غادي شيء. لكن الجيل الثاني والثالث وتوصلنا للرابع راهو ماهوش محسوب تقريبا لأنه
4: تونس بفرنسا عندنا تونس فرنسا
3: هذا فنحبوا نتمنوا عليهم زادة شفهم وما فهمش ذلك علاش نكونوا في فرنسا اليوم
4: مع النائب رياض الجعيدان. الأمطار البارح شفنا أمطار في بعض الجهات شفتنا فيديو وتصور
3: قصرين ويدان جريت
4: سيدي بوزيد زاد في بيرل حي شفت أمطار شكون معنا نقوله سيدي نشرة الويكند مع الأستاذ عامر بحب
3: مع الكولور متاع أكتوبر كيف بش يكون
4: هذا هو. طبعا الحدث اللي عاشته بلادنا جماعة المنار وما أدرك ما جماعة المنار والترتيب الثالث على مستوى شمال إفريقيا إطلالة من خلال استضافة الأستاذ معز شفرة
3: والأولى إفريقيا على مستوى جودة التعليم هو المهم
4: علاش
3: هو اليوم باش نتحدث تكريم فقط لهذه الجامعة وللإطار اللي يشتغل فيها وللتلامذة والناس الكل للطلبة بلوتو والإدارة والناس الكل وشنو اللي حطوا لها باش وصلنا لهذا وكيفاش نجمو نزيدو نقدمو
4: وان شاء الله كل جامعاتنا طبعا على
3: لا والله يفهم اجتهادات موجوده برشا جامعات قاعده تقدم
4: اي وكتاب الوكاند كالعاده جلال الرويسي عن شظايا وطن مش كون معنا عبر الهاتف هذاك موعدنا الاسبوعي في كتاب الوكاند.
3: شكرا لك هذا وغيره بعد قليل في متينالكم لكن هات نمشيو لك المعادله اللي نعملوها مع بعضنا موسيقى ونبداو الموسيقى بصوتها. اترككم مع رائعة من روائعها في بداية اللونشنمو هذا وانا متمنى عليكم ونقول لكم شرس بحكم فيروزي طريق سلامة للجميع جمعة مباركة وابقوا معنا راجعين

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة, وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملية طريق الآن من مستمعين ومشاهدين العزاز الغالين وكل التونسيين والتونسيات اللي يقول لهم بشهر ربي خذوا بخاطري نقصوا من السرعة واستحوذوا على رواحكم. راكم انتوما أهم ثروة دهانا ربي, ثروة طبيعية. ما الناس عندها البترول وعندها درشنوة, احنا عندنا كالمناضلة المواطنة التونسي والمناضلة والمواطنة التونسي, هذيك الثروة اللي هديها ربي, فنحبوا نحافظوا عليها وعلى سلامتها. نقصونا من السرعة وإن شاء الله توصلوا سالمين غانمين بإذن الله وتروحوا فرحانين لعائلاتكم, وهما زادا فرحانين بعودة الأولياء متاحهم واللي قاعدين تعبين برشا عليهم ويدهكوا ويخدموا باش يجيبوا لهم كل ما يجب يرجعوا لهم سالمين غانمين. هذيك اكبر فرحه عند العائله التونسيه. يلا خلينا نمشيو مع بعضنا للميتيو دي جور, خاصه انه النشره هبطت نتاع المعهد الوطني للرصد الجوي منذ 19 دقيقه اللي فيها العناوين, وايضا بعد قليل تو نشوفوا الخريطه نتاعنا حتى نجموا نمشيو لها تو طله سريعه على الامطار واش تكون موجوده. مبدئيا الخريطه هذه راهي تتحين نتاع الامطار ونتاع درجه الحراره, تتحين في حدود الثامنة صباحا تقريبا, لكن آخر تحيين يخدمنا كان البارحة 1 أكتوبر في 7:30 متاع العشية. بوان ميتيو لولاني
4: ميتيو على جوهرة فم.
3: باش يكون طقسنا اليوم في هذه الجمعة المباركة بإذن الله الجمعة 2 أكتوبر 2026 متميزا بسحب أحيانا كثيفة بالسواحل الشرقية صباحا هذا مع أمطار متفرقة ثم تشمل بعد الظهر المناطق الغربية حيث تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد وسحب عابرة ببقية الجهات. نشوفوا الخريطة متاعنا كما قلت لكم في طلة سريعة. الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل الشمالية ومعتدلة ببقية الجهات, لكنها راهو تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية, معناها بعد الظهر وين فما سحبك الرعدية هذيك تولي كأنها جور دو رافال 70 كيلومتر ولربما حتى تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة. البحر عامة مضطرب لشديد الاضطراب بمنطقة سيرات, الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى عامة بين 26 و 31 درجة وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية. الطلة السريعة على خريطة متاعنا نذكر كونه بشكون أمطار قوية في الكيف, خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية في الكيف خاصة بعد ظهر هذا اليوم, ثم الأمطار بشكون زادة خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية بعد ظهر هذا اليوم في القصرين, ولايات أخرى فيها أمطار لكنها بشكون أمطار متوسطة, خلايا رعدية مع أمطار متوسطة في كل من باجة وأيضا جندوبة ومعهم سليانة, وكيف كيف نقاو خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في كل من سيدي بوزيد وأيضا قفصة بقية ولايات الجمهورية, سحب عابرة لا غير أو طقس مغيم جزئيا, مع الإشارة كون هذه الليلة الأمطار من الشرة فيها موجودة, معناها الأمطار شكون بشكل كبير في الفترة المسائية لكن ما عندناش أمطار, عندنا رياح قوية نجم تكون تظهر في بنزرت في الليل ورياح قوية زادة تظهر في أقصى نقطة من الجنوب برج الخضرة هكا مقابلين بعضهم فيهم رياح قوية, في حين غدوة السبت نشوفوا هدايا بعد قليل من خلال نشرة خاصة لتطور الحالة الجوية لليوم وغدوة والويكاند, وأيضا نقرأه شهر أكتوبر ما يميزه بارابورت لشهر سبتمبر. كانت هذه إذن لبوان ميتيو الأولانية النشرة المفصلة في حدود الثامنة صباحا كما تعودنا.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جمعة FMTV. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغاليين، إن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق، وأيضا نجم نقول لهم كالعادة يعيشكم ربي، يحفظكم ربي، يتولي في أعماركم، الله لا يوريكم حادث إن شاء الله من حوادث المرور، هذا ما نطلبوه، نقصوا من السرعة واستحفظوا لي على روحكم، راكم انتم الرسمين البلاد هذه. يلا نمشيوا مع بعضنا لجرائد اليوم في قراءة الخلفون.
4: Revue de presse.
5: باجة تدشين مصنع باجة 2 بكلفة إنجاز تفوق 270 مليون دينار، حاتم، وطاقة تشغيلية ب 7500 موطن شغل بحلول 2029.
3: تم تدشينه معنا بدي يخدم
5: هذا باش يبدأ لغاية 2029 باش يحق 7500 خدام مختص طبعا في صناعة الكوابل، يعني على مساحة 60,000 متر مربع.
3: هذا مختصين إضافة في هذا، احنا معناها ناجحين في عملية صناعة الكوابل متاع السيارات،
5: ونصدروا
3: يتعاملوا لهنا ويخرجوا لبرا. هذا السيارات في العالم راهو اللي كابل متاع الالكترونيك هذوكم تاعهم يصيروا في تونس.
5: هذا هو اللجنة المستقلة لإسناد البطاقة الوطنية للصحفيين المحترفين تعلن فتح باب الترشحات لإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف 2027.
3: أيه؟
5: تفكيك شبكتين لترويج المخدرات وحجز 350 قرص وقميات من الكوكايين والقنب الهندي. سوسة وزير التشغيل يلتقي المديرة الإقليمية لقطب تنمية رأس المال البشري بالبنك الدولي. أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بالقيروان أمس الخميس 1 أكتوبر تمكنت من حجز حوالي 2000 قارورة مياه معدنية داخل مخزن عشوائي بحي الحجام وسط مدينة القيروان. ورئيس جمعية الدفاع عن حقوق الطفل يدعو إلى مراجعة عاجلة لآليات المعالجة الإعلامية والرقمية لقضايا الطفولة في تونس.
3: ناحية الإعلامية كيف تقول رقمية الإعلامية معناها برغم اللي فما بعض الهينات ما نقولوش احنا ما نغلطوش الكمال ولله، فما يمكن بعض الاجتهادات اللي ما تجيش في مكانها، ولكن التعاطي راهو محترف حرفي يحافظ على الخصوصيه، ما ننشروش رانا صور نتاع اطفال وشوف في الماتينال ولا في جوره ما تلقاهاش هذا عندنا خليفه.
5: لا لا هذا
3: ماهوش موجود وحتى عند اذاعات اخرى وزملاء اخرين، لكن مواقع التواصل الاجتماعي هي اللي فيها انفلات.
5: انفلات فيهم انفلات، فما ناس هكا كورد راسهم قاعدين يتصرفوا. على العموم احنا فك سياق وحدات الحرس الوطني بمنطقة تالا معزة بدورية تقليم الحرس الوطني بالقسرين تمكنت من الإطاحة بشخص مشتبه في قيامه، ديما نقولوا مشتبه في قيامه بمحاولة التحرش بالمعلمات اللي كنا تحدثنا عنه.
3: وقفوها
5: بودرياس أي الحدودية
3: المشتبه المتهم لحدودنا
5: نقولوا المشتبه طبعا. فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بنابل حجز 10 أطنان من السكر المدعم. زاد الظاهرة مازالت هذا بتاع الاحتكار
3: والمواد المدعمة.
5: وزارة التربية تصدر رزنامة الامتحانات الوطنية وهي جاهزة. أي هتوا ردوا بالنا بدينا في الامتحانات الوطنية البكالوريا 2-3 أي 4-7-8 9 جوان والنتائج 22 جوان، الكنترول 28-29-30 جوان والنتائج 11 جويلية، بينما مناظرة ختم التعليم الأساسي 17-16-19 جوان وشهادة ختم التعليم الأساسي التقني 17-18-19 جوان طبعا، ديما مناظرة دخول المدارس الإعدادية النموذجية 21-22-23 جوان. نمشيو لشؤون دولية. بوتين صرح بوتين ناخذ الامور بجديه،
3: تصريح خايب
5: اي ويقول
3: من بتهديد نووي
5: العالم على معناها الصفيح ساخن كما نقولوا، ويقول انه من المرجح استمرار النزاعات الدوليه مع تغير المشهد العالمي، مشير الى ان الوضع سيتحسن مع تراجع ما اسماه الهيمنه الغربيه، وهذا الحقيقه صعيب لانه الصراع بين
3: ثم حويجه اخرى. بوتين هدد، هذا تصريح اخر، يقول راني مستعد لاستعمال السلاح النووي.
5: النووي الرادع في صورة ماء الغرب.
3: اللوح النووي لحماية مناطق
5: اللي خسر العركة متاع أوكرانيا هذه قد تحز باستعمال
3: ويرفض
5: محدود.
3: وقف الضربات المتبادلة.
5: لم أرفض رغم كل المحاولات الأمريكية من جهة الأخرى، ولكن ثم انحياز غربي لزيلينسكي في أوكرانيا. ونمشي للطاقة، الرئيس الجزائري تبون يستقبل وزراء طاقة دول مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين. تقريب معركة
3: اللي ماشي لأوروبا، ماشي لإيطاليا تحديدا، هذاك الأربع بلدان اللي باش يمر منها هذا الأنبوب من شينا بين ضفرين.
5: هذا هو أهم ما جاء في جرائد اليوم.
3: شكرا لكم. يلا مروة،
5: مروة والتليفون
3: وجريت زاد. يعطيكم الصحة، بعد قليل نرجع مع قوم عيدك اليوم، وأيضا مع لاريير بلون. على شنو يتحدث في لاريير بلون؟ فكرني قلت
5: البنوك.
3: البنوك
5: خمسة
3: اللي بدأ من البارح من نصف الليل، باش نرجعوا

0: يقيد باش ياخذ بالرسمي ولا
1: ياخذ باذن الله تو نشوفوا هذا الكل بعد قليل. هات نمشيوا البسمه صعيديه بعد فاصل قصير قدمنا نشره اخبار السابعه صباحا وراجعين باذن الله. ان شاء الله جمعه مباركه للجميع وان شاء الله نهاركم زين.

0: صباح الورد. صباح الورد. صباح الورد ترجع لكم بعد شوية.
1: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة سعيدية.
2: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. تونس توقع الميثاق الوطني للصحة لتعزيز التغطية الصحية الشاملة. ورئيس الجزائر يستقبل وزراء طاقة من 4 دول بينها تونس بمناسبة مشروع ربط شمال إفريقيا بأوروبا. في تفاصيل أخبارنا، تولى وزير الصحة مصطفى الفرجاني ووزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي يوم أمس توقيع الميثاق الوطني للصحة بحضور عدد من السفراء وممثلين عن المنظمات والمؤسسات الدولية والشركاء في المجال الصحي، وذلك في إطار اختتام المؤتمر الدولي للصحة الرقمية تيلي هيلث كونكت 2026 المنعقد في تونس أيام 29 و30 من سبتمبر المنقضي وغرة أكتوبر الحالي. ويهدف الميثاق الوطني الصحة إلى تسريع تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتعزيز أعمال الحق في الصحة المنصوص عليه في الفصل 43 من دستور 2022 من خلال جعل التحول الرقمي رافعة أساسية لتطوير المنظومة الصحية وتحسين النفاذ إلى الخدمات الصحية. ويرتكز هذا التحول على 6 محاور أساسية تتمثل أساسا في ضمان النفاذ العادل رقميا إلى الخدمات الصحية واستمرارية مسارات الرعاية الصحية وتنسيقها وإرساء حوكمة سيادية وآمنة للبيانات الصحية وتحديث البنية التحتية والمنصات الرقمية وتطوير المهارات والبحث والابتكار، بالإضافة إلى تعزيز أمن سلسلة إمدادات الأدوية. تستعد تونس واليابان لإبرام اتفاق ثنائي للاستثمار يهدف إلى تعزيز حماية المستثمرين وتوفير ضمانات أفضل للمتعاملين الاقتصاديين، بما من شأنه دفع تدفقات رؤوس الأموال بين البلدين، وفقا لما أفادت به المديرة العامة للاتفاقيات والمنازعات الدولية في مجال الاستثمار بوزارة الاقتصاد والتخطيط أميرة الكلاعية. جاء ذلك خلال لقاء جمع مؤخرا سفير اليابان بتونس سايتو جون بالمدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي ورئيس الهيئة التونسية للاستثمار بالنيابة جلال الطبيب بمقر الوكالة بحضور عدد من المسؤولين بوزارة الاقتصاد والهيئة التونسية للاستثمار وأيضا ممثلي وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، حيث اتفق الجانبان على العمل بشكل وثيق من أجل تعزيز الروابط القائمة بين البلدين بما يخدم مصالح تونس واليابان، وفق بلاغ صادر عن الوكالة. استقبل رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون وزراء الطاقة لدول النمسا وألمانيا وإيطاليا وتونس من خلال وزير التجهيز المكلف بوزارة الصناعة صلاح الزواري بوصف هذه الدول منخرطة في مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين ساوث هاش 2 للطاقة والذي يربط بين شمال إفريقيا وأوروبا. وزير التجهيز والإسكان

0: مكلف بتسيير وزارة الصناعة صلاح الزواري أكد في تصريح إثر هذا اللقاء أن مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي يعد منشأة استراتيجية للطاقة النظيفة تهدف إلى ربط شمال إفريقيا بالقارة الأوروبية، مشيرا إلى استكمال الدراسات التكميلية خلال الفترة القليلة المقبلة تمهيدا للإعلان عن الصيغة النهائية وتفاصيل إنجاز هذا المشروع. يأتي هذا الاجتماع رفيع المستوى لبحث سبل تسريع تجسيد مشروع الممر الجنوبي ساوث هاشتو كوريدور الذي يعد أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية لنقل الهيدروجين الأخضر من شمال إفريقيا عبر تونس وإيطاليا وصولا إلى ألمانيا والنمسا، بما يعزز الشراكة الطاقية بين ضفتي المتوسط ودور المنطقة في التحول نحو الطاقات النظيفة. دوليا أيضا، شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على تمسك بلاده بمسار الحوار وعدم الفرار منه رغم استهدافها العسكري والتضييق البحري. هذا فيما أكد وزير الخارجية عباس عراقي أن طهران تسعى لانتزاع التزامات حاسمة تشمل الرفع الفعلي للحصار المالي والتجاري والإفراج عن الأصول المجمدة بالتوازي مع أي خطوة لإعادة الملاحة في مضيق هرمز. قال الرئيس الأمريكي ترامب إن على إيران أن تتخذ قرارا صائبا وحكيما وإلا فإنها لن تصمد طويلا. ترامب أضاف أنه في نهاية المطاف سينتهي الأمر مع إيران بطريقة أو بأخرى، مشيرا إلى أن قوات البحرية الأمريكية تفرض حصارا ولم تتمكن أي سفينة إيرانية من عبور مضيق هرمز منذ أشهر. ختاما، اتهم التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية اتهم الحوثيين باستهداف محطة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة تغذي المسجد النبوي بالطاقة، مشيرا إلى أن الهجوم تم بطائرة مسيرة وأدى إلى خروج أحد المحولات عن الخدمة من دون التأثير على الشبكة عموما. هذا ما نفاه الحوثيون الذين أعلنوا بدورهم عن غارات سعودية جديدة استهدفت صنعاء ومناط. نهاية النشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار،

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله جمعة مباركة للجميع وطريق السلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز. راني شو كتضحك؟
4: الواحد متفائل وخيرا تجدوه.
3: إيه ابتسامة حوجة ما هكا ما تضحك الضحكة هدية بعد الطرح اللي عملته أنت ومروة وشك بالتعليق بالتنس، معناها في طرح التنس
4: أقوى في الأخبار لا جابت
3: ولا في طرح التنس شك بت...
4: قام موضوع مازلنا نثبتوا فيه بالنسبة للأخبار متاع القصرين
3: ثبتنا وعارفين صحيحة. الدنيا الكل برا خلنا نمشي وإحنا طول الصحيح ونقول لك صباح الورد من جديد.
4: صباح الورد حاتم كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية مواقع التواصل في التلفزة اللي في كرهابهم إن شاء الله يوصلوا سلمين اللي حضروا فرحهم إن شاء الله موافقين الله ورضاية الوالدين.
3: مروة باش نسألك سؤال خطير قال صاحبي نجم يتشد السيد هذا؟ ابدا وصاحت عرفت يمكن خارج سنوتين
4: على حق
3: يلا خلينا نمشيوا للافراح ونهنيوا كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 2 اكتوبر ونقولوا له كل عام وانت حي مليون الف خير، ونستقبلوا زاد المكالمات الهاتفيه اللي تم ترشيحها من طرف الاعزاز عليهم اللي بعثوا لنا اس ام اس على 85 990 وكتبوا لنا اسم ولقب العزيز عليهم رقم التليفون نتاعو وقالوا لنا عملوا له سوربريز فيقوه من النوم وكان لازم اهديوا له الكادو اليومي اللي تهديه جوره اف ام تي في لمستمعيها ومشاهدين مشاهديها الاعزاز الغالين المونجاله الرائعه اللي هي من سيتي واتش.
5: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
4: الانطلاقه مع حنان خلف الله نقول لك صباح الورد. لا حنان حنان
6: نهاركم زينه
4: كل عام وانت حي بخير يلا
6: عايشك.
4: قوم حنان
3: خلف الله ساحلي هكا ولا لا؟
6: اي
3: وين من وين بالضبط؟
6: مهدي زرده سيدي علوان.
3: مرحبا بك.
4: مرحبا بكل مستمعينا في المهدية وفي سيدي علوان. قمت ولا تفاجأت ولا شنو الهدرة يا حنان؟
6: والله أنا بكل متفاجئك عليه قاعدة نخمم.
4: قداش عملت اليوم؟ خلنا نبدأ من له
6: 29
3: سنة. شبابك الشباب الله يصلي على النبي ربي يتولي في عمرك ويفرحك دائما وابدا وان شاء الله ديما فرحانين بيك. زاد العزيز عليك اللي يبعثونا لنا الاس ام اس ويمكنونا باش نهنيوك بعيد ميلادك للي.
4: اي اعطينا كي انت متفاجئه شكون صاحب المفاجاه
3: حسب رايك في شكون خممت شكون هكا الاولاني اللي جا على بالك قلت ينجم يكون هو؟
6: والله حاير هما برشا العزاز عليا الحق من عائله
4: تراجي
6: ما نعرفش عادوني خمم
3: خمم شويه وقل لي راهو متاكده اللي هو راجلي هذا اللي نعاونك به انا رغم اني مش قدامي والله ما هي قدامي معناها القائمه نلوج عليها شكون بعث. انا قلت لك نعاونك هكا حتى لو كان مش هو قول هو
4: قول هو
6: هو
3: هو
4: اي لا مش نعطيك
3: هو هو
6: هو هو
3: ثابته مثبته
6: ان شاء الله
3: اخر قرار قال لاخر
6: ان شاء الله ان شاء الله
3: اخر قرار اي
4: اي لا حنان حماتك ابتسام
3: ربي يحفظها وربي يخليها
4: ولوزتك ميسة وشيمة وفاطمة ومرام وخاصة
3: لوزتها الكل معنا كل هذو ما يهنيوا فيها
4: ومعك حاتم وخاصة زوجها أحمد
3: هو سيد أحمد مديمغ غني شفته توا سيد أحمد مديمغ موجود خاصة هو ريتو قديش عندكم متزوجين؟
6: احنا كاتبين الطاقة كهورة عرفنا ان شاء الله على قريب
3: من شهرين. اي دار الفرحة كبيرة من العائلة من حماتك وزوجتك وزوجك فرحان بالعروسة جديدة ان شاء الله ربي يهنيك للعزيزة
4: ان شاء الله.
3: ايش تقول له شو تقول له زوجي المستقبل رغم اللي هو زوجك توا قانونيا مصداق موجود ايش تقول له؟
6: نقول له ربي
3: يخليك
6: ليا وربي يوصلنا سالمين
3: ورانا وراني
6: راني نحبك برشا وكلهم زاده ورب
3: وربي يفرحكم دائما وابدا ويدوم عشركم ويرزقكم بالذريه الصالحه. هذيك الفائده
4: ان شاء الله.
3: وايضا صحه ليك توا عائلتك الثانيه هذيا حماتك وزوجاتك ويفرحوا بيك وفرحانين بيك وانت تفرح بهم ان شاء الله. وربي يهنيك للعزيزه. نواصلوا سيدي
4: خليفه. نمشي ولا بثينة عمامو. صباح الورد ولا بثينة؟
7: صباح النور. حاسس
4: كل عام وانت حي بخير.
7: يعيشك ربي يخليكم. يعيشك
4: بثينة عمامو. منين تكلم فينا؟
7: من خزامة من سوسة.
4: مرحبا بكل مستمعينا خزامة سوسة. بثينة مازلت في الدار وفي الخدمة؟
7: لا لا مازلت في الدار ركع في وليداتي في الصغيرات.
3: ربي يفضلهم لك.
7: يعيشك خليك.
4: قديش عملت اليوم ألا بثينة؟
7: اليوم عملت 34
3: شاب يطول في عمرك تنبك الشباب لنا.
4: شباب
7: يعيشك.
4: يعطينا يا بثينة شكون صاحب المفاجأة وصاحبت المفاجأة؟
3: صديقتك زعما؟ صديقتك اللي كنا نعرفها أنا هذيك هي زعما؟
7: والله عندي صديقتي وعندي وخيتي وكميمتي هي جارتي. بعضنا ونجيو.
3: شو اسمه؟
7: خيي.
3: شو اسمه؟
7: فتيحة.
3: باهي. إذا كان مش فتيحة زعما شكون؟ شكون؟
7: أختي.
3: هو.
7: هو راجلتي زعما؟
3: ما نعرفش نسأل فيك أنا ولا
4: نسأل ونحبوا نعرف.
3: يا بثينة عمامو من سوسة هاي؟
7: أكثريت جارتي نصورها جارتي.
3: يا بنتي فتيحة يفتحها عليك عليك وعليها إن شاء الله مفتوحة أمامك دائما وأبدا.
7: يعيشك
3: يخليك. لكن يظل ماشي
4: عفوا. مش هي مش هي. لا ماهيش هي.
3: يا بثينة. اي بسرعه بسرعه بثينة عاش منك.
4: لا اللي بعثت هي بنتها سحر.
3: شو مخها مشي للناس الكل.

0: شكون؟
1: ها؟ بأم سحر.
0: أم سحر يعني بثينة أعمام سوسة.
1: مبروك عليها المونجالا رايال, هي من أهداء سيتي واتش. احنا لحضرته نرجع مع لارير بلون في قراءة خاصة لما صار وحدث البارحة. البارحة في نصف الليل 00:00 بدأت العباد تدخل لك المواقع متاع البنوك, البلاتفورم متاع البنوك, وتسجل وقتها باش تفاجوا. هل طلبوا منهم الوثائق سكانية ويبعثوهم ولا لا؟ هل تقبلوا الكل ولا ما تقبلوش؟ هل فما صف وانتظار صف رقمي معناها؟
0: لا, حتى الصف الفعلي أمس موجود في البنوك,
1: وفي البنوك زاد بعد مشاوة.
0: اي مشاوة الناس
1: حبر محلة البنك ولا تصفوف
0: حبر محلة البنك. الناس هبطت غاديك لبعض الفروع طبعا البنكية, والناس تسألوا عندي ورقة وما عنديش وكيفاش وغيره.
1: به هذا الكل تو نشوفوه مع خليفة بن سالم بعد قليل في الريال بلون. ابقوا معنا راجعين ان شاء الله. جمعة مباركة للجميع وطريق سلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغاليين.
2: معيدك اليوم في عهد سيتي واتش, لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: Les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag JeanRFM sur Instagram. Hashtag JeanRFM.
1: Publicité. Storytime qui يبدأ عندك أحلى بونوس وريدو.
2: احكي لي في الديتاج صار.
1: كي ما يبداش عندك أحلى بونوس.
2: اسمع، كلمني.
1: كي يبدأ عندك أحلى بونوس وريدو.
2: سي با فري، إيباي ودي شقتلو.
1: كي ما يبداش عندك بونوس وريدو.
3: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو أحلى من هكا ما فماش. متع 300% بونوس سالحين 7 يوم كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
0: أريدو طور عالمك.
4: جوهرة
5: بوبليسيتي.
6: صباح الورد.
7: صباح الورد.
6: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
7: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
8: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
9: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله جمعة مباركة للجميع، ويا ربي فالجمعة المباركة هذه يقبل الدعاء توانس الكل اللي ناويين على كل 5000 دينار ولا كل 10000 ولا حتى 25000 اللي هما خاصين بالشركات الأهلية. يخلطوا ولا ما يخلطوا سيدي خليفة؟
10: شوفوا هذا العدد كبير أولا. الوثائق زادة موجودة، وثائق كنا نعتقد أنه معناها قرض على الشرف، ما هو نعتقدوا الناس يعتقدوا قرض على الشرف مجرد معناها تصريح أو مجرد معناها معطيات تعطيهم للبنك وباش تاخذ القرض. ثم الناس كانوا
9: يعتقدوا فمش رهنية ولا حاجة،
10: لا ما ثماش رهنية، هذا مؤكد. كانت الناس تعتقد كل البنوك. العدد زاد في النهاية، روى كي تقسم العملية محدود، ما هوش العدد كما اعتقد كل واحد جاي
9: مش ثلاثة بنوك فقط مش مشاركين باعتبارهم خاسرين حسب المعطيات واللي ثبتوا فيها
10: واللي مشاركين في حدود 120 مليار بالتونسي، يعني في النهاية تلقاهم وحسبناها الحسبة حاتم في حدود 23000، معناها
9: إذا كان ياخذوا 5000 الكل،
10: معناها هذا إذا كان الكلهم ياخذوا 5000،
9: إذا كان ما حسبناش 10000 والأخرى
10: وال 25000 نتاع الشركات الأهلية. علاش مازلت الناس تأسر يقول لك أنا مشيت البلاتفورم وقتاش يجاوبوني غيره؟ هذا الكل باش يكون معنا السيد النائب الاول لرئيس مجلس عماده المحاسبين بالبلاد التونسيه حسام الدين بونني يجاوبنا على الاسئله هذه.
9: اي سيدي نمشي ومباشره لاريير بلان.
11: اريير بلان.
10: معنا سي حسام الدين.

0: الفلانيين اللي يقولوا له صباح الورد.
1: صباح النور سي خليفة، صباح النور سي حاتم، صباح النور لكل من يتابع فينا هذا جوهرافي.
0: وربي تثبت في حاجة في خصوص القرض دايا معناها اللي هو مهم جدا سي حسام. اسمه أيوة. الحقيقي في بطاقة تعريف حسام الدين بونني ولا حسام بونني؟ بربي هذه
1: حسام بونني، حسام بونني
0: ربحت مرو عند الحق صباح.
1: لا ولكن انا كي تعيط لي حسام الدين بونني الحقيقه عجبني الاسم دونك هذاك علاش ما
0: طلع في اسماء واحد يعمل بلدية انا وفي الكاتب العام خليفه بن سالم حسام ناخذ حقك الاستاذ حسام بونني هو النائب الاول لرئيس مجلس عماده المحاسبين بالبلاد التونسيه. سيدي خليفه
2: هاي سي حسام أيوة. قلت البارح هو من نصف الليل تحلت المنصة
1: تحلت المنصة صحيح
2: ثم وثائق جديدة دون أنك تقيد على مستوى المنصة أم لا؟
0: قبل ما نوصل للوثائق هل صحيح مش نسأل بعض الأسئلة جاوبني بسرعة أيوة. أستاذ أيوة. حسام أيوة. بوناني هل صحيح نصف الليل 00 بدأت العباد تدخل للمنصات متاع البنوك؟ صحيح العدد كان كبير ولا قليل ولا متوسط؟
1: بون نصف الليل العدد مش كبير برشا ولكن البارح هنقولوا اللي العدد كان كبير وكان فما اتصالات معناها حتى بالفروع نتاع البنوك فما اتصالات انا حتى في علاقه بزملائي حتى في المكتب فما اتصالات معناها من الشركات دونك فما اقبال كبير على القروض على الشرف الحقيقه.
0: قالوا لي حويجه كانوا بعض البنوك من المواقع نتاعها حتى عباد اون فيل داتون معناها استنى شوي اما باش تقول تاريخ وصار الاكتظاظ الضغط
1: اي فما شويه في بعض المواقع فما دي فيل داتون صحيح
0: موجودين به وبعد 8 نتاع الصباح هل فما زاد اكتظاظ بين ضفرين في بعض الفروع في بعض البنوك من التوانسه اللي مشاو على عين المكان؟
1: فما ناس مشات على عين المكان صحيح
0: عدد كبير متوسط ضعيف
1: ضعيف فما اقبال هو الاقبال حتى من قبل ما تتحل المنصه معناها في علاقه بمثلا بعض مديري الفروع قالوا لي انه الناس تسال وقتاش باش تحل السيت وقتاش بالرغم اللي صارت في بوبليسيتي معناها كوميونيكاسيون على الموضوع الا انه معناها تعرف المواطن يمشي مباشره خلينا نقولوا للاداره المعنيه ولا الفرع البنك اللي هو حل فيه الحساب نتاعه ويمشي يسال كيفاش ومعناها الناس تسال ناس مشيت وسالت
0: معناها رجع الخليفة بسالم في خصوص الوثائق
2: التقييد يبقى ديما على المنصة مش انك تمشي الفرع بامكانك
1: لا لا لا التقييد بصفة حصرية على المنصة اذا يهز الملف نتاعه مباشرة للفرع البنكي بصبغة الورقية راه يترفس ما يدخلش في البايك معناها دونك التقييد على المنصة مباشرة ولكن كما قلت
0: شي خليفة يهز الملف الورقي
1: بعد يهز بعد ما يهز الملف الورقي فما جملة من الوثائق حسب نوعية القرض 5000 دينار ولا 10000 دينار ولا 25000 دينار حسب النوعية نتاع الملف اللي باش يصبوا فما عدد من المعطيات وعدد من الوثائق اللي يلزم يوفرهم
2: بالنسبة لقرض ال 5000 شنو هي المعطيات والوثائق اللي
1: شوف هو حسب الوضعية نتاع مثلا طالب الخدمة فما ناس مثلا اللي هي مثال فونكسيونير موجود هو موظف عمومي مثلا يلزم يكون الكونت نتاعو معناه موجود في البنك هذاك يلزم يقع توطين هاك المرتب نتاعو دونك دوميسيلي يلزم يكون دوميسيلي فما مثلا بالنسبه للعاملين في القطاع الخاص فما في الفيج دو بي الاخرانيه فما اتيستاسيون دو ترافاي هو حسب كل بنك راهو عنده عدد من الوثائق ولكن بصفه عامه هذا هو معناه فما اللي يطلب اتيستاسيون دو ترافاي ومثلا الهيستوريك نتاع السي ان اس اس فمن يمشي للسي ان اس اس يجبد الهيستوريك نتاعو
0: مثلا اخر عامين ولا ثلاث سنين ولا اعطينا الهيستوريك اكثر معناها
1: الهيستوريك كامل الهيستوريك كامل يمشي بالضبط يخرج له السي ان اس اس الواحد نتاعو بالنسبه مثلا للمتقاعدين كيف مثلا عندهم التيج دو بي الاخرانيه يلزم يقع توطينك الجرايه نتاعو في البنك بالنسبه مثلا للشركات والا للمؤسسات الصغرى طالبين مثلا القوائم الماليه تكون معناها فيها الكاشين تاع الكونتابل ولا الاكسبير كونتابل فما بعض البنوك طلبت حتى التابلو بريفيزيونيل ديكسبلوتاسيون يعني جدول الاستغلال المتوقع، معنى يعطي ما يعطي فكره على
0: يعطيك هذوما شو باش تعمل بهم، تعطيها جدول
1: تاع الاستغلال جدول الاستغلال معناها شو باش تعمل بهم
0: بطبيعه الحال.
1: الشركات طالبين مثلا بالنسبه للشركات لارينو
0: الشركات الاهليه زاد طالبين عليها هذا
1: كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف دونك لازم يكون نسخه من الباتين نسخه من لارينو ما فاتتش الديلي نتاعها ثلاث شهور.
2: الفرق بينه وبين القرض العادي في الحاله هذه بالنسبه للقروض الاستهلاك نحكي، لانه من قبل قرض الاستهلاك تبدا معناها عندك الدوميسيلاسيون في البنكه وعندك السينسيس تاعك تاخذ القرض ما فماش فيه ضمانات قرض الاستهلاك من قبل.
1: اي معناها شوف هو في الاخير
2: بين قرض الشرف وقرض الاستهلاك.
1: لا قرض الاستهلاك في بعض الاحيان لا مش معناها ما فيش، لا في بعض الاحيان يبدا فما يطلبوا كفيل مثلا يطلب فما في بعض الاحيان يطلب حتى ضمان. دونك هو في الاخير في خليفه واحنا كنا حكينا حتى بحذاكم غادي في الاستوديو معنا على الموضوع، هو في الاخير يبقى راهو قرض. وكما قلنا انه معناها البنك صحيح باش يعطي فلوس من غير ضمانات من غير كفاله من غير خلينا نقولوا انتيري وغيره، ولكن في الاخير يلزموا معناها يكون فما حد ادنى خلينا نقولوا من الضمان انه باش يخلص فك الفلوس نتاعو، وبالتالي باش يحط عدد معناها بعض الشروط ولا باش يطلب عدد من الوثائق باش على الاقل يخفض فك الريسك انه الفلوس هذيك ما معناها ما ترجعش. بالطبيعه كل بنك باش تدخل من بعد لكن المركزيه نتاع البنك المركزي دونك سنترال ريسك نتاع البنك سنترال ومش تتثبت من وضعيه طالب الخدمه. فما بعض البنوك مثلا على من بين الوثائق المطلوبه انك تمشي للسي ان اس اس وتعطي شهاده في انك مثلا ما عندكش قرض من السي ان اس اس، ولا اذا عندك قرض من بنك اخر تجيب ان اتا دي زونجاجمون من البنوك انتش عندك كوم انجاجمون.
0: البنك مش بسامبل كليك مربوطه مع البنك سنترال وتعرف لي زونجاجمون اللي عند العباد،
1: ولكن فما كيما قلت لك منصه نتاع بنك من البنوك انا شفتها معناها انه طالبه معناها الوثائق هذه
0: برشا وراك تولي هكا
1: اي فما منصه
0: مع البنك المركزي ويعطيك
1: بالضبط ليتا دي زونجاجمون. يلزم يكون معناها بالطبيعه عندهم فكره وقت اللي تدخل للسنترال ريس تنجم تعرف كل معناها طالب خدمه ولا كل شركه شنو اللي زونجاجمون اللي عندها. فما بعض الحقيقه البنوك اللي طالبه فما اوراق معناها فما اوراق الحقيقه يلزم معناها يحضروهم معناها فما ملف كامل معناها وقت اللي تحكي على تابرو بريفيزيونيل دو تريزوري معناها فما شويه خدمه باش تخدم. تحكي مثال على بعض القوائم ما تحكي على قوائم ماليه مثلا لازم يكون مصادق عليها من محاسب ولا من خبير محاسب. دونك فما ملفات يلزمها تحضر فهمني معناها واحنا حكينا وقت تتذكر
0: العمليه معناها ملف يلزمه يحضروا اوراق
1: نقولوا ماهيش صعيبه ولكن ماهيش سهله معناها مش معناها بكليك راك باش تتعدى وتاخذ القرض نتاعك. فما معناها ملف يلزمه يحضر حسب نوعيه القرض المطلوبه.
0: سمعتك تحكي على كفيل شو معناها طلبوا يا اخي كفيل طلبوا واحد
1: لا ما طلبوش لا. بالنسبه للقروض على الشرف
2: دراسه
1: ما فماش كفيل ما هو يعني انت وقت اللي تصب معناها تدخل على المنصه يعطيك التوصيل نتاعك اللي انت الملف نتاعك تصب والبنك مطالب في ظرف 10 ايام يعطيك معناها الجواب نتاعه عنده 10 ايام معناها يقبل الملف يرفض الملف.
0: أنا نعرف جيدا الأستاذ حسام بوناني كيفاش يعمل، معناه يتصل بفروع البنوك وببعض الأصدقاء من مديري فروع البنوك وحتى بالبنوك اللي يعرفهم ويسأل على مدى الإقبال ويسأل على كل صغيرة وكبيرة يحضر معناه السوجي نتاعو كوم يلفو. فحبيت نسأل هل بالأرقام اللي تقالت لك ولا بالإقبال اللي تقال لك مازالت العباد تخلط على القرض هذا ولا باش تستنى العام الجاي باعتبار كل عام موجود هو القرض هذا؟
1: اي هو بالنسبه للاقبال الاقبال الكبير، ولكن لو فات انه فما اقبال ما يعنيش انه المطالب اللي تثبت الكل باش تتقبل. دونك الانسان يحاول يزرب روحه بون ما يقعدش زاد لاخر وقت دونك كيما نقولوا اليوم غدوه ما يحاول ما يفوتش ثلاث اربع ايام باش يدخل فك الليسته اللي باش يقع النظر فيها. ولكن كل بنك بطبيعه الحال على ضوء المرابيح اللي حققها دونك وقت اللي باش يكمل لونفلوب نتاعو باش يكمل المحفظه نتاعو نتاع التمويل راهو العمليه باش تقف. دونك كيما قلنا هو مرتبط بك 8% من مرابيح البنوك وبالتالي معناها لو برومي فوني لو برومي سيرفي. دونك قد ما تتبادر وتمشي بكري قد ما هو معناها افضل وقد ما تكون لي شونس نتاعك اكبر بطبيعه الحال.
2: شكرا لحضرتك استاذ حسام.
1: شكرا لك سي حاتم.
2: النائب الأول لرئيس المجلس الوطني لعيمة المحاسبين على لونكيت سبيسيال هذه اللي خصنا بها مع خليفة بسالم في لاريير بلون. 37 دقيقة هنا على الدنيا وما فيها.
3: المدرب شياب الليلي ضيف برنامج جول نهار الجمعة من 6-8 مع جمال وبقية ليكيب. حقائق كواليس
4: يعني باش اللاعب كرة قدم روبو بني با روبو استنت ريما
3: عودة على تجربه كمدرب ومباريات قاطعة عالقة في الأذهان.
5: نعطيو لي زيكزومبل نتاع لي كلوب ستركتوري نسميو ليتوال نعطيو زيكزومبل نتاع ستابيليتي نسميو ليتوال نعطيو زيكزومبل نتاع لي جوار دو ليكيب ناسيونال نسميو ليتوال.
3: الحديث على وضعية المنتخب الحالية ومستوى البطولة والرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. كل نهار الجمعة من 6-8 مع جمال وبقية ليكيب.
6: جوهر سبور avec l'équipe sport sur Jouer FM.
7: لوفر احلى بونوس نتاع اوريدو متع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليم.
8: اوريدو طور عالمك.
9: جوهر سبور اهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهر سبور. البدايه بمقابلات الجوله الخامسه والرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. فريق اتحاد بن قردين طالب تاجيل مباراته ضد النادي الافريقي حتى استكمال مباراه الافريقي والملعب التونسي في ديربي العاصمه اللي كانت تأجلت بسبب سوء الأحوال الجوية في انتظار طبعا نظر الرابطة المحترفة في طلب الاتحاد الرياضي ببن قردين. نحكيو على قرارات مكتب الرابطة الصادرة البارح. خطية ب 7000 دينار للنادي الافريقي بسبب رمي المقذوفات، خطية ب 5000 دينار ضد الترجي الجرجيسي بسبب رمي القوارير على أرضية الميدان، خطية ب 5000 دينار ضد اتحاد بن قردين بسبب بنفس السبب رمي القوارير على أرضية الميدان، و 1500 دينار خطية للسي اس اس بسبب إشعال الشماريخ. فالنجم الرياضي الساحلي تم طبعا تأجيل النظر في الاعتراض المقدم على قرار مكتب الرابطة على خلفية الاحتراز اللي قدمه لفريق في مواجهة الجولة الرابعة قدام المستقبل الرياضي بالمرسى. من جهة أخرى الفريق يواصل التدريبات والتربص في سوسة بقيادة المدرب كريستيان براكوني ومبرمج غدوة ومواجهة ودية ضد التقدم الرياضي بسقية الداير على استاد سوسة الأولمبي انطلاقا من الساعة 2:30 بقيادة الحكم سفيان الورتاني. في النادي الافريقي الفريق وصل الى ليبيا وباش يلعب مواجهه وديه احتفاليه بمناسبه عيد ميلاده ضد بطل الدوري الليبي اهلي بنغازي. رحله الافريقي اللي غاب عليها الصادق قديده وباش يتواصل غيابه لمده اسبوعين مع اسامه بوقره اللي رجع على التدريبات على انفراد. وشهدت القائمه حضور اسماء جديده شابه كما عزيز العرعوري، محمد علي شوشان، قصي الخميري وريان الجبالي. نحكيو على الترجي الرياضي التونسي. نهاية الأسبوع الحالي غدوة ولا اليوم موعد وصول المدرب بابلو فرانكو المدرب الإسباني السابق لفريق المغرب الفاسي واللي كان شغل خطة محل الأداء في ريال مدريد 2018. من جهة أخرى الفريق برمج مواجهة ودية في حديقة حسين بولخوجة نهار الأحد ضد الاتحاد العسكري الليبي انطلاقا من الساعة 3:00 مساء. الفريق كلعب زوز مقابلات ودية، مواجهة أولى ضد أولمبيك سيدرا الليبي في تربص عين درام فاز 4-0، ومواجهة ثانية ضد اتحاد بوسالم فاز 5-0. وضعية صعيبة للمنتخب الوطني التونسي لأقل من 20 سنة ليلعب غدوة آخر مواجهات بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا غانا 2027 وين يواجه المنتخب الليبي انطلاقا من الساعة 4:30. المنتخب مطالب بالانتصار والانتظار. ونذكر بترتيب المجموعة، المنتخب المصري في المركز الأول بستة نقاط، المركز الثاني للمنتخب المغربي والجزائري بالتساوي 4 نقاط، المركز الثالث الثالث المنتخب التونسي بزوز نقاط، والمركز الأخير المنتخب الليبي بخوفي حني صفر من النقاط. كما قلت المنتخب التونسي مطالب بالانتصار وانتظار بقية النتائج. غدوة وبعد غدوة الموعد مع الجولة الثانية للرابطة الثانية لكرة القدم للسبت، انطلاقا من الساعة الثالثة كوكب عقارب سبورتينغ بن عروس، مكارم المادية، محيط قرقنة، جمعية مقرين، النجم الخليدي، هلال مساكن، هلال الشابة، سكاك الحديد السفيقسي، مستقبل جابس، اتحاد تطاوين، الملعب السوسي. هذا ضمن مباريات المجموعة الأولى. ونهار الأحد مباراة أخرى من المجموعة الأولى، بحث بوحجلة، مستقبل سليمان، ثم المجموعة الثانية جندوبة الرياضية، جمعية ريان، القلعة الرياضية، شبيبة القيروان، مستقبل الكاسرين، أولمبيك الكيف، النادي القربي، قوافل القفصة، اتحاد قصور السيف، أولمبيك مدنين، هلال الرضيف، أمل بوشمة، والملعب الجيبسي، واجه سبورتينغ المكنين. نهاية الأسبوع الحالي نهار السبت الموعد مع بطولة البرو أ باسكت بول في جولتها الثالثة. الجولة الأولى والثانية كنا شفنا فوليوم جو كبير بين الفرق، وشفنا زوز مواجهات كانت مشوقة بين الجي اس كا والاتحاد المونستيري، وبين النجم الرياضي الساحلي والنادي الإفريقي. ونعطيكم البرنامج نجم حلقة واد شبيبة المنازة، الملعب النابلي، النادي الصفاقسي، الجي اس كا السيا، مباراة بشكون منقولها على القناة الوطنية الأولى، اتحاد الأنصار، الاتحاد المونستيري، النجم الرياضي الساحلي، الدالي الرياضية بجرومبيليا، ونهار حد النجم الرادسي يلعب مع نادي حمام سوسة. السبت أيضا الموعد مع الجولة الخامسة لبطولة كرة اليد، كل المقابلات تنطلق على الساعة الخامسة. نسرة بولبا ترجي، دربي الوطن القبلي بين بعث بن خيار، الاتحاد الرياضي التميمي، المنزل الرياضي، سبورتينغ المكنين، جمعية الحمامات، النجم الرياضي الساحلي، نادي كرة يد بجمال، نادي سقيط الزيت، مكارم المادية يلعب مع النادي الإفريقي. عالميا نحكي على بطولة أمم أوروبا، أبرز النتائج البارح، المنتخب الألماني المانشافت يربح المنتخب الصربي 2-0، المنتخب اليوناني يتعادل مع المنتخب الهولندي 2-2، المنتخب الدنماركي يخسر مع المنتخب البرتغالي 4-2 في مباراة شهدت مشاركة تياو برقم كريستيانو رونالدو الرقم 7، المنتخب الويلزي يخسر مع المنتخب النرويجي 2-1، إيرلندا النمسا ما تشوفه 2-1، مالتا جبل طارق مباراة وفات 2-1. واليوم الموعد مع مواجهات المنتخب البلجيكي، المنتخب التركي، والقمة بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الإيطالي. هذا كل ما عندنا في جورا سبور، في مواعيد رياضية قادمة، دمتم في رعاية الله.
10: Cool fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
11: Et soyez à l'affût de toute l'actualité. Jawara FM. Publicité.
12: شبيك جاري البيت يتكلم في روحك؟ مولا بيز.
13: والله ايش باش نقول لك؟ فاتورة الضو جاتني كاسحة المرة هذه.
12: وانت شبيك لتوا ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كيسر ديانا خوك ركبتها عندي سنين، خلصت القرض منه فيه وتوى الفاتورات ولا تجيني حكاية غير ما نحسيش.
13: برعت خذ ترخيص مع عند ستاك ومشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك قرب لا تشدك شهور.
12: لا لا مش هكا بالكل، انت ما عليك كان تختار الشركة المعتمدة من عند لايانامو اللي تلقاهم في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ 3 أو 4 دوفيات، وبعد ما تتفاهموا صحح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الاجراءات الكل، كي قرض ستاك ومنحه الوكاله وزياره المراقبه، وبعد ما يركبوا ويخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتوره مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقه اللي باش تعمل. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
13: يعطيك الصحه جاري الباهي على هالفكره وهالمعلومات.
14: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة جيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
15: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك. By the way لازم تكون أريدو. نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أريدو، نخلصو بالكارت بانكار. And guess what،
16: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على الابلي ماي أريدو.
17: أريدو طور عالمك.
18: بعد الباك طموحك يستحق مستقبل كبير. هندسة طيران، جيوماتيكي توبوغرافي وانفورماتيك نلقاو في داتا ساينس، انتليجنس ارتيفيسيال اي كلاود، اي انكور ليسانس ان جيني ميكانيك، ديبلوم معترف به عالميا مع إمكانية منح دراسية، 5 اختصاصات في فرصة واحدة في ليزات يونيفرسيتي. اتصلوا بنا توا على 71-942-422 ولا زورونا في 15 نهج المعمل الشرقية 2. ليزات، هون يبدأ المستقبل.
11: جوهرة FM. بوبليسيتي.
18: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم. من لبنان للجو.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وجمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين اللي العديد منهم تمتعوا بالبرومو اللي عملناها مع براءة فواياج على امتداد أسبوع كامل تقريبا من الخميس اللي تعدى وفات البارحة، ولقينا لبرشا ناس بالحق تستنى في البرومو. هذا دليل أنه العديد منهم دوب ما سمعوا بالبرومو في جوهرة اف ام ديريك طلبوا براءة فواياج وقيدوا أساميهم تمتعوا بتخفيض بقيمة 500 دينار. البارح فما بعض منهم بعض الخيان اللي يقول لك والله ما سمعتها، كان في آخر وقت وفي باليش وأنا نحب نتمتع بالبرومو هذي. أي سيديها واش نعملوا حويجة من الأخر ومن عندنا قال الأخر شدوا عندكم، خاصة الجماعة اللي ما سمعوش بالبرومو كان البارح. يا سيدي عندكم نهارين أخرين، أي نعم نهارين أخرين باش نزيدوهم احنا ما غير ما نشاوروا حتى حد، وبش يبداو يطبقوا من اليوم من توا نهارين اخرين، معناها اليوم الجمعه ونهار السبت، باش تبقى البرومو فالابل. البرومو تتواصل اليوم وغدوه، شدوا عندكم مازال في ايديكم من هايرين هذوما نعاود الجمعه والسبت باش تتمتعوا بتخفيض بقيمه 500 دينار على جميع رحلات شهر رمضان. نعاود ونقول على كل رحلات شهر رمضان المعظم. هوكا انهارين في ديكم، اطلبوا توا براءة على 70-550-020، نعود لكم 70-550-020 ولا 21-881-882، واخلطوا على بلايسكم. راهو نهار الاثنين ترجع الاسوام العادية، ومن بعد انت كيف تمشي بعد ما توفى البرومو وتمشي تقيد اسمك في العمرة تبدأ ساكن في نفس البيت، معناها شامبر دوبل تبدأ فيها انت ومعتمر اخر، هو جاي اقل منك 500 دينار كاملة. تقول كيفاش وعليش وش بيه حسبوا له أغلى، اش بيه حسبوا لي لينا أغلى منك عليش هذي؟ على خاطر الفرصة اللي جاته اللي هو استغلها، والفرصة اللي جاتك اللي كنتي زادة نحبك تستغلها باش ما تصير لكش الحات هذي. يلا تمتع توا ب 500 دينار كاملة برومو، كلم 70-550-020 وإلا 21-881-882. نقول لكم زادة حويجة أخرى معناها بعد الفاصل، ابقوا معايا هنا راجعين.
4: قبل ما تدفع باسبورك، قبل ما تدفع فلوسك، قبل ما تحضر فاليستك، اختار، اختار الاضمن، اختار الاحسن، اختار الاقرب، اختار وكالة الاسفار اللي تخليك تتمتع بعمرتك. تحب نسهل عليك؟ اختار براءة فواياج. براءة فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.
3: سولد اوت، اي كومبلي يا سيدي. اي انتهت جميع المقاعد متاع رحلة 21 أكتوبر. كل الاعتذار من الناس اللي ما خلطتش على بلايسها، ديما نقول لكم راهو قيدوا على بكري، راهو بالحق قبال كبير على رحلات براءة فواياج، على خاطر الناس عرفت وتأكدت انه اللي يمشي مع براءة يتمتع ويعمل عمرة من احسن ما يكون على مستوى الخدمات، على مستوى التطهير، على مستوى الرعاية، على مستوى الكادو، على خاطر بالحق عمرة برفقة امنة وسيرفيس على اعلى أعلى أعلى مستوى وخدمات أكثر من راقية وراقية جدا. ودليل أنه الرحلة مازال عليها قريب الشهر، من 21 نهار 21 وإحنا اليوم نهار 2، تقريبا 20 يوم مازالوا أو 19 يوم والبلايس وفات. أنا ننصحكم ما نفرش عليكم بطبيعة الحال، اللي حبي يتمتع بالعمرة نسطر على اللي حبي يتمتع بالعمرة يكلم توا براءة فواياج ويخلط على بلاسته قبل ما توفى الأماكن. لأكثر معلومات عندكم 70-550-020 70-550-020، عندكم 21-881-882 21-881-882، وعندكم 21-882-881 21-882-881. براءة فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.
4: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على شجعها FM TV. شوف، اسمع، وتمتع.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 من الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع. ميتيو على جوهرة اف ام.
3: إن شاء الله صباحكم كل ومل وعمل ونشاط وحيوية وموجات إيجابية، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين. نمشوا مع بعضنا لنشرة خاصة موعدكم في ماتينالكم صباح الورد، نشرة خاصة متعلقة بهذه الأمطار اللي برح شاهدنا أمطار غزيرة سيدي بوزيد وقصرين وحتى الأودية جريت. اليوم مفروض باش تكون زادة أمطار قوية في كل من الكيف وأيضا القصرين، خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية بعد ظهر هذا اليوم. بقية الولايات اللي فيها الأمطار اليوم جندوبة وباجة وأيضا سليانة وسيدي بوزيد وقفصة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، لكن من متوسطة راهي تنجم في فترة قصيدة هكا تصب بقوة شوية وتعمل السيول إذا كان شدت أكثر من ربع ساعة في جرة بعضه بمعدل متوسطة وحتى أكثر من المتوسط شوية، لما قل قوي في بعض الأحيان يوصل من متوسط تحول إلى القوي. هذا الكل حبينا نشوفوه ونثبتوا فيه ونشوفوا شهر أكتوبر اللي بدأ ساعة نشوفه بالنسبة للأيامات القريبة القادمة هذوم، معناها اليوم غدوة وبعد غدوة الويكاند هذي كيف يش يكون طقسنا، كيف يش يكون زادة ما يميز شهر أكتوبر. نرجع ونتكى كالعادة على الخبير متاعنا أستاذنا عامر بحبة اللي تعرفوه الأستاذ المبرز في الجغرافيا وأيضا الباحث في المناخ، يكون معنا مباشرة الآن ونقول له صباح الورد عامر.
4: صباح الخير سكحاتم، مرحبا، تحية لخليفة وتحية للسادة المستمعين على جغرافيا.
3: شكرا لحضرتك عامر العزيز. إذا كان نبدأ بالأيامات هذوما ما يميزهم على مستوى الأمطار ومستوى درجة الحرارة اللي بقت مرتفعة خلال الشهر الفارط، رغم اللي سجلنا كميات من الأمطار طيبة شهر الفارط في سبتمبر أكتوبر، كيفاش بدايته؟
4: صحيح سي حاتم، هو في الحقيقة شهر سبتمبر يعني سجلنا فيه أمطار غزيرة في عدة مناطق تونسية، ثم عدة محطات يعني تجاوزنا حتى 150 ملم خاصة في ولاية مدنين وأكثر من 100 ملم في برشا ولايات أخرى في العاصمة، في حتى في جهة الساحل تلقاو يعني صورة بتاريخ أمس على صفحة المرصد فيها تفاصيل لأهم الكميات متاع شهر سبتمبر. ثم بالنسبة للأيام هذه دونك البداية متاع أكتوبر زاد كانت ممطرة غرب تونس يوم أمس، خاصة الأمطار كانت موجودة على ولايات القصرين وقفصة وسيدي بوزيد وحتى زاد القيروان وحتى في سليانة. الكميات مازالت مش متوفرة، ولكن عموما نتصور كميات نتاع من 1 إلى 30 ملم. 30
3: ملم الأودية جريو في القصرين، أنا ويظل لي من على سيدي بوزيد مريت شمال القصرين متأكد شوفت أودية جريو،
4: اي كنا نشرنا صور على صفحه
3: المرصد. هذه شفته معك، شفته معك.
4: واد البعير، واد البعير في القصرين مش بعيد برشا على مدينه القصرين، دونك جريان كبير، معناتها اظن ان الكميات غاديك على الاقل فما 30 ملم، مش بالضروره في مدينه القصرين في وسط المدينه، ولكن يعني حولها تعرف النشاط الرعدي راه يكون محلي جدا سي حاتم، ينجم يكون مناطق فيها كميات طيبه وحتى مهمه، مناطق اخرى حتى قريبه تكون كميات ضعيفه، وهذه طبيعه النشاط الرعدي. دونك من المتوقع اليوم تواصل مثل هذه الوضعيات بتاع حالات عدم الاستقرار غرب تونس كما يوم أمس، خاصة ولايات القصرين، ممكن حتى الكاف، أظن ممكن اليوم زوج ولايات اللي بيكون فيهم نشاط بتاع السحب الرعدية تنجم تكون يعني مهمة نسبيا. تنجم زاد الأمطار تشمل ولايات أخرى غربية يعني قريبة، مثلا في جندوبة، في سليانة، غرب القيروان، ممكن شمال قفصة، المناطق هذه كل يوم تنجم تكون معنية. بالنسبة للمناطق الأخرى حتى يعني مناطق الشرقية في الحقيقة الإمكانية واردة أما مش مؤكدة، إمكانية ضعيفة. يعني ولاية الساحل مثلا أو ولاية نابل أو ولاية صفاقس يعني شرق تونس، ولكن الإمكانية الحقيقة ضعيفة حتى يوم أمس.
3: كيف نقول ولاية الساحل سوسة المسيل المهدية؟
4: بالضبط. هو حتى يوم امس كان متوقع على جهه الساحل وجهه صفاقس فما كميات ضعيفه، ولكن ما نزلتش الامطار. شرق تونس اليوم كيف كيف الاحتمال موجود، اما ضعيف، امطار محليه ضعيفه غير مؤكده في الحقيقه. ممكن حتى غدوه زاده، حتى غدوه شرق تونس نجم نسجلوا كميات نتاع امطار في خليج حمامات يعني ولايه نابل وحتى جهه سوسه وممكن حتى المنستير، ولكن مش مؤكد، كميات ضعيفه يعني محليه وغير مؤكده بالنسبه لي. غدوه زاده غرب تونس تقريبا تتواصل نفس حالات عدم الاستقرار كما امس كما اليوم.
3: كلهم بعد الظهر، كلهم بعد الظهر الحالات عدم الاستقرار.
4: بالضبط ساعاتهم هو في اغلب الاحيان ديما حالات عدم الاستقرار يكونوا خاصه في العشيه الى غايه ساعات بدايه الليل زادة، يعني عموما ممكن من ساعه 2 او 3 بعد الظهر الى ساعه 8 مساء. الامطار زادة غدوه باش تكون موجوده غرب تونس خاصه ولايه القصرين، الكاف، ممكن حتى جندوبه، ممكن زادة اجزاء من سليانه، وتنجم تشمل مناطق اخرى قريبه. يعني التقلبات خلينا نسهلوا صحتهم كما امس وحتى اليوم وغدوه، ممكن حتى نهار لحد السنين تنجم تتواصل زادة حالات عدم استقرار. في اغلب الاحيان باش تكون غرب تونس يعني حول ولايات القصرين والكاف.
3: لكن قلت لي إمكانية واردة لكن احتمال ضعيف شوية أنه باش تشمل الولايات الساحلية سوسة المسيرة المهدية ونابل، فما الإمكانية واردة بأمطار ضعيفة هكا ولا لا؟
4: الإمكانية موجودة اليوم وحتى غدوة، ولكن يعني الأمطار كما قلنا محلية في مناطق أخرى حتى لكن تكون قريبة لبعضها. الأمطار يعني ضعيفة بعض المليمترات، ولكن زاد صحتهم الحقيقة مش مؤكدة. المؤكد هو غرب تونس.
3: نبقى معك أستاذ عمرو بحبة. في صفحة المرصد شفت البارحة وأيضا حتى اليوم تحدثت على انخفاض الضغط الجوي خلال فترة من 5 إلى 19 أكتوبر. شو معناه انخفاض الضغط الجوي؟ وهل أكتوبر باش يكون فيه أمطار أكثر من شهر سبتمبر ودرجات الحرارة تنخفض أخيرا وندخل بأتم معنى الكلمة في فصل الخريف؟
4: هو صحتهم يعني نعتمد على التوقعات متوسط المدى متاع أسبوع 2 3 حتى شهر على خاصة النموذج الأوروبي متوسط المدى اللي يعتبر من أهم النماذج في العالم، وحتى زاد النماذج اليومية اللي تعطينا فكرة على 15 يوم القدام. دونك هذوما تقريبا يعني المصادر متاعنا تشير النماذج، وأنه يعني شهر أكتوبر خاصة على الأقل فترة 5-19 أكتوبر يعني أسبوع 5-12 وأسبوع اللي بعده 12-19 أكتوبر من المتوقع باش تكون فما يعني انخفاض الضغط الجوي، يعني ربما نزول منخفض جوي.
3: شو معناه انخفاض الضغط الجوي؟ شو معناه انا ما نعرفش مثلا، ولا بعض منا ما يعرفوش من الساده المستمعين، شو معناه
4: انخفاض الضغط الجوي؟ سي حاتم يعني نزول منخفض جوي. منخفض جوي اللي هو الهواء البارد، الهواء البارد اللي هو يتفاعل مع الرطوبه نتاع المتوسط مع الدفء اللي موجود في شمال افريقيا، وطبعا هذا يعطينا تشكل سحب الممطره وحاله عدم استقرار، الاجواء تبرد شويه زاده مع الطبيعه مع التقلبات اللي يهمنا اكثر التقلبات والامطار. هذا متوقع سي حاتم وربما اكثر، خاطر هو حتى من نهار ممكن 8-7-6 الفتره كي من المتوقع فما كميات من الامطار، ولكن ممكن النزول باش يكون اوضح وصريح خاصه خلال العشريه الثانيه، فتره ما بعد 11 اكتوبر، وربما فتره
3: المناطق اللي يشملها هذا معنى المنخفض الصريح.
4: هو يعني المده بعيده شويه سي حاتم نحكيوا على 10 ايام القدام، ولكن اذا كان نزل المنخفض الجوي بالشكل المتوقع كما تتوقع النماذج، ان شاء الله باش يكون ثم امطار في عده مناطق تونسيه، ربما حتى في اغلب المناطق التونسيه على الاقل الشماليه والوسطى، وتكون حتى بكميات يعني طيبه، ولكن كما قلنا المده بعيده، هذه اشاره عامه فقط معناتها من خلال النماذج. تعرفوا خاصه في الخريف كي نفوتوا سي حاتم 3 ايام 4 ايام تولي التوقعات مش دقيقه. دونك من المتوقع خلال العشرية الثانية وحتى أواخر العشرية الأولى إن شاء الله فما هواء بارد، فما يعني سحب ممطرة، فما تقلبات، وربما تكون طيبة خلال العشرية الثانية مع سحات ملاحظة أخرى هامة اللي الأجواء يعني على مستوى الحرارة باش يكون تقريبا طقس الفترة هذه نتاع التقلبات يعني حرارة حول المعادلات وحتى دون المعادلات، يعني باش نعيشوا أجواء نجم نقولوا معتدلة حتى باردة نسبيا بالمقاييس الخريفية، باردة مش معناتها أجواء شتوية ولكن أقل حرارة باش تكون أقل من المعادلات إن شاء الله، ومع بالتزامن مع التقلبات نجم تكون أجواء باردة خاصة خلال ساعات الليل والصباح، وخاصة على المرتفعات الغربية نجم ننزلوا إلى حرارة نجم نقولوا حتى 12 و 13 و 14 درجة في الليل خاصة، يعني أجواء ذكرنا شوية بالأجواء شبه شتوية.
3: شكرا لحضرتك على كل هذه التفاصيل، نبقاو معك أستاذ عامر بحبة في المتابعة للمستجدات الكل، وكما قال عامر هذو نماذج راهو مهمين، ولكن 3 أيام في فصل الخريف الأفضل أنه نزيدوا نقربوا باش نأكدوا كل المعطيات متاع وين باش تكون الأمطار والكميات وغير ذلك، وهذا تلقوه معنا في متينالكم كما عودناكم في صباح البرد. إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضيت والدينا.
0: صباح الورد، صباح الورد، صباح الورد، ترجع لكم بعد شوية.
5: جوهرة Publicité.
6: عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش، افار الويكند هذا الكيلو حوت دوغات ب 17 دينار و 800 فيعو 23 دينار. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
7: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال، كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدرة ولا حتى شكون يقص لك من الشهرين. أما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي دفيبري دفيبري دفيبري حتى تجيك جلوبال نت دفيبري. متع أقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفخيد غاكوردومون بليش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد دفيبري.
8: خذيت الباك وما زلت حاير شنو باش تقرا؟ في الليسكا بزنس سكول سوسا اختار الليسانس متاعك في المانجمنت ماركتينغ ولا فينانس، وبعد كمل ماستر في الماركتينغ ديجيتال ولا مانجمنت دي ستارت اب و دو لانتيليجنس ارتيفيسيال. الفورماسيون هذه اكسكلوزيف ان تونيزي. لاكثر معلومات كلم مستشارينا على 70 130 190 ولا ادخل على السيت بتاعنا www.iska.tn. مع الليسكا تهنى على مستقبلك.
9: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau Chery Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom Chery le plus proche. Chery Imla, made for Tunisian adventure.
10: La force est déjà dans le cas de l'art, dans le cas de l'art immobilier ou le mafrouchet d'Arna. Le design qui vous ressemble avec des رميز توصل حتى ل 40%. ملا إيجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 8 ل 12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
11: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
12: Storytime qui يبدأ عندك أحلى بونوس وريدو.
13: احكي لي في الديتاج صار.
12: كي ما يبداش عندك أحلى بونوس.
13: اسمع، كلمني.
12: كي يبدأ عندك أحلى بونوس وريدو.
13: سي با فري، إي بي ودي شقتلك.
12: كي ما يبداش عندك بونوس وريدو.
14: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو أحلى من هكا ما فماش. متع 300% بونوس سالحين 7 أيام كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
15: أريدو طور عالمك، ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بيميديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم اومولوغي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
5: Jouhara FM. Publicité.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح. على جوائز التي شوف اسمع وتمتع.
2: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: اي في الانيفرسير ال 143 143 انيفرسير نتاع ام جي تواصل يوميا تفرح قلوب التوانسه الكل. اي دي كادو يوصلوا ل 150 مليون دي كادو. باش تلقاو دي كادو كل يوم اي يومين منهم شاريو كامل نتاعك انت تربحها تعبي اللي تحب زادة. ثم نقاو دي كادو كل أسبوع منهم تلفزة بقيمة يمكن 4 ملايين ولا 5 ملايين تلفزة من أحدث التلفز اللي توجدت في العالم الكله وغيرها من الكادوات. ثم دي كادو هذوك من الأسبوعية لي كادو الأسبوعي. ثم لي كادو أوسي اللي هما كل 15 يوم واللي هما دي كادو دو فالور لأنه كيف نجمعهم الكل هذوما راهو يوصلوا ل 150 مليون في انتظاركم في العيد الميلاد اللي ما يتفلتش ما يتراتاش عيد ميلاد ال 143 نتاع ام جي. والكادوات هي اللي تهديهم للتوانسه الكل اينما كانوا. واحنا مشينا اوسي في العيد الميلاد ال 143 اللي هو ما يتراتاش مشينا لتكريم التوانسه دي فيدال. البارحه كنا في ام جي ماكسيسي دي بوزيت. اليوم رانا ماشيين للمتلوي قفصة تحديدا وباش يكون معانا واحد من اللي في دال دو ام جي. ونوعدكم انه باش نمشي لكل ولايات الجمهورية وين موجودة ام جي. لما قل اغلب الولايات باش يكون ياسر الموضوع يمكن نوصلوش مع بعضنا ل 22 والا اكثر شوية ولايات باش نصافحوا فيها اللي في دال هذوما. بعض الخيان سالوني يقول لي ذكرنا كيفاش نعملوا باش نربحوا لي كادو 150 مليون راه من اليومي والاسبوعي وكل 15 يوم سهله برشا. ريت لابليكاسيون تاع ام جي عندك عديها في الكيسه وانتهى الامر. رك انت خارج من مازلت ما خرجتش يمكن من ام جي وتجيك الميساج اللي انت ربحت ربح يومي ربح كل اسبوع وربح كل 15 يوم فقط. هي هكاك فقط الابليكاسيون كان عندك فبها ما عندكش زادة تيليشارجيها وعديها في الكاسة وين ما كنت في ام جي راك تكون من الرابحين. اللي في دال اللي نصفحوهم اليوم ناخذوا كما قلت لكم في المتلوي تحديدا خالد فجراوي هو موجود معنا. سي خالد على التليفون مباشرة. سي خالد اهلا وسهلا.
4: اهلا مرحبا بك سي حاتم.
3: ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير واحنا حيين بخير يا اخويا. 143 سنه هذا عيد ميلاد ما يتفلتش بيتمي معنى الكلمه ما يتراتيش هذا.
4: اي
3: ان شاء الله في العيد ميلاد هذايا زاد اخويا خالد تتحصل على لي كادو يوصلوا ل 150 مليون خاصه يقولوا لي لابليكاسيون مش لابليكاسيون البلاتفورم تاع ام جي هي اللي رشحتك والقرعه هي اللي اختارتك اليوم انت برمي لي فيدال اللي موجودين تحديدا في المتلوي هكا ولا في قفصه.
4: اي في المتلوي
3: قفصه. قداش معدل قداش تمشي لام جي كل جمعه كل نهار كل نهارين كل ثلاثة ايام ولا يزم تعدي؟
4: كل نهار
3: تبارك على خالد خويا. هي والله ساعات انا نهار بعد نهار ولا كل نهار نعمل كدور ساعات حتى ما نقضيش ندخل نشوف لي برومو والدنيا الكل. باهي خويا خالد قبل ما نبداو وقبل كل شيء بويسك احنا تحصلنا عليك التكريم الاولاني اللي كنتي عندك 100 دينار 100 دينار هذه من الاول على الو هذه يا كهو فهمت 100 دينار ما غير حتى سؤال اتفقنا. هذه 100 دينار بون داشا ليك لحضرتك سي خالد. باهي ثم باش نعطيك البرومو دي جور اللي راهو تلقاوها قبل بنهار تلقاوها في الليل في العشيه مخر تتحط قبل بنهار على الباج فيسبوك. ما نعرفش كان تحل باج فيسبوك ولا لا يا خويا خالد راك ريتها. وهو باش نعطيك البرومو الخاصه باليوم اللي هي موجوده في المجازان نتاع ام جي الكل. لا هيا البرومو اللي هي خاصه بالدروع. هاي هاي هاي الدروع اليوم نحكيه عليه في برومو ما فماش. برومو تعمل 66 ألف كيف. درع بلدي مرحي قديش هل البرومو امتاعه فانواز هدايا يعمل الكيف قديش؟
4: الصوم القديمة نتاعه 8690 وكل برومو 4350.
3: معناها برومو ب 50%؟
4: ايه 50%
3: في الدروع بلدي مرحي.
4: ايه
3: متأكد؟
4: ايه
3: كيفاش؟
4: في الصوم القديم 8690 بالبرومو 50% يولي صوم 4350 فانواز درع بلدي مرحي.
3: يا خالد.
4: نعم.
3: 100 دينار واحد اخرى تولي 200 دينار البون داشا اللي عندك تشري بيهم اللي تحب وحويشة اخرى. خالد العزيز.
4: أيه.
3: خالد انت ايش تعمل في الدنيا؟
4: عام بطال متخرج و...
3: صعب شهد عليا وبطال.
4: أيه.
3: ربي يسهل في الخدمة يا خالد. هذوما ال 200 دينار القضية هذيا باهية جات في وقتها خلوه ده.
4: أيه.
3: هكا ولا لا؟ باهي.
4: أيه.
3: مع حويجة أخرى الأبليكاسيون سببها ولا لا؟
4: أي أكيد.
3: سببها الأبليكاسيون. ما عديها في الكاسة. كيف تمشي؟ عديها في الكاسة ولا ربما يجي نوتر كادو خالد اللي هو في ال 150 المجموعة متاعه 150 مليون. لكادو اليومية والأسبوعية والنصف شهرية كل 15 يوم إن شاء الله يشملك هو. مرسي بكو خالد فجراوي من متلوي قفصة و 200 دينار بون داشا من أهداء أم جي بمناسبة العيد ميلاد اللي ما يترطيش العيد ميلاد 143 150 مليون في انتظار خالد وفي انتظارنا الكل. كيف نعديه الابليكاسيون على الكاسة اللي ما عندوش يتيلي شارجيها ويعديها. بالنسبة لي نحن نهار الاثنين رانا نمشي والولاية أخرى ونصافحوا أيضا أن دي فيدال دو أم جي اللي تقريبا يكون موجود كما خلد يوميا في مجازان المتلوي. يلا فاصل ونتواصل أبقاهم معنا راجعين.
2: أم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: كل نهار جمعة سفر وانتي في بلاستيك سفر وانتي في بلاستيك تسمو وياج فواياج مع وليد بسبيس كل جمعة من غادي الساعة 2 إلى 4 متاع العشية على جوهر اف ام على جوهر
1: اف ام برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
2: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
3: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونسي لكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جيم على ذمتكم
4: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه تونسي قريبة منا
5: عسلامة get ready with me بون بلان أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك
6: by the way لازم تكون أريدو
5: نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أريدو نخلصو بالكارت بانكار and guess what
7: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على أبلي ماي أريدو
8: أريدو طور عالمك
9: عيد ميلاد إمجيل 143 ما يتراتيش والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين اليوم في إمجيل درع بلدي مرحي فانواز 500 غرام ب 4350 فيه 8690
10: إمجيل أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
11: جوهرة
12: أفلام بيبليسيتي
13: صباح الورد انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
14: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
15: على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع وتمتع
16: السؤال اللي نطرحوه وطرحوه التوانسة وخاصة للإطمئنان زاد على ولادنا لأن ولادنا راهو وصلنا للجيل الرابع تقريبا غاديك ويقراوا غادي فما حراك اجتماعي الفاعل الرئيسي فيه هو هذا التلميذ والطالب خروج جماعي غضب كبير من طرف صغارك في العمر وحتى أقل من 18 سنة وحتى أكثر من 18 سنة زادة وهذه التحركات أسفرت مثلا

0: على إيقافات البارحة في صفوف التلاميذ. هاكم تشوفوا شنو الأعمال اللي صارت، لأنه فما اعتداءات وفما مواجهات بين الشرطة وبين التلامذة والطلبة هدوما، فوقعت الإيقافات، نار شعلت في عدة أماكن في هذه الاحتجاجات اللي مازالت متواصلة بالرغم قلنا من الإيقافات متاع البارحة. هذا الكل وغيره نرجع عليه في هذه المتابعة المباشرة والخاصة مع خليفة بن سالم. متابعات
1: طبعا حاتم، احتجاجات تلمذية كبيرة مشهدتهاش فرنسا لسنوات وسنوات، شفنا فيها العنف، فيها التصادم، فيها إيقاف الدروس، فيها مواجهات مع الأمن، فيها الإيقافات، فيها الحرق،
0: فيهم دي جون
1: شوارع ضرب تكسير،
0: يعني مواجهات مع
1: شرطة ما شهدتوش.
0: شوفوا الفيديو اللي يعطيك الصحة مروان.
1: سنوات وسنوات نعم. هذاك علاش مش كل معنا سي شكري الداش مدير إذاعة روما غريب باش يحكينا، خاصة أنه الجنوب الفرنسي كان أكثر تصادم مع باريس من الأحداث هذه. نقول لك صباح الورد سي شكري.
2: صباح الخير أخوي خليفة، صباح الخير أخوي حاتم، تحية لمستمعينا الكل في جوهرة فان.
0: مرحبا شكري على معناها هذا الفيديو، الصور هذه اللي تادي بين المواجهات بين البوليسية الشرطة الفرنسية وبين المحتجين، أعطينا شنو اللي صاير بالضبط؟
2: التصعيد ماشي ويكبر أخوي حاتم، خلينا نقوله الحقائق كما هي. نعطيك البارح آخر الإحصائيات، 340 وقفة احتجاجية صارت في فرنسا الكل، لأنه يعني انطلقت من باريس وصلت للجنوب الفرنسي، لكن تو الآن في كامل فرنسا البلوكاج هذا متاع تلامذة والطلبة صاير قدام الليسيات والكولاج. البارح رئيس الحكومة الفرنسية معناها رئيس الحكومة يأذن بالإسراع في الإنصات للطلبة هذوما والتلامذة، ويعمل خلية أزمة فيها كل الوزارات المداخلة. وزير العدل زاد أيضا البارحة عيد 38 بروكيرور اللي متواجدين في كامل الطلبة الفرنسي الكل عيد له في وزارة العدل للبحث عن الأسباب الحقيقية. البداية كانت من خلال مجموعة من المطالب اللي الطلبة والتلامذة يقولون، خاصة الشيرسالز في الكلاس، مشكلة كبيرة صايرة ثم اكتظاظ في بعض المعاهد في فرنسا. بعد ولات مطالبة بالشوفاج خاصة وانو ينتظروا في شتاء
0: بارد شوية
2: بارد شوية من طوى معناها ينبهوا حتى على الحكومة.
0: الوضع الاجتماعي
2: الوضع الاجتماعي عنده دخل، ومكتعرف انت فرنسا اخوي حاتم ما يخفاكش، وان فرنسا تنتظر انتخابات رئاسية. الأحزاب السياسية ركبت على الحدث والتي اتهامات متبادلة، والإشكالية وأنه فما تصعيد كبير، فما برشا حرقان قاعد يصير، فما برشا جرحى خاصة من عوان الحماية المدنية من التلامذة والطلبة وأيضا من قوات الأمن في فرنسا. الموضوع
0: فما اعتقالات كما سمعنا البارحة مثلا، وكان عدد كبير،
2: فما عدد كبير برشا من الإيقافات، ومعناها خاطر شنتيك حاجة خاصة الأولاد الصغار راهو الإيقافات راهي مش معناها باش يدخل السجن، لا يعيطوا له، ومن بعد يعيطوا الولي نتاعو يعمل ليه التزام باش ولده هذاك ما عادش يشارك
0: في ويروح ما يروحش يتوقف.
2: أقل من
0: 15 عطوني على 2000 عطوني رقم 2000 شكري قداش.
2: فما 2000 عملية إيقاف والتصعيد متواصل الآن. الحقيقة خلينا نمشي معك أكثر للجنوب الفرنسي، فما أعطاه صلاحيات للولايات في كل ولاية نتاعو باش عنده صلاحية باش ينجم يوقف ويعطل الدروس، لأنه كيما نشوف منطقة الفار في طولون بجنب مدينة مارسيليا اليوم أنه باش تعطل الدروس باش نبعدوا أكثر على الاحتجاجات، لأنه بعد باش تولي التلامذة ذوك باش يعطوا الشارع باش يدخلوا في مواجهات مع الأمن، باش تولي مواجهات مع الناس، باش تولي الأملاك العمومية باش تولي تضر، خاصة وأنهم تو يعتمدوا في طريقة جديدة معناها تعرف مولوتوف يحطوا في حشاك في واحدة متاع بوبال وشعل فيها النار، فما سيارات متعدية، فما برشا حاجات تبدأ متواجدة تنجم هذا تندرع معناها مواجهات أكثر. وبالتالي خلينا نقولك الموضوع ماشي للتصعيد بطريقة كبيرة برشا. كما قلت لك تو دخلت فيها أمور تاع السياسة، اتهامات رئيس احد الاحزاب.
1: حضور ابناء الجيل الاول والثاني والثالث
0: الاول والرابع توصلنا للجيل الرابع.
2: لا نحكيو على كاتريام، لا يا خويا حاتم نحكيو على كاتريام وسانكيام جينيراسيون.
0: اي كاتريام وسانكيام قلت له
2: كاتريام وسانكيام جينيراسيون بطبيعه هما معناها يقراوا. انا تنقلت في بعض الاماكن وشفت وانه معناها ما فما مش ما فماش، لكن هنا ما عادش لازم تعرف انا واولادنا مش اولادنا خاطر كلهم
0: مثلا التأكيد اللي جاني، التأكيد اللي جاني انه مارسيليا والكود دازور فيهم ولادنا مشاركين، معناها فيهم تونس مشاركين.
2: اكبر جاني وين موجوده اخويا حاتم؟ موجوده في الجنوب الفرنسي، تحكي على مارسيليا تحكي على نيس كانت تحكي على تونس
0: بالضبط. بيدين نقولوه معناها سيتواصل حسب قراءتك ومتابعتك شكل لديهش، وإلا باش نوصلوا اليوم ولا غدوة ولا وتوفل الأمور هذه ونرجع نهار ثين.
2: هو اليوم الجمعة بعض الولايات قلت لك باش يقاطعوا الدروس، معناها سبت واحد ما فماش قراية. الناس كل تنتظر معناها بخوف كبير برشا، خاصة للاندلاع المواجهات هذه في النهار الاثنين. هذاك علاش اجتماعات كبرى اليوم، حتى قلت رئيس الحكومة في فرنسا نبع حتى على الوزراء قال لهم ما تتحركوش معناها من البريمتر نتاع الوزارات نتاعكم، باش تخليو اكثر صلاحيات للي بريفي، باش كل واحد ينجم ياخذ الاجراء اللي راه صالح. وزير الداخليه البارح زاد اجتماع كما احنا نقولوا مدير الاقاليم نتاع الامن في المناطق هذوما الكل، وطلب صحيح معناها تعال ما نعتمدوش اكثر عنف في المواجهه، رغم انه شفنا برشا برشا برشا دي بومبا لاكريموجين تم استعمالها من قبل قوات الامن. ان شاء الله ان شاء الله، خاطر الحقيقه خلينا نكون واضح، واحنا عشنا مواقف كي لو كان يقع انفجار مع واحد من التلامذه تنجم تشعل البلاد كامل.
0: ان شاء الله لا، ان شاء الله لا، وخاصه قال لاخر ناس صغار في بدايه العمر نتاعهم ان شاء الله يرجعوا يقراوا يلقاو ظروف طيبه باش يقراوا. ونبقاو معك في المتابعه. شكري داش مدير راديو اورومغرب في جنوب في فرنسا تحديدا. فاصل ونستقبلوا رئيس جامعه المنار اللي باش نكرموه اليوم ونكرموا هذه الجامعه على تالقها على المستوى الوطني الاقليمي والدولي زادا وسي، وهذو ما دي بوان بوزيتيف القاري، دي بوان بوزيتيف نفرحوا بهم ونوريهم لمستمعينا، وايضا نحطوهم في اللاون نتاعنا. بقاو معنا، رجعين.

0: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وجمعة مباركة للجميع. تألق علمي على المستوى الإقليمي الوطني الإقليمي وحتى الدولي، لأنه نقر إحنا الجامعة التونسية الأولى اللي موجودة في ترتيب العالمي في الألف الأولانين، معناها تقريبا من 881 والألف. طبعا نعرف هذا مع رئيس جامعة تونس المنار المعز الشفرة اللي شرفنا بالحضور في متينة لكم.
1: ضيف الدنيا وما فيها،
0: سيد رئيس جامعة تونس المنار المعز الشفرة، مرحبا بك ومنورنا ومبروك ليك ولينا الكل معنا.
2: طبعا مبروك تونس، صباح الورد لكل مستمعي جوهرة اف ام، ويعطيكم الصحة على الاستضافة.
0: احنا حابين تكريم راهو فقط لجامعة قاعدة تخدم في صمت، لرئيس جامعة ذولي في السنة الأخيرة الدوزيام موندا متاعو السنة، يظهر لي ما تحقق في الستة سنوات هذوما، لأنه مش جديد روا علينا هذا الترتيب الأول في جامعة المنار، يذكر فيشكر لحضرتك وأيضا لكل الأسرة الأكاديمية والجامعية في الجامعة وحتى الإدارية AOC الطلبة والطالبات اللي موجودين في جامعة المنار.
2: شكرا، يعطيك الصحة. كما ذكرت سيادتك مبروك لتونس، لأن هذا نجاح تونس، وهذا يعكس مستوى التعليم العالي والبحث العلمي في بلادنا، واللي هو مشرف ومشرف جدا، وخاصة مقارنة مع البلدان اللي كيفنا، حتى ما نقارنوش احنا مع هارفارد، مع بلدان ممكن عنده إمكانيات خاصة إمكانيات مادية
0: غريبة ما نجموش نقارنوا رواحنا فيها هي، وخاصة في مجال البحث العلمي. وتعرفوا هذية لو الترتيب هذا يجي على مجال البحث العلمي والنشر هكا ولا لا؟
2: هو الترتيب هذية التصنيف هذية الأخير للتايمز اير إدوكيشن اللي يتسمى 2027، ديما يتحسب على العام اللي من بعد، يعني هو 2026 وتحسب 2027، عنده 17 مؤشر ولكن يدور على 5 محاور تقريبا. المحاور معروفة هي التكوين، وكيف نقول تكوين نقول جودة التكوين، كيف نقول التكوين نقول المعايير الدولية، كيف نقول التكوين يعني نسبة التأطير وما تابعه. يعني قلت 17 مؤشر تكوين بليز امبورتون، البحث العلمي كيف نقول البحث العلمي يقول برودكسيون سانتيفيك، كيف نقول البحث العلمي يقول جودة البحث العلمي، يعني المقروئية تاع البحث العلمي نتاعنا، الامباكت تاع البحث العلمي نتاعنا، بيئة البحث العلمي لانفيرونمون اللي تخدم فيها انت في البحث العلمي، هذوما لي دو لو كبار. وبعد فما الانفتاح الدولي، الانفتاح الدولي والانفتاح على المحيط بصفة عامة، الانفتاح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي بما فيهم التشغيلية، بما فيهم علاقة الجامعة بالمحيط الاقتصادي، بما علاقة يعني الجامعة كيفاش تكون هي قاطرة للاقتصاد الوطني، كيفاش تكون الطالب باش يكون هو المشغل ماهوش الطالب شغل. ثم كل زانديكاتور هم 17 تقريبا بالنسبة للتايمز اير اديوكيشن، والحمد لله هذه التايمز هذه يتسمى الجلوبال يعني الاجمالي، يعني حسبونا على تقريبا الاختصاصات، فما اختصاصات ما احنا ما عندناش، ولكن تقريبا احنا عندنا 80% من الاختصاصات الموجوده يعني في التعليم العالي والبحث العلمي.
0: وين وصلنا في هذا الكل؟ اعطيني المؤشرات، لانه سمعت فما حاجه ما حطيناهاش ما برزناهاش، يمكن لان ما كانتش عنوان، انه احنا الاولانيين في جوده التعليم اقليميا. معناه
2: طبعا هو راو برمي لي زانديكاتور نحن حللناهم، خاطر عندنا نحيي الخلية اللي تخدم في الجامعة هي خلية التصنيفات الدولية. وان شاء الله البارح بركة كنا عندنا اجتماع في مجلس الجامعة تونس منار، وقررنا باش نعملوا خلايا اخرى في كل مؤسسة، لانك انت تحب تتصنف بالكدا وتحب تتميز لازمك تخدم على الساس. طبعا نحكي على التعليم العالي مثلا، الساس حتى الابتدائي حتى التعليم الثانوي، انا نحكي على الساس هم المؤسسات اللي يتبعوا جامعة تونس منار. يعني زمنا فما تايمز اير ادوكيشن باي سبجكت، معناها يصنفنا بالاختصاصات في الطب في الهندسه في الاقتصاد في الماليه في التصرف.
0: قداش من جامعه تتبع قداش من كليه تتبع جامعه المنار؟
2: عندنا 15 مؤسسه فيهم 4 كليات عريقه جدا، كليه الحقوق والعلوم السياسيه انت تعرفها مليح، تأسست سنة 1958 جست بعد الاستقلال، كلية العلوم الاقتصادية والتصرف كيف تأسست 58 بعد الاستقلال، كلية العلوم نحن نقولوا كل العلوم أم الكليات اللي فيها الاختصاصات العلمية لكل المات والفيزيك والشيمي والانفورماتيك والجيولوجي والجيوماتيك والبيولوجي اكسترا، تقريبا كل الاختصاصات العلمية فيها، حتى هندسة فما هندسة هندسة الإعلامية، الاختصاص هذا أول اختصاص مهندس في الإعلامية في إفريقيا وقع نشوف في كلية علوم بتونس. وعندنا كلية الطب تأسست سنة 1964 كلية الطب جامعة تونس منار. هذوما الأربع كليات نحن نقولوا كليات دي فاكولتي.
0: الجودة في التدريس في الكل كان
2: في الكل في الكل في الكل هو راهو يحسب لك على على على أتمنى أقول لك الجودة كيفاش تدخل في التدريس. عندنا هذوما أربع كليات وعندنا سبع معاهد كما المعهد العلوم الإنسانية دي ما نحب نبدأ بها خاطر هو الاختصاص الوحيد في العلوم الإنسانية خاطر نحن أورينتي سيانتيفيك وإنجينيوري وميدسين مي عنا راو معهد العلوم الإنسانية اللي فيه علم النفس وعلم الاجتماع واللغات وكسترا
0: 9 أبريل هذيك
2: لا لا لا لا لا لا, لا مش ابن شرف
0: ابن شرف, شرف, شرف, شرف
2: بجنب بحذاء 9 أبريل يطبع جماعة تونس نحن تونس المنار
0: المنار
2: ابن شرف وشرف لنا ضر عنا خاطر الاختصاص الوحيد اللي عنا عنا معهد الإعلامية اللي هو موجود في ريانا بروفيزوار مو في ريانا البروفيزوار كدور عنده 20 سنة
0: هو في ريانا ما فيش كيفاش نقلوهم
2: لا إن شاء الله المشروع موجود ولكن إن شاء الله ما ينستناوش 20 سنة
0: توسع غاديك
2: لا لا لا لا عنا نحن أرض تبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في برج في الغزالة وما زلت ما تبنتش
0: إن شاء الله
2: تتبنى قبل 20 سنة
0: إن شاء الله يا ربي
2: وعنا معاهد أخرى كما معهد بيولوجيا التطبيقية كما ذكرنا آخر مرة عنا وحدة نموذجية في البحث العلمي التطبيقي دشناها عنا توا أسبوعين عنا معهد التكنولوجيا الطبية عنا معهد الانستيتو دي سونس انفيرميير هذايا التمريض
0: هذايا التمريض
2: هو الشراكة مع وزارة الصحة
0: مع وزارة الصحة
2: عندنا كذلك معهد
0: تحضير مطلوب وطنيا وحتى
2: اي ما هذيك سيلكسبور الغالب هذيك موضوع ما نحكيوش عليه برشا خاطر انا مشيت لهم قلت لهم يعيشكم خاطر مربوطه بالطالب مربوطه بالولي ومربوطه بالمجتمع مربوطه برشا اشياء نحب ولادنا يقعدوا حذانا نحن نكونوا ونصرفوا ونتعبوا بعد في الاخر نعطيهم كادو للخارج هذا موضوع خلينا نكملوا على التصنيف
0: خلينا نشوفوا التصنيف
2: نرجعوا له دونك وعندنا زوز مدارس نحن نقولوا ايكول سيستم إيكول سكول مدرسة الهند مدرسة المهندسين ماهيش كلية الهندسة مدرسة الوطنية المهندسين اللي أول مدرسة وقع تأسيسها سنة 1968 من طرف عالم تونسي هو مهندس نترحموا عليه 68 هذه فيها كل اختصاصات أول مدرسة مهندسين بعد الاستقلال هي الحقيقة بعد الاستقلال ولكن عندنا مدرسة مهندسين كانت هي مدرسة فلاحة فلاحة اللي هي عندها تقريبا 130 سنة تو
0: مش مقر
2: لا لا لا لا لينات اللي في تونس
0: لينات اللي في تونس
2: تتبع جامعة من كرتاج بالشراكة مع وزارة فلاحة طبعا وعندنا كذلك مدرسة الصحة اللي توسكي بارا شبه الطبي الكل هذوما الكل هذه كذلك شراكة مع وزارة الصحة هذه سيستيم ايكول زوز دو ايكول سيت انستيتو وكاتر فاكولتي وعنا زوز مراكز بحث
0: هذا المهم
2: مهم اسمعوني مليح اللي هو معهد باستور معهد باستور تأسس منذ القرن التاسع عشر 1873 في تونس قبل معنا ما يقال الحماية قبل الحماية الفرنسية اللي جات 1881 معهد باستور موجود في تونس
0: واضح
2: منذ القرن التاسع عشر وفي معهد باستور هذا لنا شرف وديما نقولوه رانا عنا فيه بري نوبل باسم تونس هو صحيح فرنسي هو شارل نيكول اللي مولود تسمحني مدفون في تونس في باستور بيدو وهو طلب باش يدفن في تونس
0: باستور وفي باستور في المنطقه هذيك
2: اي وعندنا البري نوبل دو ميدسين ولكن مع الفريق التونسي مع الامكانيات التونسيه مع الطب التونسي مع الكل فريق باسم تونس
0: الحمد لله
2: كما يقولوها فرنسي حتى نحن عندنا المنجبه وندي متحصل هو تونسي ومتحصل على بري نوبل باسم الولايات المتحده الامريكيه
0: لما هو تونسي
2: هذا نحن تو نقولوا باسم تونس دونك عندنا بري نوبل 1928 بالضبط بري نوبل دو ميدسين وذاك علاش راه خاطر روزك تبدا علاش بك فكرت عساس تبدا عندك اون باز وعندك تاريخ راه المستقبل يكون به
0: خاطر تبدا عليك البحث الثاني
2: البحث الثاني كذلك راه مهم زاد نحب تحيه المركز هذايا والبارح عملنا عليه اجتماع خاص باش نطوروه هو الانستيتيو لارشاش فيترينير حول المعهد البحوث البيطريه ونحن البارح بركه كنا اون لونسي ان ماستر زاد قويه برشا هي في الوان هيلث في الصحه الواحده تلقى صحه الحيوان على سونتي انيمال سونتي هيومان وي لا سونتي تاع لافيرونمون
0: هذيا صحه هذيا باش تكون مهمه جدا
2: اي لا كما قلت راه البارح بركه نحكيو راه من صحه الانسان ساعه تبدا بصحه الحيوانات بعدين معناها رانا كلهم مربوطين ببعضهم هذايا الانستيتيو نشرفوا به كيف منذ القرن التاسع عشر 1800 بعد باستور بشويه
0: باش نفركوا بعد قليل الرومان ونشوفوا التميز نتاعنا وين جاء نذكر كونه جامعة تونس المنار هي الثالثة إقليميا، لكن حبيت نسأل شكون البلدان اللي في هذا الترتيب الإقليمي. نعرفوا معنا ليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا، وهل مصر داخلة في العملاء؟
2: طبعا
0: مصر زادة داخلة، معناها مرتبة
2: شمال أفريقيا. لا شمال، نحن مرة هذه خرجنا شمال أفريقيا.
0: شمال أفريقيا
2: كنا الأوائل في المغرب العربي، فما حتى جامعة دخلت معنا منذ سنوات المغرب العربي، في الجزائر وليبيا وموريتانيا ذوما ما دخلوش معنا بكل. ديما تونس الأولى
0: هي الأولى،
2: توا عندها سنة وعم ناول دخل الجامعة مغربية الوحيدة هي جامعة محمد السادس. دخلت بإمكانيات قوية، جامعة خاصة أو
1: جامعة معناها جامعة شراكة خاص وعام.
0: جامعة الملك، جامعة باش يقول هو نقول انا هيا باش نقول لكم عليها شكون
2: هو يدرس فيها ولد الملك.
0: لا جامعة الملك،
2: لا نحن ولادنا الكل كيف كيف
0: بالضبط،
2: من الملك للعامل نقول كيف كيف. ولكن هذه الجامعة دخلت بإمكانيات قوية جدا، انا زرتها صراحة وعندها إمكانيات رهيبة، يعني حتى من الأساتذة من كافة أنحاء العالم يجيبوا فيهم، وخاطر الأستاذ كما بك تحكي على جودة التكوين، الأستاذ الزائر اللي يجيك يتحسب جدا في كمؤشر. الطلبة الدوليين
0: يتحسب في المؤشر
2: طبعا. تعرف قلت لك برشا مؤشرات، وخلنا نذكر لك بربي أنا خاطر هذه تحية خاطر ذكرتها حتى في المنبر هذا في جوهرة أفام على الطلبة الدوليين بمقابل المنصة كانت مغلقة لأسباب ما نحكيوش فيها اليوم، رجعت
0: فتحت
2: اسمها ستادي ان تونيزيا.
0: هذه ابقى معايا طب باش نرجعوا لها مباشره بعد الفاصل، ونخصوا لها مساحه زمنيه باش نوصلوها للعباد الكل حتى يتمكنوا من الالتحاق بها. نذكر معنا رئيس جامعه تونس المنارة المعز الشفرة باعتبار هذا التتويج اللي يفوت الجامعه، وكما قال هو منذ البدايه ويقول فيها مبروك لتونس، مبروك لتونس الكل، مبروك لنا احنا الكل، وهذا اساس، هذا اللي نفتخر به، جوده التعليم والتالق الاقليمي والدولي ايضا لجامعه تونس المنار.
3: جوهرة FM. Téléchargez notre application Jaura FM sur App Store et Google Play. L'application Jaura FM ديما معاك على App Store ولا Google Play.
4: ستوري تايم كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
5: احكي لي في الديتاج صار.
4: كي ما يبداش عندك احلى بونيس.
5: اسمع كلمني.
4: كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
5: سي با فري. اي بي ودي قلت له.
4: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو.
6: مع لوفر احلى بونيس نتاع اوريدو احلى من هكا ما فماش. متع 300% بونيس صالحين 7 ايام كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونيس صالحين 14 يوم كل ما تشارجي ب 10 دينارات والاكثر. سوم دقيقه 190 مليم.
7: اوريدو طور عالمك.
8: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit, désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
9: عيد ميلاد MG ال 143 ما يدراتيش. الجمعة هذي MG ونظيف وسيوس يربحوكم دو شيك ان بلان. عدي لابليكاسيون ماي MG في الكيسة وكون واحد من الربحين.
10: MG أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
11: تحب روحك الفاش، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهرة FM. جوهرة FM الدنيا وما فيها.
12: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الايامات. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى ال 31 اكتوبر فيهم حتى ال 50% تخفيض في مونوبري.
13: مونوبري ديما معك.
14: جوهرة
15: بوبليسيتي.
16: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
17: من الاثنين للجمعة من 6
15: 6 إلى 9 الصباح
17: على جوهرة FM TV. شوف اسمع وتمتع.
0: صباح الورد وجمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا, ويحق لنا وكتوانسة كل باش نفتخر خاصة كيف يبدأ هذا الترتيب مهم جدا, ويكون في جودة التعليم ويكون تألق علمي أكاديمي. هذاك علاش شدينا صحيح باش يكون معنا السيد المعز الشفرارة جامعة تونس المنار, اللي وصلنا لحاجة أخرى, البلاتفورم هذه والدراسة عن بعد واللي هي مفتوحة لكل أشقائنا معناها وأصدقائنا واللي قرأوا فيها قبل يذهل لي تعود من جديد بعد توقف لي قديش أستاذ؟
2: وعندها تقريب 3 سنوات متوقفة لاعتبارات عدة, فما ممكن تجاوزات وفما رؤية جديدة يعني فما وكالة وقع حداثة يعني كيفاش تدفع الفلوس كيفاش تقع معنا, فما نصوص قوانية قانونية وقع إدراجها وفما مراجعة كذلك للأسعار. هذيك علاش ممكن خذت
0: رجعت السنة
2: رجعت وفتحت عندها في بداية شهر سبتمبر. فتحت في مجال الماجستير والدكتوراه فقط
0: بالنسبة ماجستير والدكتوراه
2: فقط, ولكن بالنسبة للسنة المقبلة مش تكون في كل المجالات
0: مفتوحة لعامة الناس في تونس وخارج تونس ولا خارج تونس؟
2: خارج تونس, هما بسميهم طلبة دوليين. نحن رانا في الجامعة التونسية عمرنا ما نقولوا طلبة أجانب, خاطر الطلبة كلهم ولادنا, ما نقولوش أجانب, نقولوا دولي, طالب دولي
0: به.
2: الطلبة الدوليين بمقابل هذية, خاطر فما طلبة دوليين يجيونا في نطاق التعاون الدولي في نطاق نحن نقولوا الكوتا, فما اتفاقيات ما بين الدول على كوتا معينه
0: كما انا نبعث لك ودي تبعتلك,
2: هذيك التعاون الدولي هذية بمقابل
0: واضح.
2: طلبه الدوليين يجيو يقراو في تونس, ولهنا راهو تونس راهو يحبون راهو يحبوا يجي يقراو عنا, ونحن
1: مصنفه الاولى افريقيا
2: هذيك على التدريس. وحتى المناهج راه كل شيء مربوط ببعضه, راهو راهو كي تقول تونس تقول زاد كذلك جيوبوليتيك لا بوزيشن تاعها الطقس تاعها البلاد
0: طيبة عبادها زادة
2: طيبة كل شيء عادة ذلك مش تشكر أنا أنت تشكر نحكيه معناه اللي في شومة الخطر أنا نسافر للدول العربية نخدم كثير مع الدول العربية يقولوا لي وقتش تحل هالمنصة الطلبة يحبوا يجيوا, ونحن توا علاش ستادي انتونيزيا ذي وأنا مش نربطها بمسألة أخرى, خطر الطلبة اللي عنا من جنوب أفريقيا من أفريقيا من شمال أفريقيا ومن الوطن العربي. نحن توا حلينا فما ليسانس جديدة إجازة جديدة ناطقة باللغة الإنجليزية 100% باش نحلوا المجال إلى طلبة اللي هما ما همش لي فرانكوفون اللي يقرأوا مثلا الدول العربية اللغة متاعهم الإنجليزية.
1: هذا اللي حبيت نسألك عليه أستاذ, هو أنه إحنا رغم أنه نعتمد الفرنسية أكثر من الإنجليزية والعالم كل يتحدث عن الإنجليزية,
2: هذا, هو
1: هذا يأثر أم لا وقت اللي ندخلوا مجال التصنيفات؟
2: يأثر يأثر, ولكن ما يأثرش على البحث العلمي. البحث العلمي رأوا 100% بالإنجليزية وما عندنا حتى أشكال ونحن رأوا الطلبة متاعنا ويغزرونا اللي نحن أوني تريلانك ما عادش يقولوا تو انا قلت لك لا لا تريلانك, خاطر التوانسه تو يمشيوا يقراوا لبرا ويمشيوا يعملوا البحوث نتاعهم كلها بالانجليزيه ومستوى نتاعهم بالانجليزيه ولا بارفو احسن من الفرنسيه, ولكن السيستم تاعنا جوسكا ماتنو اغلب المواد خاصه العلميه بالفرنسيه, ولكن دخلنا بعض المجالات عندنا راهو نحن دي باركور في الماستر باللغه الانجليزيه 100%, ولكن هذوما في نطاق التبادل يعني في نطاق مشاريع اوروبيه. الإيراسموس مثلا إيراسموس بلس ذوما كي نعملوهم يكون معهم ان ماستر كرياسيون دا ماستر, الماستر هذه تكون ماستر انترناسيونال لازم تكون ناطقه باللغه الانجليزيه, هذه عندنا اللي باركور هذوما ما عندناش اشكال في اللغه الانجليزيه, ولكن نحن تو بدينا بتجربه يعني في الاجازه في كليه العلوم التقليديه والتصرف وعملت رواج كبير ياسر وطلب كبير ياسر, وان شاء الله ان شاء الله اخزرنا ديما نامن بحاجه الجوده اللي نحكي عليها رانا ما نقفوش ما نقولش عنها جوده عاليه ديما الجوده الاستمراريه يعني التحسين المستمر لا ميليوراسيون كونتينيو ديما نحسنوا وديما نخرجوا من من من سورس وبعد نحسنها, مش باش نعمل حاجه 100% باش تكون بارفيت, نبداو نحن بدينا
1: الاتجاه العام للشركات والتوأمة بالنسبه لجامعتنا مع الجامعات وين في كندا في الامريكا في الاسكندناف وين بالضبط؟
2: تبارك الله عندنا تقريبا انا مضيت اكثر من 500 اتفاقيه مع جامعات دوليه ومع مؤسسات دوليه حسب السؤال نتاعك رانا عندنا الاكثر العلاقات مع الاتحاد الاوروبي تونس كدولة تونسية راهي كانت الدولة العربية الوحيدة والإفريقية الوحيدة اللي هي بارتنير أسوسي مومبر أسوسي في الكوميسيون أوروبيان أوريزن 2020 سابقا اسمه أوريزون أوروب وفوق أوروبا توا تونس مومبر أسوسيي، وذلك علاش نحن يخولنا باش ناخذوا دعم من لي بروجي كومبيتيتيف اللي هو أوريزون أوروبا، اللي هما ميزانية بتاعهم قوية برشا توصل 4 مليون دورو معنا ان بروجي، وعندنا لي بروجي اوريزون اوروب هو اللي خلانا نقربوا اكثر للاتحاد الاوروبي. وكي تاخذ مشروع مع الاتحاد الاوروبي لازم ان كونسورسيوم، والكونسورسيوم مع جامعات اخرى، يعني فما جامعات ايطاليه نخدموا معهم برشا، لي ايطاليان سون تري فور في لي بروجي دو كوبيراسيون، يعني عاملينها صنعه معنا فريمون تبارك الله عليهم، قوين برشا يحضروهم برشا. ونحن بينا في تونس عندنا استراتيجيه راهو المشاريع هذه، عندنا ان بي ام او في الجامعه تونس مناري بروجكت مانجمنت اوفيس، مكتب هندسه المشاريع، كيفاش نكتبوا المشاريع، كيفاش معنا فما فن في الكتيبه، كيفاش نجيب الشريك نتاعي، وين احنا يجيبونا، نحن يطلبونا باش نكون شراكه على خاطر البوزيشن انترناسيونال نتاعنا. تو يقولوا نخدموا على التصنيف، التصنيف ما نخدمش عليه انا، انا نخدم على التصنيف، نخدم على الامباكت نتاعو،
0: الامباكت نتاعو
2: بربي باش يوصلني.
0: بربي خلينا نحوصل بعض الارقام اللي تهمنا زاد. المعز شفره رئيس جامعه تونس المنار، بعد من جدت لك التهاني اللي كنت وتونس كامله بهذا التالق، نحب نفهم قديش عدد الجامعات اللي موجوده، لان احنا ترتيبنا الأولانين على مستوى راهو جامعات التونسية في المرتبة 881، على قديش ذول لي آلاف اللي موجودين جامعات اللي يتم تصنيفهم في العالم هكا ولا لا؟
2: فما 33 ألف جامعة في العالم،
1: احنا 800 من
2: 830 بالضبط، 830
0: احنا ترتيبنا 830
2: 830
0: على 33 ألف تقريبا جامعة،
2: 33 ألف، ولكن ما همش الكل ينجموا يشاركوا، فما دي كونديسيون
0: باش يشاركوا،
2: باش تشارك لازم يكون عندك بحث، فهذاك علاش ما نلقاوش برشا مؤسسات مش موجودين في تونس، خاطر ما ينجموش يدخلوا.
0: حاجة أخرى، حاجة أخرى، جودة التعليم، احنا الأولانين على مستوى قاري جو بونس،
2: على مستوى قاري كيف نقول جودة التعليم، راهو بربي خلينا نفهموا بعضنا، راهي معايير دولية، ساعات نحن بلغة الطالب اللي يسمع فينا يقول لك الشهادة معترف بها دوليا، كيش معناها معترف بها؟ فما منظمات دولية كيما الايزو، كلمة ايزو، نحن تقريبا كل المؤسسات جامعة تونس منار عندنا 16 مؤسسة بالجامعة، الجامعة تسمى مؤسسة، خدمنا على الايزو، ليزو 21001 بالنسبة للتكوين، وإيزو 9001 بالنسبة للإدارة المركزية، تحصلنا عليهم 14
0: مؤسسة
2: على 16، مازالنا زوز مؤسسات قاعدين
0: نخدموا عليهم السنه عام الجاي زمان،
2: لا في متقدمين معناها بريسك دي سي كلكو موا، ما فما اجراءات وكسترا. وعندنا كذلك الاعتماد الدولي، فما منظمات تعتمدنا، الاعتماد الاكاديمي، الفرق ما بينات من الاخر المؤسسه وذي الاكاديمي لاكريديتاسيون، نحن جامعتنا مثلا كليه الطب خذت السيرتيفيكاسيون نتاعها او ثاني كليه في افريقيا، خذت لاكريديتاسيون نتاعها كيف اول كليه في شمال افريقيا، يعني خاطر كي يقول افريقيا بربي بكري سمحني ما كملتش جاوبت، فما جامعات مصريه عندها امكانيات زي كذلك، حتى جامعات خاصه، جامعات امريكانيه، جامعات يابانيه، هي جامعه القاهره اللي كانت في بالي قبلنا، وان شاء الله نحن نوعد المستمعين
0: ان جامعه القاهره والمغرب خاصه راهي محطوطه فيها برشا فلوس كما قلت لكم، هم اللي كانوا قبلنا، لكن احنا راهو كنا ديما سابقين باستثناء كان جامعه القاهره هي اللي تقلق شويه،
2: 300 الف طالب.
0: طيب نعم، حبيت نشكر حضرتك ونهنيك مره اخرى، ونحب نشكرك على تلبيه دعوتنا والحضور، وعلاش دينا صحيح في هذا الحضور، لانه حبينا راهو نقولوا لك مباشره لحضرتك وليوصل لنا زاد هذه الرساله لكل الاسره الاكاديميه والناس اللي اجتهدت من اجل انها تخلي هذا التصنيف نوصلوا له براحه كبيره زاد، لانه خدمتنا جابت، ثم الامباكت اللي قلت عليه راهو مهم جدا لتونس وللتدريس في تونس ولايضا المستوى الاكاديمي ولسوق الشغل فيما بعد، انا كيف تاخذ تونسي متخرج من جامعه تونس المنار يبدا واحد مرتاح الضمير ومرتاح البال ومرتاح الكل. استاذ المعز الشفره رئيس جامعه تونس المنار، مجددا فيليسيتاسيون ومبروك وهنيني كل خيان غديك، ونشكرك جزيل الشكر على هذا الحضور الانيق،
2: يعطيك الصحه، وانتم بيتكم شركاء معنا، باش نزيد نقطه اخرى، قلت نحكيوا مع الاتحاد الاوروبي، ولكن عندنا حتى ما كندا اخر مشروع يعني اللي دشناه كان مع السنتر انترناسيونال ديفلوبمون الكندي،
0: الكندي
2: عندنا في زوز مشاريع معهم وبيجي قوي برشا.
0: شكرا لحضرتك، فاصل قصير ونرجع خليفه بسالم كتاب الويكاند في 6-7 دقائق المتبقيه، شكرا لحضرتكم.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة إف إم تي في. شوف أسمع وتمتع.
3: صباح الورد وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغاليين. وكما العادة ما ننساوش نهار الجمعة الخارجة متاعنا تكون مع كتاب الويكاند، الرواية اللي نقدموها واللي ندعو كل مستمعينا ومشاهدينا لمتابعة الحوار مع خليفة بن سالم مع أوسي قراءة هذه الرواية والتعليق عليها. هذا هو اللي همنا، نحبوا الروايات والإبداعات التونسية نوصلوها للقراء الكل وللتونسة الكل. يلا كتاب الويكاند.
4: كتاب الويكاند اليوم مع الأستاذ جلال الرويسي، القاص جلال الرويسي، عن روايته شظايا وطن، واللي يقولوا له صباح الورد. أستاذ
5: مرحبا أخي خليفة، صباح الورد، صباح كل المستمعين ذات جغرافيا.
4: وطن وشظايا، الوطن كتلة ولا شظايا؟ ولا انت شديت الشظايا من الوطن أستاذ؟
5: هي في الحقيقة رواية تتحدث عن الوضع الذي يعيشه الوطن المعطوب، الوطن الذي يمر بفترة تاريخية صعبة، ولكن كل ذلك من خلال خرافة وحكاية تتحدث عن كاتب أديب أصدر رواية، فشاء أهل قريته أن يحتفوا بهذه الرواية ودعوه إلى حفل توقيع للرواية في الجنوب. ذن يسافر هو من العاصمة إلى الجنوب لحضور حفل التوقيع رفقة مجموعة من الأصدقاء المثقفين على متن سيارة، صحفي انتهازي ولكنه مثقف كبير ومصور فوتوغرافي لا يتوقف عن التقاط صور خلال كامل الرحلة لهذا الوطن طبعا، ورسامة شابة يعني تمثل الحلم بالمستقبل، تمثل الأجيال الجديدة، تمثل نوع من الرومانسية الإيجابية، لا تدني هي الأخرى عن رسم مشاهد لهذا الوطن كما تتخيله هي وتحلم به.
4: يعني إلى غاية الراهن هذا تولي فهمناه لحظة.
5: أيوة يمكن نقول تحدث عن الإطار الزمني الراهن. إلى حين الوصول إلى القرية في منطقة الحوض المنجمي، هناك يتم الاحتفاء بالكاتب على طريقة غير معتادة، لا يعني أقصد على طريقة ليست الطرق المعتادة في حفلات التوقيع وحفلات التكريم، لا خطب رسمية ولا غير، ولكن جملة من أصدقاء القدامى المنتمين يعني إلى الأوساط الشعبية، فيهم يعني صعاليك نبلاء وفيهم عمال وفيهم متقاعدون وفيهم نساء كادحات، كل ما يهمهم في الأمر هو الافتخار والمباهات بشخص نشأ بينهم ونجح في أن يكتب كتاب، وهذا حدث كبير جدا بالنسبة لهم.
3: سجلال إذا كان دل على حضرتك بعض الأسئلة السريعة في الوقت المتبقي، صادرة الرواية في أي شهر من سنة 2026 وعن أي دار؟
5: الرواية صدر عن مؤسسة مسكلياني للنشر والتوزيع، وصدرت في الأسبوعين الماضيين يعني في بداية شهر نهاية شهر أوت بداية شهر سبتمبر.
3: بين وين نقرأ الرواية؟ في كل المكتبات التونسية ولا كبرى المكتبات فقط؟
5: على قلتها المكتبات التونسية، على قلتها مكتب دار الكتاب، مكتب الكتاب شارع الحبيب بورقيبة طبعا، وخاصة عن طريق الموزع الرسمي لمسكلياني، ويمكن الاتصال أيضا ببريد الإلكتروني لمسكلياني وهي ترسل رسالة عبر البريد.
3: في دقيقة واحدة إذا كان نقول لك حدث المستمعين الآن والمشاهدين، شي قل لهم جلال الرويسي باش يدعوهم لقراءة هذه الرواية؟

0: ذات تفررت وتشظت بين الحقيقة يعني الواقع وبين الخيال من خلال الرواية التي ألفها، وبين أيضا بعض الأساطير والذكريات التي تستيقظ لما وهو في طريق عودته إلى قريته في الجنوب. إذن كاتب يحاول لملمة ذاته ولكن في مرآة مهشمة، مرآة تعكس صورة لوطن هو نفسه وطن معطوب.
1: نعم. شكرا للحاضر.
0: تقريبا هذا
1: هذا هو معناها على الحساب حتى نقرا الكتاب، هذا هو الاولاني، اما نمشيو نقراو الكتاب وناخذوه. جلال الرويسي شظايا وطن، ادعوكم للتمتع به. هذه الروايه الجديده عند اسبوعين من اللي خرجت، اقراوها وتمتعوا بها في الويكند وعلقونا عليها. شكرا لكم على المتابعه والاهتمام، نتلقاو باذن الله نهار اثنين من 6 ل 9 متاع الصباح. باي وتحيه تونس.

0: Party.
1: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
2: عيد ميلاد MG ال 143 ما يتراتش والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعة. اليوم في ام جي درا بلدي مرحي فانواس 500 غرام ب 4350 فيه 8690
3: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
4: معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 ل 12 اكتوبر افيك دي روميز توصل 40% وزيدهم 2000 دينار هديه بقصر المعارض بالساحل الساحلي المنستير بجانب الملاحه
5: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم بسمة صعيدية.
6: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمسنين الموافق لغرة أكتوبر من كل سنة، أدى ولي قفصة زيارة إلى مؤسسة رعاية كبار السن وذلك لمشاركة المقيمين بها احتفالاتهم بهذه المناسبة وللاطلاع عن قرب على ظروف الإقامة ومستوى الإحاطة والرعاية المقدمة لهم. أدى والي سوسة سفيان التنفوري أمس زيارة إلى معتمدية سيدي بوعلي وذلك في إطار المتابعة الميدانية لسير العمل بالمرافق العمومية وللوقوف على مدى حسن إزداء الخدمات للمواطنين وللاستماع إلى مشاغلهم ومتابعة الملفات ذات الأولوية. دوليا أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام خلال زيارته النبطية أن حجم الأزمة في الجنوب اللبناني يفوق قدرات الدولة اللبنانية متعهدا ببذل كل الجهود للنهوض بالمنطقة مجددا. من المتوقع أن تستمر الاحتجاجات في المدارس الثانوية في فرنسا هذا اليوم الجمعة غدا يوم حافل بالتوتر الاجتماعي، إذ أعلنت وزارة الداخلية أمس اعتقال نحو 2000 شخص على خلفية مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن الفرنسية. دخلت الاتهامات المتعلقة بتطوير الجيش السوداني أسلحة كيميائية واستخدامها في الحرب دائرة جديدة من الاهتمام الأمريكي المتخصص بعدما نشرت مجلة Arms Control Today مادة عن ملف استخباراتي سري يتضمن صورا ومقاطع فيديو ووثائق تشير إلى إنتاج ذخائر قائمة على الكلور داخل منشآت عسكرية سودانية. بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة انتخابية مكثفة تستمر 32 يوما بزيارة ولايتي تكساس وأوكلاهوما لدعم المرشحين الجمهوريين في وقت يواجه فيه حزبه معركة للحفاظ على أغلبية ضئيلة في الكونغرس الأمريكي خلال انتخابات التجديد النصفية المقررة في 3 نوفمبر القادم. إلى اللقاء.
5: للمزيد من الأخبار
7: www.jawharafm.net

0: تسعة وعشرين مية مية.
1: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
2: ألو أخي بالله، أنا مدرسة في شرمان، مدرسة قبلها مريض السياج نتاعها، والمدرسة اللي بعد مريض السياج نتاعها، المدرسة هذه السياج كامل فيها كلام أكثر من المدارس. قاعد أمام الكلاب شايبة موجودة فيها، شكينا وجاي السيد الوالي نطلب من السلطة اتخراج للمنطقة هذه، منطقة في شرمان من المعطيك وأرادها والإنسانية.
3: لا مواطنة من الحالية، نحب نحكي على مدرسة الفرحتية، راهي باش تطيح. عملنا وقت احتجاجية عندنا عامين التالي، وجانا المندوب أكهو عملونا حد شيء، جاه المعتمد، جانا المندوب، جاه مدير تفقدية تاع سيدي بوزي، وما عملونا حتى شيء. المدرسة قاعدة تقري وهي مسوقتة.
4: السلامة جورة فان، ناركم سعيد. الحقيقة احنا قاعدين نشتهكوا في الضوء والشرع، نحكوا على الشرع وعلى الدين الحنيف. يقول لك مادام تستهلك في حاجه لازمك تخلص، لا يهمك شيء، ما يبعثوا لك فاتوره ولا ما يبعثوا لكش، لازمك تخلص. والناس اللي عندك يقولوا احنا اما لها قيمه كبيره ياسر وما خلصوش، راهم نورمال لازم يخلص. هذا باسم الدين عند ربي، لازمك تخلص، تخلص الزكاه وتخلص المال، تجيك الفاتوره ولا ما تجيكش لازمك تخلص. على أساس هو وقت تمشي تعطيه رقم العداد متاعك فانتي يحسب لك، ما يهمكش فيه، زاد من راسه بينه وبين خالقه، كان عطاك فيه بينه وبين خالقه كيف.
5: ألو عاصمة بالله، أنا حبيت نعلق على الحادثة اللي صارت في رياض الأطفال، خطوة باهية للروضة تسكرت، أما حبيت نقول اللي فما حاجة أخطر على الطفل هي أمه، كونك تساند في العنف وتبر العنف. إذا كان أنت رضيت بالعنف هذاك اللي صار على ولدك لولا التصويرة اللي خرجت منها، أنت شقدر تعمل فيه فتاة؟
6: ربيع رجال لكم تدخل بشريك تشتغلية وتعلمية بسوسة ما مخصوصها، فلا صغيرة أكثر من 12 ساعة بالتحديد، كان شتوفيد وشكرا.

0: Santé Plus. انتم تسمعوا Santé Plus مع أحلى الغلال. على جوال FM TV شوف أسمع وتمتع.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، ان شاء الله نهاركم مبروك، ان شاء الله نهاركم من اسعد الايام. اكيد كي تكونوا على موجاتنا، موجات الدنيا وما فيها جوهر فهم، تكونوا برونشي معنا تسمعونا كيف كيف، تشوفونا على صفحاتنا الرسميه في مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، فيسبوك لايف، انستغرام، تيك توك، تلقاو كل المعطيات المحينه لاكتواليتي تلقاها ديما معنا. انا نقول لكم احلام غيلان المعده ومقدمه برنامج سونتي بلس، يجيكم كل نهار جمعه من التسعة للعشرة، ديما نحلو ملفات ونرجعوها زادا كيف كيف. ما نسيناش هاشتاك نجدة راهو، ما نسيناش كيفاش باش تكون زادا مدينة القيروان، مستشفى القيروان، قاعدين نتبعوا باش نشوفوا وقتاش باش يكونوا تابعين، وقتاش ان شاء الله يكون زادا المرجو اللي طالبينه يتنفذ. اكيد احنا عنا ثقة كبيرة في وزارة الصحة، في وزارتنا الكل الحقيقة، مؤسسات الدولة التونسية اللي ركيزتنا في البلاد هذه مؤسسات الصحة. نحكي كلياتنا، نحكي بكل فخر كل ما عندنا من طاقة، كل ما عندنا من أسادة، كل ما عندنا من إداريين، كل ما عندنا من إطار طبي شبه طبي، فخورين به برشا. يا ربي يقعدونا ليل الواحد يلقاهم كيبدأ عمره 60-70، معناها راني مازلت ما وصلتش لـ60، ما تشلقوش. صباح الورد الناس الكل، إن شاء الله صحتكم لاباس يا ربي، وإن شاء الله تكونوا بخير. من البنت خيل في الإخراج التقني كيف العادة، معنا كما كل مرة في الإخراج الرقمية عبدو بالعجوزة، معنا بطبيعة الحال تنسقنا البرنامج بتاعنا سعاد العدواني اللي شوية أخرى باش نكونوا مع السيدة العميدة نجوى الدلاجي مديرة المركز الطبي للديوانة. الحقيقة باش حكيوا على قافلة صحية 4 أكتوبر باش تكون بمعتمدية الوسلاتية، باش تكون والمعتمديات المجاورة زادة ليها من ولاية القيروان. قبل ما نمشي مع العميدة أنا نحب نصبح عليهم الساعة ونقول لهم يا مرحبا أهلا وسهلا من المدرسة العليا لعلوم تقنيات الصحة بسوسة، نحكي مع سيد المدير بيانسيغ، نحكي مع سي بسام شرف الدين، نقول لك أهلا وسهلا ومرحبا.
2: صباح الخير، صباح النور، وصباح الخيرات لجميع مستمعي الإذاعة الأولى في الساحل، إذاعة جوهر أفهم.
1: مرحبا، قداش فرحت اللي جيتنا، ها؟ مش أول مرة أنت يا؟
2: مش أول مرة معاكم، لكن أول مرة نكون في الاستوديو، ودونك أنا فرحان أكثر لأني موجود بحداكم.
1: ربي خليك، وما جيتش هكاكة إيديك فارغة زادة، أولا ساعة جيت مرافق لي زادة سي وائل القرناوي، أستاذ في علم النفس بالمدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بسوسة. أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
3: عايشك، شكرا مدام، وشكرا على الدعوة، وشكرا لكامل المستمعين إذاعة جوهر أفهم.
1: مرحبا بيك، خليني نقول لكم بكل فخر الحقيقة إصدار أول كتاب هذايا أم دابور افيك كرونتاش، نحكي معناها على الإنسان، معناها كنقولوا كرونتاش معناها الإنسان، دونك مهم جدا بعد باش نعرفوا تفاصيل، لكن أنا باش نستضيفكم توا باش تكونوا معايا باش نستقبلوا العميد نجوى الدلاجي مديرة المركز الطبي للديوانة، باش نحكيوا على القافلة الصحية اليوم 4 أكتوبر. أهلا وسهلا سيد العميد، صباح النور.
4: صباح النور، صباح السرور ليك سيدتي الفاضلة ولكل المستمعين.
1: مرحبا بك، هذه أول مصافحة معك سيد العميد.
4: مرحبا، أما نتصور بهل اللي كانت عنا مصافحات سابقة.
1: لا معي أنا
4: معك أنت أول مرة.
1: لا نعرف،
4: إن شاء الله الأولى مش الأخيرة.
1: لا أكيد جدا، وإن شاء الله باش تكونوا ديما معنا أكيد سيد العميد، على خاطر كي باش نحكيوا على قافلة صحية نحكيوا المركز الطبي للديوانة، خاطر مهم جدا الساعة. أول قبل ما نمشي معك للقافلة خلينا نعرفوا المركز الطبي للديوانة هذايا مشمولاته شنو، نحكيوا على الحركة متاعه، نحكيوا على البعد متاعه كيف كيف. سيد العميد تفضل.
4: المركز الطبي للديوانة هو المركز أنشأته معناها تحت إشراف وزارة المالية والإدارة العامة للديوانة، تعاونية أعوان الديوانة، يهتم بأعوان الديوانة في مختلف مناطق الجمهورية والعائلات نتاعهم، يفضي جميع الخدمات الصحية، فيها اختصاصات متعددة. وللعلم أنه ماهوش صحيح المركز الطبي للديوانة بتونس هو المركز الأم، ولكن ولكن عنا عدة مراكز جهوية في قفصة، في المستير، في مدنين، في جندوبة وفي القصرين، وقدرة ربي قريبا باش يقع افتتاح المركز الطبي للديوانة بفاقس إن شاء الله.
1: ما شاء الله. داك بالنسبة لنا احنا ديما نتسميه معناها هذا فخر لنا احنا لتونس، ديما فخر لتونس العزيزة.
4: داك بيان سور ان شاء الله.
1: اكيد جدا. داك اكيد سيادتك سيد العميد فخورة زيادة بجميع كلياتنا وجامعاتنا اللي تعنى بالصحة.
4: اكيد جدا احنا نخدم ورانا مانيش بمعزل على معناها المؤسسات نتاع الدولة اللي تهتم بالصحة، والدليل انه احنا عندنا ديما تنسيق مع وزارة الصحة مع المستشفيات العمومية نتعاونوا كل واحد نشيرته، لانه في الاخير عندنا نفس معناها الهدف صحة، ان معناها اعوان الديوانة هما يمثلوا معناها فئة من المجتمع كما زاد المستشفى العسكري عنده الأعوان نتاعو. لكن نحب نأكد على حاجة اللي احنا راهو كي ندخل في القوافل الصحية نتاعنا سواء احنا وإلا معناها وزارة الصحة وإلا الداخلية وإلا المستشفى العسكري راهو الخدمات نتاعنا موجهة لعموم العائلات في مختلف ربوع تونس كلها، معناها تلامذة، العائلات المعزة، كبار السن، الناس الكل، لأنه تحت شعار أنه الصحة هي حق للجميع. دونك احنا نقوم بهالقوافل هذية وفخورين جدا اللي احنا كل مرة نتنقلوا في منطقة من مناطق تونس الحبيبة.
1: يعطيك الصحة. أو كتوينا باش نقول لك سي بسام فما كتاب باش يمشي لسيد العميد. راه
2: حاضر.
1: عندنا كتاب باش نحكيو عليه شوية أخرى سيد العميد. دونك يحكي على أم دابور، الإنسان أولا. دونك أكيد أي تفضل.
4: أكيد. الإنسان هو يعني الإنسان هو ربي خلق الإنسان وكرمه. دونك الإنسان هو اللي يعطي قيمة للدنيا والوجود ولكل شيء. لذلك ديما الإنسان كيكون ديما في صحة جيدة، والإنسان شنو هي القيمة نتاعه بلاش صحة. دونك أحسن حاجة وأحسن مكسب وتاج على رأس الناس الكل، على رأس الناس الكل هو الصحة. إن شاء الله ديما الصحة الجيدة للجميع معناها، وإحنا هذا هو

0: جناح خاص فيه معناها القسم نتاع القويد معناها عندنا معناها
1: اطباء الجينيكولوج
0: صحيح جينيكولوج ومعناها معناها عندنا تقريب حاجه معناها تقريب سته قوابل وجينيكولوج معاهم باش بمناسبة الأكتوبر فوالا وكيف كيف من بعد عنا احنا خاطر كل عام نعملوا اما في الإدارة العامة للديوانة والسنة باش نعملوا التظاهرة هذه في المركز الطبي للديوانة باش يكون عنا ضيوف من برا وباش وحتى في إطار القافلة الحالات اللي سبق ولقينا حالات اللي هي تستحق المتابعة ناخذوا معناها بعد القافلة نتكفلوا بهم لهنا في تونس باش نكملوا نقدموا لهم الخدمات والعناية اللازمة اللي يتحقوها.
1: يعطيكم الصحة. دونك في التقصي هذايا المبكر ديما قد ما تسبق وقد ما يكون نتيجة خير معناها قد ما
0: تكون فعالية خير والنجاح خير
1: خير. دونك سيدتي العميد نجوى الدلاجي مشكورة جدا وإن شاء الله هذه المصافحة الأولى معانا معايا أنا نحكي
0: إن
1: أحلام غيلان إن شاء الله تكون عنا مصافحات أخرين ماذا
0: إن شاء الله
1: في زيارات معاكم المرة الجاية ندخلوا معاكم التظاهرات ككل ماذا بينا
0: ومرحبا بك مدام أحلام راهو ما فتحت شي نهار 4 أكتوبر مزيد يوم الأحد لأنه بقطع النظر زاد على الاختصاص زي راهو عنا برشا اختصاصات عنا طب الأطفال عنا طب العام عنا طب العيون عنا طب الجلد عنا طب الأعصاب طب الأحشاء طب النساء اللي كان يكون حكينا عليه طب القلب عنا اختصاص التغذية اختبار الحساسية الطب النفسي طب الكلى طب الأنف والحنجرة طب الأمراض الصدرية طب الغدد والسكري طب العظام والمفاصل طب المجاري البولية طب الأوجاع واستقصاء أمراض السكري وضغط الدم هذوما على 25 طبيب اختصاص
1: ما شاء الله
0: باش يكونوا متواجدين قدرة ربي نهار لحد وباش تكون معتمدية الوسلاتية في معهد الوسلاتية والمعتمدية المجاورة لها كما منطقة العلاي والسبيخة وعين جلولة.
1: يعطيكم ألف صحة. قال لك سي بسامة مستشفى متنقل
0: قال لي سي بسامة بلغوا تحياتنا
1: مرحبا بكم.
2: صباح النور سيد العميد.
0: صباح النور سي بسامة
2: يعطيكم ألف صحة على المجهودات المبذولة. هذا
0: ما هوش مزية هذا واجب ما هوش مزية وبالعكس احنا عنا فخورين وفرحانين احنا نبدأ فرحانين أكثر من الناس اللي احنا باش نمشيو لهم.
2: هذايا حبيت نقول انه يتجاوز مدى قافله صحيه ليصل الى مستوى مستشفى متنقل حتى في ساعات المستشفيات الكبرى ما لقاوش حتى 25 اختصاص.
0: وبتحب نزيد حاجه اخرى سي بسام سامحني راهو احنا عندنا معناها بالتعاون مع المخابر نتاع الادويه عندنا هبات نتاع ادويه فيقع توزيع الادويه مجانا على الناس اللي تستحق حسب ليزوردونونس عندنا كراسي متحركه باش نعطيوهم للناس اللي عندهم اعاقات واللي هما يستحقوا عندنا ديزاي لي بيكي عندنا كونسنتراتور دوكسيجين باش نعطيوهم للحالات اللي هما يستحقوا وكيف كيف في اطار الهبات عندنا ناس نحب نشكرهم زاده اللي يعطينا الاطارات نتاع النظارات للتلامذة اللي يقراو اللي هما عندهم قصور في النظر ولا كبار السن. دونك عندنا غاديكا يونيتي نتاع اوفتالمو فيها حاجانيك 5 ميدسان اللي هما باش يقيسوا اوتوماتيكمون يعطيو لقياس يتعداو الصغيرات ولا الكبار ياخذوا لي كادر نتاع نتاع لي لونيت وبالتعاون مع الولايه باش يوفروا لهم بالطبيعه
1: يعني تحب تقول حاجه سي
2: حاب نقول حاجه المدام نجمه العميد العميد دونك حبيت نقول لها احنا ما نعطوش اطارات النظارات وانما المدرسه تنجم تعطي اطارات صحيه ما من اطباء اللي يتعاملوا معنا معناها الاساتذه وكذلك التلامذه متاعنا اللي عندهم زاد نادي صحه يعمل كما يجب راهو المره الجايه احنا مش نكونوا شريك فعل ان شاء الله مع بعضنا.
0: مرحبا يا سي بسام احنا راهو المره اللي فاتت كي عملنا في السبيخه الاولاد نتاع المعهد شاركوا معنا ومع الهلال الاحمر وفما اطارات زاده من غاديكا من الاداره الجهويه للصحه زاده كانوا معنا على عين المكان وحتى المره هذه باش يكونوا معنا وحتى التلامذة نتاع المعهد كان عندنا اتصال مع السيد المدير والمعتمد والسيد البالي باش يشاركوا خاطر هذه منطقتهم وهما بيدهم تاخرين واحنا نحبوا نشاركوهم باش نحسوهم بالقيمه.

0: النظام تاع العمل الاجتماعي هذايا.
1: دونك
0: ومرحبا بكم انتم سيدي، هاي دعوه على المباشر باش تكونوا معانا.
1: سيد العميد طلعت يظهر لي اكثر مني معناها ما شاء الله عليها في الحديث، ما شاء الله عليك وفي طرحك للموضوع ما شاء الله عليك العميد نجوى دليجي. دونك خليني نقول لك باش تكون اكيد مع عندكم شراكه مع المدرسه العليا لعلوم وتقنيه الصحه بسوسه تحت اداره سي بسام شرف الدين. انا نستدعاك انت زاده سيد العميد نجوى دليجي تسمعنا توا زاده باش نحكيوا على لوم دابور اوم دابور اللي قلنا راهو عندك اهداء كتاب خاص موجود. ليك باسمك زاده ليك انت
2: مش عند مدام أحلام وهذا
0: باش نجيب
1: أحلام. شكرا لك
0: يعطيك الصحة يا سي بسام. أنا قبلت هالهدية وهنعود معناها نجدد مرة أخرى الدعوة نتاعي باش تكونوا معانا نهار 4 أكتوبر.
1: يعطيك الصحة يعيشك سيد العميد نجوى دليجي. هذو ما نسيتو ناس نساء بلادي نساء ونصف الحقيقة. احنا ما شاء الله عليك تبارك الله ان شاء الله المرة الجاية تكون معايا في الاميسيون للا البيا. خلينا نحكي لسكسيس ستوري زادة ما فيها بيس ان شاء الله نبعثو وناخذ الموافقة وتكون بحذانا سيد العميد نجوى الدليجي. شكرا لك على المصافحة هذه، ربي معكم وبالتوفيق زادة. شكرا. يلا مشيو فاصل صغير وراجعين معاك سي بسام.
3: المدرب شياب الليلي ضيف برنامج جول نهار الجمعة من 6 ل 8 مع جمال وبقية ليكيب. حقائق كواليس
4: يعني باش اللاعب كرة قدم روبو بني بار روبو استنت ريما
3: عودة على تجربه كمدرب ومباريات بقات عالقة في الأذهان.
5: نعطيو لي زيكزومبل تاع لي كلوب ستركتوري سميو ليتوار، نعطيو لي زيكزومبل تاع ستابيليتي سميو ليتوار، نعطيو لي زيكزومبل تاع لي جوار دو ليكيب ناسيونال سميو ليتوار.
3: الحديث على وضعية المنتخب الحالية ومستوى البطولة والرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نهار الجمعة من 6 ل 8 مع جمال وبقية ليكيب.
6: جوهرة
7: بوبليسيتي.
8: عسلامة، get ready with me، bon plan. أول حاجة نجبو التليفون من المكتوب ولا الساك.
9: باي ذا واي لازم تكون أريدو.
8: نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو، نخلصو بالكارت بانكار and guess what؟
10: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على الابلي ماي أريدو.
11: أريدو طور عالمك.
12: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش. أفار الويكند هذا الكيلو حوت دوغات ب 17 دينار و 800 فيه 23 دينار. ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
13: ستوري تايم كي يبدأ عندك أحلى بونيس أريدو.
14: حكيلي حكيلي بالديتاج صار.
13: كي ما يبداش عندك أحلى بونوس
14: اسمع كلمني
13: كي يبدأ عندك أحلى بونوس أريدو.
14: سي با فري إيه ودي شقتل.
13: كي ما يبداش عندك بونوس أريدو
15: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو أحلى من هكا ما فماش. متاع 300% بونوس سالحين 7 يوم كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
11: أريدو طور عالمك.
6: جوهرة
7: بوبليسيتي.
3: سانتي بلوس سانتي بلوس كل نهار الجمعة من 9 ل 10 تاع الصباح مع أحلام هلال
16: على جوهرة FM TV.

0: صباح الخير، اهلا وسهلا من جديد. رجعنا لكم على موجات جوهره فام الدنيا فيها، ان شاء الله تكونوا متمتعين معانا. احنا ديما نعطيكم جديد ديما في الصحه، اكيد على خاطرنا ديما باش نقعدوا احنا رانا الاساس في الصحه. اذا كان تونس راهي معامله على الصحه والتعليم، دونك هذاك علاش رانا ما نفرطوش في مكتسباتنا. باش نحكيوا اليوم على المدرسه العليا لعلوم وتقنيات الصحه بسوسه، نحكيوا على اصدار اول كتاب، نحكيوا على في دياق الكتاب، هو أم دابور. أم دابور معناها هو الإنسان أولا، دونك الإنسان قبل كل شيء، الإنسان في المفهوم الكامل والإنساني. دونك ما نجمش نحكي أكثر من هكا إذا كان ما نكونش مع سي بسام شرف الدين الحقيقة وسي وائل القرناوي زاد كيف كيف. دونك سي بسام مرحبا مرة أخرى، نحكي مع سيد مدير العليا لعلوم وتقنيات الصحة بسوسة، نحكي ما قبل إصدار الكتاب.
1: بعد الحال كل عمل تسبق كواليس. احنا نحب نقول نبدأ من الأول من تأسيس المدرسة. المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة تأسست عام 2001، واحنا واضعين شعار متاعنا خطر سنة 25، ما حبيش نقوله 25 سنة، ما باش ديما يقعد الشعار متواصل، نقولوا احنا منذ 2001 نصنع الكفاءات لنرعى الحياة.
0: طيب يا حلو برشا سلوغان.
1: اليوم او بعد 25 سنة حبينا المدرسة العليا لعلوم تقنية الصحة تخرج عن النمط المعتاد متاعها وتتجاوز دورها والمتمثل في الدور التكويني والتأثير والتأهيل والمهارات والكفاءات. شوف لهنا عنا التعليم ومهارات. الخاصية متاع المدرسة متاعها متاعنا إلا أنه عنا زوز وزارات نرجع لها بالنظر. نرجع لوزارة التعليم العالي خطب طلبة جينا بعد الباك، وإحنا ما يدرس معناها تحت الإشراف الوزارة التعليم العالي، وعنا المهارات والكفاءات اليدوية اللي مش يتعلمها الأبناء متاعنا، دونك بلتو موجه خصيصا لوزارة الصحة. اليوم بعد 25 سنة وفرنا مناخ عمل ملائم للأساتذة للطلبة باش ينجم يكون هالمناخ هذا نخرجوا به، وتقديم الإضافة. الإضافة تكون هو المدرسة هي مصدر الإنتاج العلمي، منبع لخلق والإبداع، وبالتالي كان أول ليست الغاية، كان هدف. خاطر احنا كانت غاية وبعتلي ولات هدف، وبعتلي باش نوليو عنا غاية أخرى هو إصدار كتاب. الحكاية بدأت
0: أنا نحب قبل الكتاب، خلينا نستغل مدامك موجود بحذايا سي بسام. دونك خلينا فما شكون يتسائل توا، قال لك كيفاش احنا ساعة نتوجهوا للمدرسة العليا هذه، كيفاش شنو ما كيفاش نبداو مثلا من الباك ديريكتومون نجم نسجلوا عندكم؟ إذا قال لك ثم شكون دونك هذا قال لك عندي 4 سنين بعد الباك راني ما قريتش، اسكو نجم نتجه نقدم مطلبي معاكم؟ كيفاش يعملوا؟
1: بهي فرصة خاطر الحقيقة بهي فرصة عطينا نقولوا احنا شنو الاختصاصات اللي تقدمهم المدرسة العليا. عندنا 4 اختصاصات خاصة بالإجازة. كيف نقول الإجازة؟ عندنا في البودولوجي، وهذه معناها
0: الاختصاص
1: الوحيد الموجودين في الجمهورية التونسية. عندنا احنا رعاية القدمين
0: القدم السكري وسلامة القدم البودولوج تو ما شاء الله
1: بديت بهم، الخطر احنا نتميزوا بهذا. عندنا الاستعجالي والإنعاش. عندنا الاختصاص الثاني الدوائية الجراحية البلوك أوبيراتوار، والاختصاص الرابع هو رعاية صحة الطفل بيريكولتور. دونك هذوما الصغيرات اللي ينجحوا في الباك يقع التوجيه متاعهم عن طريق وزارة التعليم العالي، وبعتلي بالسيلون السكور متاعهم والمعادلات متاعهم يتوجهوا عنه. احنا مدرسة تقريب في كل اختصاص عنا قسم سنة أولى ثانية ثالثة، دونك 4 اختصاصات عنا 12 قسم. القسم متاعنا صغيرون معناها خاطر احنا سرتو يتعلموا يدويين، مش يكون تقريبا في حدود 30-35. احنا نوفر لهم فرصة أخرى. المتميزين مش كان من صغارنا احنا، حتى من كامل الجمهورية في علوم التمريض وتقنية الصحة احنا ماجستير. المتفوقين ينجموا يتعدوا الماجستير عنا احنا. وبعد الماجستير نحلوا الأفاق أخرى لأنه ينجموا يتعدوا للدكتوراه.
0: بارك الله.
1: والدكتوراه تكون المكمل متاعنا في كليه الطب بسوسه، مش ولي طبيب، وانما مش تحس على الدكتوراه في علوم الصحه. هذا بطبيعه الحال احنا الحمد لله الاربع الاختصاصات متاعنا العمل متوفر في تونسنا
0: وخارج.
1: احنا نقولوا في تونسنا، احنا نصنع في الكفاءات هذه لاجل رعايه الصحه في تونس. معناها تنجم تقول الفيلد اتونت ولا الانتظار مش موجود، معناها الصغيرات يخرجوا منا مش يلقاو يا اما في القطاع العمومي ولا القطاع الخاص. حتى القطاع العمومي راهو قاعد ياخذ في صغيراتنا الكل.
0: الحمد لله يا ربي. تري بيان، دونك نمشيو توا للكتاب
1: نتاعنا. الاستوار نتاع الكتاب نتاعنا بدات بيني وبين سيوائل في صيفت 2025. صيفت 25 احنا كنا عملنا اول جائزه او لا تحفيز ولا تكريم الاحسن مشروع تخرج في المدرسه نتاعنا على تحصلت عليه ويسال
2: عسلوج ورحمة تيس.
1: دونك العمل هذا كان مؤثر من طرف الأستاذ سيوائل.
0: وائل
1: قلت له وائل عندي فكرة، عندي حاجة زعمة من نجموش احنا معناها الميموارات هذو من نصنع منهم حاجة، علاش مش يقعدوا في الرفوف نتاع المكاتب، ننطلقوا من أفضل الميموارات ونشوفوا احنا مع الأساتذة ونعملوا إصدار أول. وهو الأول بطبيعة الحال راهو مش على مستوى احنا برك، على مستوى المدارس العليا في تونس. كانت الفكرة نلقى تجاوب كبير جدا مع وائل. علاش توجهت لوائل؟ خاطر عنده لسباقيه وعنده كتب قبل. دونك هو كان الكورديناتور وكان هو المنسق بين وبين الطلبه وبين وبين الاساتذه، خاطر ستان اوفراج كولكتيف جماعي. وخذينا التحدي نتاعنا يكون ان اني صيف 2026 نجموا نخرجوا الكتاب هذا ولا افكتيفمون في الحفل السنوي نتاع صيف 2026. وائل وصل لنا بالكتاب هذا
0: ما شاء الله،
1: هو والمجموعة متاعه. هذه هي الحلمة الأولانية متاعنا، بتبعت لك بنقول الحلمة الأولانية
0: ما زالت أحلام
1: حقق، ما زالت أحلام بحذنا ما دام أحلام غلين بحذنا نحقق برشة حلمات
0: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله.
1: دونك هذه كيفاش كانت البداية وبتبعت الحال لهنا. فما التونسة ديما يقولوا العلم في الراس وليس في الكراس. لا، ما يبقى هو ما يدون بعد ما يندثر الشخص. تبقى مؤلفاته
0: الكتاب، والكتاب مهم جدا،
1: أحسن رفيق.
0: أحسن.
1: والكتاب بتشوفه بعد تلي مع سوائل. لأنه راهو
0: مش بعد تلي
1: تو مع سوائل راهو الكتاب مش هو العلمي، لأنه يتطلب معناها كفاءة علمية كبيرة باش لا سلس وفي وسطه برشا مواضيع. حتى كان الموضوع الاول ما راق ليكش مش تلقى الموضوع الثاني الثالث الرابع. وبطبيعه الحال انا نقول افضل شخص يتكلم على لوفراج هدايا هو
0: الأستاذ
1: سي وائل. لكن نحب نقول انا راهو هو اي كلمه صغيره بالكل هذا انتاج مجموعه لكن وراء المجموعه كواليس
0: اكيد
1: فما برشا اطارات على حتى المناخ الملائم هذا باش الناس تنجم تنتج وباش وصلنا عملنا هذا.
0: خليني هذا باش نجيب حذاء قدوه.
1: مرحبا.
0: خليني هذا باش نشوفهم ونشكرهم طول
1: ان شاء الله
0: ونقول لهم تفضل تنجم وستين
1: دينار. ما غير باش
0: بينون
1: نجم ننسى ناس. نحب نشكر كل من ساهم من قريب او من بعيد في هذا الاصدار.
0: الحمد لله.
1: انا انقول العائله الموسعه للمدرسه العليا لعلوم وتقنيه الصحه، وبيسير هما كانوا كيف الفنانين. الفنان هو اللي يغني الغنيه وراه
0: الفقره
1: والكل. هما كان لهم الشرف لانهم كتبوا، لكن فما مجموعه كبرى كانت تعمل معهم. شكرا.
0: عيشك يا سي بسام، الحقيقه وفيت وكفيت. نمشي مع استاذنا، استاذ علم النفس بي المدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة بسوسة، سي وائل قرناوي. شنو تحب تضيف وشنو تحب تقول لنا فيما يخص أم دابور؟
2: دونك أم دابور هذا الإنسان أولا نحو عودة إلى المنابع الديكولونيالية للممارسات الطبية في تونس هو هو كما قال سي بسام، نشكروه على الدعم ونشكر المدرسة في نفس الوقت على هذا المشروع، معناه اللي يوفروا لنا الإطار العمل والتشجيع خاصة على هذا المشروع العلمي والبحثي والإبستيمولوجي اللي هو حاجة جديدة في تونس، لأنه بصفة عامة معناها في الجامعة التونسية فما نشر، لكن الناس تنشر دي زارتيكل سيانتيفيك في مجلات علمية في أغلب الأحيان خارج تونس من أجل عدة أسباب، لكن هذا هو نحن حبينا أنه مجموعة الأبحاث اللي عملوها طلبة ومتخرجين من المدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة بسوسة، كذلك من مجموعة من الجامعات الأخرى في تونس، وهذا هو بلوس للكتاب أنه هو متعدد الاختصاصات، فما البسيكولوج، فما الطبيب، فما البودولوج، فما اليوجنتيست، فما البسيكولوج، فما البسيكاناليست، معنا زاد بسيكاناليست بيير أيجيزي، نشكروه زاد على المشاركة في إصدار هذا الكتاب وكل شيء، أنه هو متعدد الاختصاصات، وأنه المدرسة زاد منفتحة على الجامعات الأخرى، أنه المعرفة هو مشروع جماعي معناها وليس يجب أن يكون منفتح كل شيء. دونك الكتاب هذا هو كان تشجيع لأعمال الطلبة اللي كما قال سيباسام ديما تقعد في الرفوف وكل شيء، أنه نحن اليوم عنا برشة معناها دي بي اف دي دكتورات تصدر في الجامعة التونسية، لكن ما نشوفوهاش، ما نعرفوش فيها وين، جوست العباد دبر بيخدم وكل شيء، لكن ما يتمش الفالوريزاسيون تاعها. دونك الهدف الأول لهذا الكتاب أنه هو لفالوريزاسيون دي ترافو دو ريشيرش نتاع باحثين وأطباء وأساتذة في تونس في كتاب جماعي اللي هو متاح في المكتبات العمومية ومتاح للجميع للقراءة، معناه أنه حتى الكتابة متاعه هي مبسطة نوعا ما لأنها موجهة إلى الطلبة إلى الأساتذة، هو نوع من المرجع كذلك. أنه المختلف في هذا الكتاب أنه نحن مشينا في منهجية جديدة اللي هي البحث الكيفي وليس البحث الكمي، لأنه أغلب معناها المرجعية بصفة عامة في تونس ولا في الكليات متاعنا هي لا ريشيرش كونتيتاتيف، أنه الإنسان ننظروله وندرسوه كأرقام كأعداد. نحن اليوم حبينا نسمعوه الناس هذوما، نقابلوهم كذا ونسمعوهم ونسمعوا الاقتراحات متاعهم، لأنه ليس هناك حلول خارج ما يقترحه الإنسان اللي نحن نعيشه معه، معناه ما نجموش نحن نداويه مريض في سوسة ولا في صفاقس ونجيبوا له نظريات من كندا ولا من بلاصة أخرى باش يبرد. دونك مهم أنه نحن ننجو معرفة متعدد الاختصاصات. دونك هذا الكتاب فيه زوز بارتيات، زوز أجزاء. دونك الجزء الأول هو مجموعة من النصوص معناها الورقات العلمية البحثية حول مواضيع متعددة، المجموعة من الكتاب اللي معنا.
0: اي
2: والبارتي الثانية هو سميناه تكست أبوي، هو نصوص مرجعية لتجارب صارت في تونس كما مع فرانس فانون مثلا، وألا في العالم زاد في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، مع فرانسوا توسكايس مثلا في البسيكاتري انستيتيوشنال في الطب المؤسساتي، أنه بعد الحرب الثانية العالمية الثانية كانت أوروبا تعيش في كريز، والصحة في أوروبا كانت تعيش في كريز اللي نحن زاد قاعدين نعيشه في كريز كبيرة، أنه نعرفوا تردي معناها الوضعية الصحة في تونس لعدة أسباب، ولا غير ما ندخل في التفاصيل الكتاب ديجا يخوض في التفاصيل هذوما، أنه نحن زاد اقترحنا منهجية جديدة ونصوص مرجعية وتجارب جديدة اللي هي خرجت لو سيستيم دو سانتي في فرنسا أو في أماكن أخرى من المأزق في أوقات معينة. دونك نشكر زادة ما شكرتش ديما أنه الفنان السوري المقيم بباريس أحمد قدور على إهدائنا هذه الصورة لهذا الكتاب، هذا اللوحة الفنية اللي تم عرضها في عديد من الأماكن.
0: دونك هذه الشكر موصول، والشكر لكم انتم ساعة خاصة أنكم دؤوبين على دؤوبين صحيحة بالعربية مثل دأبتم على إنجاح دأبنا كلنا على إنجاح الحقيقة كل ما يخص الصحة ونحكي على الصحة في تونس. دونك أكيد مش نكونوا معكم إحنا غدوة إن شاء الله، أكيد مش ناخذوا أكثر تفاصيل على التظاهرة هذه، وأكثر زيادة ضيوف مش يكونوا موجودين معنا. خليني أقول لك شكرا لك أستاذنا أستاذ علم النفس بي المدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة بسوسة، وكيف نحكيه على زيادة سيد المدير بسام شرف الدين، نحكيه على الكتاب اللي قلنا كتاب مهم جدا هو أم دابور، وإن شاء الله يا رب يتم تعميمه في البلاد التونسية والكليات الراجعة بالنظر إلى وزارة الصحة. دونك مشكور برشا سي بسام، مرحبا. يعطيك الصحة. شكرا لك. مرحبا أستاذنا. يلا شوية أخرى مش مشيوا مع سيد رئيس قسم الجراحة العامة بمستشفى فاطمة بورقيبة بالمنستير، مش نحكيوا على الغاف إيباتيك هذية، مش نحكيوا على هالمجهودات الكبيرة هذية اللي الحقيقة ماش لولة ماش سابقة، ديما ما شاء الله على أطبائنا فخورين بيهم في كل إنجازاتهم. يلا شوية ورجعين.
3: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار، تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار، تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين، كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. باش تشارك معنا ابعث SMS في حرف تي على 85 990، تي على 85 990.
4: برعاية
5: QBS Home، عالم كامل من الديكور والكنكيري في بلاصة واحدة. من تفاصيل الديكور اللي تعطي لمسة مميزة لدارك، زورونا في الشوروم على طريق الحزامية بحمام سوسة أو على صفحة الفيسبوك QBS Home واكتشفوا عالم التجديد والرقي. QBS Home is your best choice.
6: جوهرة FM
7: Publicité. عيد ميلاد MGL 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في MG درع بلدي مرحي فانواز 500 غرام ب 4350 في 8690.
8: MG أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
6: جوهرة
9: FM Publicité.
10: جوهرة FM الدنيا.

0: مرحبا بكم من جديد، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. خليني نقول لكم الساعة زراعة كبد للأطفال أمل جديد لطفل في الخامسة من عمره في مستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة. أكيد بالمنستير كانت العملية زرع الكبد هذه الأطفال هذه رقم 24، زاد في إطار برنامج زراعة الكبد طفل ما يبلغ من العمر 5 سنين أكا هو دونك أصيل ولاية سيدي بوزيد، كان يعاني من الولادة متاعه من مرض متلازمة الحقيقة ذي يقول هنا الدكتور والأستاذ والدكتور ورئيس قسم الجراحة العامة الدكتور فوزي نعمان. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا وصباح الخير وشكرا للاستضافة وتحية للمستمعات ومستمعي إذاعة جوهر أسان.
0: تحية لكم أنتم كل الإطار الطبي وشبه طبي، تحية لقسم الجراحة، تحية لأطباء الأطفال معناها البيدياتري نحكي، تحية
1: الحال.
0: أي تحية. تحية لكامل المجموعة لكم خاطر لبريزون شارج من الأول باش تكون طبيب الأطفال ثم تتعدى نحو الاختصاصات الأخرى. دونك مانيش ناخذ من وقتك برشا، نحب سيادتك أنت تحكينا على هذه الغريف إيباتيك اللي صارت وديما ثم نجاحات. تفضل دكتور.
1: بارك الله فيك مدام أحلام. هو قمنا يوم 25 سبتمبر كما كنت سيادتك تحدثت بعملية رقم 24 لزرع كبد الطفل. الطفل هذا هو عمره 5 سنين، هو يشكي من قصور كبدي، مرض خطير. دونك إذا كان نقوموش بالعملية هذه معناها الأمور نتاعو ماهيش باهية بالكل وما ينجمش بطبيعة الحال يعيش بها من غير عملية الكبد، معناها عملية الزرع. احنا باش ننقذوه يلزمنا عملية كيما هذه، الكبدة نتاعو ما عادش باش تولي تخدم ودونك لازمها تتبدل. المتبرع هو الأب اللي هو كان معناها عنده شجاعة كبيرة وبطبيعة الحال نبل كبير وتبرع، يعني مش بشجاعة برك بحب، يعني خاطر الإنسان اللي هو الأب هذايا ما هوش مريض ماشي للبيت العملية وفي حالة صحة جيدة 100%. يعني احنا في العادة العبد كي يمشي للعملية البيت العملية يكون مريض، هو في الوضعية متاعه هو وضعية صحية يعني حسنة جدا، ماشي على ساقيه البيت العملية ما عنده حتى مرض، واحنا باش نعملوا له العملية ونستأصلوا فلوس الكبد باش هو يمكن ولده باش ينجم يعيش. يعني الحركة هي حركة نبيلة، حركة رائعة جدا، والبارتيكولاريتي الخاصية متاع الأب هذا هما كلهم يحبوا أولادهم كسوا اللي عطاوا قبل النساء والرجال، يعني يعملوا فيها بحب، وهو ذا زاد كيف عملها بحب وقال أنا الحب اليوم قبل الغدوة نعفي شطر أنا ثلث الكبد لولدي باش ينجم يعيش باش ما يموتش. دونك
0: دكتور حبيت نسألك قبل ما تواصل سيادتك انت، دونك اكيد ما قبل العمليه باش تشوفوها معناتها كومباتيبل نو، هذه هي ترانسبلانتاسيون،
1: هذه هي ترانسبلانتاسيون هيباتيك وتتسمى عمليه زرع كبد عن طريق متبرع حي، يعني دونور فيفان، خاطر فما نوعين من عمليات الزرع. زرع الكبد من يعطي الكبد انسان عنده موت دماغي، يموت يعني في حاله مثال اكسيدان ولا حاجه ويموت الدماغ نتاعو، وهو معناها العائله نتاعو يتبرعوا بالكبد نتاعو، ولا فما اعضاء اخرى في الموت الدماغي مش كان الكبد، يعني الانسان اللي عنده موت دماغي ويتبرعوا العائله نتاعو ينجم يمنع تقريبا حتى 5-6 من الناس في نفس الوقت، يعني ناخذوا من عنده الكبد، ناخذوا الكلويتين، ناخذوا برشا اعضاء القلب اتسيتيرا. دونك هذه في نطاق اخر، ولكن احنا في المنستير احنا مختصين في جراحه زرع الكبد بالنسبه للاطفال اللي عندهم قصور في الكبد من عن طريق تبرع انسان حي، يعني الام ولا البو ولا انسان قريب برشا عنده خاصيات بيولوجيه بطبيعه الحال. دونك هو كما كنت تحدثت سيادتك هي العديد من الفرق اللي تشاركت في هذه، وهي خاصية متاع التعاون هذا هو تعاون تونسي دولي وفرنسي، مشاركة الإنجاز هذا الإنجاز هذا شاركوا فيه العديد من الجراحة والأطباء، ونذكر خاصة منهم دكتور هيثم جدو اللي هو مختص في جراحة الكبد في مدينة تور في فرنسا، هو من قام من قامات الجراحة الكبد في فرنسا وفي العالم الوقت الحاضر. هو أنت بارونتيز، هو طبيب جراح تونسي، وهو تلقى الدراسة متاعه في كلية بالمونستير، وبعد إنشاء في الاختصاص متاعه سافر إلى فرنسا، وكان قام بالتكوين متاعه في مدينة ران، وكانت أطره العملاق الدكتور كريم بوجمع، اللي هو فرنسي الجزائري، اللي هو معروف الدكتور كريم بوجمع صاحب 1000 عملية جراح كبد، قام من القامات العالمية في جراح كبد. وعنا دكتور شردول اللي هو اختصاص في جراحة الأطفال من أوبيتال نيكير الشهير، وهو يقوم بعمليات مش كان في تونس، يمشي للعالم أجمع، للبلدان اللي ناقصة فيهم الأمور هذه، يمشي عاون ويمشي يأطر الواحد. وإحنا بطبيعة الحال ما ننساوش بطبيعة، وخاصة أنه العملية كما قلت أنت عملية جماعية، يعني تحت إشراف العديد من الخبرات التونسية، الأساتذة والدكاترة، ومعناها تحت إشراف الدكتور لسعد سحنون وصابرين بن يوسف من جراحة الأطفال. بالنسبة لطب الأطفال رئاسة صلاح الدين شوشان، بالنسبة لقسم الأشعة الاختصاصيين في الأشعة عندهم دور كبير الدكتور أحمد زريق، بالنسبة لطب الإنعاش والتخدير البروفيسور فوزي بن سالم وسوسن شقرون، والعديد من الاختصاصات الأخرى اللي هي تبين أنه هو عمل جماعي ويؤكد على أهمية التعاون، ومنها مثال المخابر، مثال علم الأدوية، صيدلة، طب الوقاية والحفظ الصحة، طب النفسي، طب القلب، طب الرئة، ولا ننسى بطبيعة الحال الدور الهام اللي يقوم به الإطار شبه الطبي والإداري، ومعناه بطبيعة ما مجموش نعمل عمليات كما هذا ما غير دعم من السلطات المحلية والسلطات المركزية الريبريزونتية من الوزارة ومركز النهوض بزراعة الأعضاء لسان بي تي او. يعني فما دور كبير يقوم بها الفرق هذه من قبل العملية، خاطر هو نحضر المتبرع، وهو تحضير متبرع يزم يكون صنفات، يزم العبد اللي باش يتبرع يكون عنده زيرو مالادي، ويزم أن نعمل العديد والعديد والعديد من الفحوصات باش نتأكدوا أنه الكبدة نتاعه اللي باش يعطيه منها طرف تكون هي كبدة باهية، في حالة يعني في حالة خارقة للعادة بالطبيعة كومباتيبل، والفونكسيون تاعها تكون يعني تخدم بالكدا باش تنجم يفيد.
0: قداش يطلب دكتور تاو باش تشوف كومباتيبل وبا، قداش يطلب وقت؟
1: والله تعرف احنا التحضير المريض سالو برو اونتر ان موا اي دو موا، تحضير ربي المتبرع. والطفل المريض هو في العاده الطفل هو مريض من هو صغير، يعني المتابعه نتاعو تكون عن طريق الاختصاصيين في الطب العائلي وفي الطب يا ربي الاطفال. وفي الطب الاطفال فما طب نتاع صغار اللي هما لاهين، خاصه الدكتور دكتورة راضية دونك هي الأهلية بالحكايات هذوما، وهي اللي تتبع في الوليدات هذوما والبنيات هذوما، وبالطبيعة وقت اللي تجينا وتقولنا راهو سيء الوليد هذا ولا البني هذا ما عادش ينجم نتواصل المتابعة نتاعو إلا بعملية الزرع، وقتها نقوم بالعديد من الاجتماعات الطبية ونولي ونقرروا انه لازم عمليه الزرع هذه. دونك فوالا دونك هذه تمت العمليه، هي العمليه هي عمليتان دقيقتان جدا. معناها جيت باش نعطيك فكره على دقه العمليه. هي العمليه بالنسبه لعمليه الزرع اللي صارت نهار 25 سبتمبر دامت تقريبا 12 ساعه. ومن هنا بداوها الزملاء مع الساعة 9:30 صباحا، وكانوا تقريبا معهم في ساعتين تاع الليل، يعني شيء كبير، معناها تواصل تقريبا 13 ساعة. بالنسبة للأب كنا قد قضينا تقريبا 5 ساعات، يعني هي بالطبيعة هي جراحة دقيقة جدا، وخاصة كما قلت لك يعني هو الأب هو إنسان ما هوش مريض، دونك احنا ما يجيناش نردوه مريض
0: بالضبط.
1: دونك هذا هو
0: بالضبط.
1: دونك وبالنسبة للأب اللي عطاه هو بعد 3-4 شهور راهو سبحان الله الكبد يرجع للحجم نتاعه العادي. قوي هو الكبد، هو الكبد مش هو يخدم ديما حتى توا يخدم، اما حتى بعد 3-4 شهور الحجم الكبد يرجع كانه ما عطاش سبحان الله. معناها خاطر الكبد هو عضو خارق للعاده، هو عنده سيرتين إلاستيسيتي ويتنفخ بعد ويرجع للحجم نتاعه العادي.
0: دونك هما خرجوا توا دكتور ولا مازالوا من الانعاش؟
1: هو في الوقت الحاضر بالنسبه للاب الحاله نتاعه هي معناها مستقره جدا. كنت عديت وكيما نقولوا زرته، هو بحذانا في قسم الجراحه في وحده الزرع. وبالنسبه لحاله الوليد هو موجود في قسم الانعاش بالنسبه للاطفال. قاعده تباشر فيه الاستاذه فرح ثابت والاستاذ صلاح الدين شوشان والدكتور بسباس، وهما بطبيعه الحال قاعدين. هو تستوجب الحاله نتاعو الاطفال هذوما يستوجبوا معناها مده طويله،
0: مده
1: طويله يقعدوا في المستشفى ما بين ثلاثه جماع ومرات حتى شهرين وثلاثه شهور. معناها في كلك شوز دونك سي دوموند معناها فريمون ان بلاتو في تكنيك كبير وموارد بشريه كبيره. واحنا توا الهدف نتاعنا مدام احلام في المستقبل ان شاء الله احنا نتحصلوا على الاستقلاليه الكامله بالنسبه للقيام بالعمليات هذويه. احنا توا التعاون هو تونسي فرنسي، واحنا نحاول نطمحوا باش يكون تونسي 100%
0: 100%.
1: احنا هذا هو الهدف نتاعنا، ومع العلم انه هذا يستوجب بالطبيعه مثابره، يستوجب لدى امك تحسين الظروف الحقيقه. تو هي الوزاره ماهيش مقصره معانا، ومركز المركز سي ام بي تي او مركز دونك زرع الاعضاء المركز التونسي للزرع مش مقصر، ولكن احنا نطمحوا باش نحسنوا الظروف. مازالوا فما بعض النقائص بالنسبه للظروف التقنيه والموارد البشريه اللي احنا نطمحوا ديما باش نحسنوا، خاطر احنا كمان قاعدين نعملوا في مجهود كبير وماذا بينا نزيدوا نعملوا حاجات مخير. هذا هو ديما
0: على خاطر ما شاء الله على الكفاءات التونسيه. خليني نقول لك ومبشرك زاده ان اتصلنا بلا شيء بالملحقه معكم الاعلامي دونك لطلب زياره المستشفى، وان شاء الله باش نكونوا استاف كامل ملموم باش نحكيوا على التفاصيل كامله للعمليه هذه، والمرجو زاده من وزاره الصحه والمرجو من كل الاداره الاطارات الكل. دونك خليني نحييك دكتور فوزي نعمان رئيس قسم الجراحه العامه بمستشفى فاطمه بورقيبه المستشفى الجامعي فاطمه بورقيبه بالمونستير. نقول لك ان شاء الله في اقرب الاوقات نكون بحذاكم ونكون ان شاء الله في مباشره على صفحتنا الرسميه باش نعديو ايميسيون كامله خاصه بهذايا وبمختلف الاختصاصات باش نحكيو على كيفاش زرع الاعضاء. مشكور برشا دكتور فوزي، يعطيك الف صحه.
1: عايشك بارك الله فيك. جيت باش نكمل كي جيت نضيف حاجه خفيفه في 30 سكوند. العمليه الجراحيه قبل كانت الوليدات هذوما يمشيو لبرا للخارج، وتعرف قداش تتكلف في فرنسا مثال. عمليه كيما هذه تتكلف في اوزالونتور دو 250,000 يورو، يعني تقريب ثلاثة مرات تقريب 750-800 مليون.
0: قريب للمليار التونسي مثال.
1: اي قريب للمليار. دونك احنا والحمد لله نطحوا باش ما نخصوش الدولة في المصاريف الكبيرة اللي هي بالديفيز. ودونك احنا الهدف نتاعنا ان تونس تكون بخير وتكون الكفاءات التونسية هي اللي تقوم بالعمليات هذوما، واحنا متأكدين ان باش نوصلوا النهار باش نعملوا كل شيء هذا وحدنا بحول الله. شكرا
0: يعيشك وان شاء الله ملتقانا ان شاء الله في المونستير. شكرا لك من البنت خيل في الاخراج التقني، خرج الرقمي عبد الحميد بالعجوزة، كانت معنا سعاد في التنسيق، انا احلم غيلان. نقول لكم ان شاء الله نتلاقاو غدوه بقدره ربي في ليله البيه من 9 ل 10. باي باي.

0: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش. افار الويكند هذا الكيلو حوت دوغات ب 17 دينار و 800 فيه 23 دينار. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
1: جوهرة اف ام
2: بوبليسيتي.
3: بزنس نيوز.
4: مرحبا بكم معنا الناس كل في بزنس نيوز. سوق العراوة في المدينة العتيقة بسوسة شهد اليوم توقف مؤقت للحركة التجارية وغلق لعدد من المحلات داخل السوق هذا إثر تنفيذ التجار والباعة لوقفة احتجاجية سلمية تعبيرا على تضامنهم مع واحد من زملائهم من قدماء باعة السوق وعلى خلفية إشكالية إدارية الحقيقة تتعلق بإسناد الرخص البلدية. طالبوا بإنصاف زميلهم واعتماد معيار الأقدمية في منح الرخصة. متحدث باسم المحتجين أكد جهرة فهم منذ قليل عودة السوق العراوة للعمل بعد ما خذوا التجار بتبيعة تطمينات من السلطات الجهوية والبلدية بحل هذه الإشكالية. وقعت تونس إلى جانب الجزائر وإيطاليا والنمسا وألمانيا البارحة في الجزائر العاصمة. أعلن الجزائر الوزاري بشأن مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين ساوث هاش 2 اللي يهدف إلى دعم التعاون الأورومتوسطي في مجال الهيدروجين الأخضر وتعزيز أمن الطاقة، وذلك في ختام أشغال الاجتماع الوزاري الثاني لوزراء الطاقة للدول الشريكة في هذا المشروع. الإعلان ينص حسب بلاغ وزارة الصناعة الصادر هذا اليوم على إنشاء أمانة مخصصة لتقديم الدعم التقني للمشروع بمرافقة من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بما من شأنه دعم التنسيق بين الدول الشريكة ودفع الجهود الرامية إلى تطوير منظومة إقليمية لنقل الطاقة النظيفة من شمال إفريقيا إلى أوروبا. تولى التوقيع على هذا الإعلان من الجانب التونسي وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة صلاح الزواري خلال مشاركته في أشغال الاجتماع الوزير الثاني اللي خصص لاستعراض الشراكة بين الدول الخمسة الشريكة في المشروع وهي الجزائر والنمسا وألمانيا وإيطاليا وتونس. وفقت اللجنة الإدارية في بلدية تونس بالإجماع على انضمام البلدية إلى ائتلاف مشروع التعدين الحضري، منظومة التعدين الحضري من أجل البناء الدائري اللي يهدف إلى دعم الاقتصاد الدائري في قطاع البناء وتعزيز تثمين المواد القابلة لإعادة الاستعمال والاسترجاع والحد من نفايات البناء والهدم. يتيح الانضمام إلى هذا المشروع فرص للتعاون وتبادل الخبرات ودعم المبادرات البلدية في مجالات التنمية الحضرية المستدامة والتصرف الرشيد في الموارد، إلى جانب تعزيز الممارسات المرتبطة بالاقتصاد الدائري وفقا لما نشرته بلدية تونس على صفحتها الرسمية. في تفاصيل الحساب الجاري لخزينة الدولة بتاريخ غرة أكتوبر الجاري 1411 مليون دينار. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بنفس التاريخ في حدود 23403 أو 67 مليون دينار بأيام التوريد تساوي 92 يوم. قيمة الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق بتاريخ غرة أكتوبر أيضا في حدود 29669 مليون دينار. دوليا ارتفعت أسعار النفط اليوم جمعة بعد تعليق الصين لصادرات الوقود، في حين أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة قاعدة ترسل في المزيد من القوات وحاملة طائرات أخرى إلى منطقة الشرق الأوسط. في التفاصيل ارتفع سعر خام برنت ب 29 سنت وصل إلى 102 دولارات فاصل 60 سنت البرميل. كيف زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب 27 سنت ووصل إلى 93 دولار فاصل 14 سنت للبرميل. تراجعت أسعار الذهب اليوم كيف في طريقها نحو تسجيل انخفاض جديد، والسعر في المعاملات الفورية سعر المعدن الأصفر انخفض ب 0.4% ووصل إلى 4161 دولار فاصل 58 سنت للأوقية. نختم كالعادة بأسعار العملة بالدينار التونسي حسب كور البنك المركزي: 100 دينار جزائرية ب 2214 مليم، الدينار الليبي ب 463 مليم، الدولار الأمريكي ب 2977 مليم، واليورو ب 3374 مليم. نهاية بزنس نيوز في الأمان.
3: بزنس نيوز جوهرة اف ام. توندونس توندونس
5: برعاية
6: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. And guess what؟
5: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
7: أريدو طور عالمك.
2: مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا كالعادة. هذا هو موعدنا اليومي اللي يجمعنا بكم على راديو جوهرة في فقرة توندونس. كما تعرفوا كل نهار جمعة نحكيو على أبليكاسيون وإلا لوجيسيال. اليوم اللوجيسيال متاعنا يهمك إذا كانك تحب تبدل الديكور اللي عندك في الدار، في بيت الصالة، في بيت النوم، في الكوجينة، وين يساعدك أنت في بيت صغيرات زي كيف كيف، ينجم يصلح لك اللوجيسيال متاعنا اسمه بلانر 5D. إذا كانت تحب تزيد حاجة جديدة في دارك وإلا في البورتمان اللي انت موجود فيه، الابليكاسيون هذه تنجم تنفعك. شو باش تلقى في وسطها؟ تلقى ديز انسبيراسيون تاع ديزاين دانتيريور، افكار تاع ديكوراسيون بالنسبه للاسباس نتاعك. شنو نلقى اخر؟ نلقى اون فوتوتيك نلقاو فيها ما اقلش من 3000 ارتيكل. وهكا الابليكاسيون بلانر 5D تعطيك امكانيه باش تختار التصاور حسب لي كاتيجوري نتاعهم، ستيل، ليسباس، لومبلاسمون. تنجم تجرب دي كولور على الحيوط نتاعك، تنجم تلصق دي لومينير على الحيوط، لي بلافون، تنجم تحط بليزيور ارتيكل دو ديكوراسيون على اللوجيسيال هذا اللي يتلائم مع المساحة اللي تحب تبدل لها الديكوراسيون تاعها. مثلا تنجم تزيد زرابي، تواول، دي كنابي، دي موبل بمختلف أنواعهم. هذوما الكل تلقاهم موجودين على البلانر 5D. الفيرسيون هي 5.8، آخر فيرسيون خرجت هي نهار 14 سبتمبر اللي تعدى. الليسانس اللي غراتويت تاع 947.13 ميجا أوكتي، تخدم على الأندرويد 10 وإلا لي فيرسيون اللي بعده، لاي او اس 17 وإلا لي فيرسيون اللي بعده، موجودة في سيرفيس اون ليني، تخدم على الويندوز 10 والويندوز 11. دونك الناس الكل تنجم توصل للابليكاسيون هذه اللي نعاود نذكر اللي توتالمون غراتويت وتخدم باللغتين الإنجليزية والفرنسية. بلانر 5D تلقاوها غراتويتمون تيليشارجابل على www.01net.com. هذا شعنا اليوم، غدوة إن شاء الله يتجدد معكم الوعد ديما على راديو جوهرة.
3: جوهرة تندنس تندنس.
7: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
8: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
7: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
8: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
7: اس ام اس على 85 990.
8: سيتي واتش، لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: كابوتشينو كابوتشينو انتم تسمعوا كابوتشينو مع غازي خالي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: العشرة وحداشر دقيقة في استوديو جوهرة اف ام. صباح نور وسرور. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعد جديد من كابوتشينو من توا حتى الماضي ساعة تسمعونا تتابعونا في كل ولايات الجمهورية وخارج أرض الوطن. كابوتشينو نبدأ معكم كل الطاقة الإيجابية بكل الموجات الإيجابية بالأمل بالتفاؤل. صباح جديد نبدأها معكم اليوم في كابوتشينو أكيد، وكما عودناكم نحكيه على كل ما يهم التونسي في حياته اليومية في خدمته في القراية زادة إذا فمشكم يقرأ أكيد تلامذة والطلبة يهمونا برشا في قضيته في كل ما يهمه من المسائل الاجتماعية الاقتصادية والإدارية آخر الأخبار مع تنويشة من الفعاليات والتظاهرات في الساحة الفنية والثقافية. ليكيب الكل معكم في كابوتشينو. غازي خليل في الاعداد والتقديم، جيهان رحمة اهلا وسهلا في الاخراج، نرجس قلاله في الديجيتال. زاد اكيد ما زلنا باش تسمعوا معنا برشا فعاليات متنوعه ونبداو تسويت بالموسيقى.

0: تحب تشارك أنت وشكون من أفراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة الجوهرة FM؟ تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفالير. شارك وابعث SMS في حرف دي كيما دار عن 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة. تسمعوا دار العيلة مع أشرف بدر الدين على جوهرة FM.
1: برعاية نوفالير. Be there.

0: قداش اليوم؟ قداش اليوم؟
1: العشرة وتسعة وعشرين دقيقة في استوديو جوهر اف ام، رجعنا معكم من جديد في كابوتشينو قداش اليوم، فقرة قارة تبقاوها معنا وتتعرفوا بها على أسوام الخضر والغلال، الأسماك واللحوم البيضاء والحمراء. نهار الجمعة يكون مخصص النابل، نمشيو للوطن القبلي ملا مع مراسلتنا غادي روضة العلاقي. صباح النور روضة، أهلا وسهلا.
2: صباح النور غازي، مرحبا بكم جميعا وين ما كنتوا. اليوم من الحمامات تجيكم بقداش اليوم؟
1: في ولاية نابل.
2: في ولاية نابل اكيد حمامات. نبداو بالخضره، كنت حاب غازي البطاطا لقيناها على 2800، بالنسبه للطماطم باقي مازالت مرتفعه 3 دينارات و500، الفلفل على 3 دينارات، ولد الجمره 3 دينارات و500، من 3 دينارات ما هبطناش.
1: اي مازال والله
2: ان شاء الله نهبطوا، ان شاء الله نهبطوا. الفناريا 3 دينارات، البصل على 3 دينارات بالنسبه للاخضر، والشايح على 2500، الليتو 2000، البيتنجان 3 دينارات و500، القرع 2500، البتراف على 4 دينارات، والقارص على 5 دينارات. اذا بالنسبه للخضره نتعديو للغله، عندنا الرمان اللي بدا يظهر الرمان غازي،
1: وقت
2: الرمان، وقت الرمان على 3 دينارات الرمان. اللمسيه كيف كيف زاد بدات تظهر وما شاء الله معناها موجوده، خيراتب على 4 دينارات و500، الدقله من 4 دينارات ل 12 دينار، الهندي على 8 دينارات.
1: اي باهي، مش غالي، مش غالي 8 دينارات الهندي،
2: مش غالي بكل
1: حتى طرف. هندي ب 8 دينارات، هندي تاعنا ب 8 دينارات.
2: إذا ما ناخذوش.
1: ما وقتاش هبط هو، وقتاش خذيناه معناها وصل، معناها نقولوا احنا ب 3 دينارات ب 4000. يظهر لي المشاكل تاع الحشرة القرمزية هي اللي خلت الأسعار تاع الهندي خلته نادر شوية زادة، صحيح.
2: أكيد التأثيرات تاع الحشرة القرمزية اللي هي معناها تراجعت تراجعت السعر تاع الهندي الأملاك خاصة. باهي، خلينا نتعداو للحاجة أخرى، للحوم. نبداو باللحوم الحمراء، الهبرة على 53 دينار، وبالنسبة للعلوش قفزة 68 دينار اليوم في الحمامات. العلوش
1: عليه
2: 68 دينار، هكا هكا هكا
1: برش،
2: ما نعرفش عليه 68 دينار. الرقبة على 45 دينار، بالنسبة للمرقيس في زوز أسوان على 35 دينار وعلى 47 دينار، وستيك على 54 و800، فما غلاء على مستوى اللحوم الحمراء. خنتعديو نشوفو الدجاج شنيا حوالو. الدجاج الجاهز للطبخ 8 دينارات و950، وفما شكون يبيع ب 10 دينارات و500، ما عرفش الاختلاف في الأسوان هذايا، ما نعرفش علاش.
1: مش دجاج عربي ولا دجاج سوري، هذا هو الدجاج
2: اللي دجاج سوري، دجاج سوري السوري. لا دجاج هذاك الدجاج الجاهز للطبخ السوري، كما قلنا فيه مختلف أسوان. الكويس 12 دينار و98، وفما شكون يبيع فيه ب 13 دينار و560. دونك هنا نعملوا دور احنا قبل ما ناخذوا نشوفوا معناها عينا ميزانه.
1: اي اما هنا ملاحظه اوليه اللي هو الاسوام نتاع اللحوم بصفه عامه البيضاء ولا الحمراء ارتفعت.
2: غليت. كذا هذا ينجم يكون معناها بالنسبه للدجاجه، ينجم يكون التاثيرات الانقطاع التيار الكهربائي وكنا فوق نتاع الدجاج، هذا هو دونك يؤدي شنو؟ يؤدي الى النقص في الدجاج وبالتالي الارتفاع في الكهربائي.
1: عندهم مسيف من اللي كانت الحراره مرتفعه يعني في الدرجه تاع 45 و48، الدنيا بردت ولينا نحكيو على
2: معناها نقصد انا التيارات، التيار الكهربائي كي انقطع فادى الى نفوق ساعات بطيمه على بطيمه مشيت كلها معناها، فهمتني؟ دونك هذا النتائج نتاعو باش تكون نقص في الدجاج توا.
1: باهي
2: هذا هو. باهي الكويس كما قلنا 12 و98، فما 13 و560، الكركاس على 4 دينارات، هذه نتصور مقدور عليها الكركاس. فما الجوينح 6500، الزر دجاج 16290، الفخاف دانت 14760، والليسكالوب على 19260. دونك هذا بالنسبه للجيز نتعديو للحويته، نتعديو للحويته عندنا اللامبوكا 26، التشولا 33، السكومري 18 دينار و500، قاروس على 28، الوراتا 23، المرجين على 28، الشورو 14 دينار، الحلوف على 25 دينار، الكريفيت على 26 و500، ونختم بالسردينة اللي هي اليوم قيناها جويدة جويدة جويدة على 4 دينارات. دونك الحوت ما متوفر الحقيقة، يقول لنا التاجر اللي هو يعني الحوت البحر توا باش يبدا يبرد، دونك باش يتوفر الحوت ان شاء الله، نلقاو الظالة نتاعنا في الحوت ان شاء الله، والمنافع نتاعو اكيد هي كبيرة وعديدة وباهية، ان شاء الله ناخذوا السردينة
1: كالعادة، ناخذ سردينة كعبر سردينة دكتور اليوم. يعطيك الصحة مدى شوين بالحق، فما ارتفاع ملحوظ في الأسعار بالنسبة لسوق الحمامات، ممكن في أسواق أخرى، ممكن في فترات قادمة تزيد تتراجع الأسعار هذه وتنقص، خاطر بالحق مسكين الزوالي. يعطيك الصحة، شكرا لك روضة العلاقي مباشرة من الحمامات اليوم، نرجع لكم بعد الموسيقى.
0: كمل انا عارف بالاول، مهما نطول هتكون اخرتها ايه، كنت متعود ان اسمع وافوت.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم. بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفكر انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر

0: نرجع من جديد في كابوتشينو نجدد لكم تحية الناس الكل لقيت هذايا هكا باش نحكي وجغديداج ينعم الطقس قاعد يبرد احنا عنا شوية بلانتات في الجردة يلزمنا نعرف كيفاش نتلاقيو بيهم حتى البلانتات اللي في الدار راهو نصيحة جينا مع المهندسة الفلاحية سيام فرج قندوز خلنا نتسائلوا معاها شو نجمو نعملوا في الجردة. صباح النور أهلا وسهلا مرحبا.
1: صباح النور صباح النور غازي صباح النور مستمعين إذاعة جوهرة فيم الكل.
0: شنحويلك الساعة سيهم لباس
1: يعطيك الصحة فكرت فيا فكرت بون هو الطقس يخليك تفكر في جردة بطبيعته
0: بالضبط هذاك علاش
1: الحمد لله
0: ما احنا ديما نفكروا فيك وديما نخموا فيك
1: نعرف نعرف نعرف ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
0: كي راس جردة الراس يفرج قندوز طول
1: يعيشك يعيشك
0: كل صباح
1: يعيشك
0: اما حابينك بحذر الحمد لله بصراحة مش قول لك في المباشر حابينك بحذر
1: تونجي ما يسالش خلي توحشوني أكثر تونجي بحذركم قلت ربي نعدي وشتي
0: باهي نعدي وشتي مع بعضنا ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله يلا خلنا نشوفوا شنو نجموا نعملوا في الجردة سيغتو كلي مع السخانه في الصيف وبرشا سخانه في الصيف برشا اللي يقول حتى لي بلانت هكا بداوا يتشيحوا لي ولا هكا حسيت الجردة مشكل عاد
1: بون احنا نحكيوا على الجردة بالطبيعه هي هذه لا بيريود ترانزيسيون بين الصيف والشتاء باهي دونك باهي خاطر المطر جات والحمد لله دونك ربي يرحمنا والارض مازالت سخونه نتاع الصيف دونك فوالا الارض مازالت سخونه دونك حتى كيش نزرعوا حاجه الفافوريز لونغاسينمون رابيد معناها فيس على العروق تعمل تطلع عروق جديده فهمت دونك فما هاك لومغازيناج نتاع السخانه ومع المطر ومع ترسقين وطقس توا ولا مزيان ما بين 18-28 دغري معناها ديزون هكا احسن طقس سي ان تمبيراتور دوس معناها ايديال للعروق
0: لوغوتريز
1: غاسينير دونك اللي يحب توا يخرج لجرتو ينظف توس كي ورق شايحة نخليش ورق الشايحة لطفل العشب الطفيلية زي ده ما ننساوش بعد المطرة هاجت دونك هذيك سي اني فيف متاع الموفيز متاع الامراض الكل فهمت دونك ردوا بالنا من اليوم ومن حتى كان طلعت شوية نقصوا الأوراق الجديدة اللي ضربينها مش لازم حتى ندخلوا طول بالدويات نبدأوا ننصفوا الأوراق الشايحة العشب الطفيلية اللي برانش الشايحين نعتقوا جردتنا نغبروا دونك وقاية غبار باش نعملوا دو لونغري خاطر توا لونغري
0: وحده موضوع راهو السماد هذا لونغري اللي نحكيو عليه موضوع يلزم هذاك ديجا خاطر فما انواع يعني بين حتى في الاسم ده معناها مثلا غبار
1: فما لورغانيك وفما شيميك والغبار بيان سور يلزم يكون ميت بيان ديكومبوزي اي غبار لازم تاخذ غبار ميت لجرتك باش تتفادى لجرم الكل اللي نجم الغبار يجيبهم لك فهمت اذا تاخذ غبار حي مشيت الجرده معناها انت مش تقعد تقاسي فيها بعد دونك تعرف البروفنانس نتاع غبارك سينو لونغري شيميك باش تاخذ ان انغري ريش ان بوتاسيوم على خاطر البوتاسيوم يقوي العروق على خاطر هو كما قلت لك تو وقت الغوتريز غاسينير معناها فهمت دونك يلزم واحد يبروفيت دو لا تمبيراتور تو ورجوع المطر باش تعمل هذوما لي ترافو نتاع البريباراسيون دو سول نتاع التغبير نتاع التنظيف نتاع الزريعه ايغالمون
0: فوالا يظل تو الكليما فافورابل للزريعه هكا ولا
1: فافورابل للزريعه تو اللي يحب يعمل شويه سفنيريا شويه فجل شويه ليتو شويه فول شويه ايبينار بيرسيل الناس تحب في جردها تو شويه كولتور ماريشير فهمت دونك وقيت وقيت باهي سي لا بون بيريود كيف كيف الجماعة اللي عندهم دي بلوز وقايت باش يتفقدوا الجازون تاعهم خاطر توا باش نمشيو فيغ البرد دونك حتى لي طونت باش يوليو اقل
0: بالضبط
1: فهمت مش كيما في الصيف تعدي اون طونت براتيكمون مرة في الجمعة توا باش تولي اقل نونبيش اللي وقايت سكاريفيكاسيون اللي هي تهويت الجازون معناها سوا تنقبوا بيديك ما يعرف كان في اون تيت اون تيت سيرفاس واحد ينجم ينقبوا فما حتى بارح جيت ديزون باش ما نمشيوش للغالي ونمشيو سكاريفيكاتور خاطر تبدا فلوس كبيره باش تولي تعدي عليها لاباري
0: بالضبط
1: وسكاريفيكاسيون والتهويه نتاع الغازون وتعمل له بيان سور دو لونغري ولي ترو هذوكم اون لي كومبل دو رمال مع لونغري بربي جانسيست خاطر ساعات نمشي للديار نلقى الغازون غالي يقولوا لي مو بالسبلاج يا ولدي عليه السبلاج السبلاج سي اون اوبيراسيون وحدها مش معناها ما يجيش هكا واحد يقول لي نعمل فرش رمل الرمل تحطه فما علاش تحط الرمل كيما تعمل سكاريفيكاسيون والله باش تستوي اون بلوز اوكي نحطوا له فرش رمل مي سينو هكا لا طاحله دازو تقوم يقول لي جارديني جاب لي الرمل وعطاه بالرمل عليه ما فماش عليه اي اي يلزمك سويت ا كلكو شوز تحط الرمل
0: داكور خنكمل بال كيفاش تسقي توا خاطر نعرفوا في السخانه يلزمك تسقي ديما وكذا توا تسقي نهار غير بنهار الصباحات خير العشيات خير
1: السقيين جينيرالمون اما الصباح بكري ولا العشيه مخر نقعد مثلا الدنيا تخونا شويه راهو خاطر بيان سور الصباح اون بروفيت دو لا جورني وفي الليل اون بروفيت باش تقعد فما الشمس باش الجر يشرب في عقله توت لانوي خاطر كيما قلت لك لي تمبيراتور سون دوس معناها مش حاجه تخوف مش كيما في الصيف دو بريفيرونس اخر الليل باش تشبع البلانت في الصيف احنا جينا الحمد لله تعدى على روح والصيف ياسر سخون وتوا زيدا ناس فون بروفيتي بجردهم باش يخرجوا للجرده في الصيف شكون خرج ياسر سخونه الدنيا معناها الحقيقه سيب سنيه وانا با ترو بروفيتي معناها من الحدائق نتاعنا توا وقيت باش نقول لك دو فوا تخوا فوا باغ سومين سا ديبون دي بلونتاسيون اللي عندك هذاك هو اون بليس ان شاء الله ربي يزيد يرحمنا باسكو المطره اللي جات نصلي على النبي ترى ديجا الورقة تبارك الله كيفاش خضرت وكيفاش نعوشت والدنيا نظافت وإن شاء الله نمشيو فيغ اون سيزون بلوفيوز يا ربي إن شاء الله ربي يرحمنا في الشتاء سنة باش نقعد في لونتروتيان زاد عندك لهي اللي عنده هي وقيت باش يصبرها شوية خاطر في السخانة ما نصبروش بيان سور
0: صحيح
1: دونك ننظموهم شوية لا فغي تاعي هي تجي في الشتاء راهو توا سي تنظيف سورتو لي زارفيتي ولا اي حاجه تو ما نمسوهمش هذوكم في الشتاء اي
0: في الشتاء زبيده في الشتاء فوالا
1: توا سي تنظيف العود الميت الورق الشايحه ما نخليوش هذوكم الكلهم راهم كي نخليوهم هما سي اني نتاع يجيو اي معناها
0: كيما نقولوا انفكسيون ولا مثلا يجيو مثلا الحشرات ولا حتى زاد ينجموا يتمسوا
1: كل الفيف نتاعهم باش يجي السانستال على اي حاجه كيف هكا دونك سي تنظيف توا تغبير زريعه فوالا هذا هو توا البيريود دايوغ هي سبتمبر سي لا كامباني اغريكول تبدا يعني الظاهر سي لا ميور بيريود سبتمبر نوفمبر سي احسن بيريود نتاع
0: الجارديناج
1: ولا فوالا قبل ما يدخل علينا الشتاء خاطر الشتاء تولي حاجه اخرى لي بلانت يدخلوا ان دورمونس يناموا عندك دوتر اوبيراسيون مي توا توت اي بوسيبل نزرعوا على روايحنا نشيخوا بجردتنا هذايا ان سكي كونسيرن الجاردة
0: باهي خلينا في نكتفيو بالقدر هذا بالنسبه للجاردة والجاردان بتاعنا وبالنسبه للبقيه لي بلونت اللي يلزمنا بالطبيعه باش نهتموا بهم لي بلونت دانتيريور وكل نخصصوا لهم موعد اخر معك اكيد
1: باهي باهي مرحبا بكم كل وقت
0: سي هام فرج قندوز ميرسي بوكو زاد
1: اي حاجه
0: à votre service. يعيشك.
1: يلا نمشيو.
0: يعيشك. ميرسي بوكو. ميرسي. بون باي باي. نمشيو الموجز اخبار لحداش في كابوتشينو ونرجع لكم ديما على دنيا ما فيها جوهر FM.

0: l'été.
1: عسلامة, get ready with me, bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك.
2: By the way, لازم تكون أوريدو.
1: نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أوريدو, نخلصو بالكارت بانكير, and guess what?
3: أوريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أوريدو.
4: أوريدو, طور عالمك.
5: جوهرة
0: Publicité.
4: آخر الأخبار, آخر الأخبار على جوهر أفهم. لبنى حميدة,
6: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث المختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعية عامر بحبة يفيد بأن النماذج الأسبوعية والنماذج الأوروبية تشير إلى توقعات انخفاض في الضغط الجوي بين 15 من أكتوبر الجاري, موضحا في مداخلة هاتفية على جوهرة فاما أنه من المنتظر أن تتشكل سحب ممطرة قد تشمل أغلب المناطق الشمالية والوسطى مع تسجيل تراجع في درجات الحرارة حول المعدلات ودونها, وستكون خريفية وخاصة بالمرتفعات الغربية وأجواء باردة خلال فترات الليل والصباح. سوق العروة بالمدينة العتيقة بسوسة شهد اليوم توقفا مؤقتا للحركة التجارية مع غلق المحلات إثر تنفيذ التجار والباعة لوقفة احتجاجية سلمية للتعبير عن تضامنهم مع أحد زملائهم من قدماء باعة السوق. وأوضح ممثل عن المحتجين في تصريح للجوهرة فام أن هذا التحرك جاء مساندة لزميلهم الذي يزاول مهنته في السوق منذ سنوات طويلة, حيث كان قد تقدم منذ فترة بمطلب رسمي للمصالح البلدية المعنية لتسوية وضعيته القانونية والحصول على رخصة انتصاب, إلا أن طلبه لم يلقى موافقة من الجهات المعنية, وأبدى التجار استغرابهم من منح رخصة انتصاب في ذات الموقع لشخص آخر لم يسبق له العمل في السوق أو مزاولة المهنة من قبل. سوسة تعلن عن فتح باب الترشح للطلبة الراغبين في الاستفادة من فرص التنقل الأكاديمي في إطار برنامج إيراسموس بلس, وذلك نحو عدد من الجامعات الشريكة بعدد من الدول الأوروبية. وتشمل فرص التنقل جامعات في كل من إسبانيا وفرنسا ورومانيا وتركيا وإيطاليا وليتوانيا, بما يتيح للطلبة فرصة خوض تجربة أكاديمية وثقافية دولية وتطوير مهاراتهم اللغوية والتعرف على بيئة جامعية جديدة وتعزيز انفتاحهم على المحيط الدولي. ودعت الجامعة الطلبة الراغبين في الترشح إلى الاطلاع على شروط الأهلية وطرق الترشح عبر رمز الاستجابة السريعة الوارد بالأعلان وأعداد ملفاتهم وإيداعها في الأجال المحددة مع الالتزام بكافة الشروط والوثائق المطلوبة. دولياً, وزارة الخارجية اللبنانية تدين استهداف الحوثيين بطائرة مسيرة محطة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة, ما أدى إلى تعطل أحد المحاولات التي تغذي المسجد النبوي الشريف بالطاقة الكهربائية. من إغلاق نحو 400 مدرسة

0: مدرسة ثانوية في أنحاء فرنسا اليوم بسبب احتجاجات طلابية مستمرة منذ أسبوع، أصيب خلالها عشرات الموظفين فيما أوقفت الشرطة نحو 2000 شخص وفق مسؤولين. هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

نرجو معكم في كابوتشينو ديما على الدنيا ما فيها جوهر اف ام. نجدد لكم التحيه وين ما كنتم معنا. لقيت هذا باش نحكيو على موضوع مهم، نجمو نقولوا موضوع الساحه وقت اللي نحكيو على الطاقه الشمسيه في المنازل. اكيد برشا من الناس يخموا كيفاش باش يركبوا الفوتوفولتايك في ديارهم، شنو يلزمهم يعملوا، شنو معناها كي نقولوا حتى طاقه شمسيه. هذا الكل باش تعرفوه معنا اليوم مع المهندسة في الطاقات المتجددة نجاة عجاج ومختصة

0: خليه هكا سافا هكا مقبول. باهي خلينا نبداو ساعة نفسروا كي نقولوا طاقة شمسية شو معناها؟ شو نقصدوا؟
1: باهي الطاقة الشمسية فيها زوز استعمالات توا. نخليو نحكيوها بطريقة بسيطة باش المستمعين الكل ينجموا يفهمونا. الطاقة الشمسية سواء طاقة شمسية باش نسخنوا بها الماء ولا الطاقة الشمسية للضوء، كي نقولوا ضوء نقولوا فاتورة ستيك ونقولوا ستيك.
0: بالضبط.
1: كيفاش
0: احنا
1: كيفاش أي مواطن ينجم يركب طاقة شمسية وينجم يصنع ضوء وحده؟
0: أي
1: الطاقة الشمسية تتكون من ألواح شمسية باش تكبتي لي الشمس وتحولها الكورون كونتينو، ومن بعد يجي دور لونتيلور اللي باش يحول الكورون كونتينو اللي صنعوا الألواح ويردوا كورون ألترناتيف. الكورون هذا هو نفس النوع اللي ناخذوا فيه ما عند ستيك ونخدموا به الأجهزة نتاعنا الكل.
0: باهي هذا هو. باهي هنا منظومة الطاقة الشمسية كيفاش توصل للديار؟
1: باهي دار مثال في النهار مركبة طاقة شمسية، لي بانو باش يكبتيو الشمس يحولوا هنا الضوء، في النهار الدار هذيك مشعلة الضوء ولا تخدم في الأجهزة نتاعها باش تجبد ديريكتومون من الطاقة، والزايد باش نعطيوه للستيك.
0: باهي
1: فما الكونتور نتاع الستيك باش يقيد لنا شنو الزايد اللي صنعناه وزايد علينا في النهار. في الليل ما فماش شمس باش نجبد من الستيك، هو غير ما نجبد من الستيك اما باش نجبد من الضوء اللي ديجا صنعته في النهار.
0: باهي منظومة الطاقة الشمسية هذه كيف كيف للديار الكل ولا كل دار شنو لازم؟
1: اي احنا كي جينا فاتورة ستيك ما تجيش للديار الكل كيف كيف، فاتورتي اني مش كما فاتورة جاري، واحد يجيه 150 واحد يجيه 300 حسب شنو؟ حسب استهلاكه في الضوء. كل دار عندها كمية متاع ضوء تاخذ فيها ما عند ستيك، حسب الكمية هذيك نعملوا دراسة قداش لازمها طاقة شمسية باش تصنع نفس الكمية هذيك وتولي ما عادش تخلص فاتورة ستيك، تولي تصنع في الكمية نتاعها وحدها، كل دار تصنع ضوها وحدها.
0: هو برشا يقول لك أنا نركب الطاقة الشمسية في الدار باش ما عادش نخلص.
1: إيه.
0: كيفاش الفاتورة تولي زيرو ويت؟
1: الفاتورة احنا كي ناخذوا فاتورة ستيك شنو نلقاو فيها؟ استهلاكنا في الضوء، فما معاليم قارة وفما معاليم الغاز اللي عنده غاز دوفيل. باش نبسطوها أكثر مثال نقولوا الدار ما عندهاش غاز دوفيل، شنو باش يقعد فيها الفاتورة؟ الضوء باش يخلص الضوء نتاعو، باش يخلص المعاليم القارة. يسوفي ركب طاقة شمسية قلنا باش يولي يصنع ضوء وحده، المعاليم اللي ماشية للضوء باش تولي صفر، حق الضوء صفر، باش يقعد لك المعاليم القارة. احنا كي ناخذ اكزامبل في دوير 10 دينارات اللي هي 10 دينارات بارابول مئات الالاف اللي كنا نخلصوا فيها الفاتورة، حكاية فارغة. نجم نقولوا فاتورتنا صفر، هو الضوء نتاعنا صفر.
0: باهي وكيفاش الطاقة الشمسية تنجم تخلص لها التكلفة نتاعها؟
1: بالنسبة للتكلفة لهني تجي عنا زوز حاجات، يا أما المواطن كي يخمم شي ركب طاقة شمسية يتصل بشركة يخلص الشركة، يا أما يتفاهم مع شركة كونتون ولا معناتها باش يدفع يتفاهم هو الشركة، هذيك يتسمى خلص الطاقة نتاعو، وإلا الدولة عاطية تسهيلات.
0: هذا هو اللي نحب نعرفه، يعني فما تسهيلات،
1: فما تسهيلات
0: فما تمويلات
1: برشا تمويلات، مش كريدي برك، احنا نقولهم كريدي ستيك مش كريدي برك، فما كريدي نتاع 10 ملايين 7 ملايين ونص، فما كريديات باش يرجعوا 157 دينار في الشهر، فما كريديات 116 دينار في الشهر، فما 29 فما 19 برشا كريدي، كل واحد وشنو الكريدي اللي يتنجم يتمتع به.
0: باهي باهي بالنسبه اللي ركب نقولوا احنا بعد ما ركب المندوبه لازمها الصيانه، يلزم يمشي مثلا يشوف روحه قاعد ينتج ولا مش قاعد ينتج في الكهرباء يعني في الضوء.
1: الطاقه الشمسيه نعاود نقول اللي هي استثمار على 25 عام و30 عام واكثر، معناها احنا قلنا هما لي بانو اللي باش يصنعوا لي الضوء.
0: بالضبط.
1: البانو ديجا تقعد له جوست ديغراداسيون، بعد 30 عام مش ما عادش باش ينتج جمله، تقعد له ديغراداسيون باش تنقص البرودكسيون نتاعو. مثال انت مركب 4 كيلو طاقه شمسيه، بعد 30 عام باش تنقص نقولوا 80% منها، هو كل بانو قداش ديغراداسيون نتاعو. الانتروتيان الوحيد في مدتها 30 عام هو تنظيف الالواح، خاطر الالواح فاش قاعدين يعملوا؟ يكبتوا في الشمس، كي تولي احنا البانوات نتاعنا معبين بالغبره ومعبين بالوسخ وحتى وسخ نتاع الحمام والعصافر هذاك الكل يطيح في البرودكسيون، لازم التنظيف، والتنظيف مش في كل وقت، تنظيف لي بانو يجي في الصباح بكري والا عشيه فايته وين يبداو لي بانو ماهمش سخان.
0: كي جردة ولينا تو كنا نحكيو عليه في الجارديناج.
1: ويكون ميكاهو ما غير مواد كيميائيه وبحاجه رطيبه باش ما نجرحوش البلاره الفوقانيه نتاع البانو. ونتفقدوا الانستالاسيون، احنا قلنا تتكون من بانو اوندولور، نتفقدوا لوندولور ديما نبسطها بطريقه بسيطه ونقول لهم شوفوا لوندولور يشعل اخضر ولا احمر.
0: اول حاجه
1: حاجة سهلة الناس كنت تفهمها،
0: ينتج ولا مش قاعد ينتج؟
1: بالضبط. كان يشعل أخضر يعني أمور كمرية.

0: على قاعد ينتج يشعل أخذ أحمر كلم الشركة اللي ركبت لك.
1: هنا نسأل على مصلحة ما بعد البيع ولا حقوق المواطن بعد ما ركب الطاقة الشمسية بعد ما تعامل مع الشركة هذه ولا يخلص هو في الفليسات أخذ قرض كيفاش ينجم يتمتع بحقوق ما بعد البيع إذا عنده حقوق غير مؤمنة ينجم فما خدمات توفرها الشركة ما بعد البيع
0: فما خدمات
1: بعد التركيب
0: بعد التركيب وهذه تضبطوا كراس الشروط للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة إنه أي مواطن ركب طاقة شمسية راهو من حقه ما هيش مزية من عند الشركة راهو من حقه الشركة مطالبة إنه تقدم له ضمان شامل كي نقولوا شامل يعني كان القادي جونكتور عادم تصلحوا بلاش كان البانو في حاجه تصلحوا بلاش هذايا الكل الوكاله حدت حقوق المواطنين اللي باش يركبوا انه في عامين عندهم ضمان شامل من الشركه اللي ركبت
1: عامين يعني قرض ب 10 سنين وهو عنده عامين
0: عامين نحكي لك على الانتروتيان معناتها تصليح اذا كان تصليح هو مش حاطط واخو قرض ويزيد يوقع اي بان فكل عامين يزيد يدفع فلوس
1: هذاك علاش
0: هذه برشا مواطنين مهم ما في بالهمش بها انه راه في كراس شروط الانستالاتور والشركه اللي تركب راهم صحين كراس شروط انهم لازمهم يصلحوا الانستالاسيون عندهم عامين يعطيو للمواطن انتروتيان غراتويت هذا حق المواطن
1: كيفاش
0: اي شركه اي شركه تدخل بالقانون هذايا ينجم المواطن يمشي يشكي بالشركه للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه هذا شنو ولا ما بيناتهم
1: باهي شنو هي الوثائق اللي يطلبها المواطن وقت اللي يجي الشركه وتركب له باش يتمتع بالضمان هذا
0: احنا عندنا ضمان اللي هو نتاع الماتريال البانوات اللي هما جينيرالمون 12 عام على البرودوي و25 عام على البرودكسيون وضمان على الاندولو كل ماركه وكيفاش فما 5 سنين فما 10 سنين والضمان اللي قلته لك لونتروتيان هذايا راهو برشا مواطنين ركبوا من بعد يلقى روحه فك العامين قاعد يزيد يدفع في فلوس راهو من حقه انه يطالب الشركه بتصليح مجاني
1: في العامين هذوم
0: في العامين هذوم
1: وبالنسبه للونتروتيان الاخر يقعد معناها على 25 سنه وعلى 10
0: لونتروتيان 25 سنه اللي حكيت لك عليها هذيك ضمان مع البانو البانو يقعد يصنع في 25 عام كما فسرت لك مش بعد
1: يعني
0: 25
1: اذا بانو عدم لك نقولوا احنا بعد 10 سنين نجم تمشي
0: هو شنو فيه العدم شنو فيه العدم تاع بانو ما فيش عدم اذا في قاعد ينتج من الاول والطاقه نتاعك قاعد تتبع في البرودكسيون نتاعها قداش ركب لك مثال زوز كيلو وقول لك قداش باش يصنعوا لك ولا 3 كيلو ما من الاول اذا كان فيها عدم ما باش يظهر من الاول يسفي من الاول الطاقه نتاعك تخدم تعطي في الاداء اللي تتوقع فيه ما فيهش حتى عدم البانو الحقيقه مهما باش تكون الماركه نتاعو ما فيهمش عدم لي بانو البرودكسيون هي تفرق وقتها
1: والشركه اللي تعامل معها تفرق
0: والشركه اللي تعامل معها اكيد هو استثمار لازم نضمن حقي في كل وقت الشركه باش نكلمها نلقاها
1: بالطبيعه لازم كانت تعرف شكون تختار وقت اللي تجي باش تركب الطاقه الشمسيه في دارك مهم برشا تختار يعني شركه اللي نجم نقولوا توفر لك احسن اعمال الصيانه بالنسبه للتصليح توفر لك زاده بالنسبه للاسعار تلقى الاسهم المناسبه التسهيلات المناسبه هكا ولا وضمان كما قلنا مصلحه ما بعد البيع زاده خاطر مش برشا شركات تعمل الحقيقه
0: صحيح هكا علاش قلت راهو من حق اي واحد مركب تو اللي يسمع فيها مش اللي ناوي يركب هكا وحتى اللي يركب وعنده مشكله راهو من حقك انك عندك ضمان عامين غراتوي مع الشركه اللي ركبت
1: به اللي يركب كيفاش يعرف روحه قاعد ينتج فما برشا يركب وتقام بعد يخلص وهو مش قاعد ينتج في الطاقه الشمسيه وما يعرفش اللي هو في داره لونديلور مش قاعد يخدم ولا ديزجونكتور عادم ولا لي بانو فيهم مشكله ولا الانستالاسيون ما مشيتش صحيح كيفاش ينجم يعرف هذا الكل
0: هو من الاول الكليون باش تقول له شركه قداش ركب مثال نقول ركب زوز كيلو زوز كيلو هذوكم يصنعوا له في العام 3 كيلو و200 المينيموم هذا خاطر احنا والبلاصه مش كما اللي مركب طاقه شمسيه في سوسه كما في القروان كما في تونس احنا والبلاصه كل بلاصه عندها الاشعاع الشمسي نتاعها يعرف مثال هو مركب مركب زوز كيلو نقولوا مثال ويعرف قداش باش ينتجوا له باش يطالب الشركه بكلي كيلو واتور هذوكم اللي وعدوه بهم من الاول اذا كان ما وصلوش راهو فما حاجه في البرودكسيون نتاعك
1: وين يعرف
0: اسهل حاجه اسهل حاجه نتبعوا لوندولو يشعل احمر ولا اخضر فماش واحد ما ينجمش يفرز الاحمر والاخضر هذه بسيطه بس انهم باش تقولوا تبع لي فالور وتبع شوفوا ينتج ولا نولي نصعبها شويه عليهم
1: برشا يتسالوا يقول لك نركب طاقه شمسيه معناها ما عادش يقص الضوء في داري
0: لا المنظومة اون جريد، احنا الطاقة الشمسية فيها ثلاثة منظومات اون جريد اللي هو يعني مربوطين بالشبكة مربوطين بالستيك، اوف جريد اللي المناطق المعزولة اللي مش واصلها ستيك، وعندنا منظومة ايبريد انه كي قص ستيك اللي يكونوا ساعة اللي كانوا يركبوا فيها مواطنين كل هي منظومة اون جريد، هذيك اللي كانت مصرحة بها ستيك ستيك ما توافق لك على منظومة الطاقة الشمسية كان ما تكون اون جريد مربوطة بالشبكة. ولي زونتيلور اون جريد كي قص ستيك تقص يعني سيب ماكش ما عادش معناتها معزول على ستيك، تقص ستيك تقص انت. الحل في قصان ستيك هما لي باتري يقص ستيك يوليو اونديلور ابريد ونقص يقص ستيك نوليو ناخذو من لي باتري نتاعنا نشارجيوهم الطاقة الشمسية إذا كانوا مركبين طاقة شمسية، إذا كانوا مش مركبين طاقة شمسية نشارجيو لي باتري من ستيك ويقص الضوء نوليو ناخذو في الطاقة من الباتري.
1: الباتري بطبيعة الشريحة كلفة غالية لكن تتشري باش ما عادش يقص عليك الضوء جملة واحدة.
0: أيه.
1: تركيب الطاقة الشمسية راهو في علاقة بالفاتورة وبالخلاصة
0: هكا ولا بالضبط. الطاقة الشمسية اللي ركبناها قبل واللي قاعدين نركبوها زادة تو نحكيو على انفستيسمون باش نرتاح من فاتورة ستيك اللي قاعدة تزيد عام بعد عام. راهو حسب الدراسات أن فاتورة ستيك قاعدة تزيد بنسبة 5% كل عام وما نعرفوش عليها في جرة هالحروب واللي صاير في العالم قداش باش تزيد عام الجاي قداش تزيد بعد عام الجاي. احنا كي يولي عندنا مثال حتى واخذين كريدي عندنا مونطون فيكس نخلصوا فيه مهما باش يكون قداش سوم الكيلواتور ما عادش يعني المواطن قداش ركب طاقه شمسيه ولا يصنع ضوء وحده وما عادش
1: يتمتع بطاقه شمسيه وعنده ضوء في دار
0: هكا. اما القصان حاجه اخرى، قصان لازم لي باتري بوغ ستوكي
1: انرجي. يقولوا لي تنجم تبيع الستيك صحيحه ولا غلط؟
0: لا احنا ما نبيعوش الستيك، الديار ما نبيعوش الستيك. في النهار نجبدوا من الطاقة والزايد نخبيوه عند ستيك، ستيك بوغ ستوكي باش نخبي الضوء نتاعي الزايد عند ستيك. مواطنين حتى اللي يكونوا في الخارج شنو عاملين؟ انهم على طول العام يصنعوا في الضوء يستوكيوا عند ستيك في الصيف كي يروحوا يعاودوا يجبدوا من ستيك. عبارة ستيك عندنا احنا دي باتري باش نخزنوا فيها اكاهو ما تشريش الزيت. هذيك علاش تجي دورة الدراسة الأولية من الأول ماهيش غايتي باش نصنع بزايد ضوء خاطرني باش نخلصوا ولا باش نصنع ولا غايتي باش نقعد ناقص ضوء باش نقعد باقي ناخذ ما عند ستيك. الدراسه الاوليه هي مهمه باش تكون نصنع قد اللي حاجتي.
1: واضح. نتصور اللي فاده حصلت. ميرسي بوكو نجيت عجاج، تحيه ليك اكيد، وكل ما يكون فما استشاره زاده نجموا نتصلوا بك، مختصه في الطاقات المتجدده والطاقات الطاقه الشمسيه بالتحديد.
0: عايشك سي غازي، مرحبا بكم في كل وقت وان شاء الله قدمت الاضافه كما كان الهدف نتاعي من الاول.
1: يعيشك، ميرسي بوكو، شكرا لك. يلا نمشيو للموسيقى في كابوتشينو بالطبيعه، بعد شويه باش نحكيو على مهرجان الشباب.

0: نرجعوا من جديد ديما في كابوتشينو، نجدد لكم التحيه الناس اللي معنا. نحكيوا على مهرجان الشباب بسوسه، اخر الفعاليات والندوات وابرز الاهداف كما قلنا انطلق نهار 30 اوت ومازال متواصل حتى ل 17 اكتوبر. اكيد احنا نحكيوا على الشباب، على السلوكيات المحفوفه بالمخاطر، فما تركيز على خطر الادمان وادمان المخدرات للشباب. هذا اللي باش تعرفوه معنا. هي الدوره الثانيه ومازالت متواصله. سعيد جدا باستقبال سي فيصل بوميزه زاده اللي بحضنا، نجم نقول المره الثانيه للتوالي، اللي هو رئيس مكتب الانشطه الشبابيه بالمندوبيه الجهويه للشباب والرياضه. اهلا وسهلا سي فيصل.
1: مرحبا بك سي شحوي. مرحبا بكم ومرحبا بكافه مستمعي جوهر فم.
0: يعيشك. خلينا نحكي ساعة كما قلنا، احنا انطلقنا 30 اوت وكنت بحضنا وحكينا على البرنامج، لكن توا نحبوا نمشيوا شويه للفعاليات اللي تعدات، للانشطه اللي قمتوا بها في المهرجان. اكيد كانوا يعني اكثر من طرف مشارك، سواء من المجتمع المدني، من الجمعيات، من النوادي. انتم زاد يعني هيئه مسؤوله، مندوبيه الشباب والرياضه بسوسه، نتصور اللي كان فما نجاح، نجم نحكي على نجاح بالنسبة لمهرجان الشباب بسوسة.
1: شكرا سي غازي. أكيد أنه بعد الماراثون هذا نتاع نهاية الأسبوع، منذ 8 من نهار 20 أوت إلى 30 أوت إلى يومنا هذا، سبع محطات كانت بالمتعة متاعها، بالتشويق متاعها، وكذلك بتعبها في تركيز الورشات، في اختيار زاد الفاعلين معانا، وكان يعني اقبال على قد التواجد متاعنا في الجهة وفي في المنطقة ولا في النادي اللي مشينا
0: له. نذكر شوية بالأهداف بالنسبة للمهرجان اللي نقوله احنا تأسس عليها المهرجان، خلينا نذكرها بالنسبة
1: للأهداف. دايما نحطوا المتظاهرة في إطارها، اللي هي تظاهرات تدعو أو الهدف منها هو يعني الحد من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر لدى الشباب، وخاصة أفة المخدرات بجميع تمظهراتها، سواء في وضعية المستهلك أو ما بعد الاستهلاك، أو كذلك زاد على مستوى التحسيس والتوعية ما قبل الإدمان أو ما قبل يعني تعاطي المخدرات أو غيرها. وبطبيعة الحال الشعار هو أولها فضول وآخرها إدمان، ونحاولوا أنه من خلال التدخلات متاعنا نحن نحيط بأسباب الظاهرة هذه، ونحاولوا أنه نترجموا الإحاطة هيك والتحسيس هيك في أنشطة كانت يعني على طول الثمانية أو السبع محطات اللي فاتت، هي معناها موضوع تنقلاتنا ومباشرتنا يعني للتدخلات في النوادي وفي المؤسسات التربوية.
0: نذكروا لي من أبرز الفقرات معناها سواء العروض الفنية الشبابية، كان فما الأنشطة التطوعية بالنسبة للجدارية الفنية، وزادة وحملات نظافة وتزويق الحدائق، تنشيط الإذاعي والجماهيري زادة، معرض للإبداعات والمنتوجات الشبابية، حملات تحسيسية حول ظاهرة العنف والمخدرات، وفضائيات للأعلام والخدمات للشباب. هكا ولا
1: هكا؟ اي صحيح. وبالنسبه لل يعني لتحقيق الاهداف هذه او العناصر هذه لجمعها، لازم يكون فما فريق عمل، لازم تكون فما تدخل تنشيطي من فاعلين مختلفين، ولازم يكون عندنا شركاء كذلك اللي هما يسعوا معنا في نفس التوجه. نذكر خاصة وهم اللي شركائنا الأساسيين، الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، جمعية يالد شباب شباب من أجل التنمية المحلية
0: بالضبط،
1: وكذلك منظومة الفرصة الجديدة، والوكالة الوطنية لتصرف النفايات زادا كانوا معنا من أجل يعني كفاعل من الفاعلين، بالإضافة إلى مؤسسة شباب ونوادي مؤسسة شباب والبوتنسيال يعني البشري اللي عنا في مؤسسة شباب من خلال المنشطين والفاعلين زاد الشركاء متاعنا في الرياضة، وكذلك في كل ما أنواع فنون اللي نجم يكون ينفع في تدخل تنشيطي في مكان ما في سبع وجهات اللي تمشينا لهم.
0: سي فيصل، ابرز الفعاليات المنتظره، تو حديث على ندوه فكريه، حديث على مو مش كان ندوه واحده، لما حاله يعني ما زالت الفعاليات ما زلنا حتى 17
1: اي ما زالت الفعاليات. هو المهرجان الشباب فيه 10 فقرات تم يعني تموا 7 فقرات ما زالوا 3 فقرات الباقيين في نادي الشباب بكروسيا ان شاء الله يوم 4 اكتوبر يعني بعد غد وفي دار الشباب القصيبه والزاويه اثريات هناك يعني مش تم تنظيم ماراثون لخطوات الحياة 2 يوم 11 أكتوبر والاختتام سيكون يوم 17 أكتوبر بندوة علمية بدار شباب المساعدين.
0: المساج اللي نوجهوه لشبابنا قولوا احنا بعد المهرجان فما يعني تواصل للمهرجان بعد المدة اللي تخصص لها أكيد بشكون موجودين يعني فما متابعة المخرجات بتاع المهرجان هذا.
1: أكيد المهرجان هو نافذة مفتوحة نحو ما بعد بعد التحسيس ومن بعد يعني الوعي بالخطورة نتاع الآفات هذه وخطورة زاد
0: خاصة الإدمان
1: خاصة الإدمان. يعني احنا فتحنا نافذة على الفاعلين في ميدان التحسيس ولا مقاومة الإدمان هذا هما شركائنا. أكيد في كل مناسبة يكون تكون فرصة باش نعطيه فكرة على خطورة الظاهرة وكذلك على الحد منها والحد منها ما يكون كان بتكافل مجهود مشترك. حاولنا أن نكون طرف من الأطراف اللي نشاركوا في المجهود هذا تبقى ديما الوعي والعائلة والأطراف المداخلة في الميدان هذا هما زادة يكونوا فاعلين وتكون عندهم هما زادة النسبة الكبيرة متاع الدور في القضاء على الظواهر هذه.
0: عندنا 4 أكتوبر ساعة القافلة التنشيطية لمهرجان الشباب بكروسيا.
1: كروسيا تتواصل القافلة كما نظيراتها في 7 مراحل اللي فاتوا. حبينا ديما نكونوا عندنا تنويع في الورشات وفي نوعية التدخل حسب الجمهور المستهدف ونحاولوا في كل مرة نحن نوعوا نحن حاجة مميزة باش تكون زادة جذابة وتكون تكون عليها الإقبال من الأولياء وإلا من الشباب وحتى الأطفال خاطر طفل اليوم وشاب الغد دونك نجم نكون زادة مستهدف بحدة أقل يعني بنسبة أقل لكن زادة أنشطة تتماشى هي وعمره هو وإمكانياته ذهني.
0: حب نركز معك أكثر على الندوة العلمية اللي باش تكون نهار 17 أكتوبر يعني الشباب والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر نحو مقاربة تشاركية للعلاج والتدخل. هنا ندوة مهمة برشا يعني نعتبرها زادة ومرحلة مهمة برشا في المهرجان.
1: صحيح حبينا نكون الساعة الحاجة تكون هي عصارة المجهود متاعنا في التنقلات وفي الخدمة يعني خارج الأطر وخارج المكاتب. الندوة مش تكون بقدرة الإله نهار 17 أكتوبر في دار شباب المسعدين انطلاقا من الساعة 2 ظهرا. كما ذكرت سيادتكم العنوان متاعها سلوكيات محفوفة بالمخاطر وخممنا خاصة في التدخل والعلاج. يعني التحسيس يصير الفتلة صار الإدمان وصار الإقبال عليها كيفاش نجم نكونوا احنا فاعلين في التدخل خاصة بطريقة تشاركية. هذا ما يعبر عنه العبر قطاعي اللي هي القطاعات الكل تكون متداخلة في التدخل في معالجة هذه الآفة وكذلك الفكر المتطرف وكذلك زاد سلوكيات العنف وكل شيء باش نكونوا يعني في النهار هذاك جامعين ما بين جامع كافة المتدخلين من خلال تمثيل الوزارات أو من الدواوين باش يكون فما يعني عمل تشاركي ورؤية تشاركية دون تغييب أي طرف ما فيهم خاصة طرف الشباب اللي يجب يكون طرف في الحل ويكون زادة هو زادة ينبع منه هو كما ينبع من غيره الرؤية المستقبلية كيفاش تكون الاستراتيجية هذه الوطنية ولا حتى التدخل الجهوي ولا المحلي في إطار مقاومة الظواهر هذه
0: إن شاء الله. أكيد باش يكون عنا متابعة للندوة هذه ومتابعة زادة كما قلنا الآخر المستجدات والمخرجات بالنسبة للمهرجان الشباب بسوسة. سي فيصل بوميزة شكرا لك كنت سعيد باللقاء معك زادة نتلقاو في مواعيد قادمة. شكرا لك يلا نمشي للموسيقى.

0: Mergem acum în jdid, fi capucinul din ale din iom fie Jaure FM. Mubeșe rădam și mșiul Qasr Ahle, خاطر الفترة اللي فاتت سجلنا تحسن ملحوظ في حركة المرور بالنسبة لقصر هلال، منطقة حية، منطقة في السوق الأسبوعية. لاحظنا بامتياز هذا تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور وفيديوهات على أداء أعوان شرطة المرور في قصر هلال، سواء في العودة المدرسية سواء حتى التعامل مع التلامذة، وكان فما استقبال لهم في المدارس والمعاهد. شكون اللي قاعد يخدم في الخدمة هذه الكل؟ أكيد مركز شرطة المرور بقصر هلال، واللي مكلف برئاسة المركز هذا ملازم الأول السيد محمد سعيد، اللي نحبه اليوم الصباح نوجه له تحية كبيرة ونحبه نشكره على الخدمة اللي قاعد يقوم بها. وحبينا ناخذه من عنده تفاصيل أكثر على الحملات الأمنية، على الإجراءات اللي صارت. سي محمد صباح النور، أهلا وسهلا سيد ملازم.
1: مرحبا بك خويا غازي وكافة مستمعي جوهرة فيهم، ومشكورين على الاستضافة.
0: يعيشك ربي يخليك. خلينا نرجع شوية على العودة المدرسية، وشفنا بادرة قامت بها زادة شرطة المرور بقصر هلال، كيفاش كانت موجودة وتمركزت أمام المعاهد والمدارس.
1: بالنسبة للبادرة هذيك، أقل حاجة نجموا نخدموها لأخواتنا وولادنا باش نحطوهم في الصحن ويبداو موتيفي اون باراليل مع العودة المدرسية. قبل هذايا نحب نأكد أنه العمل الأمني والمروري خاصة خلال الفترة الأخيرة وبتعليمات من السيد وزير الداخلية يرتكز بالأساس على المقاربة الوقائية والتواجد الميداني، والهدف بطبيعة الحال هو حماية مستعملي الطريق والحد من السلوكيات والمظاهر اللي من شأنها نصف من الأمن العام. بالنسبة للعودة المدرسية، احنا في نطاق العمل اليومي تاعنا اللي هو مش موسمي وإلا مربوط بأحداث معينة ولا كذا، هو ديما مسترسل، تم إلى محيط مؤسسة تربوية أهمية خاصة من خلال تكثيف التواجد الأمني المروري والتدخل عند تسجيل أي وضعية من شأنها تهديد التلامذة تاعنا. وبالنسبة زادة ندعو في الإطار هذا من هذا المنبر كافة السواخ إلى مزيد الانتباه والتخفيض من السرعة بالقرب من المدارس المعاهد، لأنه حماية أبنائنا هي بالأساس مسؤولية مشتركة بين العائلة والمؤسسة التربوية والسائق والأجهزة الأمنية.
0: احنا نعرف انه قصر هلال يعني المدينة الحية اللي تجي يعني مجاورة المكنين، مجاورة البحجر، فماش إجراءات، فماش حملات قمتوا بها في الفترة اللي فاتت؟
1: أكيد. بالنسبة لمدينة قصر هلال تكتسيس صبغة تجارية، وهي نقطة عبور هي فيها خط رابط بين قصر هلال وولاية نستي، بين قصر هلال والمهدية، وبين قصر هلال وولاية سوسة. في هذا الإطار احنا كمركز شرطة مرور قصر هلال، التوجيهات من قيادة تاعنا على مستوى مركزي جهوي ومحلي، اعتمدنا جملة من الخطط الأمنية والمرورية بعدد النقاط اللي تعرف كثافة في حركة المرور، من بينها وأهمها واللي هو ديما كان نقطة إشكال هي السوق الأسبوعية في قصر هلال. لذا اعتمدنا مقاربة، نحن عودنا الانتشار متاعنا في محاور المدينة خاصة في البلايس اللي تشهد كثافة إلى حد ما، هذا في إطار الحد من الاختناق المروري اللي نجحنا فيه الحمد لله بدرجة كبيرة، وما زلنا نزيد وننشقل. وكما لاحظت من خلال مواقع التواصل أنسيدي سويد، تم استحسان العديد من المواطنين، كيف في مجال الأمن العام ما سجلنا حتى عملية سرقة أو براكاج في المدة الأخرانية، مشات أمبيكابل. كيف كثفنا الحملات نتاعنا الأمنية والمرورية اللي الهدف منها الأساسي هو الوقاية والحد من السلوكيات الاخطيرة قبل ما تتحول إلى حوادث. به كيف زادة من نقاط خويا غادي نحب نحكي عليها هي الدرجات النارية، خاصة ما تعرف بالفرزة، يعني هي بالفرزة خاطر هي ولات الشغل الشاغل نتاع الرأي العام.
0: مش كان قصر هلال هنا راهو؟
1: لا، على نطاق وطني، ديما نحكيو على نطاق وطني ونحكيو على مرجع نظر منطقة الأمن الوطني قصر هلال.
0: بالضبط.
1: بصراحة نحكيو معناتها من غير ما نغطيو عن الشمس بالغربال خويا غازي، بالنسبة للفرزة ولات مصدر إزعاج وخاصة لارتباطها بالسرعة والمناورات الاخطيرة وعدم احترام قواعد المرور. هيك علاش قمنا احنا على نطاق المنطقة تنظيم حملات أمنية من خلالها، تم حجز عديد من الدرجات النارية غير مستوفاة الوثائق وإلا ارتكبت منها مخالفات تستوجب الحجز. وديما نأكد أنه العمل الأمني بصفة عامة والمروري بصفة خاصة يعتمد بدرجة كبيرة التوعية والتحسيس والاستباق، لأن أفضل مخالفة أخويا غازي هي اللي ما تحصلش، وأفضل حادث هو اللي نجم نتفادوه.
0: هذا هو، هذا هو. يعني ديما خلينا في الجانب الوقائي كما قلت أنت.
1: أكيد أحسن. احنا لأننا نعتمد بدرجة كبيرة على وعي المواطن. احنا رانا نعتمد على وعي المواطن، وديما العمل المروري بالأساس قائم على العمل الوقائي. الدور الزجري هذاك في مرحلة ثانية، احنا بدرجة أولى نعتمد على وعي المواطن في تحكي معه وتفهم وتوعيه وكذا يمشي معك في الخط ويتجاوب.
0: الحملات بالنسبة للفرزة يومية نقولوا أسبوعية،
1: الحملات متواصلة على مدار الساعة كل يوم وكل أسبوع وكل شهر. ذاك الحملات، لكن فما حملات تلقى صدى كذا لأنها تبدأ مدعمة وتواجد متاعها يبدأ بكثافة، لكن عنا عمل كبير كبير واستباقي وعلى مدار الساعة. نحن العمل بتاعنا ما يقفش عند حملة في الأسبوع أو في الشهر أو كذا، العمل بصفة يومي وعلى مدار الساعة.
0: سؤال أخير على محطة اللواجات في قصر هلال، وبرشة تساؤلات هنا يظهر لي زادت نظمت الأمور بالنسبة للمحطة.
1: بالنسبة للمحطة أنفات هي مازال قاعدين نعتمدوا في المحطة الحالية الموجودة طوال وسط المدينة، لكن المحطة جديدة تقريبا حاضرة، كل شيء حاضر، جيت أمور وقتية وباش يتم نقلها للمحطة الجديدة اللي هو فضاء مهيئ ومستعد لاستقبال المواطنين وكذا، وما ينحدوا زاد كيف كيف من الاختناق المروري وسط البلاد، لأنه الحقيقة برشا شارج يعني على وسط المدينة. ألور لا، ما أنت جيست أمور وقتية باش يتم نقل المحطة على مستوى شريف مدينة جمال غادي كي، ويعتمدوا المسالك الجديدة للمحدة الغرب.
0: احنا نجدوا لك تحية، نقول لك برافو، ربي يوفقك انت.
1: مرحبا بك يا غازي، ان شاء الله ديما نكونوا على مستوى تطلعاتك.
0: تحياتنا ليك.
1: ربي يخليك.
0: محمد سعيد ملازم الاول اللي هو رئيس مركز شرطه المرور بقصر هلال، وان شاء الله ينزلوا على منوالو الزملاء الكل. بس كيف زيتون توتسويت قبل النشره الرئيسيه الاخبار نص النهار، احنا نرجع لكم في الساعه 3 من كابوتشينو ديما على جوهره.

0: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستك، سافر وانت في بلاستك. فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام. على جوهر
1: اف ام. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
2: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
3: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في تونسي لكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على ذمتكم.
4: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروا ومع بعضنا نحقوا. تونسي قريبة مني.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. بسمة سعيدية،
5: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. لجنة الصحة في البرلمان تنظر في مختلف مقترحات القوانين المعروضة على أنظارها. شبكات في تعز وإسقاط مسيرات للحوثيين في عدن. وحاملة طائرات أمريكية الثالثة تتجه إلى منطقة الشرق الأوسط. في تفاصيل أخبارنا، طلع أعضاء لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة خلال جلسة يوم أمس على مختلف مقترحات القوانين المعروضة على أنظارهم، مؤكدين ضرورة استكمال النظر فيها في أقرب الأوقات الممكنة، وذلك حسب الأولويات التي سيقع الاتفاق عليها. تم الاتفاق حسب بلاغ مجلس النواب الصادر هذا اليوم على استكمال الاستماعات بخصوص مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة، مع طلب إبداء رأي كل من لجنة المالية ولجنة تنظيم الإدارة بخصوص مقترح القانون المتعلق بسن أحكام خاصة بالتقاعد المبكر الاختياري للمرأة العاملة في القطاع الخاص. مجلس نواب الشعب أضاف أن اللجنة قررت كذلك تنظيم جلسات خلال الأسبوع المقبل لمناقشة مقترح القانون المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض أطفال، والاستماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة، مع إمكانية مواصلة النظر في بعض المقترحات الأخرى. مثل الملتقى التكويني الذي نظمه مركز التكوين ودعم اللامركزية حول اشتراطات علامة مرحبا لجودة الاستقبال بالمصالح العمومية، مناسبة لتعريف المشاركين بمزيد من المتطلبات المتعلقة بعلامة مرحبا حسب صيغة 2020، والتعريف بأهمية الاعتماد على المزايا التي تتيحها هذه العلامة لتحسين جودة الاستقبال بالمرافق العمومية وتعزيز الارتقاء بالخدمات التي تسديها مصالح وزارة الداخلية مركزيا وجهويا ومحليا لفائدة المواطنين والمؤسسات. ويندرج هذا الملتقى في إطار دعم المسار الذي انتهجته وزارة الداخلية لحث مصالحها المعنية على مزيد الانخراط في مشروع إرساء علامة مرحبا لجودة الاستقبال بالمصالح العمومية وفق التوجهات والاشتراطات التي ضبطها البرنامج الوطني التكويني لدعم الهياكل العمومية في هذا المجال، وذلك وفق ما تم نشره على الصفحة الرسمية لمركز التكوين ودعم اللامركزية على منصة الفيسبوك. جدير بالتذكير في هذا الصدد أن علامة مرحبا في تونس هي شهادة وطنية لجودة الاستقبال تسند إلى الإدارات والمصالح العمومية التي تقدم خدمات متميزة للمواطنين والحرفاء. دولياً، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن وزارة الحرب الأمريكية أرسلت حاملة الطائرات ثيودور روزفلت ومجموعتها القتالية إلى منطقة الشرق الأوسط في وقت يلوح فيه الرئيس الأمريكي ترامب بتكثيف القصف على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. الصحيفة ذكرت أن الحاملة ومجموعتها غادرتا سان دييغو الأحد الماضي وعلى متنهما نحو 10,000 جندي، وأنهما تبحران باتجاه المنطقة للانضمام إلى حاملتي الطائرات جورج دبليو بوش وجورج واشنطن الموجودتين هناك. تشهد الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين على عدة جبهات واتساع التداعيات الأمنية والإنسانية. المعارك جنوب غرب اليمن أوقعت 80 قتيلا خلال الساعات 24 الماضية وفقا لما أكدته مصادر في الجانبين لوكالة الصحافة الفرنسية. الجيش اليمني من جانبه أعلن إحباط هجوم بطائرات مسيرة شنته جماعة الحوثيين على عدن جنوبي البلاد قبل وصولها إلى أهدافها في أول حادث من نوعه منذ شهر أوت الماضي. هذا فيما أفادت القوات الحكومية اليمنية باندلاع مواجهات عنيفة بين وحداتها وعناصر جماعة الحوثي في الجبهة الشمالية لمدينة تعز. من جهتها قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن غارات استهدفت صنعاء ومحافظات صعدة وتعز وعمران. شكرا وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
6: المدرب شياب الليلي ضيف برنامج جول نهار الجمعة من 6-8 مع جمال وبقية ليكيب. حقائق كواليس،
7: يعني باش اللاعب كرة قدم روبو بنيبار روبو استنت ريما.
6: عودة على تجربه كمدرب ومباريات بقات عالقة في الأذهان. الحديث على وضعية المنتخب الحالية ومستوى البطولة والرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. كل نهار الجمعة من 6-8 مع جمال وبقية ليكيب.
0: عجين انرجي قدم لكم الفوسبور.
8: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
6: نص نهار وثمانية دقائق، مرحبا بكم في انفو سبور. البداية بقرارات مكتب الرابطة الخاص بالجولة الرابعة بالنسبة للبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم والجولة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. واحد، معاقبة الترجي الرياضي الجرجيسي بتوبيخ وخطية مالية قدرها 5000 دينار بعد رمي المقذوفات والقوارير. نفس العقوبة بالنسبة للاتحاد الرياضي ببنغردان، معاقبة النادي الرياضي الصفاقسي بخطية مالية قدرها 1500 دينار من أجل إشعال الشماريخ دون رميها على حافة الميدان. معاقبة النادي الإفريقي بخطية مالية 7000 دينار من أجل العود في رمي المقذوفات. هلال الشاب 1500 دينار من أجل رمي القوارير. طبعا عقوبات خاصة بالأندية متاع الرابطة الثانية. مستقبل جابس خطية مالية 500 دينار من أجل إقصاء ملتقى الكورة. قوافل القفصة خطية مالية 1500 دينار من أجل رمي المقذوفات. أولمبيك مدنين قضية وخطية خطية مالية 1000 دينار من أجل إشعال الشماريخ دون رميها. وأيضا تأجيل النظر في احتراز النجم الرياضي الساحلي الخاص بمواجهة المستقبل الرياضي بالمرسى. نحكيو على أخبار الأندية التونسية قبل استئناف نشاط البطولة يومي 11 و 12 أكتوبر. مواجهات ودية هامة بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي يواصل التدريبات في تربص سوسة بقيادة المدرب كريستيان براكوني. كما قلنا تأجيل النظر في الاعتراض المقدم على قرار مكتب الرابطة على خلفية الاحتراز اللي قدمه الفريق في مواجهة مستقبل المرسى. من جهة أخرى الفريق يلعب غدوة مواجهة ودية انطلاقا من الساعة 2:30 قدام التقدم الرياضي بسقية الدير على ملعب سوسة الأولمبي بقيادة الحكم سفيان الورتاني. وصول النادي الافريقي الى ليبيا وين باش يواجه اهلي بنغازي في مواجهه وديه اعداديه احتفاليه بمناسبه عيد ميلاد النادي الافريقي. طبعا قائمه عرفت غياب محمد الصادق قديده وباش تشهد غياب ايضا اسامه، وشهدت غياب اسامه بوقره اللي رجع للتدريبات على انفراد، وشهدت حضور اسماء جديده شابه كما عزيز العرعوري، محمد علي شوشان، قصي الخميري، وريان الجبالي. المقابله باش تتلعب غدوه، من المنتظر باش تكون منقوله على قناة ليبيا الرياضية. الترجي الرياضي التونسي الفريق برمج مواجهة ودية قدام الاتحاد العسكري الليبي يوم الأحد انطلاقا من الساعة 3 بحديقة حسان بالخوجة. ومن المنتظر أنه غدوة يوصل المدرب الجديد الإسباني بابلو فرانكو للإشراف على المقاليد الفنية. نذكر بابلو فرانكو قادم من تجربة مع فريق المغرب الفاسي، لعب 30 مباراة الموسم الفارط، 16 انتصار 11 تعادل و3 هزائم. على المنتخب الوطني التونسي لأقل من 20 سنة مهمة صعيبة من أجل التأهل لبطولة إفريقيا 2027. تعقدت الوضعية خاصة بعد الخسارة الأخيرة أمام المنتخب المصري هدفين مقابل هدف. يلعب غدوة ومواجهة هي الأخيرة في المجموعة قدام المنتخب الليبي انطلاقا من الساعة 4:30 على استاد السويس. ونذكر بجدول الترتيب: المنتخب المصري 6 نقاط، المنتخب المغربي 4 نقاط، المنتخب الجزائري 4 نقاط، المنتخب التونسي 2 نقاط، والمنتخب الليبي متذيل الترتيب بصفر من النقاط. المنتخب التونسي مطالب أن ينتصر وينتظر. وطبعا المنتخب الأولمبي اللي شد اليوم الرحال إلى العاصمة التوغولية لومي ومش يلعب مواجهات الرتور متاع تصفيات كأس أمم إفريقيا مصر 2027 المؤهلة الأولمبياد لوس أنجلوس 2028. وإن كان انتصر في اللي هدفين مقابل صفر ثنائية عمر بن علي المواجهة باش تكون يوم 5 من الشهر الجاري. نحكيو طبعا على أبرز المواعيد الأوروبية لليوم في بطولة أمم أوروبا. المنتخب البلجيكي يلعب مع المنتخب التركي، والمنتخب الفرنسي يستضيف المنتخب الإيطالي. البارح المنتخب الألماني كان فاز على المنتخب السربي هدفين مقابل صفر. المنتخب اليوناني تعادل مع المنتخب الهولندي هدفين مقابل هدفين. المنتخب الدنماركي انهزم من المنتخب البرتغالي 4 أهداف مقابل هدفين. مباراة شهدت تقمص رافائيل لياو لقميص الدون كريستيانو رونالدو بالرقم 7. المنتخب الويلزي انهزم من المنتخب النرويجي هدفين مقابل هدف. منتخب إيرلندا تعادل مع المنتخب النمساوي هدفين مقابل هدف. ومنتخب مالتا تعادل مع منتخب جبل طارق 1-1. هذا كل ما عنا في انفو سبور. ما تنساوش الموعد ماضي ساعتين مع في جوهر سبور، ولا 6 في برنامج جول، واستضافه خاصه للمدرب شياب الليبي مع شياب الليلي مع جمال وبقيه ليكيب.
0: عجيل انرجي قدمت لكم انفو سبور. عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل. في الشبكة جديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. 5 برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى، دنيا أخرى.

0: نرجع معكم من جديد في كابوتشينو في الساعة الأخرى. أكيد الساعة الأخرى تكون للتتويجات للامتياز لتونس. وقت اللي نقول تونس نقول تتويجات بالجملة في البطولة العالمية للحساب الذهني بألمانيا. ألقاب جديدة لبلادنا أكيد باش نحكي عليها مع زهور متراوي المنسقة للفريق التونسي اللي كان في المسابقة هذه وشرفنا أحسن تشريف. زهور صباح النور.
1: صباح النور، شكرا على الاستضافة الجميلة هذه ويعطيكم الصحة على الاستضافة.
0: ما جيتناش يديك فارغة زهور، جبت لنا الكادوات، الكادوات من نوع خاص اللي هما الميداليات الكؤوس، وشفنا زادة مع صغيراتنا. وأصغر مفاجأة كانت وأصغر مشارك كانت المفاجأة معه اللي هو ياسين سعيدان اللي يتحصل على الميدالية الذهبية ويتحصل على المرتبة الأولى، ومش وحده زادة معها أخته. باش نحكيه بأكثر تفاصيل على المشاركة بتاع ياسين والمشاركة التونسية ككل. قبل كل شيء زهور زيد قد منا روحك، شنو النجم نعرفه على زهور متراوي؟
1: زهور متراوي منسقة الفريق التونسي، عنا أكاديمية في سوسة. هذه مش أول مرة الاستضافة في جورة FM، يعطيكم الصحة. نعمل بطولات خارج الحدود

0: تونسية، مشينا لمصر، مشينا دبي، مشينا لتركيا، الجزائر، تايوان، ألمانيا. هذه البطولة العالمية كانت للمرة الثانية، الموسم الثاني. عم ناول كيف كيف زادة مشينا وتوجنا بالمراتب الأولى، ودائما صغيراتنا مشرفين الراية التونسية. ونحب نقول اللي الفريق التونسي راه ماهوش كامل سوسة، عنا من كافة ولايات تونس. بالنسبة للبطولة العالمية اللي كانت يوم 26 سبتمبر في ألمانيا، كانوا عنا تلامذة من جمال، من منزل تميم، من الحنشة صفاقس، من مساكن، من سوسة. حبينا يكون فريق تونسي كامل ومكتمل من كافة أنحاء الجمهورية، والحمد لله شرفنا الراية التونسية. هذاك الحاجة اللي أنا فرحتني رغم التعب وكل، لكن ما شاء الله هزينا المراتب الأولى.
1: برافو. كيفاش تجي المشاركة؟ يعني دعوة تتوجه لكم
0: المشاركة
1: بالألقاب اللي تتحصلوا عليها، ولا فما منافسات
0: وتصفيات؟ بالنسبة للبطولة العالمية في ألمانيا صارت تصفيات في شهر فيفري 2026. جاء المنظم الألماني من السوسة، عملنا تصفيات كبيرة صارت في كلية الطب بسوسة. اختار هو تلامذة المؤهلين اللي ترشحوا، وهو بعث لنا الدعوة باش اخذينا التأشيرة، ونظمنا الدوسيات نتاع التلامذة، وقصدنا ربي وعملنا بطولتنا وتوجنا بالمراتب الأولى.
1: فما أصناف في ذول؟
0: فما مستويات، صحيح، فما مستويات. عنا من المستوى الأول حتى للمستوى الأكثر مستوى اللي هو الفيديك والفاست مات. نحب نقول اللي الفيديك والفاست مات اللي ما عرفش هو اللي هو الضرب رقمين في رقمين، ثلاثة أرقام في رقمين، الجذور التربيعية، التكعيبية، اليوم الموافق، اللي هو تميز فيهم بطلي بطل جوكير أكاديمي آدم المد، بتحصل على المرتبة الأولى بنقطة 100 على 100.
1: برافو، هذا امتياز،
0: هذا امتياز كبير. والمفاجأة السنة كانت مع أصغر مشارك كيف كيف من المركز نتاعي اللي هو بطلي ياسين سعيدان، تحصل على المرتبة الأولى، 85 عملية على 100 كلهم صحاح، ما شاء الله عليه، أصغر مشارك 6 سنوات. هذه كانت مفاجأة نتاع البطولة.
1: ياسين عسلامة،
0: نشجعوه ياسين، ما شاء الله عليه.
1: عسلامة ياسين.
2: عسلامة.
1: شنو أحوالك؟
2: لاباس.
1: مشيت لألمانيا؟
2: أي.
1: أي، باهي. ياسين شنو تقرا أنت وقداش عمرك؟
2: سنة أولى، عمري 6.
1: 6 سنين. أي، وكيفاش شاركت في البطولة هذه؟ شنو تعلمت؟ شنو كيفاش عملت العمليات الحسابية؟ كيفاش حضرت روحك؟ برشا أسئلة، باهي. كيفاش حضرت روحك للمسابقة هذه؟ في الحساب انت قاعد شاركت؟
2: اي.
0: كيفاش ياسين نخدمه نحن في المركز نتاعنا؟ قداش تعمل من عمليه انت؟
2: 85
1: عمليه.
0: وبسرعه ولا قداش من دقيقه تخدمهم؟
2: 4 دقائق.
0: في 4 دقائق.
1: 85 عمليه في 4 دقائق. يعني في عمره هو يتسمى راهو ما شاء الله انجاز راهو. هاي، وغادي كيفاش لقيت روحك وقت اللي خديت على الجائزه وخديت الميداليه الاولى؟ كي قالوا لك انت ربحت، فرحت؟
2: اي.
1: وشنو عملت؟ شكون كلمت؟ ها؟
0: كلمت بابا ماما، قلت لهم راني نجحت.
2: اي.
1: باهي، تحب تعاود تشارك هكا في مسابقات اخرى؟
2: اي.
1: باهي، ياسين مش وحده، صحيت يا ياسين، مع اخته زاده هكا ولا؟ اخته زاده اللي تحصلت على ميداليه المرتبة الثالثة، ميدالية برونزية.
0: المرتبة الخامسة.
1: الخامسة. باهي. كيفاش شاركت أنت؟ شو اسمك؟
3: اسمي ساندرا.
1: ساندرا.
3: سعيدان.
1: سعيدان، مشيت معاهم لألمانيا. أي، وكيفاش كانت المشاركة بتاعك؟ كانت صعيبة ولا تنجمها؟
3: نجم
0: شوي.
1: نجم شوي. نجم شوي. قداش عملت من عملية؟ نسيتهم برشا.
0: ساندرا 65 عملية. 65 على عملية.
1: أنا مستوى؟
0: المستوى الثاني.
1: برافو. هما بالأعمار هذا؟
0: هما بالأعمار يمشيوا، أي بالأعمار.
1: باهي. توا بالنسبة لكم شنو الرهانات الجاية؟ شنو المراحل الجاية بالنسبة؟
0: المراحل الجاية ديما نحكي على الفريق التونسي، عندنا مشاركة إن شاء الله يوم 24 أكتوبر في الجزائر.
1: أي.
0: وعندنا نهار 14 ديسمبر في المملكة العربية السعودية. منها مسابقة، منها عمرة للصغيرات، اكتشاف جديد
1: ما شاء الله. أول مرة ولا مشيت
0: السعودية؟ أول مرة. الجزائر هذه 10 مرة نمشيو لها، مي السعودية أول مرة. إن شاء الله في السعودية زادة كيف كيف نوروكم ونجيوكم بالمراتب الأولى وبالكؤوس وبالهدايا.
1: فما صعوبات فما يعني ظروف معينه قاعدين تخدموا فيها تلقاو في التسهيلات ولا لا؟
0: اني ديما كي في اي معناتها باساج راديو نحكي نقول راهم متليم ذاتنا راهم مشرفين الرايه التونسيه لازمنا ندعموهم. كيفاش يكون الدعم سواء بالاعلام سواء رجال والاعمال المؤسسات سواء الدولة سواء المندوبية نتاع التعليم تعاون صغيراتنا خاطر بالحق البارون قداش منه معناتها باش يتكلف في رحلة مثال رحلة ألمانيا كلفت لنا قرابة 7 ملايين للشخص الواحد دونك نعاونوا صغيراتنا حتى ما حشناش نحن بفلوس مادية في دينا وما يلقونا وكالة أسفار نتعاملوا معها بالتقسيط وإلا هما يتكفلوا ما نحبوش حاجة ملموسة في دينا عاونونا. الاعلام زاد كيف كيف انت يعطيك الصحه وجبت معناتها ياسين وباش يظهر في الاعلام نحب زاد وسائل الاعلام اللي موجودين في سوسه والا خارج سوسه يهتموا بالصغيرات هذوما. عندنا زاد بربي قوس نحب نفتحه عندنا تلميذنا محمد بديس بن فرحات من الحنشه وما شاء الله خذا سكسي كبير على باش يتوجوا الوزير ان شاء الله الجمعه الجايه تحصل على المرتبه الاولى كذلك في المستوى الاول
1: وزير التربيه
0: السيد
1: نور الدين نوري
0: صحيت. وزاد عندنا تلميذ من الاكاديميه نتاعي ادم المدب تحصل على المرتبه الاولى. عندنا من جمال الاسكندر قرب زاد كيف كيف تحصل على المرتبه الاولى. من منزل تميم تحصل جود حميم على المرتبه الثالثه. برشا صغيرات
1: بارك الله يعني هذوما التتويجات ما شاء الله.
0: 12 تلميذ تونسي مثلنا الرايه التونسيه 12 تلميذ والحمد والشكر لله الكل كي تحصلوا على المراتب كما نقولوا من المرتبه الاولى للخمسه. هذه الحاجه الباهيه في الفريق التونسي على خاطر بالحق عندنا تلميذات ما شاء الله نجباء ذكيين لازمنا ننظروا لهم لازم الدوله تنظر لهم وتاطرهم ويكونوا معناتها موجودين على الساحه الاعلاميه وكل.
1: باهي هو ديجا حتى بعد المانيا هذول مشيتوا لفرنسا؟
0: مشينا نحن رحلتنا السنه كانت غير الرحله نتاع مناول. بعد ما توجنا وبالمراتب الاولى قصدنا ربي لفرنسا عملنا 4 أيام في فرنسا منها كانت رحله سياحيه ثقافيه وترفيهيه اون بليس كادو لصغيراتنا فهمنا مع لي بارون مشينا لديزني لاند مشاو التوريفال مشاو الشانزيليزي مشاو الميزو دو لوفر عملوا لي شوبينغ كانت رحله ممتعه ممتعه ممتعه بالحق.
1: هذاك يعني وقت اللي صغير يمشي يسافر ويتعلم ويتثقف ويشارك في ندوات يعني كيما هكا ومسابقات عالميه علميه زادة برافو زهور يعطيك الصحه زادة.
0: هذا هي واجبي وكما قلت لك نحن ديما نحبوا صغيرات تونس هما يكونوا في الاوائل الحقيقه
1: ان شاء الله. تحية كبيرة ليك ميرسي بالتوفيق ليكم زادة في الرحلات القادمة وفي المسابقات القادمة.
0: تسمح لي ديديكاس للمدربات خاطر أني مؤطرمي معايا مدربات نجم نذكرهم به. عنا المدربة المتألقة أميل جابر من صفاقس عنا من جمال سارة الحمروني عنا من مساكن بسمة القزاح عنا من منزل تميم رؤال غريب وكذلك نشكر الأولياء برشا برشا خاطر بالحق عطاوا ثقتهم وبعثوا صغارهم من غير أولياء معناتها في زمانتي أني وهذه مش أول مرة نشكرهم على الثقة هذه ودائما نقول لهم لسنا الوحيدين لكننا الأفضل.
1: يعطيك الصحة زهور ميرسي بوكو اللي كنتي زادة ونحب تحية لطارق زادة ما ننساوش ميرسي للناس اللي معانا الكل ديما في كابوتشينو مازلنا مواصلين شوية أخرى باش نستقبلوا الدكتور أنس بالشيخ محمد حماقي.

0: Rolling in the Deep, hedhja dhe Lurxana, ma këmë gjithë fika puqinu, direkto më bëshëm shiull Fransa, bëshëm staklu doktor Ons Bëshi, hoste dhe gjemi, mu atër, u e muhtës, fëtën ujim lë i haif, lë barëmxë lëgavija, lë asabija, u lë i lejë, seria, bësh në haki u ljuma, fi mu asla lë modoa gjëma li fetit, kejfijet të stjadet, u lë zjedet e tahfiz, fë lë hajet të shëksia u lë mihenia. اهلا وسهلا دكتور مرحبا
1: مرحبا بكم ومرحبا بكل المستمعات والمستمعين دونك الموضوع نتاعنا اليوم مهم برشا واللي راح نحكيوا عليه كسواء في الخدمه ولا في القرايه ولا في حياته الانسان بصفه عامه في كل شيء
0: بالضبط
1: في الكوبل في العائله في كل بلاصه التحفيز التحفيز التحفيز
0: هيك.
1: لا موتيفاسيون علاش ايامات نقوم موتيفي ومحفزين ونمشي فرحان ونخدم ولا نعمل الشيء نعمل فيه وايامات نقوم ما عينيش والموتيفاسيون اي ما لكن راهي ماهيش حاجه كونستانت كيما نقولوا راهي التحفيز ماهوش ديما يمشي في خط متواصل في نيفو معين لا يطلع ويهبط راهو كيما لومور نتاع الانسان فما ظروف تخليه باهي ظروف احنا كيف كيف عندنا المحيط نتاعنا ينجم ياثر عندنا التعب ينجم ياثر عندنا مشاكل الدنيا بفلوس مشاكل في العائله تنجم تاثر دونك راهو هكا التحفيز هذاك مربوط بالليزيموشن دونك بالاحاسيس نتاعنا وباللي داير بينا دونك علاش صغير تقولوا امشي اقعد اقرا امشي اقرا علاش راجل عمره 40 هي وقيد تو باش تعرس وش بيك وش كذا دونك ديما عندنا اول حاجه يلزمنا نعرفوها ويلزمنا نلوجوا عليها علاش باش نعمل لك الحاجه علاش يلزمني نعطي مش هدف برك معنى ان سونس لك الشيء اللي نعملوا فيه خاطر ما كانش ما نعرفش والسؤال مش روح علاش الشيء هذا اللي مش نعمله مهم وإذا كان نعمله إيش مش نربح وإذا كان ما نعملوش إيش مش نخسر راهو أي حاجة تقول ما نعملهاش ما نخسر شيء راهو تحفيز صفر
0: ما فماش تحفيز وقتها لازم نعمل
1: ناس بكرش يقول كان قد الشقاء قد القنبس سماح فيهم اثنين طب يلزمني نعطي معنى للشيء اللي نعمل فيه مثلا اعمل سبور والله باهي الناس كل تقول لك سبور وسبور لكن اذا كان ما نعرف ما نقولش راهو بالسبور نولي نحس نتنفس خير بالسبور نحافظ على اللياقه البدنيه نتاعي بالسبور راني نجم جو بروفيت نهار اخر من اولاد ولادي نلعب معاهم بالسبور نبعد على الامراض ونبدا في صحه جيده دونك ما نقولش الكلام هذاك روحي ما علاش تحب بدني ومخي واحاسيسي يهزوني لك الشيء هذاك وفما حاجة مهمة برشا مهمة برشا وجنسيست عليها اليوم والله طنك الموتيفاسيون ما فماش مادام فماش تحفيز ما نعمل شيء لا
0: لا
1: الفرنسيس شو يقول لك يقول لك لابيتي فيا او مونجون الشهية تطلع وقت اللي ناكل ايش معناها شحال قدامي طنك ما ذقتوش انا جامش نعرف باهي ولا مش باهي
0: بنين ولا مش
1: بنين قداش مرة تبدا الانسان سامحني ما عينوش يبدا ما عينوش وقت اللي يذوقك القدمه الاولى والله بنين ويلحس الصحن ويقول لك زيدني
0: صحيح
1: دونك يلزمنا نعرفوا انه الموتيفاسيون اقصد ربي وتو الموتيفاسيون تجيك في الثنيه ولكن قبل ما نقصد ربي اذا نعرف وين ماشي علاش شفتك الحصص اللي عملناهم الكل نرجو نلقاهم قدامنا ما دام كيف الجي بي اس تاع البورتابل الواحد دونك الجي بي اس ما نحطش وين ماشي ما يهزنيش المخ نتاعنا دونك ما تقولوش وين ماشي واش ماشي يربح راهو ما يهزناش
0: لوبجيكتيف نحكيوا هنا تو
1: لا هو لوبجيكتيف يلزم لوبجيكتيف يكون موجود لكن لوبجيكتيف من غير موتيفاسيون ما نمشيش
0: ان بوت هدف
1: الهدف يلزمني نعرف الهدف نتاعي شنو ولكن خاصة اش فما وراه اش مش نربح وراه وراه كي يقول اش نربح وراه سي راهو نحكي احاسيس نصور الفلوس المخ نتاعنا ما يهموش الفلوس ناخذ باك المخ نتاعنا ما يهموش الباك اما كيف ناخذ باك اش مش نحس كيف نمشي نخدم ونصور فليساتي ونحللهم اش مش نعمل بهم هذاك راهو الشيء المهم
0: هذا هو
1: وحاجه اخرى زادك تجبت الهدف انت سيدي الهدف مش باش نحطه صعيب برشا هاي سيدي دخلت الكوجينة نلقاها داخله بعضها واش مش التحفيز مش يكون زيرو اما شنو نقول احنا نعملوا اكل خطوه الاولى اي باش مش نبدا اي نمشي ننظم المعون ديجا المعون نحطه في بلاصته وهكا نبدا بشويه دونك فما لا راجل تاع خمسه دقائق شنو نقولوا اي اللي مش نعملوا ناخذ فيه خمسه دقائق ونشوف كيف تلقى روحك حطيت ايدك دون لاباط كيما يقول القاوري كيف انت بديت والامور بدات تركح مش تلقى روحك قاعد ساعة ساعتين ثلاثة تعمل وانت مرتاح من غير ما فهمك دونك نبدأ دونك اللي احنا توا باش نعملوا نبدا في الحاجه نحس اك النجاح الاول حتى لو كان معناها نعملك الخطوه الاولى ناخذ الاحاسيس الجيني بك الساتيسفاكسيون تاع الانسان فرحان بك الخطوه الاولى اي والموتيفاسيون تاعي مش تبدا طالعه تبدا الباغرامبي دونك ما نكبرش على روحي الهدف دونك الراجل تاع 5 دقائق راهي باهيه برشا ومش نعمل دي بوتي اوبجيكتيف اهداف صغيره اي اليوم مش نخمم الخزانه الصغيره في بيت ولدي ولا ماذا بيا ولدي يخدم غدوه نعمل هذه لا دونك انت الهدف كيبدا كبير برشا نقسمه باهداف صغيره الانسان ما يحسش الحاجه اقوى منه ومش تهرب به دونك يبدا يقصد ربي يبدا يعمل بالترايب اي مشروع ونقول للناس الكل حط الان هدف الاخير وشنو ما تبتيز اوبجيكتيف مثلا ماشي لتونس اي يقول لي توا ماشي لتونس دونك باش نوقف في سيدي خليفه نعمل قهوه توا بالكش زاد من بعد نوقف في جروباليا متاكد حط ناخذ الهدف مرحله بالمرحله بالمرحله هكا التحفيز يعطيك الصحه التحفيز نتاعنا مش يولي يطلع ويكبر
0: تدريجي
1: اي ولكن فما ميساج لحنا نعطيه فيه للمخ نتاعنا اكل النجاح هزو عملت هذه نجحت اي نعملوا هذه وتنجح دونك يلزم المخ نتاعنا يعرف اني انت قادر باش تعمل وقت اللي نحس بروحي قادر نولي نواصل مثلا انسان باش يعمل سبور وكذا يا ودي نعمل 10 دقائق ماشي اليوم غدوه نعمل ربع ساعه واني بك الجو ونربط وتوك نمشي لك البلاصه ناخذ القضيه الفلانيه وهذيك نعمل تولي برشا معناها حوايج يعاونونا حاجه اخرى راهو التعب سواء نفساني ولا بدني راهو مهم برشا كي تبدا الباتريات طايحه ما نجمش نعمل كل شيء دونك نرجع لك النوم اللي حكينا عليه دونك لازمني نرقد مليح ولازمني نكون مرتاح باش نلقى التحفيز هذا وفما حاجه سهله تكنيك بسيطه كي نجي نعمل حاجه نقول لها التحفيز دو زيرو اديس من الصفر للعشرة قداش هو تو والله ثلاثة أي في نقعد مع روحي أي باش من ثلاثة نطلعوا الخمسة شو يلزمني نعمل شنو من الأشياء اللي تعاوني باش التحفيز يزيد دونك احنا الخدمة ذي تحفيز راهو ما تستناش لا لو كان عارف يزيدني في الشهرية لا لا لا شو قلنا ما نربطوا كان على الشيء اللي مربوط برواحنا
0: بالضبط
1: ما ندخلش طرف آخر لازمني نشجع روحي لازمني نمشي روحي ما نبقاش نستنى حتى بابا يقول لي يعطيك الصحه ولا مرتي تقول لي ربي فضلك وربي يخليك لا نرجع اللي حكينا عليه الحب الذات الدخلاني هذاك لازم يكون متوفر
0: دونك
1: باش نسهلوا الامور يوميا نجم ولا في الجمعه نسال روحي بعض الاسئله ونجاوب عليهم شنو هي الحاجه اللي نحب نعملها الجمعه هذه شنو هي الاهميه نتاعها
0: اي علاش نحب نعملها باش نعطي زاد معنى
1: علاش اعطيني الغايه اعطيني المعنى نتاعها المعنى اللي مصب وراها لو سونس واش معنى انا قلت لك ولازم ديما نلقاو كاحاسيس وشنو هي الخطوه الاولى شنو هي الاكسيون الصغيره الخطوه الاولى اللي باش نعملها اللي تخليني نوصل للمبتغى نتاعي وقتاش راهو فما عندنا ميلتين ريكسون الاب نتاع الهيبنوز تاع التنويم شو يقول؟ ان اوبجيكتيف سون غير سون دات اي تان غيف معناها هدف من غير وقت محدد هذا حلم وفما زاد ستيف جوبز يقول لك اذا كان ما تخدمش للحلم نتاعك راك فورسيمون مش تخدم الحلم نتاع حد اخر
0: فوالا
1: واضح الامور دونك وما نحطوش برشا حوايج نعملوا 3 حوايج مثلا 3 4 حوايج الجمعه دي مش عملت كي مش ندخل للبير نتاعي يعني اليوم مش ناخذ 3 4 حوايج جدد دونك لازم نشدوا ان التحفيز ولا الموتيفاسيون ماهيش طاقه اللي تجي وحدها رانا احنا مش نمشيو نجيبوها
0: بالضبط
1: احنا راهو ديما وقل اعملوا فسير الله اعمالكم ورسوله والمؤمنون دونك يلزمني اني نمشي واذا واذا واذا ما عرفتش باش فتكلوا
0: بالضبط هذه هي
1: دونك يلزمني نمشي وفي المشي نتاعي هذيك فك الخطوه الاولى فك النجاح بشويه بشويه حتى يكون صغير هو اللي نبني عليه ويخليني نوصل وننجح خير دونك ولزمني نلقى نعاود راني جانسيست على الغايه الاوبجيكتيف الهدف وشنو هو وراء الهدف شنو هو المعنى حاجه كيلكو شوز نتاع ايموسيونيل
0: صحيح
1: كيفاش نلقى الموتيفاسيون دونك الموتيفاسيون عندكم انتوما
0: هذا هو
1: دونك اغلب الاحيان ولا بعض الاحيان راهي كي تبدا حاجه جديده بعد ساعات ما ثماش تحفيز في روحك دونك يلزمني نقصد ربي ونلوج باش مش نربح وراه الشيء هذا وعمال نلقى الربح عمال التحفيز نتاعي مش يطلع. دونك نعاود باش نخ كلمة الختام
0: أي.
1: راهي يلزمنا احنا نتحركوا باش التحفيز يطلع
0: بالضبط.
1: منعول على حد
0: تبدأ من نحن. يعطيك صحة دكتور أنس،
1: بارك الله فيك،
0: شكرا ليك، نتلقى معك في اللي رانديفو جايين ديما في كابوتشينو في برامجنا على الدنيا ما فيها جوار FM. نمشيو مع الموسيقى حسين الجسمي، يا رب تكون بخير.

0: اهلا وسهلا من جديد ديما في كابوتشينو على الدنيا وما فيها جوهر اف ام. جد لكم التحيه. موعدكم مع الدكتور رياض مرابط في الثقه في الوثيقه اليوم يحكي لنا على الدستور على حسب حسين باي الثاني. نمشي ونسمعوه. اهلا وسهلا دكتور.
1: الثقه في الوثيقه.
2: مرحبا غازي خليل الملقب عندي نفس الشباب، ومرحبا بمستمعات ومستمعي جوهرة اف ام. البارح كنا تحدثنا على وثيقة هي عبارة على معاهدة ما بين تونس وفرنسا، وتحدثنا على بند في المعاهدة هذه الفردة عام 1830، بندها السادس اللي يلزم الدولة التونسية أو الحكومة التونسية كما هو مكتوب في نصها الفرنساوي لو غوفرنمون تونسيان باش يسيب حرية التجارة والتجارة الخارجية، والدولة ما تستأثرش بالتجارة ولا تعمل فيها احتكار. بعد المعاهدة هذه فيما يبدو وثيقة أنا ما شفتهاش، ولكن الوثيقة اللي باش نتحدثوا عليها اليوم تعبر عن وجودها. فيما يبدو بطبيعة الحال الباي واصل كالعادة، معناها احنا في عهد حسين باي الثاني، وواصل بطبيعة الحال التجارة نتاعو، وكما كان معمول به قبل، لأنه يعني باي هو أول تاجر استعرف في البلاد، وهذا منافي لبند السادس من هذه المعاهدة. فجه نوع من الاستجواب من قبل السلطة القنصل الفرنساوي، الاستجواب يسأل فيه يقول له فسر لي معنى الدولة أكا ولوش بيك لتجارة حسين، يقول له معنى الدولة. عاد يرد عليه حسين باي الثاني من جملة ما يرد عليه باش نقراه، مختطف في الحقيقة هي من رسالة مطولة بعد بسم الله والحمد لله من أبي عبد الله الراشي عفو ربه حسين باشا باي أمير أمراء إفريقيا. لاحظوا هنا أنه تسمية بلاد إفريقية ما زالت متداولة، احنا تو في 1830، أمير أمراء إفريقيا وفقه الله تعالى إلى معاهدنا. بقي لهجة الباي باقي ما زال فيها نوع من الاستعلاء، هو معاهد يعني هوش مساوي ليه، هو معاهد معناها، وهي صفة شرعية في الحقيقة للأجانب في الشرع الإسلامي بشكل عام. المعاهد أي الكافر الذي هو في معاهدة مع المسلمين، هوش تحت حمايتهم. إلى معاهدنا القنصل الإسكندر ديفال. وصلت لنا كما ذكرتم من أن المركنتية تكلموا في الشرط السادس المقصود المعدود في اتفاقية سنة 1830. المركنتية المقصود بهم هم التجار الأجانب، والتاجر الأجنبي في وقت ما قبل في الحقيقة ما تظهر الرأسمالية الصناعية وتتطور كانوا الرأسماليين يسموه المركنتية، لأنه يعني المركنتية ذوما تجار عابرين للبحار جاي من مير مركنتيل. المهم يقول له إذن تكلموا في الشرط السادس المعقود في أغسطس من سنة 1830، وسألت عن بيان صفة الدولة أو بيان لفظ الدولة وما المراد بها. هذا دونك السؤال متاع القنصل الفرنساوي أو الاستفسار أو الاستجواب إلى آخر ما ذكرته. رد يقول له ومعلوم أن هذه الخطة دولة، دونك رد خطة، ومعلوم أن هذه الخطة في هذه الإيالة إنما هي لنا خاصة، ولا ينطبق هذا اللفظ على غيرنا ولو كان من أقاربنا. إلى آخره. هذا اللي يهمنا، كيفاش حسين باشا باي يفهم الدولة، يعني يفهم فيها كما كان يفهم فيها قبله في فرنسا لوي كاتورس. ليتا سي مو، الدولة هي أنا. قالوا تستفيد شو معناها الدولة؟ الدولة هذه راهي خطة مش جهاز وتنظيمات وكذا، لا لا، دولة هي خطة اللي هي فيها أنا، وحتى حد في هالبلد هذه ما عنده حق يقول أنا الدولة إلا سيدنا الباي. هذا متصور الدولة في نصف الأول من القرن 19 قبل أن تبدأ يعني مرحلة الإصلاحات الكبرى، والتي في الحقيقة هي إصلاحات مشروعة وطموحة إلى غير ذلك، والنية فيها الالتحاق برغبة التقدم في شيء حتى شك، ولكن هذه الإصلاحات كانت مغشوشة جدا، أولا لأنها فيها كثير من الإملاءات الأجنبية، وثانيا لأنه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ما كانت شيء تسمح بها. مرة أخرى نرجع في وثائق أخرى للإصلاحات ومضمونها وردود فعل الشعب التونسي حولها، خاصة في ثورة 1864. إلى اللقاء.
0: ميرسي بوكو، شكرا لك دكتور رياض مرابط. الى اللقاء. احنا زاد باش نقولوا الى اللقاء، هكا باش نكملوا معكم كابوتشينو لليوم. ميرسي بوكو للي كانوا معنا الكل. نتلاقاو غدوه في جوهر الشو من الاربعة للستة، ضيوفنا الفنان التونسي فادي فتحي والفنانه التونسيه زينب الكالي. شويه مزيانه شويه بالموسيقى. خليكم مع تحيات كيف الكل، غازي خليل في الاعداد والتقديم، جيان رحومه في الاخراج، في ديجيتال نرجس قلاله. ميرسي نرجس زاد، يعطيك الصحه انت وجيان. سعاد العدواني معلش في التليفونات. لبنى حميده معكم بعد شويه في موجز اخبار. ماضي ساعه نقول لكم بقيت متابعه طيبه، اللي بقيت برامجنا شايه طيبه في الامان. باي باي.

0: Le plus proche, Chéri Imla, Made for Tunisian Adventure. Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit, désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
1: Storytime qui يبدأ عندك أحلى بونوس وريدو.
2: احكي لي في الديتاج صار.
1: كي ما يبداش عندك أحلى بونوس.
2: اسمع، كلمني.
1: كي يبدأ عندك أحلى بونوس وريدو.
2: سي با فري، إيباي ودي شقلت له.
1: كي ما يبداش عندك بونوس وريدو.
3: مع لوفر أحلى بونوس نتاع أريدو أحلى من هكا ما فماش. متى 300% بونوس صالحين 7 أيام كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس صالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
4: أريدو، طور عالمك.
5: جوهرة
6: أف أم. بوبليسيتي.
7: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أف أم. لبنى حميدة.
8: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. توقيع الميثاق الوطني للصحة الذي يهدف إلى تسريع تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتعزيز أعمال الحق في الصحة من خلال جعل التحول الرقمي رافعة أساسية لتطوير المنظومة الصحية وتحسين النفاذ إلى الخدمات الصحية. المستشفى الجامعي المنجي سليم بالمرسى ينطلق في العمل بتطبيق نجدة للتكفل بالجلطات الدماغية، وذلك لتعزيز التنسيق والتواصل بين أطباء الاستعجال وأخصائي الأعصاب والأشعة. وتهدف التطبيق إلى تسهيل تبادل المعلومات والتنسيق بين مختلف الاختصاصات المتداخلة، بما يساعد على تقليص أجال التشخيص والتدخل وتعزيز نجاعة التكفل بالحالات المصابة بالجلطات الدماغية. في شأن آخر، مجلس المديرين التنفيذيين البنك الإسلامي للتنمية يوافق على تمويل قدره 1.1 مليار دينار لفائدة تونس، سيخصص لمشروع تمديد شبكات الطرقات السريعة إلى منطقة الكاف وجندوبة. وسيعمل هذا المشروع وفق بلاغ صادر عن البنك على تعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية الإقليمية من خلال تحسين إمكانيات الوصول والترابط، فضلا عن دعم التماسك الاجتماعي عبر تيسير التنقل وتحسين السلامة المرورية والنوعية العامة البنية التحتية للنقل. دولياً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدأ حملة انتخابية مكثفة تستمر 32 يوماً بزيارة ولايتي تكساس وإكلاهوما لدعم المرشحين الجمهوريين، في وقت يواجه فيه حزبه معركة للحفاظ على أغلبية ضئيلة في الكونغرس خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر القادم. وختاما، حصيلة ضحايا فيروس إيبولا في الكونغو تتجاوز 4000 قتيل في الوقت الذي تكافح فيه السلطات لاحتواء هذا الفيروس المميت. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
7: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
9: تحب تشارك أنت وشكون من أفراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة الجوهرة FM؟ تربح بيد أفيان الوجهة من وجهات نوفالير. شارك وابعث SMS بحرف D كيما دار عن 85-990 وكون من رابحين في دار العيلة. اسمه دار العيلة مع أشرف بدر الدين. على جوهرة FM.
10: برعاية نوفالير. Be there.

0: في زون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقيت الفريق على جوهرة الفن. كومبي زون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من كومبيوس زون على جوهرة اف ام تي في. حلقة اليوم حلقة خاصة تجمع بين العودة طموح ومستقبل المهن. قصة نجاح لاعب سابق ومدرب حالي رجع للقراية بعد 17 سنة انقطاع باش يثبت اللي الحلم ما عندوش تاريخ انتهاء. كما نستقبل مدير معهد الصحافة علوم الاخبار الاستاذ الصادق الحمامي، وكالعادة كلاندوي مع بشرة البجاوي اللي اختارت اليوم باش تحكي على رقم الإدارات الجامعية. مرحبا بكم الناس كل من تول مساعتين على جوهرة اف ام. تنجموا تتابعونا على ديفيرون فريكونس متاعنا، وإلا على الصفحة الرسمية على الفيسبوك، وأيضا على الساتليت على جوهرة تي في. كالعادة على يميني بشرة، مرحبا بك من جديد. شو أحوالك؟
2: شو
1: أحوالك
2: انت؟
1: والله الحمد لله.
2: الحمد لله.
1: مرحبا بك من جديد في كومبيزون. اليوم باش تحكي لنا على الرقمنة والإدارة الجامعية. توتسويت في كلاندوي.
0: كلاندوي مع بشرى الجاوي.
2: مهدي اليوم باش نحطو ونتخيلو رواحنا بلوتو في بلاصة أي طالب قاعد قدام لورديناتور نتاعو، وإلا بتليفونو حال البلاتفورم يونيفرسيتير وقاعد يعمر في فورمولير، كو سوسوا بور لانسكريبسيون ولا بور توت اوتر ديمارش ادمينستراتيف. وما ننساوش زاد الظروف والكاليتي نتاع الانترنت في تونس اللي الحقيقه علمتنا برشا صبر وبرشا تحكم في العصاب. خلينا نرجعوا للطالب اللي يعمر في الفورمولير ويصب في لي بيس جوستيفيكاتيف على البلاتفورم، واللي في اغلب الحالات ما ثماش انديكاسيون شنو هو النوع المقبول، اسكو صوره، ان دوكيومون سكاني، ولا بي دي اف، وإلا غيره. وفجأة نجم تطلع هيك الجملة اللي ما يحب حد يشوفها، Error System. الطالب ما عنده حتى حل، يلزمه يعاود يكتواليزي لاباج ويجرب مرة واثنين وحتى برشا مرات. وبعد العديد من المحاولات نجم تنجح العملية، أما ساعات بمفاجأة أخرى أقوى، يرجى تباعة الملف وتسليمه للإدارة المعنية، وإلا يرجى الاستظهار بالفورمولير اللي احنا عمرناه مع بقية الملف للإدارة المعنية. هنا يجي سؤال، احنا دخلنا بالحق في عصر رقمنة الإدارة، اسكو البنية التحتية والإمكانيات والعقلية السيدة تخلينا نوصلوا للرقمنة الإدارية الكاملة؟ مش كينا في الوقت الحاضر جز زدنا على صف الجيشي صف آخر أما قدام الإكران. اليوم في مؤسسات التعليم العالي النوميريك ولا موجود تقريبا في كل شيء، باش تعمل انسكريبسيون، تقدم على ماستر، دكتوراه، تبع الدوسيي نتاعك، ولا باش تتحصل على اي معلومه اداريه. برشا اجراءات اداريه مطلوب منا زاده نعملوهم اونليني، اما هذا كيفي باش نقولوا عندنا نوميريزاسيون ادمنستراتيف والا لا؟ خاطر رقمنة الإجراءات الإدارية لا فغي ترانسفورماسيون نوميريك ما تعنيش فقط نعملو لي بلاتفورم ولا نحطو دي فورمولير اون ليني. تبدا وقت الطالب الأستاذ الإداري ما عادش مجبورين باش يعملوا العديد من التنقلات باش يتحصلوا على وثائق وإلا تصحيحات. اون فغي ترانسفورماسيون نوميريك ما يعنيش أنهم يبداو لا بروسيدور ادمنستراتيف اون ليني، أما لازم يمشيوا من بعد يصبوا لو دوسيي اون بابيي في الإدارة المعنية. دونك صحيح بلادنا بدات من سنوات في مسار لا ترانسفورماسيون نوميريك، والهدف كان أنو نوصلوا للإيدنتيتي نوميريك، نوصلوا لا سيناتور نوميريك، وزادة والأهم نوصلوا للتبادل الرقمي للبيانات بين الإدارات. وهنا وين يبرز المشكل الأساسي، غياب التواصل الرقمي بين مختلف المصالح وإدارات التعليم العالي والبحث العلمي. خلينا نقول التواصل الرقمي بين أموا المصالح في نفس الإدارة وإلا داخل إدارات الوزارة نفسها. الواقع اللي نشوفه فيه أنه كل مصلحة عندها بلاتفورم خاصة بها إذا كان مش أكثر. والمشكل اللي سي سيستم نوميريك اللي باز دو دوني الموجودين مش مرتبطين ببعضهم بالقدر الكافي، وما ثماش انتر كونيكسيون بيناتهم. نعطيكم مثال بسيط برشا ويعيشوا فيه برشا مواطنين. مترشح باش يقدم دوسي جديد لإدارة جامعية معينة يطلبوا من وثائق كو سوسوا ديبلوم غولفي دو نوت اتيستاسيون دو روسيت ولا غيره عطاتهم له في الأصل نفس الإدارة هذه يعني المعلومة موجودة أصلا في قواعد بيانات الإدارة وساعات حتى يطلبوا منه اون كوبي كونفورم للوثيقة اللي هي متاحهم في الأصل دونك إذا كان باش نحكيوا على الرقمنة رقمنة الإدارة دونك وإلا الرقمنة في الإدارة الإدارة هنا لازمها ساعة تبدأ تخدم اون ريزو ونوصلوا للانتركونيكسيون بين المصالح وما يقعدش الطالب أو المواطن هو الوسيط بيناتهم وزيدا الرقمنة الهدف منها مش كان نحيو الورق أما زيدا نتخلصوا من التكرار والتعقيد في الإجراءات الإدارية ونوصلوا à une circulation intelligente de l'information في نفس الوزارة وعليش لي بين الوزارات دونك في الوضع الحالي نجم نقول اللي الوثيقة هي اللي ولات رقمية وزيدا مش في الحالات الكل أما الباركور الإداري مازال ما تبدلش وزيد مبني برشا على جوستيفيكاتيف وأنك تثبت اللي أنت صاحب الوثيقة واللي هي سليمة في الأخر اللي نجم نقوله اللي لا ترانسفورماسيون نوميريك ونجاعتها ما تتقاسش راهو بالبلاتفورم الوثائق الرقمية تتقاس بالوقت والجهد اللي ربحناه للطالب والأستاذ والإداري تتقاس بالإجراءات الأبسط الأوضح والأسرع دونك التحدي اللي جاي مش قديش رقمنا من خدمة جامعية أما قديش سهلنا من خدمة في الإدارات الجامعية
1: يعطيك الصحة بشرة البجاوي هنا سؤالي ليك مادام توا الجينيراسيون الحالية لي زيتيديون اللي هما لا بلوبار نتاعهم جين زيد وكل يعيشوا مع سمارت فون يعني يتصرف كل شيء يعملوا فيه بالابليكاسيون بالتليفون وبالبيسي وكل فما مشكل اليوم اسكو المشكل في ليتيليزاتور في لي بلاتفورم هذوما اللي توجدوا اليوم في الحياة الجامعية الانسكريبسيون وغيرها والا مشكلة في لي زيتيديون
2: هو فما المشكلة ساعة في الرقمنة اللي نحكي عليها اللي هي ماهيش كومبليت يعني ما تشملش الباركور ولا المسار الإداري الكل أوكي مي أوسي راهو ساعات ناخذ هنا دي كا كونكري يعني ساعات تلقى دي بلاتفورم وفورمولير دونك إلكترونيك اللي ما ياخذوش بعين الاعتبار لي كات فيغور الكل نتاع الدوسي وإلا الكانديداتور ساعات الطالب كيف يدخل يلقى روحه ما يعرفش شنو يحط في الكاز هذية وإلا ما عندوش البيس هذية اسكو هو ديجا إليميني وإلا لي دونك لي بلاتفورم تلقى ساعات فما معناتها
1: أنت كومبليكي
2: مش لا نعم مش كومبليكي هو كمان طالب في نيفو تعليم معين يلزم ويكون يعرف أنه يتصرف مع هالي زوتي نوميريك هذو ما الكل ما يعرفش اسكو يحط الوثيقه هذه ولا ما يحطهاش واذا كان ما عندوش اسكو هو اليجيبل ولا لي دونك فوالا
1: اون كالي فما بان ولا فما تعطيل في البلاتفورم ولا حاجه فما ديما ان بلان بي فما حلول بديله اخرى والا لازم تبدا كان بالبلاتفورم نوميريك هذا
2: فوالا هنا كيسيون معناتها مهمه ياسر علاش على خاطر شفت هنا وين نجمو نقيسوا لا ماتوريتي دون ادمنستراسيون نوميريك يعني وقتاش وقت اللي كي تبدا عندنا هالي بلاتفورم وعندنا لي سيستيم نوميريك هذوما نحطوا معاهم يعني ان سيستيم دو سوتيان اي دو ريكلاماسيون يعني انا دخلت للبلاتفورم ولا دخلت باش نعمل الفورمولير نتاعي لقيت مشكله يلزم يكون عندي ان سيستيم دو ريكلاماسيون عندي اما نمرو تليفون يخدم والا اون ادريس الكترونيك تجاوبني اوكي دونك عندي لاسيستانس وهنا وين هذه هي اللي تخلي انه نجم نقولوا اللي الادمنستراسيون نوميريك نتاعنا يعني elle fonctionne bien ou elle est mature ou non
1: باه وعلاش لهنا كما كنت تحكي بشرى انه الاجراءات الاداريه هذه تبدا رقميه وتوفى ورقيه entre parenthèses.
2: Oui, tab darqmi
1: khata. Ce n'est qu'un début hadaya pour la numérisation.
2: Oui, peut-être c'est le début, mazalna ma wassalnach la numérisation totale wa hna nqoulouha. مش لازم نحكيه على رقمانة الإدارة نقول رانا بدينا في رقمانة الإدارة وهذاك علاش دايوغ في اللي بلوبار دي كا تلقى لونتخي يعني نوميريزي با تو لو باركور ادمنستراتيف يعني من الأول كيف تدخل لانك من بعد راك يلزم تلتجئ للدوسي ورق وتهزو للإدارة المعنية. دونك المهم هنا يعني كي نحكيه على رقمنا أنه ما نخليوش الطالب ولا المواطن بصفة عامة يكون هو لو كورسي بين المصالح الإدارية أنه يتنقل من مصلحة لمصلحة ويكون هو الرابط.
1: فكرتني في كاس صارت لي بعيد داخلة في الرقمنة ما هيش يعني في الحياة الجامعية مؤخرا حاجة حلوة برشا اللي هي السيت الموقع البلاتفورم متعاملت اللي هي او هوية باش يولي المواطن عنده او هوية عنده معرف الوحيد
2: يعنينا الكل
1: كمواطنين تتعمل بالتليفون يتعمل بالبيسي لكن بعد ما تعمل انسكريبسيون بعد ما تسجل وتعمل الزيتاب الكل يقول لك اتصل بالمشغل الهاتف متاعك
2: يعني يزمك واحد من ثلاثة
1: واحد من ثلاثة اللي نعرفوه ما احنا دونك يلزمك بعد ما عملت الزيتاب الكل اللي هي حاجة حلوة على الاخر تحط تعمل انسكريبسيون تحط نومرو تليفون يبعثوا لك كود تحط محلاها الحكاية لكن يقول لك بعديك باش تفاليدي الخدمة الكل يلزمك تتصل بأقرب فرع
2: لازم تتحرك
1: فما ماشية باهي المعطيات الشخصية اللي هنا مضمون أنها معطيات شخصيه يعني بالنسبه في البلاتفورم كي تحطوا لي كوبي هذوما مضمونه
2: هو
1: يعني
2: نتصور هذا هو العائق اللي خلى لا نيميريزاسيون ماهيش توتال وي هذا تحدي كبير يعني كيفاش نحافظوا على المعطيات الشخصيه في اون نيميريزاسيون ادمنستراتيف توتال مي هذه نتصور اللي فيه عنده حلول تقنيه يعني نجموا نتجاوزوه والمثال هنا لبرشا دول وصلوا لا نيميريزاسيون
1: ادمنستراتيف 100%
2: وي
1: باهي. سؤال أخير هنا حكينا على الطالب حكينا على الأستاذ الإداري مساعدته اليوم فما بدأت تساعد الحكاية في علاقته الإداري اللي يخدم في
2: هو برشا يعتقدوا أنه اللي تاوي نوصلنا له في النوميريزاشن تساعد الإداري ما لا أنا نقول لك لا حتى الإداري أنا ناخذ هنا المؤسسات الجامعية حتى الإداري يعاني من النوميريزاشن أكتوال علاش وانا حكيت معاهم هكا شوية تلقاه ساعات يخدم على 2 و 3 بلاتفورم اون ميم طون ما همش انتركونيكتي اوكي دونك يلزمو يصب المعلومات هنا وهنا وهنا ويلزمو يتأكد ومع هذاك يلزم يكون عنده اون كوبي اون بابي على ما ياتي دونك فو ليتا دو كونيكسيون انترنت في تونس اي بان تجم تصير على
1: واضح يعطيك الصحه بشرى تلقاو الاكسترين انتغراليتي نتاع كلان دو يودي بالي صار بيناتنا على الصفحه الرسميه نتاعنا على الفيسبوك جوهره اف ام. احنا بعد شويه كما قلنا بدايه الحلقه نستقبلوا باش نحكيوا مع قصه نجاح لاعب سابق كره القدم مدرب حالي رجع للقرايه بعد 17 سنه خذ البكالوريا وعمل مسار كامل وفاه بالماجستير باش نتعرفوا عليه بعد شوية نسمع الموسيقى وراجعين في كومبيزون حد المساتين.

0: كونفوز زون على جوهر اف ام مش باش نقول لك شنو تختار، اما باش نعطيك المعطيات الصحيحه باش تختار وحدك. 22 دقيقة بعد ما الساعة مكملين معاكم في كومبيس زون على جوهرة اف ام تي في. اليوم في حلقة اليوم كما قلنا باش نحكيو على سكسس ستوري، قصة نجاح تعطي الأمل لكل إنسان قص على قراية أما الحلم متاعه ما ماتش، حلمه أنه يرجع يقرأ ينجح يتحصل على شهادة. ضيفنا اليوم اللاعب الدولي السابق والمدرب الحالي يوسف المويهبي، لاعب كرة قدم عاش النجومية عاش الاحتراف عاش المنتخب الألقاب، قص على القراية عام 2004 وتفرغ لكرة القدم، وبعد سنين طويلة بعد 17 سنة وفي عمر 36 سنة رجع يقرأ، عدى البكالوريا ما قالش يزيني هكا، كمل الطريق حتى وصل للماجستير في الرياضة. يوسف اليوم ما هو جاي باش يحكينا على كرة القدم، جاي يحكينا على حلم تأجل أما ما ماتش، جاي يعني باش يعدي مساج كل من يقول فتني الفوت وقولوا له لا ما فاتش الفوت. ما نطولوش عليكم، يوسف المويهبي مرحبا بيك في كومبيس زون على جوهرة اف ام.
1: مرحبا خويا، مرحبا بالحضور وبالناس اللي تسمع فينا الكل على جوهرة اف ام.
0: إذن فهمنا دونك اللي تسمعوا فينا، ننتظروا كان عندكم أسئلة اليوسف تجمو تبعفونا على الصفحة الرسمية متانا على الفيسبوك. يوسف بعد مسيرة فيها برشا شهرة ألقاب منتخب احتراف، كيفاش حسيت اللي فما حاجة ناقصة في حياتك وقررت باش ترجع تقرأ؟
1: نوع من التشالنج كان فما دي فيه مع روحي، الباك كنت نغزر له حاجة كبيرة وحاجة صعيبة وانا ما كنتش بارز راه في القرايه الحقيقه، معناتها ما كنتش قرايب بالكدا، دونك ديما الباك كان يظهر لي حاجه صعيبه. من بعد كي قسيت على الكوره وكملت كاريري قلت بوركو با، ابريتو شنو باش نلقى في الباك، مو حاجات نشوفوهم في وسط العام باش يجيونا في الكونكور، دونك توكلت على ربي ودخلت.

0: مش كون دي دليبر زاد
1: بريزونس يعني قريت
0: نمشي نقرا بعدين هو ديجا وقت الليسي بريود كورونا زاد عاونتني شويه دونك وقتها فما
2: متخفي معناتها
0: مشيت متخفي معنا ما نعمل وقتها دونك فما زاد واتات شويه ظروف بالذات شجعت اكثر يمكن لكن كنت حاط في مخي نحب ناخذ الباك والحمد لله من العام الاول وقتها حطيت في مخي وبالرغم اللي الشعبه اللي اخترتها اللي هي وقتها ايكونومي جيستيون ماهوش اختصاصي فهمت انا توا باش استغل الفرصه وباش نحكي خاطر برشا كيفي دي سبورتيف كملوا وما لقاوش سيكسيون سبور في الليبر سيكسيون سبور فما كان في ليسي سبورتيف تابع اللي تحتيك
1: تعاملت في وقت من الاوقات ولا لا لا كانوا سبيسياليتي رياضيين نخبه وحدهم فماش شعبه اي صحيح
0: هكا ولا
1: صحيح
0: دونك بوركوا با يحلوها للناس اللي خاطر انا من بعد ما قريت ليكونومي جيستيون وتعديت لي نيبس القرايه اللي قريتها مازال ما صلحت ليش معناتها ما كملتش عاودت من الصفر في لينابس من جديد كاني فهمت دونك علاش ما يخموش زاد المسؤولين في لي سبورتيف خاطر اليوم حياه الرياضي التونسي كسوا فوتبول ولا اي ديسبلين اخرى راهو اول باش يبدا تلميذ من بعد يدخل ليسي دونك باش يتعدى بالمرحله هذيك علاش ما نخموش فيه بطل ولا ما بطلش يلقى شعبه اذا هو باش يخمم
1: يناسب مع الاكتيفيتي
0: صحيح تو انت باش تمشي الليبر باش تلقى الليتر ايكونومي جيستيون حاجات اللي هو ما يستحق لهمش من بعد فهمت دونك بوركوا با يعموها ما تبداش حكر كان على ليزيليت التوانسه تتحكر في قلت تتحكر تتعمم في جميع المعاهد واللي سبورتيف اللي يحب يكمل دومين ومن بعد في نفس المجال يلقى روحه من بعد موش ازيرو كيما صار لي انا
1: باهي رجوع لوجيك رجوع للقرايه كان تصحيح يعني فهمنا لهنا نتاع قرار قديم ولا يعني قلت تشالنج هذاك يعني فما حاجه قعدت لك وانت تو طولون وقت الكارير فوتبول ونجوميه ومويهبي مويهبي وكل يعني فما حاجه وقتها موجوده والا بعد ما قصيت
0: بعد ما قصيت بعد ما قصيت اول حاجه تبدلت حياتي كنت منظم مربوط بالونترينمون نهاري نعديه معناتها انا وقت لونتريمون تاعي نقسم وقتي ننظم بعد لقيت برشا فراغ قلت بوركوا با نشوف حكايه الباك هذي اللي انا نشوف فيها حاجه صعيبه اوركو هي وقتي شفت ودخلت وقريت طلعت مش حاجه صعيبه يسوفي شويه فولونتي وتحط في مخك وقلبك ولبس
1: وي شكون اكثر انسان شجعك باش تاخذ القرار هذايا وتتعدى الاكسيون وترجع تقرا ورجعت تقرا ولا وحدك
0: وحدي شويه العائله زاده الحقيقه كاو سينو قلت كان العائله
1: يعني قرار شخصي يعني فريمون لقيت التشجيع
0: لقيت التشجيع اي صحيح
1: وقت اللي مشيت تتفكر وقت اللي مشيت عملت الانسكريبسيون قلت باش نرجع نقرا كيفاش فما بهته هكا احكي لنا التفاصيل نتاع في الليسي كيفاش
0: والله بهته ليه خاطر الليسي هذا قريت فيه وانا كنت نكور وقت نفس الليسي المديره نعرفها ابن الهيثم في الحومه بريسك معناتها الجو مش تبدل عليا برشا بروفيت زاد نلقى شكون نعرف عملت اصحاب دونك الامور كانت باهيه وكا وني قلت لك يوسفي تحط في مخك حتى من بعد ربي يسهل لك الثنيه والطريق وتلقاها
1: بشر عندك سؤال
2: اي اكيد اسكو ما تراش انه الباركور نتاعك في السبور اللي سي سور علمك هكا كيفاش تاخذ لي ديفي كي كومون جيري لو ستريس اي لي فرستراسيون هذا يعاونك انك انت تكمل الباك وبعد الليسانس والماستر
0: ينجم يكون
2: كنت متحضر اصلا نفسانيا عندك لي كاباسيتي يعني دو جيري هكا لي لو ستريس اي دو جيري لي مومون ديفيسيل
0: صحيح كاريري
2: تصور رياضي يكون عنده
0: تعدى تعدى بدي بريود صعاب كان يلزم باش توصل تلعب في النخبه معناتها لازمك تكون سوليد وسورتو مونتالمون دونك يمكن عاوني صحيح بون ما جاتنيش البالي تو كي سالتني قاعد نرجع في الواحد ينجم يكون هو اللي خلاني نشد صحيح
2: صعيب تشوفوا ليه مش صعيب انا قادر عليه انا عملت ديجا ممكن تقول روحك انا عملت ديجا اصعب
0: ممكن تحط اوبجيكتيف في السبور ولا في القرايه ولا في اليهو وتوصل له تولي كل شيء تحسه يمشي معاك يسوفي يعني قلت لك قبيله فولونتي وتحط اوبجيكتيف قدامك وتخدم زاد عليه. الخدمه زاد مهمه برشا، مش تحط اوبجيكتيف وتقعد في الدار، لازمك تتحرك وتتبع وكل. متعبه صحيح، ما راهو حاجه كيجي بعد التعب تتبنانها خير.
2: اسكو هكا تعديت شي بلحظه قلت بربي شنو اللي نعمل فيه وعلاش انا رجعت وعلاش؟ كيفاش تعديتهم معناتها؟ شنو اللي خليك هكا؟
0: لوبجيكتيف خاطر كي ترجع وتتخمم بينك وبين روحك وتفكر شنو لوبجيكتيف اللي دخلت عليه، يوليو المشاكل الكبيره انت وقتها تشوف فيهم يوليو يظهروا لك صغار. ما عادش تعدل عليهم برشا، تتعديهم فاسيلمون.
1: يوسف في 2004 اخترت القرايه، اخترت كرة القدم على القراية. اليوم كان نرجع بالتوالي اليوم نحطوك قدام نفس الوضعية باش تاخذ القرار، تختار الكرة ولا القراية؟ تختار ميم باركور اللي عملته إلا تمشي في القراية وتقعد تقرأ تقرأ وتلعب؟
0: هذي أنا خلينا نبدلوا شوية السؤال. مثالش اليوم كان جيت مسؤول نقرأ حساب لي سبورتيف متاعنا،
1: الفكره اللي بديت بها الحوار.
0: نقرا لهم حسابهم خاطر راهو لي سبورتيف واللي شوفوا
1: نداء. انت توا قدامك الكاميرا ونداء للمسؤولين والمشرفين، ايش تحب تقول لهم؟ كاريمون
0: مثالش نعاود برشا مرات، خلينا نعاود مثالش. راهو سبورتيف على باز باش يكون تلميذ، راهو التلميذ كي يمشي يقرا من 8 نتاع الصباح يروح ل 5 نتاع العشيه ما قعد له شيء، لا ينجم يركز لك في اونترينمون، يبدا مخه تاعب وبدنه تاعب، راهو يلزمهم وقت سبيسيال. هاو نشوفوا نحن في البرة في اللو نيفو البلدان المتقدمة، فماش سبورتيف دو نيفو يمشي يقرا 8 ويروح 5. لا ينجم ماكلته تكون منظمة، لا ينجم يكون مرتاح باش يعطيك روندمون، لا ينجم يكون كونسونتري، يبدا فايد ديجا. راهو سبورتيف كي تقرا له حسابه في اوقات الدراسة نتاعو، راهو اليوم قداش نخرجوا نحن من ابطال عالمين ما نعرفش انا النومبر بالضبط، اما كان يعملوا لهم وقت سبيسيال راهو اضربوا النومبر هذاك فوا 3 فوا 4، والبلدان المتقدمه قاعدين يعملوا كيكا. فما بلدان كيما المغرب قاعده تتبع وقاعده تجني في الثمار هذايا، الجزائر كيف كيف، مصر كيف كيف، تونس احنا قعدنا خويا مانيش قارين له حسابه. وقتاش نطلعوا شامبيون كان يجي موهبه ربانيه وفلته فبها سينو
1: اكسيدونتيلمون
2: لا مو ولا العائله دور العائله
0: صحيح صعيبه برشا وقت اللي هي راهو سهله تاخذ مثال تاع البرا وتطبقوا لهنا، وان شاء الله معناتها بالصبر وبكل شيء نوليو لي شامبيون اللي نخرجوا فيهم فوا 2 و 3 و 4 اللي نخرجوا فيهم تو.
1: باهي نوصلوا للنجاح في البكالوريا، هنا حكينا على الرجوع للقرايه، حكينا على سمعت النتيجه. تتفكر المعادل نتاعك ولا؟
0: تفكر انت
1: 11.90
0: كيك
1: اي سيت ليفينمون
0: اي قلت ينجم يكون غلط الميساج ولا علاش؟ خاطر في الماتش جبت دوز وانا خدمت على دوز ما قلت شنو سو بوان معناتها انا دونك قلت ما يطلعش الميساج.
1: خدمت على دوز جبت 11.90
2: لا
1: في المات اوكي
0: قريت لي نوت نتاعي ظهروا لي لوجيك شوي كي خلطت المات لقيت دوز وانا خدم على دوز شكيت قلت الميساج زعما ميسيرو شغلات ويعد. زدت ثبت مره واثنين وثلاثه طلع هذاك هو صحيح. فرحت الحقيقه، فرحت دارنا من الاول بابا سورتو الله يرحمه اول واحد مشيت حكيت له هكا. ومن بعد في بالي باش نوقف، ومن بعد العائله كيف كيف، خويا قال لي تو انت الصعيب عملته باش تكمل في الدومين وفي اللي نابس غادي سورتو تزيد تعرف حاجات اخرين وتتعلم اكثر بوركو با. وقتها جاتني الفكره من الاول ما كنتش كان في مخي كان الباك هكا.
1: حبيت يعني الديفي هو تدخل الباك
0: صحيح. من بعد قلت اي بالحق
1: انا رجعت
0: دونك رجعت ومشيت الامور الحمد لله. ما مشيتش كما حبيت الحقيقه.
1: كيفاش حبيتها؟
0: استنيت حاجه ما خير كي انا نسمع اللي نابس قصر السعيد ابطال عالميين خرجتهم من غادي ولليوم هو قاعد يخرج في اللي شامبيون الحقيقه. مي لي كونديسيون خويا خليني نكون معك صريح. انا راني جايني لهوني اكثريه على الحكايه هذه باش نحكيها توا باسم الطالب خاطر اللي عملته انا داكورد وباهي ومحلاه وكل امره ومش فما شكون خذ الباك اكبر مني ومازالوا ناس باش ياخذوا الباك حتى في سن اكبر من اللي عملته انا وفي دي كونديسيون اصعب من اللي عملتهم انا. اما فما معاناه في اللي نبصره اليوم الطالب قبيلة حكيته سوجي تريز انتريسون شخت عليها على حكايه
1: الرقم
0: انا، وانا واحد من الناس اللي عانيت منها الحكايه هذيا في الانسكريبسيون باش تحط تصويرتك باش تخرج كارد ايتيديون كان ما تجرب 200 و300 مره. البايمون انت وزهرك. انا صارت لي مشكله وقتها في البايمون لليوم هاني ما خذيتش الدبلوم تاعي. تصور عندي 3 شهور ملي خذيت الماستير لليوم نمشي ونجي على نيبس الدبلوم ما حضرش خاطر وقت الانسكريبسيون صار بان في البلاتفورم ما تعديش البايمون ما فماش حل بديل. انت قبيله قلت نورمالمون
1: سيت على حل بديلات
0: كي ما عندناش مانيش 100% في الرقم انا نعملوا حل بديل خاطر نحضروا روحنا فما لي بان باش يسيروا فما
1: لو طون اللي نوليو 100% حاضرين
0: بالضبط.
1: كملنا على الظروف نتاع
0: هاني جايك دونك كي ما فماش حل بديل ما تعديش البايمون من بعد اونترتون عدي في لي كونترول كونتينيو من بعد قالك نحسبوهم ولا ما نحسبوهمش. المدير يحب يعمل اما يخاف زاده فما ناس الجو مش صافي برشا الحقيقه. استنيت نيفو تاع مسؤولين خير من هكايا نحكي لك من الاخر معناتها فما 10-20% من اللي لاهين دي كومبيتون الحق باش ما نعممش ويخدموا بضمير الباقي ما همش عارفين الويش مجعولين. هم مجعولين غادي بشي سهلوا للمسيرة الدراسية متاع الطالب وحياته هم نون سولمون ما يسهلولوش وفما شكون ديجا يزيد يحط لك العصا في العجل. دونك قلت خنجي ونحكي خاطر انا ماذا بيا نهار تهز كاميرا وميكرو تمشي غادي سور بلاس
1: لينيبس
0: لينيبس تشوف هذايا الهرم ما نسميه اللي خرج لنا في الابطال خنشوفوا كيفاش يعيش الطالب غادي تشوف حاجات فريمون اللي باش تقعد انا متاكد باش
1: لا يوسف
0: ما تخسروا شيء خموا فيها انتم ومشيو سور بلاس وعاينوا حتى تفهم برشا حاجات وتفهم شي عاني وليزيتيديون. وانا هذه بصراحه هذه علاش جاي انا اليوم اكثر حاجه قلت خاطر ما عندهمش فرصه هما باش يحكيوا في الميديا واحد كي جاتني الفرصه خنقول راه ناس بالحق معانات وافيك سا قاعدين يجتهدوا ونشوف انا في لي شامبيون راهو اللي تشوف فيهم توا ميداي دور وكل قاعدين يقراو غادي وموش بالسهل ان شاء الله ربي يكون في العون
1: ان شاء الله نكونوا بالتصريح هذايا ان شاء الله نجمو نحركوا كلكو شوز
0: مش خاص مش خاص. انا تاع 5 سنين عديتهم غادي شفت برشا حاجات بهيم قلت لكم راهو ما نعممش فما اللي فما الكومبيتونس فما الناس تخدم بضمير بالحق يحبوا ليزيتيديون يسهلوا لهم مي الماجوريتي الحقيقه ماهمش في المستوى اللي يطلبوا اليوم الطالب التونسي. الحياه تتقدم والناس تتقدم ونحن مازلنا بعد شوي.
1: باهي اللي عملته يوسف رجوعك البكالوريا والمسار اللي عملته كنت تحكي عليه نتصور انه حرك عباد في محيطك هكايا فما عباد تعدي لهم المساج تعدي لهم الامل من خلال اللي عملته انت رجعوا يقراوا هكا فما عباد
0: والله صحيح هاي صحيح فما اللي عجبهم الاكزامبل وهاي حتى في لينيبس غادي ونتصوره في بلايص اخرين. اما انا شفت غادي عباد وحكيت معاهم والفكره عجبتهم وقول لك علاش ليه معناتها هو بالحق راه ما فاتك شيء العمر على روحه هو ذاك المخ هو الكل في الحياه. اذا انت باش تحب كل سوا العمر نتاعك تحب تعمل الاوبجيكتيف توصل وتوصل له في الاخر
1: به فولي احنا اليوم لعل الرياضيين بصفه عامه كره قدم بصفه خاصه يعني الرياضات الجماعيه فيها الريسك نتاع الاصابات وشفنا انه حتى لاعبين موهوبين برشا لاعبين يعني يقولوا فلتات نتاع كوره فلتات نتاع سبور بسبب الاصابه. شوف انه الرياضي بصفه عامه اليوم يزمو ديما ان بلان بي قد ما يكون قاري ولا يكون عنده حاجه اكوتي
0: صعيبه. اذا انت باش تخمم في لو نيفو باش
1: تولي بروفيسيوناليزم
0: بروفيسيونيل سورتو كان وليت انترناسيونال راهو باش توفق بيناتهم فما شكون يوفق راهو يعطيه الصحه و
1: فما لي زيكزامبل
0: واي برجولي. انا واحد من الناس ما نجمتش كي كنت نلعب لقيت روحي متفوق اكثر في الكوره وعندي موهبه اكثر في السبور من القرايه تبعت السبور الحقيقه. اما دو مي ريسكي كيما كنت تحكي ضربه تقضي لك على مستقبلك فهمت شنو ما احنا ماذا بينا البلان بي وماذا بينا واش قلت لك واحد ماذا بيه ماذا ما ضيعش قرايت. وانا كان قبل كنا نقراو مثلا دومي جورنين نجم نوافق بيناتهم راني قعدت في الزوز. اما اليوم نحن قدام دو شوا يا هذا يا هذا والزوز انت يعني قلت لك لقيت روحي اكثر نميل للسبور والحمد لله مشيت معي فما غيري نجم يتضرب في وسط الكارير يضيع قراي ويضيع الكور
1: صحيح. الوقت في سبت عدى
0: يعطيكم الصحه
1: يعطيك الصحه يوسف على الحضور. دونك كلمة الأخرانية اش تقول أي إنسان هكا إزيتان يحب يعمل اللي تعمله أنت ما كبيرة مازلت كبيرة كيفاش نقولها في مخه هكا مازلت صعيبة عليه شنو تقول له ديريكتومون كفما شكون يسمع فينا توا في المباشر شنو تقول له؟
0: راهو اذا البشر الانسان بصفه عامه يحط اوبجيكتيف ويسعى ويتوكل على ربي، ربي ما يخيبوش، سورتو كي مش يتعب ويخدم ويجتهد. دونك حط اي اوبجيكتيف وعلي البارة قد ما تقدر في الاوبجيكتيف نتاعك في الحياه، وخدم 100% وربي من بعد ما يخيبكش، انا متاكد.
1: ما احلاها النهايه. يعطيك الصحه يوسف المويهبي وبالتوفيق. وما حكيناش فوت جمله كما قلت لك حكينا وبالتوفيق في مسيرتك المهنيه الجديده اللي هي في التدريب. مازلنا مكملين معاكم حد المساتين في كومبيزون، بعد شوي نستقبلوا الدكتور الاستاذ صدق الحمامي نحكيه على معهد الصحافه وعلوم الاخبار. هذا الكل فاصل وراجعين.

0: كونفيوز زون على جوهر اف ام مش باش نقول لك شنو تختار، اما باش نعطيك المعطيات الصحيحه باش تختار وحدك.
1: 44 دقيقة بعد ما الساعة مكملين معاكم حد المساتين، الجزء الأخير خصصناه اليوم الضيف. اليوم كما نعرفوا في كومبيزون ديما نحاولوا نفهموا شنو يتبدل في الجامعة في التكوين ومستقبل الطلبة، واليوم باش نحكيوا في مجال قاعد يتبدل بسرعة كبيرة. ما نطولوش عليكم ياسر، نستقبلوا الدكتور والأستاذ الصادق الحمامي مدير معهد الصحافة وعلوم الأخبار. مرحبا بك لأول مرة في كومبيزون على الجوهرة اف ام.
2: وشكرا على الدعوة وعلى الاهتمام بالمعهد.
1: يعيشك، شرفتنا السي الصادق. نبدأ من القس بعيدا على مدير مع الصحافة وعلوم الأخبار، السي الصادق الحمامي، شكيش نجم اللي ما يعرفش الصادق الحمامي نحكي شكونه السي الصادق الحمامي؟
2: بكل بساطة أنا من خريجي المعهد، أنا درست في المعهد ثم أنجزت أطروح الدكتوراه في فرنسا ثم عدت إلى المعهد للتدريس، وأنا أستاذ التعليم العالي في المعهد ودرس عدة مواد عند علاقة بالنظريات وبالرقمي، وعندي مجموعة من الكتب آخرها كتاب المجتمع التونسي في العصر الخوارزمي، أناقش فيه يعني حالة المجتمع التونسي في بيئة رقمية تهيمن عليها الخوارزميات.
1: يعني قريت في الليبسي، قريت في الليبسي، واليوم
2: وأنا مدير المعهد
1: إدارة، اليوم مدير الليبسي،
2: يعني حياتي مرتبطة بالمعهد،
1: مربوطة برشا بالليبسي. أبه، علاش اخترتوا تسمية الميديا والسرديات الرقمية في بلاصة الصحافة الرقمية؟
2: شوف، أولا المعهد حبيت نعطي فكرة يعني دقيقة لا حتى يفهم المستمعون والمستمعات يعني الإجازة الجديدة هذه. احنا المعهد تاريخيا كان يكون في الصحافة لو جورناليزم، ثم في منتصف التسعينات أحدث إجازة جديدة أستاذية كانت وقتها، ثم إجازة في مجال الاتصال. إذا عندنا قسمين، دو ديبارتمون، قسم متخصص في الصحافة وقسم متخصص في الاتصال. والحقيقة أن الاختصاصين مختلفين تماما. الصحافة هي الإنتاج الصحفي، عندها قيم خاصة بها، عندها منهجيات، والاتصال
1: حاجة أخرى
2: يتعلق بعالم المؤسسات والاتصال الحكومي والعمومي والسياسي والاتصال بشكل عام، الكوميونيكاسيون، عندنا دي كوميونيكان ودي جورناليست. ثم في منتصف 2004-2005 أحدثنا ماجستير بحث ثم برنامج دكتوراه، وعندنا مجموعة من الماجستيرات المهنية تم بعض تم إحداثها ثم ألغيت إلى آخره. لكن احنا تأخرنا نوعا ما للتجاوب وللتفاعل مع البيئة الرقمية. نحن نعرف ان المجتمع التونسي هو مجتمع متشبع بالرقمي، ايبر كونيكتي، ولا فائدة في مناقشة الامور النظرية هنا، لكن احنا عندنا مجتمع اصبح يعني يستعمل الشبكات الاجتماعية والرقميات
1: والرقمي
2: بشكل كبير connecté. وكبير جدا. فاحنا في المعهد الرقمي كان موجود في الاختصاصات الصحافة والاتصال وفي الماجستيرات المهنية، عندنا ماجستير مهني اسمه الصحافة متعدد المنصات كروس ميديا، موجود من تقريبا 2014-2015، لكن يعني هو ماجستير فقط لم يكن يسبقه إجازة. ففكرنا قلنا بإثراء العرض البيداغوجي، العروض البيداغوجية المعهد، أحدثنا الإجازة هذه، وهي إجازة عندها تكوين خاص، لأنه لنغسيون نوميريك، السرديات الرقمية هي اختصاص يتطلب عدة منفتح على عدة اختصاصات أخرى من الذكاء الاصطناعي، الرقمي، الصحافة، الاتصال إلى آخره. هو الإجازة هذه موجودة في قسم الصحافة لكن عندها خصوصية خاصة، خصوصية تتمثل في أن احنا نريد أن نكون ناس قادرين على السيطرة وعلى السيطرة على الأسلوب الرقمي. تعرفوا الآن هناك أساليب خاصة بالشبكات الاجتماعية، كل المؤسسات موجودة، حتى بعد ما هناك شبكات مثل تيك توك موجودة عليها المؤسسات السياسية في العالم إلى آخره. هناك لغة خاصة بالرقمي، ليست صحفية محضة وليست اتصالية محضة. الآن هناك عن إقبال كبير على الإجازة، يعني على 50 طالب، هي الإجازة التي فيها تتوجه إلى أكثر عدد من الطلبة. هذا هو يعني إضافة إلى أنه المعهد فيه، كان تحبوا بعد نحكيه على المكونات الأخرى المعهد.
1: أكيد نبدأ تويك يعني شنو ما جديد، خاصة أنه سناء إعادة فما
2: بالنسبة إعادة تأهيل
1: السناء. نعم. شنو ما جديد في الليبسي؟
2: جديد هو أنه المعهد الآن فيه ثلاثة إجازات إجازة في السردية الرقمية، ميديا السردية الرقمية، إجازة في الاتصال وإجازة في الصحافة. وعندنا خمسة ماجستيرات، عندنا ماجستير في البحث، ماجستير البحث هذا لا يتغير، لكن الماجستير المهنية تتغير بحسب تغيرات البيئة ومقتضيات البيئة. إذا عندنا ماجستير في الصحافة السمعية البصرية أو في الإعلام السمعي البصري، عندنا ماجستير في الكروس ميديا في الصحافة المتعددة المنصات، عندنا ماجستير في الاتصال السياسي وأصبح عنوانه الاتصال السياسي والاتصال المؤسساتي، باعتبار أنه لا كوميونيكاسيون معناتها غوفرنمونتال هي نوع من الاتصال المؤسساتي، الاتصال السياسي، الاتصال العمومي إلى آخره. عندنا ماجستير في الصحافة الاستقصائية استبدلناه بماجستير في الصحافة الدولية، احنا قلنا لتوفير أكبر قدر ممكن من التشغيلية بالنسبة للطلبة. نحن نعلم أن العديد من متخرجي المعهد يشتغلون في مؤسسات ميديا في العالم، فقلنا إضافة أن الصحافة الاستقصائية، لأنه هو ليس يعني إلغاء بالكامل، لأن الصحافة الاستقصائية موجودة في كل الماجستيرات الأخرى، موجودة في تكوين الطالب. إذا عندنا ماجستير الصحافة المتعددة المنصات السياسية والمؤسسية والصحافة الدولية والصحافة الصحافة والماجستير
3: فما مسارات جدد زادت
2: ماجستير المسارات جدد والصحافة الدولية ماجستير جديد والاتصال السياسي حولناه إلى اتصال سياسي ومؤسسي. إذا عندنا خمسة ماجستيرات بما في ذلك ماجستير البحث. ثم عندنا برنامج دكتوراه وهو قديم أيضا عنده سنوات،
3: عندكم غوفو ديجا
2: نعم عندنا ماجستير، عندنا ناخذ الاستاتيستيك، عندنا 63 باحث في الدكتوراه من 10 دول، من ليبيا، من الأردن، من عمان، من قطر، من اليمن، من فلسطين، من تونس بتعبتها، من الجزائر، من العراق. والمعهد يأمه عدد كبير من باحثي عن طريق التعاون الدولي، خاصة يجيوا يدرسوا ينجزوا أطروحات الدكتوراه في المعهد. إضافة عندنا مخبر، مخبر حديث العهد عنده توا سنتين منذ تأسيسه، مخبر اسمه الإعلام والاتصال في السياقات الانتقالية. ثم عندنا مجلة قديمة جدا من منتصف الثمانينات. المعهد إذن منظومة كاملة فيها الإجازات، فيها الماجستيرات، فيها البحث العلمي، فيها النشر العلمي، فيها يعني تقريبا، وهي فريدة من نوعها في العالم العربي، لأنه في العالم العربي تقريبا باستثناء ممكن دولة أو دولتين البلد الوحيد اللي فيه مؤسسة وحيدة تكون في كل هذه الاختصاصات وفي كل هذه المجالات هي تونس.
3: لا هنا سؤال أنا اللي قريته ولا لوجت عليها، كان نلقى لي لبسي لا سؤال
2: انستيتيوشن
3: مختصة
2: نعم نعم نعم كون في الصحافة وفي الاتصال أيضا.
3: الاتصال ديما نلقاه في الاتصال،
2: أين نلقاه موزع يمكن أن يكون في التسويق في نعم في الصحافة، هي المؤسسة الوحيدة.
3: هذه
2: النقطة قوة ولا هكا تعطيكم؟ والله شوف، يمكن أن تكون أنا اعتقادي أنه نقطة قوة. لماذا؟ لأنه احنا يعني ما يسمى السوق أو القطاع هو محدود نوعا ما، يعني ليس قطاع كبير جدا، فبالتالي يعني الأحسن أن يكون هناك مؤسسة واحدة تسيطر على يعني على العروض البيداغوجية وعلى التكوين. والتجربة تبين أن المؤسسة هذه رغم أنها وحيدة في مجالها فإنها كانت قادرة على أن تغطي كل السيجمون، يعني كل مجالات المؤسسة الجامعية، فيها مجلة، فيها مخبر، فيها ماجستيرات مهنية، فيها ماجستير بحث، فيها دكتوراه. يعني المؤسسة تشتغل بشكل جيد جدا ويعني قادرة على تلبية كل حاجات المجتمع والدولة في هذا المجال.
3: أكيد أمارا وزيد حتى كيبدا فما دي انستيتيوشن أخرين هكا معاكم، هذا يقوي لا كونكورنس ولا كونكورنس تخلينا نو نيفولو معناتها اون شيرش هكا. هنا أنا يظهر لي هكا خاطر كي نبدا وحدي نقول بون أني وحدي.
2: احنا نشوف المؤسسة هي يعني أنا يمكن أن أذكر بعض الأشياء الأخرى الجديدة التي نحن بصدد إنجازها، تبين أن المؤسسة هي كيان حي ويتفاعل مع محيطها. يعني نعطيك مثال أنه إحنا عملنا منصة رقمية منذ السنة الماضية، عندنا 552 طالب تقريبا، يعني تقريبا رقمنا كل العمليات، يعني التسجيل عن بعد تقريبا كل طلبة مسجلين
4: 100%
2: تقريبا 100% عملنا. بالنسبة للماجستير تقريبا كله ماجستيرات مهنية، كله تسجيل بطريقة رقمية. والآن كل شيء موضوع على هذه المنصة، حتى الإعلانات نقصنا الإعلانات على الشبكات الاجتماعية وحولناها إلى المنصة. يعني تقريبا الرقمنة تسير بشكل متقدم ومتقدم جدا، والطلبة اللي يسمعوا فيها يعرفوا القصة هذه. بمعنى المؤسسة ليست، لو كانت في المنطقة أن مؤسسة وحيدة وراكدة، هي ليست راكدة، هي تتحرك، هي تشتغل، تتغير، تتفاعل مع محيطها. قلت لك يعني أمة عدد كبير من الطلبة من الأجانب، عندنا الماجستيرات أيضا عليها إقبال كبير، والمجلة أيضا نحن بصدد عملنا هيئة تحرير جديدة، فالمؤسسة واضح أنها
3: المجلة هذه تجم تتعدى هكا
2: نحن هي مجلة دولية، من
3: هي دولية
2: من المجلات
3: مش وطنية،
2: ونحن بصدد، احنا بصدد الآن وضع منظومة رقمية وستتحول إلى مجلة رقمية، والإضافة إلى المؤتمرات العلمية للمعهد. المعهد ينظم منذ تقريبا منذ ثمانينات ينظم ندوات ومؤتمرات علمية، لكن منذ 2004 أصبح المؤتمر والندوة التي ينظمها المعهد هي مؤتمر دولي، وإحنا سننظم المرة في بعض في الشهر بداية شهر نوفمبر مؤتمر دولي، سيأتينا 60 باحث من عدة دول في العالم.
1: ان شاء الله نحكيوا على اوكي داكور سي سيد، فما مسارات اخرى كيما الكومونيكاسيون وغيرها، لكن التركيز ديما على الصحافه اليوم. ما تراش انه في العصر الاخبار السريعه اليوم هذا، انه ما تراش ان السرعه ولات عدو الدقه لهنا، كيفاش تتعاملوا لهنا في التكوين نتاعكم؟
2: احنا نكون الصحفيين، يعني نكون الصحفيين حتى يحتاج الاحترام اولا المنهجيه الصحفيه والأخلاقية الصحفية. نحن يعني عندما أقول أن تشغيلية طلبة المعهد للحصول على أكبر قدر ممكن من فرص العمل، هذا لا يتنافى بالمرة مع التكوين الأصيل. إحنا الذي الأساتذة الذين يكونون في المعهد هم إما جامعيين متحصلين على الدكتوراه وتدرجوا في مختلف الرتب الجامعية، من أستاذ مساعد لأستاذ محاضر لأستاذ التعليم العالي، أو عندنا مهنيين يشتغلوا معنا سواء في شكل عرضيين أو متعاقدين أو خبراء، وفعملنا تشكيلة متناغمة ويعني مختلفة من الناس اللي يكونوا في الصحافة، والتكوين صارم جدا، يتكونوا في كل أشكال الصحفية، يتكونوا في الصحافة الاستقصائية، في الروبورتاج، في التحقيق، في مقال الرأي. فبالتالي الآن بعد الضغوط التي يتعرضون إليها الطلبة عندما يشتغلون، هذه حاجة أخرى لا يحكمها المعهد. المعهد يكون، لكن دائما نحب نقول حاجة للناس يستمعوا فينا، راهو جودة العمل الصحفي اللي يشوفوا فيه الجمهور الواسع مش مسؤول عليها المعهد فقط، لأنه الطالب عندما يتخرج يحتاج إلى مؤسسة لاحتضانه، هي للتدريب المستمر، للتكوين المستمر. أنا يمكن أن أشير إلى نقطة مهمة جدا في المجتمعات، حتى بعض المجتمعات العربية، يعني الدول العربية، المؤسسات الإعلامية ومؤسسات الميديا عندها أكاديمية خاصة بها، يعني الصحفي يتكون باستمرار، يعني المسؤولية مشتركة، خلينا نقول على الأقل المسؤولية مشتركة بين المعهد في بالنسبة لجودة العمل الصحفي. إذا كان الصحفي يسقط في السرعة وفي عدم الدقة وفي عدم التحقق مما ينشره، هذا ليس مسؤولية المعهد، مسؤولية المؤسسة التي يعمل فيها. لكن نحن متأكدين أن التكوين الذي يتحصل عليه يحترم أخلاقية المهنة، مادة أخلاقية المهنة موجودة في كل المستويات بالنسبة للتكوين في الصحافة.
1: بشرى،
3: أي أنا جست هنا، يعني كيف ما لي باركور الكل في اليونيفرسيتي، يعني توا التحديات الجديده انه مع التكوين الاساسي يلزم تكوين في لي نوفيل تكنولوجي،
2: في الذكاء الاصطناعي،
3: فوالا الذكاء الاصطناعي، لي الجوريثم، لي ريزو، معناتها. وزيد انا يظهر لي للصحافي مع التغييرات اللي صايره اصلا حتى في لونتربرونيا،
2: بيان سور، عندنا برنامج الطالب المبادر،
3: فوالا،
2: والمعهد التحق به منذ سنتين، وحتى في جامعة منوبة، وهي جامعة متفردة ومتميزة في هذا المجال باعتبارها أطلقت برنامج هذا الطالب المبادر، وطلبة المعهد تحصلوا على جوائز. بالنسبة للذكاء الاصطناعي الآن موجود في كل مستويات التكوين، من الماجستير حتى للإجازة، وحتى اللي يدرسوا معانا الذكاء الاصطناعي، بالله هذه نحب نأكد عليها، جايين من مؤسسات تكنولوجية، احنا عندنا أساتذة قريوا معانا جايين من مؤسسات جامعية في الكمبيوس منوبة، يعني درسوا الذكاء الاصطناعي في تطبيقات التقنية المحضة. مثلا عندنا مادة، احنا عندنا مادة، تصوروا في المادة، في المعهد قريوا لي موديل دوليا، النماذج الذكاء الاصطناعي درسوا فيها ناس متخصصين في هذا المجال، إضافة إلى ناس عندنا أساتذة في المعهد يدرسون تطبيقات صحفية والاتصالية للذكاء الاصطناعي. فالذكاء الاصطناعي موجود في كل ال
3: ويظهر لي لا مفر من استعمالها التطبيقات هذه.
2: لكن تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشروط بشروط بشروط. هناك شروط. الفرد العادي يمكن يجي شخص يلعب بالذكاء الاصطناعي، احنا الصحفي لا يلعب بالذكاء الاصطناعي. يعني يجب ان يتعامل مع الذكاء الاصطناعي بوفق الاخلاقيات التي وضعت يعني في العالم.
1: يعطيك الصحة.
2: شكرا.
1: يعطيك الصحة السيد عبد الحميد مدير معهد الصحافة والأخبار.
2: تعرفوا أكثر على المعهد من بطريقة حية.
3: أكيد.
1: يعطيك الصحة بشرى. يعطيك الصحة معاذ كامل الفريق. احنا قاعدين كيفاش نقول لكم خليكم أوفياء الجورة FM، نتقابلوا الجمعة الجاية في نفس الموعد كل جمعة مع الساعة. إلى اللقاء، باي باي.
2: شكرا.
4: جوهرة FM. بوبليسيتي.
5: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجيب التليفون المكتوب ولا الساك. By the way لازم تكون أريدو. نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكير. And guess what؟
6: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبل ماي أريدو.
7: أريدو طور عالمك.
4: جوهرة FM.
7: Publicité.
8: المدرب شياب الليلي ضيف برنامج جول نهار الجمعة من 6-8 مع جمال وبقية ليكيب. حقائق كواليس،
9: يعني باش اللاعب كرة قدم روبو بني بار روبو استنت ريما.
8: عودة على تجربه كمدرب ومباريات قطع عالقة في الأذهان.
10: نعطيه الإكزامبل تاع الكلوب ستركتوري نسميو ليتوال، نعطيه الإكزامبل تاع ستابيليتي نسميو ليتوال، نعطيه الإكزامبل تاع جوار ليكيب ناسيونال نسميو ليتوال.
8: الحديث على وضعية المنتخب الحالية ومستوى البطولة والرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. كل نهار الجمعة من 6-8 مع جمال وبقية ليكيب.
4: جوهرة سبور
7: avec l'équipe sport sur جوهرة FM.
6: برعاية مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو. تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليم.
7: أريدو طور عالمك. جوهرة سبور.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ثالث نشراتنا الرياضية في جوهرة سبور. قررت البداية بقرارات مكتب الرابطة الخاصة بالجولة الرابعة للبطولة للرابطة المحترفة الأولى والجولة الأولى للرابطة المحترفة الثانية. معاقبة الترجي الجرجيسي بتوبيخ وخطية مالية قدرها 5000 دينار من أجل رمي القوارير. نفس العقوبة للاتحاد الرياضي ببنغردان. معاقبة النادي الرياضي الصفاقسي بخطية مالية قدرها 1,500,000 من أجل إشعال الشماريخ دون رميها على حافة الميدان. معاقبة النادي الإفريقي ب7 ملايين من أجل رمي المقذوفات. هلال الشاب 1,500,000 من أجل رمي القوارير. مستقبل جابس خطية مالية 500 دينار من أجل إقصاء ملتقط الكرة. قوافل القفصة خطية مالية 1,500,000 من أجل رمي المقذوفات. أولمبيك الكاف 1,000,000 من أجل إشعال الشماريخ دون رمي على أرضية الميدان. وأولمبيك مدنين 1,500 دينار من أجل رمي القوارير. مع تأجيل النظر في الاحتراز الفني اللي قدمه النجم الرياضي الساحلي الخاص بمواجهة مستقبل المرسى. مادام حكينا على الإتوال، الفريق يواصل تدريباته في تربس سوسة وين يلعب مواجهة ودية غدوة السبت ضد التقدم الرياضي بسقيط الدير انطلاقا من الساعة 2:30 على استاد سوسة الأولمبي. مباراة يزفرها سفيان الورتانية. نحكيه على النادي الافريقي وين وصل البارح ليبيا وين يلعب مواجهه وديه احتفاليه بمناسبه عيد ميلاده ضد بطل ليبيا الي بنغازي غدوه. من المنتظر انه باش تكون منقوله على قناه ليبيا الرياضيه. طبعا قائمه الافريقي غاب عليها الصادق قديده اللي يتواصل غيابه وبعد اصابته في تربص المنتخب. 4 اسماء جديده كانت موجوده في تركيبه الكنزاري: عزيز العرعوري، محمد علي الشوشان، قصي الخميري وريان الجبالي. نحكيه على الترجي الرياضي التونسي، الفريق اللي أنهى
11: منذ يومين تربصوا في عين درام وين كان لعب زوز مقابلات ضد الاتحاد الرياضي بأبو سالم انتصر 5-0 وضد أولمبيك سيدري انتصر 4-0 وبرمج مواجهة ودية في مركب حسان بالخوج نهار الأحد انطلاقا من الساعة 3 مساء قدام الاتحاد العسكري الليبي. من جهة أخرى المدرب بابلو فرانكو من المنتظر أنه باش يوصل غدوة للإشراف على المقاليد الفنية للفريق وباش يساعدوا مجدي التراوري. نحكي على المنتخب الوطني التونسي اللي قبل من 20 سنة يلعب غدوة آخر مواجهات وفي بطولة شمال إفريقيا. طبعا الوضعية معقدة لكيب ناسيونال ورجال المدرب نبيل الترابلسي. المنتخب التونسي مطالب أن ينتصر وينتظر. نذكر بترتيب المجموعة: المنتخب المصري 6 نقاط، المنتخب المغربي 4 نقاط، المنتخب الجزائري 4 نقاط، المنتخب التونسي 2 نقاط، والمنتخب الليبي 0 من النقاط. من 5 منتخبات يتأهلوا زوز إن شاء الله بالتوفيق لعناصرنا الوطنية. المنتخب الأولمبي التونسي أيضا شد الرحال اليوم إلى لومي في التوغو وين باش يلعب مواجهة الإياب قدام المنتخب البنيني اللي كان انتصر عليه في ماتش لليه 2-0 ثنائية عمر بن علي. المواجهة باش تدور في طبعا لومي في التوغو بسبب عدم صلاحية الملاعب في البنين يوم 5 من الشهر الجاري. نحكيه على الرابطة الثانية وطبعا بطولة الرابطة الثانية في جولتها الثانية تعينت الحكام السبت 3 أكتوبر المجموعة الأولى جمعية مقرين نجم الخليدي حكم ساحة لادي بوخريس هلال مساكن الهلال الشاب هلال مساكن هلال الشاب أشرف مجدوب يدير اللقاء. مكان المادية محيط قرقنة الطارت ليش كحكم ساحة سكك الحديد السفيقسي مستقبل جابس رضال شويحي كوكب عقارب سبورتينج بن عروس نبيل الهمادي اتحاد تطاوين الملعب السوسي أمين الفقير. ونهار لحد في نفس المجموعة بعث بوحجلة مستقبل سليمان يدير اللقاء سفيان جبارة. ثم المجموعة الثانية نادي القربي قوف القفصة محمود قسيعة جندوب الرياضية جمعية ريانا وسام الشرية القلعة الرياضية جياسكا شبيبة القيروان سمير العونلي اتحاد قصور السيف أولمبيك الكيف إيهاب في إدارة حكم المباراة إيهاب بن الكيلاني مستقبل القصرين أولمبيك مدنين عبد السلام ماني الملعب الجبسي سبورتينغ المكنين ياسين المرغي وهلال الرديف أمل بوشمة حمزة لم سيليني. كل المقابلات تنطلق على الساعة 3 مساء. نحكيه طبعا باسكت بول والجولة الثالثة من بطولة الباسكت بعد جولة أولى وجولة ثانية رينا برشا فوليوم جو. الجولة الثالثة غدوة لتصدرها لقاء الكلاسيكو في قاعة عزيز ميلاد القيروان بين الجي اس كا والنادي الافريقي انطلاقا من الساعة 5:30 والمباراة باش تكون منقولة على القناة الوطنية الأولى. نجم حلق الواد شبيبة المنازة الملعب النابلي النادي الصفاقسي زوج مقابلات يتلعبوا 5 متاع العشية ثم 6 اتحاد الأنصار الاتحاد المونستيري النجم الرياضي للساحل الدلي الرياضية بقرومبيليا ونهار لحد 4 متاع العشية نادي حمام سوسة يستضيف النجم الرادسية. في بطولة كرة اليد الجولة الخامسة منافسة كبيرة وبطولة سخونة نصرة بولبا ترجي الرياضي التونسي ديربي الوطن القبلي بين بعث بن خيار الاتحاد التميمي المنزل الرياضي سبورتينغ المكنين جمعية الحمامات في الكلاسيكو يواجه النجم الرياضي للساحل نادي كرة اليد بجمال نادي سقيط الزيت ومكارم المادية النادي الافريقي. كل المقابلات تنطلق على الساعة 5 مع عدم مواجهة مكارم المادية والنادي الافريقي تنطلق على الساعة 5:15. ليونيل ميسي وصل تحتيم الأرقام القياسية والأرقام الكبيرة ما تلقاها كان عند الأسطورة ليونيل ميسي في سن 39 سنة أكثر لاعب مراوغة في تاريخ كاس العالم. 146 مراوغة ناجحة من أصل 239 مراوغة يعني 61% مراوغات ناجحة في ترتيب أفضل 10 مراوغين في القرن 21 في كاس العالم. نلقاو القائمة فيها مبابي فيها إيدن هازارد فيها نيمار فيها سانشيز فيها كريستيانو رونالدو جمال موسيالا وأندرياس أنيستا. نحكيه على أبرز المواعيد اليوم في أمم أوروبا المنتخب البلجيكي في القمة مع المنتخب التركي وأيضا قمة كبيرة بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الإيطالي. زيدان على رأس المقاليد الفنية للمنتخب الفرنسي يواجه المنتخب الإيطالي مرة هذه مش كلاعب كمدرب نذكر ممكن آخر مواجهة جمعت زيدان بالمنتخب الإيطالي كانت الحادثة الشهيرة وضربة الرأس من زيدان في فاينل 2006. البارح النتائج: المنتخب الألماني فاز على المنتخب السربي 2-0، المنتخب اليوناني تعادل مع المنتخب الهولندي 2-2، المنتخب الدنماركي خسر مع المنتخب البرتغالي 4-2 في مباراة رينافا رافائيل لياو خذا قميص الدون كريستيانو رونالدو لعب بالرقم 7. المنتخب الويلزي خسر مع المنتخب النرويجي 2-1. إيرلندا تعادلت مع النمسا 2-1، ومالتا 1-1 مع الجبل طارق. إذا كل معنا في جوهر سبور، ما تنسوش الموعد الليلة في برنامج جول مع جمال وبقية ليكيب، واستضافة خاصة للمدرب شهاب الليلي انطلاقا من الساعة 6 مساء. دمتم في رعاية الله.
12: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك سافر وانت في بلاستيك تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام على جوهر اف ام
1: برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
2: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
3: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونسي لكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جيم على دمتكم
4: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه تونسي قريبة مني
5: وعدنا مجدد معكم أكيد في فواياج فواياج على جوهر اف ام وجوهر تي في مسيكم بالخير الناس الكل ومرحبا بكم في سواتين من أخبار السياحة في تونس وفي الخارج مجموعة من الفقرات الاستضافات المحطات وفكرة على أبرز الأخبار المتعلقة بقطاع السياحة هذا أكيد مع مجموعة مختارة من الغنيات المزينة اللي اخترناها سبيسيالمون لكم أنتم في لقانا لليوم

0: القانوني في المجال المحلي محمد الضيفي يؤكد أن المرسوم عدد 4 لسنة 26 و2000 المؤرخ في 30 من سبتمبر 26 و2000 والمتعلق بالمجالس البلدية يقطع مع التجزئة الترابية ومع منطق استقلالية التدبير الحر للبلديات الذي أقرته مجلة الجماعات المحلية لسنة 18 و2000 ويعيد تنظيم العمل البلدي في إطار مبدأ وحدة الدولة، مشيرا إلى أن المرسوم الجديد المتكون من 140 فصلا موزعة على 9 عناوين يعيد ترتيب عدد من الآليات المتعلقة بالتسيير المالي وتوزيع الوظائف داخل البلديات ويعيد تحديد العلاقة بين المجالس البلدية والسلطة المركزية. هذا وأوضح الخبير أن الفلسفة العامة للمرسوم تقوم على ضرورة المحافظة على وحدة الدولة وهو ما ينعكس على تنظيم المجال البلدي وعلاقة المجالس البلدية بمختلف مستويات السلطة، مبينا أن الوالي وفق المرسوم يمارس رقابة مسبقة على ميزانية البلديات ويعتبر مرجع نظر بالنسبة للمجلس البلدي، وأضاف أنه بإمكان الوالي عدم المصادقة على الميزانية أو أن يعدلها وفق رؤية الولاية. في معتقدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد افتتح مركز الأمان الخاص بإيواء النساء ضحايا العنف وأطفالهن والمحدث بدعم من المندوبية الجوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسيدي بوزيد ضمن برنامج مراكز الأمان لوزارة المرأة الرامي إلى تعزيز حماية النساء ضحايا العنف وضمان حقهن في العيش بكرامة وأمان. وبينت رئيسة جمعية النساء أولا حياة قادري أن هذا المركز يوفر فضاء آمنا بطاقة استيعاب تبلغ 8 نساء وأطفالهن ويقدم جملة من الخدمات الخاصة بالإيواء والاستقبال في بيئة آمنة، إضافة إلى الدعم النفسي والمرافقة القانونية والاجتماعية للناجيات وحماية الحقوق وتيسير النفاذ إلى الخدمات فضلا عن التمكين الاقتصادي وتعزيز الاستقلالية. ختاما، المعارك جنوب غرب اليمن توقع 80 قتيلا خلال الساعة 24 الماضية وفق ما أكدته مصادر في الجانبين لوكالة الصحافة الفرنسية. وقالت مصادر عسكرية حوثية إن عدد القتلى في صفوف المقاتلين الحوثيين بلغ 55 خلال الساعات 24 الماضية في معارك محافظة تعز، بينما أفادت مصادر عسكرية في الحكومة اليمنية بمقتل 26 عسكريا في صفوف القوات الحكومية.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
3: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوه انفرحوا سيربريز تعمل الكيس.
2: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
3: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
2: اس ام اس على 85 990.
3: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
4: كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك،
5: سافر وانتي في بلاستيك.
4: تسمو
3: وياج فواياج مع وليد بسباس
6: كل جمعة من الماضي ساعتي للأربعة متاع العشية
3: على جوهر اف ام.
5: على جوهر
7: اف ام. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
8: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
9: مرحبا بكم في تونسيلكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جيم على دمتكم.
10: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسير قريبة مني.

من ذكريات الزمن الجميل هذه نعيمة سميح في تسجيل حصري في الأصل قدموا في يوم من الأيام التلفزيون المغربي. وما زلنا مع بعضنا أكيد في فواياج فواياج على جوهرة فام وجوهرة تي في, وما زلنا نعطيكم أفضل الأخبار وكل ما يتعلق بصيفية وبقية السياحة في تونس وفي العالم. ولكن نقعدوا في تونس نحكيوا على شريكنا في البرنامج سلسلة فنادق المرادي اللي يخلي الصيف مازال متواصل معنا. نعم المرادي تقول لك أن الصيف ما يوفاش, وين تجم تمشي وتتمتع بالصيفية أنت وعائلتك وأولادك وأصحابك وتعيش من جديد تفاصيل الهدوء والطبيعة والبحر والبيسينات والتوبوغان مادام الطقس مازال سخون ومازال يعوم. دونك اليوم فما مجموعة من التخفيضات في فنادق المرادي في الحمامات سوسة القنطاوي المهدية وزادة في جربة, ما بين الراحة التامة والغابات نتاع المرادي الموجودة في حمام بورقيبة. احنا والعائلة نتاعنا نجمو نتمتعوا في أجواء تعمل 66 كيف ونستمتعوا بتخفيضات توصل 5, 10, 15, 20 توصل لل 25% مع إقامة مجانية للصغيرات حسب الفنادق وحسب الفترات. في المرادي منزة ومرادي كلوب القنطاوي ومرادي كلوب سليمة, دونك الغراتويتي البرومي ودوزيام أنفان أقل من 6 سنين, وبالنسبة في المرادي حمامات الغراتويتي البرومي أنفان أقل من 6 سنين, وفي المرادي بور القنطاوي والمرادي سقانس والمرادي جربة غراتويتي برومي أنفان موان 12 غراتوي. في فترة الإقامة تتواصل حتى النهار 31 أكتوبر 2026 كونديسيون كانوا الحجز يتم قبل نهار 6 اكتوبر. دونك باش تعمل ريزرفاسيون تاعك نجم تكلم الى مرادي على 70 105 720 70 105 720, والا تدخل على موقع المرادي اللي نعرفوه الناس الكل المرادي.com. كيف كيف المرادي حمام بورقيبة وين الطبيعة والاسترخاء اللي سوان تيرميك النجم نلقاوهم مع المياه المعدنية وفرصة ما تتفلتش باش نجدوا الطاقة متاعنا, نعملوا سبور ونعملوا ليغوندوني ونتمتعوا بجمال الطبيعة. ديما إذا كان نحبوا ناخذوا أكثر تفاصيل زاد على الكاتيجوري دي سوان ولا سوان متاعهم نجموا نتصلوا ب 93 277 777 93 277 777, وإلا تو سامبلومون وقت اللي ندخلوا على موقع المرادي .com. كيف كيف نقعدوا مع أجواء الصيفية والسهريات, وأحلى سهريات نجمو نلقاوها في سوسة في المرادي كلوب القنطاوي وتحديدا في الهارد روك كافي. هارد روك كافي كل ويكاند يعمل لكم بروغرام اكسبسيونيل. اليوم في الليل مثلا سهرية مع أسامة أند فرانز في كادر سانكتيو يعمل ستوسين كيف في أوتيل المرادي كلوب القنطاوي, وغدوة سهرية باش تكون مع نادر جيرات والجيتار متاعو وموزيكا تعمل ستوسين كيف. كيف كيف فما سهرية نهار الأربعاء مع سيمو سولو سهرة زادة تعمل الكيف في أجواء حميمية متميزة ما بين الماكلة الخفيفة وجو الموسيقى الروك في الهارد روك كافي. الموعد ديما نلقاوه في مرادي كلوب القنطاوي.

0: كل نهار جمعة سفر وانتي في بلاستيك تسمو وياج فواياج مع وليد بسبيس كل جمعة من غادي الساعة 2 إلى 4 متاع العشية على جوهر اف ام
1: برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
2: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
3: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونسي لكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جينا على ذمتكم
4: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروا ومع بعضنا نحقوا تونسي قريبة مني
5: المدرب شياب الليلي ضيف برنامج جول نهار الجمعة من 6-8 مع جمال وبقية ليكيب حقائق كواليس
6: يعني باش اللاعب كرة قدم روبو بنيبا روبو استنت ريما
5: عودة على تجربه كمدرب ومباريات بقات عالقة في الأذهان
7: نعطيو لي زيكزومبل تاع لي كلوب ستركتيغي يسميو ليتوال نعطيو زيكزومبل تاع ستابيليتي يسميو ليتوال نعطيو زيكزومبل تاع لي جوار لي كيف ناسيونال يسميو ليتوال
5: الحديث على وضعية المنتخب الحالية ومستوى البطولة والرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم كل نهار الجمعة من 6-8 مع جمال وبقية ليكيب
0: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم منال جبل
8: أهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة يتعهد خلال لقائه بعضو المجلس المحلي بالزهرة إيمان بكوش والمكلف بملف تشغيل الدكاترة المعطلين عن العمل حاتم بن جميع بإحالة ملف الدكاترة المعطلين عن العمل إلى اللجنة المعنية لإجراء الاستماعات اللازمة في الغرض مؤكدا استعداد الوظيفة التشريعية للقيام بدورها في مواصلة دعم تشغيل الكفاءات وبذل المجهودات الضرورية في إطار الصلاحيات الموكولة إليها. هذا وعبر ضيفان عن مشاغل الدكاترة المعطلين عن العمل وتطلعاتهم معتبرين أنه لم يتم تسوية هذا الملف بصفة جذرية سيما في بعض الاختصاصات وبينا أن آلية المناظرات لا تستجيب لحاجيات الدكاترة باعتبار ضعف نسبة الخطط المطلوبة وطلبا بدعم الوظيفة التشريعية من أجل إيجاد مقاربة تشغيلية شاملة تستوعب الكفاءات من الدكاترة وتفتح لهم آفاق التشغيل للاستفادة من خبراتهم في التدريس والبحث وفق ما جاء في بلاغ للبرلمان. مصالح الهيئة الفرعية للانتخابات بسليانة تواصل عمليات تحيين سجل الناخبين بالدائرة الانتخابية مصراتة التابعة لمعتمدية العروسة من ولاية سليانة استعدادا للتصويت على سحب الوكالة من عضو الدائرة المذكورة بالمجلس المحلي بالعروسة وفق المديرة الجهوية للهيئة الفرعية للانتخابات عهد بالحاج عمر مبينة أن عملية التحيين التي انطلقت منذ يوم 29 من سبتمبر المنقضي وستتواصل إلى غاية اليوم 11 من أكتوبر الحالي تجرى بمركز التحيين القار بمقر الإدارة الفرعية بمدينة سليانة وعن طريق فريق متنقل بعمادة مصرات التي تضم مركز اقتراع وحيد. تلاميذ مدارس ثانوية في فرنسا يشعلون النيران خارج مدارسهم ويشتبكون مع الشرطة اليوم في غياب أي بوادر على انحسار حركة احتجاجية تلمذية أدت إلى إغلاق وتعطيل الدراسة في 560 مدرسة على الأقل وبدأت الاحتجاجات الأسبوع الماضي في منطقة باريس قبل أن تنتشر سريعا في أنحاء البلاد حيث أغلق التلاميذ السنوات الأخيرة من المرحلة الثانوية مداخل مدارسهم واشتبكوا مع الشرطة. ختاما وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار يعلن أن اجتماعا للجنة الدفاع السياسية الاستراتيجي بموجب اتفاق مكة سيعقد في الرياض قريبا مضيفا أن هناك 6 دول ترغب بالانضمام لاتفاق مكة للتعاون الدفاعي ولكن هناك حاجة لقرابة عام لوضع أطر عمل الدول الاتفاق وبعدها سيتم النظر في طلبات عضوية الدول الأخرى.
9: للمزيد من الأخبار للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
10: تحب تشارك أنت وشكون من أفراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة FM؟ تربح برشا كادوات. شارك وابعث SMS في حرف D كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة.
11: جوهرة FM.
12: جوهرة FM.
13: جوهرة FM.

0: جوهرة اف ام. للاستماع الى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105.
1: جوهرة اف ام،
0: الدنيا بزنا.
1: جوهرة اف ام،
2: جوهرة اف ام.

0: الخير، مرحبا بكم، شكرا لاختياركم جوهرة فم مستمعينا، وشكرا لاختياركم جوهرة تي في. جوهرة تي في طبعا سعداء نكون معكم في الحلقة هذه الأخيرة قبل الويكاند في أنتيبيوتيك بلس لأربعة وستة دقائق. إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية. يرجعنا سليم بوصفارة. مرحبا سليم.
1: مرحبا سامي. مرحبا سامي، إن شاء الله تكونوا بخير ومستمعينا كيف كيف. آخر جمعة دونك كونوا فرحانين، حضروا رواحكم، بروفيتي بيان مع صغاركم ورافقوكم إن شاء الله بالباهي.
0: وي هذا هو، يعني قلت كل شيء. سامي سنوسي مرحبا.
2: مرحبا مرحبا بالناس الكل، مرحبا بالمستمعات والمستمعين. كما قال سليم، كملوا جمعتكم بالهدى، تفرهدوا، الطقس كونك الطقس باهي وفما شمس ومروح هاكا اللي باتخي باتخي في فوكو.
0: اي ماهوش ياسر سيف سيف يعني.
2: وخلينا نفرهدوا مع صغارنا شويه
0: وي
2: من برا.
0: وي فما شكون بعث لي ميساج قال لي ربي صاحبك الروج هذاك اللي معاك في الراديو شفته راني نهار الاربعاء في الليل.
1: قلت له هذيك ضريبه النجوميه.
0: قلت له واش تحبي نعمل انا معناها كي انت شفت
2: السؤال يطرح نفسه وين؟
0: والله ما قاليش
1: خلي شفت في علبه نهاريه.
0: يلا مرحبا بكم كالعاده، نبداو بك ودنف. ودنف احنا مازلنا كمان نحطوا الكليماتيزور في استوديو على خاطر سخانه. معز في الاخراج، رامي في الاعداد، حييكم طبعا. لا ماكش اخراج كليماتيزور معز. يلا يكون نفس ليم.
1: انا باش نحكي على الفساد في جامعه كره القدم اما الفرنسيه.
2: عفنا وعافيكم.
0: فما برشا كلام طبعا.
1: برشا كلام. فما لافير هذا ان سيرتان مومو صنهاجي، محمد صنهاجي، هذا هذا المكلف بالمرافقه والسيكوريتي نتاع ليكيب دو فرانس، ومن 2006 حتى 2026 معناتها من اقدم ما فما في ستاف
0: نتاع الاف اف اف
1: نتاع الاف اف اف، واللي هو بوليس ديتاشي معناتها ماخذ لا ريسبونسابيلتي هذه. ليامات خرجت لافير انه السيد هذا تحصل على ما يقارب 300,000 يورو كمعناتها ديزافونتاج من عند جوارات. يعني السيد هذا تلمون داخل في وسط ليكيب دو فرانس وقريب له جوارات والكل، وعنده الاخبار انه ينجم يطلب اللي يحب من عندهم. دونك تحصل توا في الوقت الحالي يعرفوا اربع اشخاص عطاوه فلوس اللي هما كيليان بابي، لورون بلون، فاران، وغندوزي. معناتها في 200,000 يورو
0: يعني اللي قدموه على انه خذ فلوس على شنو يعني؟
1: هو تسلف.
0: تسلف
1: هذوما سلف.
0: اي نجم يكون سلف.
1: اي هما سلف. اما شوف القضيه ماهيش مشكله فساد
0: كونفلي دانتيري،
1: هو فما كونفلي دانتيري، وفما حاجه اخرى اللي هي نون ديكلاري اللي مع الجبايه في فرنسا. حتى لو كانت تسلف فلوس il faut ديكلاري، هذا اي نابا ديكلاري. دونك توا القضيه ولات دخلوا اكثر في التفاصيل سيد على شنو تحصل.
0: راي عام شويه
1: وجاو يشوفوا يلقاو ديزافونتاج اخرين، معناتها ديزاكسي ليستاد، تسهيلات عملهم معناتها بحكم اللي عنده العلاقات مع جوار الكل. دونك ولا ملف قضيه راي عام.
0: باش تلقى شويه كادوات وريستورونات،
1: برشا كادوات، برشا
0: تسهيلات
1: ويعني هذا شو زاد محليها كي تشوف العباد وقت اللي زاتا كان بروبليم ولا قضيه كيما هكا يشوفوها
0: ما يقولكش العصافير تزقزق الدنيا باهيه،
1: مش من بعيد لبعيد، وواحد ما نسميوهوش في الجامعه والاخر عمل هكا والاخر كلم. ليه ليه معناتها كل شيء
0: هو هو هو هذا العادي اللي لازم يصير، لانه اليوم الناس يظل من عرشة بك درجه وعي معينه ولا بالغيزو سوسيو ولا غيره، ما عادش تنجم كيف يقول قال المصري تضحك عليهم الناس هذوما، ما عادش تنجم تاخذهم على قد عقولاتهم. لانه اليوم كي تشوف حتى احنا في تونس مثلا الجامعه التونسيه لكره القدم، تشوف انه المدرب يغادر يسافر للمغرب على اساس انه عنده امور عائليه، هذا اللي هذا اللي يقال. مثلا التعارك مع الجوار الفلاني الغي، الماتش الودي الفلاني، النتائج مخيبه للامال. وبعد تخرج الجامعه التونسيه لكره القدم تقول لك لا فما الشهيرة والامبيونس باهيه والجو باهي، يعني تولي ليميت ريديكول معناها اللي يتقالك بالطريقه ذي.
1: معناها ليميت قله احترام
0: للاستخفاف، استخفاف بالناس معناها.
1: وكي تكون زاده الاجابه بالصمت، انه ما يخرج حتى حد يتكلم وياخذ مسؤوليته. والله نسمع
0: حتى يخرج يتكلم يقول حاجات معناها مستخفه بالعقول.
1: اي
0: وقتها يعني تشو غاتي معناها المومون انك تسكت.
1: ولا سامي يحطوا شخص في فم المدفع اللي هو الناطق الرسمي كيما البارح نسمع
0: فيه. خدمه راي مكلف بالاعلام ولا معناها شارجي دو كوميونيكاسيون راي خدمه راي لازم واحد يقدم ليه.
3: انا عجبني زيدان كيفاش وقت يجيب دوله في الكونفرنس دو بريس قال جمله عجبتني خاطر تحب ولا تكره اون فالور ابسولو اي شخص عنده الحق فيه. قال لك ان شاء الله ينجم يدافع على روحه. قال لك خاطرني نعرفه نعرف السيد مليح وان شاء الله ينجم يدافع على روحه. عجبتني فاست.
0: وي وي سامي
3: انا باش نحكي على باش نمشي بناسكم لامريكا باش نحكي على دوغلاس ستيوارت كارتر 71 سنه خرج من الحبس بعد 41 سنه.
0: يا الله
3: انكارسيراسيون في الكولوار دو لامور.
0: التهمه شنو؟
3: قتل.
0: قتل
3: عام 85
0: وي
3: قتل فتاه.
0: اها
3: اما خرج علاش؟ خاطر بريء.
0: يا الله 40 سنه ضاعوا.
3: 41 سنه. 41 سنه وهو
0: يطلب تعويض توا.
1: الحمد لله ما حكموش عليه بالاعدام.
3: هو اعدام كولوار دو لامور هو
1: الحمد لله ما تنفذش.
3: 41 سنه جوستومون
0: يستنى
3: يستنى وعلى خاطر لي زابيل وعلى خاطر يا امونك خاطر ماك تعرف في امريكا الاعدام درجات
0: يعني
3: ثبتت عليه التهمه صحيح بلادين واحد يزيكزيكوت الواحد انت ولي زيتا بيان سور كل شيء. من هذا قعدوا برشا اما بعد 41 سنه وفي الاخر بريء كومبليتمون زاد وما عنده حتى علاقه بال
1: مش عندك باش تعوض له هذا
3: ما عندك تعوض 71 سنه مسكين
0: ضاع 40 سنه من حياته شو مش تعوض
3: يعني دخل يعني دخل
0: سنوات العمر اللي تضيع ما تمشي ما عنده حتى تمنى له
3: دخل 30 سنه
0: خرج 70.
3: 71 سنه
0: مش مازال في الحياه خلي. كان يعيش بالقدا بالقدا ممكن 20 30 سنه اخرين كان عنده برشا زهر
3: خويا ان شاء الله ربي يفرج عليه بالحق خيبه
0: وي وي ياسر خايبه بصراحه في مش اول مره الولايات المتحده
1: ويفرج على كل واحد مظلوم.
0: وي الولايات المتحده ديما يصير فيها حاجه كيما هكايه معناها. يلا ميرسي سامي ميرسي سليم نبداو بغنيتنا الاولانيه هي بعد باش تكون ضيفتنا طبعا واحده من احلى الاصوات التونسيه معها الانترفيو باش يكون ضيفه الاولى في الساعه الاولانيه بثينه نابولي. الناس تخاف من الحب ما عرفش علاش الناس تخاف من الحب هو احلى الاحاسيس الواحد يبدا عنده هكا حاجه خايبة مخبيها وراء الجدار وقت يخاف من الحب
3: يخاف من تكلفة
0: تكلفة الحب ولكن الحب الصادق قال توب كلثوم عنده حتى ثمن. يلا بثينة نابولي لايف حفلة حمامات حضرنا احنا الحفلة دي يا سليم وانا دونك يلا بثينة بعد نرجعوا لها في انتي بيوتيك.

0: رجعناكم في انتيبيوتيك. عادة ما نبدأ بالكويز والأسئلة، ولكن اليوم بما أنه فما عنا زوز ضيوف، ضيفة في الساعة الأولى وضيف في الساعة الثانية، فقلنا نعمل مومون دانترفيو مع ضيفتنا لليوم. هذا الانترفيو. الانترفيو سافرنا مع صوتك احنا من خلال الغنية ذي. الناس تخاف من الحب. بثينة نابولي، مرحبا بك.
1: عايشك سامي، ميرسي بو لانفيتاسيون.
0: مرحبا بك. دونك انت صوت يستحق طبعا انه يكون تحت الاضواء، بما انه حفله حمامات الخير.

0: Franchement, oui, on est jusqu'à aujourd'hui fait l'organique, on n'a rien sponsorisé au Kouchaï, donc le qui te chauffe le Z, t'arrives le insane, le Hark Z, le Sma au Kouchaï, donc tout le jour, nous avons fait des choses, nous avons fait des choses, nous avons fait des choses, nous avons fait des chansons qui accompagnent un visuel, un support vidéo, dit Maya Khaltoul Akhtar Nes, j'estime la bête. تحب تشوف صورة وتسمع صوت زيدا دونك الغنية ديك قاعدة تمشي وتزيد توسع الحاجة الباقية الليفوليوشن بتاعها معناتها كونستان دونك تمشي في خطى انا نقول ثابتة بتتخ بسيسة لكن ثابتة
1: ركزة بشوية بشوية غنيت لوتشي بوشنيق ريتك ما نعرف وين نسايا حلق الواد وصلك رايو على غنيك ولا لا هو ديما يقول انه الشباب ينجم يغني غنياتي منفتح يحب يجرب زيد يعني علاش ليه يعني تعمل ان ديو معاه مثلا
0: ان شاء الله علاش ليه لوتسي بوشنيق اول حاجه نوجه له تحيه كبيره نحبه ياسر كشخص وكفنان وتقابلت انا وياه بليزيور ريبريز قبل ما نعمل دوليشا وكنت ياسر نحبه يحضر لكن نهارتها اللي تي با ديسبونيبل ما كانش ينجم يجي لكن كلمته بيان سور قبل ما نغني له غنياته وخديت رايه وكل وفيكو احنا مازلنا تقابلنا قبلها في كارتاج مع صابر الرباعي جو بونس كو الشهاده من عنده خديتها يظهر لي كو سوسوا في السين والا في لي ريبيتيسيون تاع كارتاج بالحق اللي تي هكا نشوف في فخر في عينيه شوز كو كي كونت بوكو بور ما
1: وي تجربه اخرى زاد مهمه انه قبل حمامات في رمضان كانت عندك تجربه مميزه مع بيتر ميمي وامين بوحافه في في الموسيقى وفي واحد من اهم الاعمال العربيه غنيت جينيريك النهايه اصحاب العرض
0: مش كان جينيريك النهايه
1: حتى جينيريك البدايه زاد
0: جينيريك البدايه كان امير عيد ونايبر غوثي نسلم عليهم مي بلوتو في الموسيقى التصويريه في وسط المسلسل سيتي اون كولابوراسيون غرانديوز مع امين بوحافه سي ان اوتر موند فرانشمون معناتها تشوف ارتيست بالحق باسيوني بخدمته ما يخممش في الاسامي بالضروره نتاع الناس اللي باش تغني في الجينيريك يخمم بلوتو في ليموسيون يخمم بلوتو في شخصيه الفنان اكثر من مثلا شهرته في السوق اجوردي خاطرنا مقارنه بالفنانين عندهم اجوردي ان كارير نتاع 30 و 40 سنه كانوا ينجموا يكونوا في بلاصتي في المسلسل هذاك مصر
1: سي برودكسيون ميجا برود
0: tout à fait voilà donc نلقى روحي انا غاديك وصلت بسياسه الجمهور مصر
1: شو كان رده الفعل اسكو جاتك معناها دي رياكسيون من فنانين من موسيقيين من ناس سمعوك قال لك هكا امين شو كان لي روتومبي نتاع المشاركه هذه
0: اول حد كان المخرج بيتر ميمي اللي تي كونتون بال ما كانش يعرفني معناتها مخرج مصري عنده حتى علاقه
1: مخرج مصري شهير جدا
0: فوالا دونك كان لو روتور نتاعو هو الواحد الحقيقه زاد شجعني وياسر فرحني وكل وامين زاد راي ياسر مهم عندي انا اللي تري كونتون دو سيت كولابوراسيون دايور اون بو برومي برشا اعمال اخرين جايين انا وامين
1: يس في اعمال دراميه ولا حاجات هكا معناها البوم واغاني وغيره؟
0: الاثنين يس
1: حطيت ساق هكا في مصر
0: رميت عين ما زلت مي على خاطر اغزر سيتي با Franchement, ça, c'était pas voulu. Et même si Amin Bishnam l'Olhajadeh, il y a même si d'ailleurs pour une autre collaboration, puis un film qui est le Kalimet Sirin Shkili, un film français. وعرفتني وقت على امين باش نعمل معاهم من الغنيه اللي خرج داير في لوكارنو في فيستيفال نتاع الافلام باش يخرج نورمالمون لا ديفوزيون تاع اوفيسيال في نوفمبر دونك باش تسمعوا الغنيه ان شاء الله يا اخي وقتها هو اللي تي اون بلين
1: نارسيسيون
0: كل شيء فوالا للمسلسل اللي خرجت الفكره دونك ما مشيت لهش بالذمه لكن بارفوا يجيو
1: باهين هما الحاجات هذوما
0: اللي يجيو بالصدفه
1: اللي يجيو بالصدفه باهين
2: يعطيك صحة على سيف سناء فريمون معناتها انتر كارتاج وحمامات وكل ارتستيكمون معناتها تو كونفيرمي تا بلاس انا باش نسالك خاطر كل عام نسمعوا بدي زارتيست جدد معناتها طالعين ونحكيوا عليهم برشا وكل ما يوصلوا يطلعوا وبعد يختفيوا شنو هي لابون فورمول اللي لقاتها بوثينه باش تعمل لا بروغريسيون هذه على ما نعرفش انا اربعه ولا خمسه سنين ما تقوليش كان بيان اونتوري سيغتينمون فما حاجات اخرين.
1: عندي سؤال انا، ما انا هما اللي طلعوا واختفوا،
2: فما اسامي، عندنا اسامي معناتها ارتستيكمون، عندنا دي جون فريمون معناتها سون تري تالونتو،
1: اختفوا جمله
2: مش اختفوا
1: ولا قل انتاجهم،
2: لا ما نجموش اي كونفيرم لوغ بلاس. مثلا دي جون باش يوصل ياخذ مهرجان حمامات وحده، سيتي با ايفيدون. معناتها انا هذا هو نحب نعرف لا بون فورمول باش وصلت معناتها دون تون بروجي نجم توصل الكونفيرماسيون هذه.
1: أكيد ما عندكش معارف، كل شيء عندك معارف كذا صوتك.
0: والله بالعكس، المعارف يولي ويتخلق كيف كيف كيف تقدم
1: واحد يسكونفيرم،
3: هي تولي المعرفة نتاعك.
0: والله
3: بالعكس، هي هو يكلمها يقولها بربي هكا.
0: اون فيت يظهر لي ما فماش اون ريسيت سكريت، سي الخدمة فرانشمون فو يكواغ تخدم. انا حياتي بالحق اجوردي داير نقول لهم ساعات في دارنا كل ما كنتش ما نعرفش شو كنت نعمل كي ما كنتش نعمل موسيقى قبل. والله
1: شو كنت عامل انت قبل؟
0: يظهر لي اوفيت كنت نعمل في الموسيقى من غير ما نشعر، جوست ما خرجهاش للناس. نرجع الفكره انه دوليش كتبتها وانا صغيره، ما كانت بالنسبه لي هوايه.
1: ما كنت تقرا دروا ولا
0: قريت دروا، مي جو في كو ان ان جي مع الكورونا وقتها سيتي اون بيريود دو ريفليكسيون في حياتي. انا بدات مشيت عمل سينما اللي هو الكل يصب في بعضه. راوينا اجوردي زاده فما جوانب الحقيقه نحسهم عاونوني في نظرتي الفنيه للحاجات.
1: يعني
0: نعمل سينما عاوني ياسر في تصوير مثلا دي فيديو اللي نجموا يوصلوا العباد. معناتها اون فيديو معموله بالكدا، ضوء حلو، كادراج محلي
1: كوريكت يعني.
0: اي فوالا.
1: باهي اليوم كي تغني جينيريك في تونس مهم بالنسبه ليك يعني في مسلسلات ولا في افلام، كي تقارن هذا ب حاجة في العالم العربي، أنا هو بالنسبة لي كهم يعني.
0: كل واحد والبوبليك سيب نتاعو الحقيقة، وكل واحد ونسبة الانتشار اللي عملوه لك. مثلا في تونس أنا كي نسمع العباد كلهم يعرفوا أغنية القلب اختار في على على قناة نسمة، سام في فريمون بليزير. نحس روحي في تونس جو سوي أنكري، ولا كيفاش نحس روحي عندي دي راسين في بلادي. واللي
1: هي ما التوجه نتاعك توا يعني بعد ما عملت تجربة أولى، ماذا بيك تجربة ثانية ثالثة يعني؟
0: اي لكن مابداش من الصفر مره اخرى، سي اون ايفولوشن على اللي بديت فيه. معناتها انا خرجت من تونس ونحب نعرف ياسر بتونس بعينيا انا بصوتي انا للعباد البرا.
1: اي ما بوثينا انت اون فيت اليوم كونفيرمي في تونس، والصيف هذا معناها جاب لك برشا فيزيبيليتي من ناس ربما اكتشفتك ولا اعاده الاكتشاف، ولا يقول لك محلى صوتها هاني عرفتها شكون ياتو. تمشي للعالم العربي كمطربه تحب تعمل لك كارير؟ احنا قبيله قلت لك معناها صوتك مميز، تقول لي مثلا يشبهوك باصاله. تحب تعمل لك كارير هذيك الفنيه الطربيه، تعمل حنين وحفلات وغيره؟
0: طبعا طبعا، سي ان غيف، سي ان غيف اللي نخلطوا له بالخدمه كما قلت لك. لكن جوست منين تخرج، هاني قلت لك انا بالنسبه ليا مهم جدا انه لو ديبي على الاقل دو ما كارير يخرج من تونس، نكون بيان فيديل شنو سمعت وين في صغري، شنو اللي نحب نزيد نخرجوا للناس. سي تري امبورطون بو ما مي اوريجين اني نوريهم للناس.
1: على خاطر يعني كلكو بار فما ممكن انا غلط معناها لونجاجمون نتاعك يعني تغني للقضية الفلسطينية، تنجم تغني القضايا إنسانية وغيره. لونجاجمون حاجة، والكارير ارتستيك اللي هي بون اونتر غيمي نقولوا كوميرسيال ماهوش عيب يعني، حاجة أخرين معناتها راهم فما كونيكسيون ما بيناتهم؟
0: فما كونيكسيون ما بيناتهم. ما نجمش نعمل حاجة ارتستيكمون ياسر عجبتني أما هي ماهيش ألينيي مع مي برانسيب ولا قناعاتي وكل. لا الكل يصب في بعضه، وجينيرالمون عرفت اللي يقول لك لا لوا داتراكسيون من شيرة إنه أون أتيغ الحاجات اللي احنا غيلمون نحبوا نمنوا بهم ونحبوا نعملوهم. غيلمون تولي لي زوبورتينيتي عينيك تفلتر ديريكتومون، هذا ما يزيدنيش، هذا ما يعنيليش، وهذا
1: ولكن هذا مش ديما يجيب كارير، مش ديما يجيب كارير كيما تجيب هالكارير كوميرسيال.
0: فما ثنيات اسهل بيان سور،
1: وي
0: فما ثنيات اسهل.
1: هذا صعيب تحكي عليه،
0: جو بونس هذا صعيب فو لاسومي اند ام براود اوف ات.
1: وي
3: باهي انا جو في لي جوتي دي فلور سون جوتي دي فلور، خاطر الحق ربي جو مي باش نقول حاجه اللي هي ماهيش حقيقه.
1: نجم جو دي فلور،
3: لا يعني سي با مون بوت، فهمت؟ على باش نقول جوست اون بتيت فيريتي، اوزر ما عندناش فنانين، ما عندناش برشا فنانين توانسه خلطوا للعالميه. ما نحكيش على العالم العربي وما نحكيش على الجاليه التونسيه اللي تعرف الفنان هذاك. نحكي لك كيما شاب خالد يمشي لامريكا، الامريكان اللي اوفان فون دو تروك يعرفوه.
1: هو شاب خالد وحيد سامي،
3: مش الوحيد
1: مثلا
3: مامي يطلع مع شوي لا لا مام يطلع مع سين كيما كارلوس سانتانا كي جي العالم العربي اتسيترا اتسيترا
1: كهو
3: نعرف انور ابراهيم يطلع dans les plus grands
1: يقعد دي نيش معينه
3: معاك اما يطلع partout dans le monde يعرفوه من طوكيو ظافر يوسف باغي اي جو بونس كو بوثينا اون في بارتي على خاطر هي يظهر لي معبيه اودولا دو الفن معبيه برشا حاجات حكيت معها برشا مرات نسمعها تتكلم لو اكابيلا كيفاش قلت انت قبليك قد روحك لو اكابيلا كي تشد غني نسيه ولا تغني حاجه هكاك tu peux elle peut pas ne pas être touché انتي كا دونك جو بونس كو سي دو لا ترامب نتاع
1: الطفله
3: اللي باش تعرف سون بور اوتون تفهم اللغه
1: بيان سور فكرتني في لاكابيلا طبعا نطلبوا منها كادو
0: صغير لا فرحني
3: لا بالحق راهو جو سوي كومبليتمون كونفانكو بارابور ا كي توي زيد ا بار لو كوتي ارتستيك
1: عندها لا دي ان دي
3: والتخميم طريقه الطرح اغز الانرجي نتاعها قداش اللي باس اغز قداش محلوله للعالم راهو غاغمون راهو شكون يغني لكم كلثوم تمشي تخدم مع دي جي باش تعمل حاجه اكسبيريمونتال ومن بعديك تتعامل مع شكون باش تعمل حفله طربيه وتغني تونسي تبوع وش
1: ما تعرف يجيها مثلا مذيع تو يقول لها مثلا باش يكسر اذا يكون قولها انت نمبر 1 في السيفه دايا باهي اليوم تمشي للديجيتال يعني بالديجيتال خاطر نجمو نوصلوا للعالم كله يعني ديجيتال مهم اليوم في فنان ماهوش اختيار ماهوش اوبسيون قدام
0: تعرف في نفس الموضوع هذايا اون رابور اللي كنت تحكي فيه عايشك اول حاجه
3: على والله
0: هما ورود اني ويز ميرسي اما والله بحق بوغ ناش باش نزيد نضيف نقطه الحاجه هذايا بتيتخ عندك الحق هبطت مره في سور تيك توك اون فيديو فيها نزيد نبي فيها الكلام اللي تغنى من الاول قبل الغنيه قبل نزيد النبي الغنيه وكانت تظهر فما لحن صوفي مش العباد كلهم يفهموا في الكلام نتاعو ابار توينسا معناها رغم اللي بالفصحى هو لكن سي با لوغ كولتور يمكن مسار وكل شيء اي با نتفقد ساعات الالغوريثم تاعي الببليك شكون اللي قاعد يتفرج فقت لي فما برشا امريكان تفرجوا فيها لا فيديو اي سو ما الحاجه اللي تتعاود اون كومبرون ريان مي اون سون لينيرجي اي اون سون
1: يوصل هذا
0: اي سا سي امبورطون جو بونس كو سي سي ان تروك
3: مش برشا وفي عمرها بالحق راهو يعني فما يا بوكو دارتيست حتى عايشين لبرا وحتى يعني الانرجي نتاعهم تونسيه مي البارتاج بار لا كوميونيتي قبل شو اسمه اون لا انفيتي يا با لونتون غاليه بن علي جوا يعني حتى ان بلجيك غاليه انا تفرجت عليها غاديك اون اوروب تو سون حتى عبيد ما تفهمش
1: يوصل الفيلينغ ميوزيكال هذاك
3: عندها طابع تري تري يعني انورا ما شاء الله 55 وتبارك الله عليك فوكا
2: ليه جوست نكمل انا معناتها لاسبي ايدونتيتير هذاك تحس اللي مش من حتى شيء مش تستعمله باش باش تظهر
3: وكاولا
2: فما ان فيكو فما اون اكسبيريونس جايبه
1: للشيء
2: وحتى انت سالت على لي ريزو سوسيو الكل معناتها او نيفو دو ليماج او نيفو دو سون حتى ليستوار اللي تحكيها تحس فما ان بروجي معناتها الكل الحكايه كلها ماشيه في ثنيه واحده اي سا معناتها سيت كويرونس تحفونا برشا وقليل باش تلقى معناتها دي زارتيست كلي يعرف سون بروجي وشادت فما ان فيل كوندكتور ماشي فيه
1: وي ما عادش عندي برشا وقت ولكن نحب نسالك اكثر وقت تغني الصليحه ولا ام كلثوم وين انت؟ انا هي مدرستك
0: الحقيقه ام كلثوم اكثر لكن فقت مؤخرا لان في وذنيه متشبعه بالتونسي سون كو غنيتو ياسر في حياتي معناتها يمكن عندي عامين ملي وليت نغني فريمون في تونسي نحكي للببليك اما ملي صغيره نسخر روحي سمعت كان ام كلثوم وورده وعبد الحليم انا ماما ياسر تحبهم دونك تربيت ياسر على ليكول كلاسيك هذيك المصري اي دايوغ Aujourd'hui, Kbila Koltel Kulof, qui kharaj na l'album Doulisha bel cette identité musicale ou voilà, ce style, c'était un challenge pour moi. Mantama kharajtch les techniques nta Om Kalthoum ou la kharajtch li mtalmetou fel Kweila el Sharqiya ou la hatta Tounsiya l'authentique hadik el classique. دونك اذا كان لي اصعب برشا من اني نغني ام كلثوم سيغ سين
1: تعرف انت تمشي لام كلثوم القديمه مثلا يا مجد نشيد الامل ولا حاجات هذوكم يعني الحاجات اللي يبينوا شكون نجم يغني شكون نجم يغني
0: بون الحقيقة لا مش مشي لهم
1: خاطر فما حاجات مزيانين في أم كلثوم الثلاثينات وعلى عمرها 30 سنة يعني.
0: إي تو سافي فما غنيت فما يا كروان مثلا وهي صغيرة برشا قبل ما كنتش صغيرة أم كلثوم أصلا. فما غنيت الرزان اللي ميت اليوم ما يتغنيوش في
1: خاطر ما عادش برشا يغنيوهم.
0: فرشمون إي كيما رباعية الخيام مثلا سو جونغ دو ميوزيك معناتها تخي ما عادش كيش نقول لك رزين
1: صعيب وتقني برشا وفيه برشا حاجات.
3: تفكر البارح شكون انا نحكي انا قلت لك التو اللي سمعت اون روبريز ما ست لي الف ليله وليله سورتو
1: الف ليله وليله ام كلثوم
3: انا جو لا تريف تري ديليكات هذيك من يا حبيبي لولا تفهم تعرف تمس ولا ما تمسش
0: سهل الممتنع تظهر خاطر الطرب اللي تظهر خفيفه شويه اما هي فرشمون لي
1: احنا عندنا دي زوبسيون انك تغني لنا كابيلا وين اخترت تغني لي لشكون زعما
0: انت اخترت باش نغني لك شكون ما نعرفش
1: ما ان شاء الله تكون حافظت لها يعني
0: ان شاء الله
1: احنا كي جيونا ديما اصوات كبيره اصوات تغني معنا نطلبوا منهم يغنيوا لنا ذكرى شكون ما شنو تحفظ مثلا
0: نجم نغني ذكرى اول مره في حياتي وحياتي عندك لو كان لي عندك خاطر ما تراجع قلبك
1: قبل ما يجي
0: يوم وتسافر وحياتي عندك لو كان لي عندك خاطر ما تراجع قلبك قبل ما يجي اليوم وتسافر وإن كان بعدك شي متقدر خدني معك خدني معك من غير ما تفكر خدني معك

0: Bravo.
1: Bravo, je mets un profitez-en. بخير رايف تونس. Profitez-en, خويا تفسع.
0: تغني مزود يقول لي رامي تغني.
2: J'adore.
0: تحفظ حاجات، شنو أقرب لك في المزود في الفن الشعبي؟
2: في الفنانين ولا الغنية؟
0: الغنية اللي أنت بالنسبة ليك هذيك هي
3: نجوم الليل.
2: ديما كاينك هذا.
0: بالحق.
2: J'adore. دايغ نحبوا ياسر هشام سلام. يتسمى ولد حومتي، نشوفه ياسر في باب سويقة.
0: علاش ما تعاود معاه الاغنيه؟
2: شوف توا
0: يعني.
2: شوف الافكار اذا كان باش نسرح فيهم، كي نقول لك قداش عندي احلام.
0: اي شنو هو
2: الباساج نتاعي من الروك من الفكره الى الركح؟
0: اي نهار 7 اكتوبر.
2: نهار 7 اكتوبر ان شاء الله مع ال 11 كم ان شاء الله. دونك باش نحكي شويه على تجربتي المتواضعه اللي بالحق كانت فيها سي ليترالمون سا اللي كانت فكره. ما كنتش نحلم نهار من نهارات اني نقف قدام عباد نغني للبوبليك و جو بارتاج كو سو سوا غنيتي انا ولا حتى غنيت الناس قبل ما نبدا بمون بروجي انا لليوم اللي هو ولدت فيه يمكن حياتي على الركح اكثر ولا حياتي في الكرياسيون اكثر من حياتي اليوميه العاديه. معناتها
0: هو لقاء اون فيت لقاء باش يكون فما في موسيقى وغناية لانه فما اداره لمحمد امين بن هلال وبوثينا نابولي صابرين جرحاني سهد صار وهيفا جبس. باش يكون فما غناية ولا لا؟ جست تولك يعني
3: ان بانيل
2: بلوتو يا سي ان بانيل انه نحكيو فيه على تجاربنا على
1: مهم راه هذا
0: اي مهم
2: الحقيقه انا جوي تري اونوري انه مستدعوني الحاجه كيما هكا نحب نوصل للعباد بوتيتر جو جانسبير عباد في عمري تويكا مهم اللي ما يعمل حتى شيء ما يلقى حتى شيء.
0: يلا اسئله سريعه جاوبني في ساعه هما الهدف العام الجاي هو
2: البوم اخر.
0: ألبوم آخر. أكثر حاجة تخوفني في المجال الفني؟
3: أرواح الشرير.
2: يمكن لي رياكسيون تاع العباد بوتيتر نجم نخاف منهم.
0: من الببليك
2: إذا كان ما يحبوش حاجة نجم نخاف.
0: لو فما أغنية كلاسيكية نحب أنها تكون لي أنا هي
2: أنت عمري.
0: أم كلثوم عبد
2: الوهاب. أم كلثوم عبد الوهاب
0: فنانة متأثرة بها تلهمني مسيرتها.
2: أم كلثوم زيد في القبال ولا في الجديد؟
0: كل
2: أم كلثوم يس yes.
0: شفت الست الفيلم؟
2: شفته سما بوكو انسبيري
0: حبك فيها قدمها لك في نسخة مغاير
2: نعرفها النسخة هذيك خاطرين أم كلثوم بو ما سي با اون شانتوز سي ان بوزيسيونمون بوليتيك سيدا جادور سكيل افي في
0: صوت رجالي كي نسمعوا نسيب كل شيء ونركز
2: عبد الحليم.
0: شنو تحب له مثلا؟
2: فما مقاطع من غنيتي
0: هذه اكابيلا ثانية طبعا شنو تحب له مثلا؟ على خاطر نحبه برشا
2: قارئة الفنجان نحبها ياسر
0: انا هو مقطع بحياتك
2: يا ولدي
0: طبعا اسمعها اكثر لحظه فنيه ترددت فيها
2: لحظه فنيه ترددت فيها
0: اي ترددت كنت هكا مش متاكده قعدت برشا توزن في القرار
2: شنو هو الستيل اللي باش نخرج به الاولاني للناس للببليك
0: تردد به جاب نتيجه اجمل لحظه فنيه لليوم هي
2: نهار اللي غنيوا معايا ناس غنيتي في حمامات
0: Ouais, c'était vraiment
2: émouvant pour ouais, moi.
0: Très émouvant. L'âge d'aller très vite, Aïcha.
2: كي ما قال قبل ديك نطلع على الاولمبيا نغني غنيتي ويكونوا العباد حافظين نحب بلي كونديسيون
1: والله سي با
0: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يعطيك الوقت الطيب كما نقولوا احنا بلغتنا الزمنيه لانه مهم انك تقدم في النجاحات نتاعك شلا برشا نجاح وبرشا ارقام وبرشا ناس تسمعك وكذلك الانتشار هذايا سواء التونسي او العربي نتمنى لك كل النجاح بوثينا نابولي تستحق برشا برشا برشا نجاح شو تحب تقولي في الاخر وصلنا لاخر الانترفيو
2: نحب نقول لكم معنا جديد باش تسمعوا بروشينمون كو سو سوا سور لا سين لايف ولا في البرودكسيون مازال الخدمه متواصله سا نو في كو كومونسي
0: ان شاء الله بحياتك يا ولدي ما ننساش راه

ضحكتها أنغام وورود، فمها مرسوم كالعنقود. ضحكتها أنغام وورود والشعر

0: Publicité.
1: معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 ل 12 اكتوبر افيك دي روميز توصل ل 40% وزيدهم 2000 دينار هديه بقصر المعارض بالساحل الساحلي المنستير بجانب الملاحه.
2: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الايامات. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى ال 31 اكتوبر فيهم حتى ال 50% تخفيض في مونوبري.
3: مونوبري ديما معك.
4: خذيت الباك وما زلت حاير شنو باش تقرا؟ في الليسكا بزنس سكول سوسا اختار الليسانس متاعك في المانجمنت ماركتينغ ولا فينانس، وبعد كمل ماستر في الماركتينغ ديجيتال ولا مانجمنت دي ستارت اب ودو لانتيليجونس ارتيفيسيال. الفورماسيون هذه اكسكلوزيف ان تونيزي. لاكثر معلومات كلم مستشارينا على 70 130 190 ولا ادخل على السيت بتاعنا www.iska.tn. مع الليسكا تهنى على مستقبلك.
5: Business News.
6: مرحبا وأهلا بكم لهذا الموجز الاقتصادي. مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية يوافق خلال اجتماعه 68 بعد المئة الثالثة المنعقد في جدة على تمويل قدر ب 335.49 مليون أورو لفائدة تونس، سيخصص لمشروع تمديد شبكة الطرقات السريعة إلى منطقتي الكاف وجندوبة. وهذا المشروع سيعمل وفق بلاغ صادر عن البنك على تعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية الإقليمية من خلال تحسين إمكانات الوصول والترابط، فضلا عن دعم التماسك الاجتماعي عبر تيسير التنقل وتحسين السلامة المرورية والنوعية العامة للبنية التحتية للنقل. ووافق المجلس خلال اجتماعه على تمويلات بقيمة إجمالية تبلغ 938 مليون دولار أمريكي لدعم مشاريع في مجالات الطاقة والزراعة والصحة والنقل وإمدادات المياه والصرف الصحي في 6 بلدان أعضاء، وذلك في إطار حزمة جديدة من التمويلات وفق المجلس. سيتم الإطلاق الرسمي لمشروع البنى التحتية المستدامة الذكية، وهو مشروع يتم إطلاقه بالشراكة مع مبادرة الأمم المتحدة للاتفاق العالمي في تونس، ويهدف هذا المشروع إلى دعم الاقتصاد التونسي في دمج الاستدامة والابتكار في مشاريع البنية التحتية. وسيتم تنظيم زيارات ميدانية إلى عدد من الجهات والمدن التونسية بهدف التعريف بالبرنامج والتفاعل مباشرة مع الفاعلين المحليين، وفق ما صرحت به الأستاذة فاطمة عطية المشرفة على البرنامج.
7: احنا باش نعملوا اللونسمون تاع بروجي ان شاء الله باش يصير على 7 شهور. الاوبجيكتيف نتاعو هو تحسيس لي زو دي دي، معناها الاهداف التنميه المستدامه وادخالها في الشركات وكل الفاعلين الاقتصاديين. وباش نزوروا 16 مدينه ان شاء الله، باش نمشيو للتوزر، باش نمشيو للكيب، باش نمشيو للتيلا، باش نمشيو للبيجه، باش نمشيو للجربه. الهدف كونا نحنا ندخلوا مع كامل الفاعلين من دي شيرشور، من شركات وباعثي مشاريع. الأهمية متاع البرنامج هذية كونوا باش يصيروا فيه برشا حملات فيهم دي فورماسيون، وفما وبيود سي سيت موا إن شاء الله يلفايا بواغ عن طريق إن شاء الله سيريس سنتر ديتود اي دي ريشيرش سوسيال اي سيانتيفيك دو تونيس، باش يصيروا فما 10 مشاريع بحذية باش يتم إصدارها مع سيريس في خصوص التجديد في أهداف التنمية المستدامة. وعندنا زادة مشاريع الاقتصادية باش يصيروا عن طريق الانوفيشن هوب، اللي هو باش يصير باش يتم ربط ما بينات الباعثين المشاريع مع الشركات، ويكون الاوبجيكتيف كونه ادخال التجديد في الابحاث في التنميه المستدامه في وسط الشركات حسب النشاط نتاعها. فما شركات تكون مهتمه اكثر بالبيئه، فما اللي اكثر يكون في رسكله النفايات، معناها باش يكونوا في الاخير ان شاء الله بقدره ربي 15 مشروع هو ماهوش دعم مادي، هو انتجراسيون، يتم البحث في وسط الشركات.
6: وزير البيئة الحبيب عبيد وسفير اليابان بتونس يتابعان اليوم بمدينة باجة المشروع النموذجي للتقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة من النفايات باعتماد تقنية يابانية، المنجز في إطار التعاون التونسي الياباني بالمصب البلدي بباجة خلال شهر سبتمبر المنقضي، وذلك بكلفة تناهز 3 ملايين دينار، منها 75% في شكل هبة يابانية. وتبلغ طاقة استيعاب المشروع 30,000 طن سنويا، وقد أنجزته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصينية الصناعية بهدف الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز التصرف المستدام في النفايات والحد من أثارها البيئية. هذا وقال وزير البيئة الحبيب عبيد أن المشروع يعتمد تكنولوجيا جديدة يتم اختبارها لأول مرة في تونس وهي معتمدة في منطقة واحدة باليابان، مبينا أنها تساهم في القضاء على الروائح والغازات المنبعثة من النفايات. وأضاف أن عددا من المشاريع يجري تنفيذها في تونس لمعالجة النفايات وتثمينها باعتماد تقنيات متعددة من بينها إنتاج الوقود البديل، مشيرا إلى أنه سيتم بعد تقييم نتائج التجارب تعميم أفضل التقنيات على 17 مصبا بلديا موزعة على مختلف مناطق الجمهورية. ختاما، ارتفاع معدل التضخم في منطقة الأورو بما فاق التوقعات في شهر سبتمبر، ومن المرجح أن يستمر في الارتفاع خلال الأشهر المقبلة بسبب الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة، مما يبقي الضغط على البنك المركزي الأوروبي لرفع معدلات الفائدة إلى مستويات أعلى. وقفز معدل التضخم في دول منطقة الأورو إلى 3.8% في سبتمبر من 3.2% في الشهر السابق، متجاوزان التوقعات التي بلغت 3.6%، مدفوعاً بشكل أساسي بأسعار الوقود والغاز الطبيعي وبدرجة أقل بتكاليف المواد الغذائية.
0: أنتيبيوتيك بلس، أنتيبيوتيك بلس، كل يوم من الاثنين الجمعة من الأربعة للستة على جوه.

0: Tendance. Tendance.
1: Billy Riot.
2: Aslema, get ready with me. Bon plan. And guess what?
3: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
4: أريدو طور عالمك.
5: مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا كالعادة. هذا هو موعدنا اليومي اللي يجمعنا بكم على راديو جوهرة في فقرة توندونس. كما تعرفوا كل نهار جمعنا نحكيو على أبليكاسيون وإلا لوجيسيال. اليوم اللوجيسيال متاعنا يهمك إذا كانك تحب تبدل الديكور اللي عندك في الدار، في بيت الصالة، في بيت النوم، في الكوجينة، وين يساعدك أنت في بيت الصغيرات، زي كيف كيف ينجم يصلح لك اللوجيسيال متاعنا. اسمه بلانر 5D. إذا كانت تحب تزيد حاجة جديدة في دارك وإلا في البورتمان اللي انت موجود فيه، الابليكاسيون هذه تنجم تنفعك. شو باش تلقى في وسطها؟ تلقى ديز انسبيراسيون تاع ديزاين دانتيريور، افكار تاع ديكوراسيون بالنسبه للاسباس نتاعك. شنو نلقى اخر؟ نلقى اون فوتوتيك نلقاو فيها ما اقلش من 3000 ارتيكل. وهكا الابليكاسيون بلانر 5D تعطيك امكانيه باش تختار التصاور حسب لي كاتيجوري نتاعهم، ستيل، ليسباس، لومبلاسمون. تنجم تجرب دي كولور على الحيوط نتاعك، تنجم تلصق دي لومينير على الحيوط، لي بلافون، تنجم تحط بليزيور ارتيكل دو ديكوراسيون على اللوجيسيال هذا اللي يتلائم مع المساحة اللي تحب تبدل لها الديكوراسيون نتاعها. مثلا تنجم تزيد زرابي، تواول، دي كنابي، دي مابل بمختلف أنواعهم. هذوما الكل تلقاهم موجودين على البلانر 5D. الفيرسيون هي 5.8، آخر فيرسيون خرجت هي نهار 14 سبتمبر اللي تعدى. الليسانس اللي غراتويت تاع 947.13 ميجا أوكتي، تخدم على الأندرويد 10 وإلا لي فيرسيون اللي بعده لايOS 17 وإلا لي فيرسيون اللي بعده، موجودة في سيرفيس أون ليني، تخدم على الويندوز 10 والويندوز 11. دونك الناس الكل تنجم توصل للأبليكاسيون هذه اللي نعاود نذكر اللي توتالمون غراتويت وتخدم باللغتين الإنجليزية والفرنسية. بلانر 5D تلقاوها غراتويتمون تيليشارجابل على www.01net.com. هذا شعنا اليوم، غدوة إن شاء الله يتجدد معكم الموعد ديما على راديو جوهرة.
0: جوهرة FM. توندونس توندونس.
6: Antibiotique plus. Antibiotique plus. Antibiotique plus. كل يوم من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة. علاش؟

0: رجعنا لكم في انتبيوتيك. مرحبا بكم مستمعينا. هيدي نهار من نهارات
1: في نهار من نهارات في نهار من نهارات.
0: هاي سليم، اسمع مليح. نهار من نهارات
2: نسمع
3: كبسين
0: تفضل. هاي
3: انا باش نرجع بيك وقت لي سليم بيبي مازال عام
0: 90 وقتها
3: غزل له
2: سبع سنين نثبت
3: نثبت شوي نثبت. نرجع بيكم عام 1996 في الاولمبياد نتاع اتلانتا اللي هما عندي انا وقتها سيتي لي جوز اولمبيك اللي عشت معاهم بوكو ديموسيون من الاولانيين عرفت اللي نتذكرهم وانا هكا شد روحي شويه وقتها خاطر 14 سنه وقتها عمري ادوليسون وكلي مغروم برشا بالسبور ونتبع ياسر سبور اي سي لا بروميير فوا وقتها نسمع على الجمودي ونسمع على لي لي لي لي غران اتليت نتاعنا شو اسمه هو قليحه ولا قلحه البوكسرز ده كيف كيف اللي اون 64 اللي هز نوتر دوزيام ميداي دو برونز ده كيف كيف بوكسرز ده
0: قلحيه
3: قلحيه اي قلحيه حاجه والجمودي وعرفت كلي نستنى عطينا هالديليغاسيون التونسيه شكون باش يهز وقتها اي وقتها ما بروميير ايموسيون سيتي نذكرها مليح 31 جويي 96 ماضي ساعه تاع الليل فتح الميساوي
0: البوكسور
3: برونز البوكسور اللي خسر في الدمي فينال وتحصرنا عليه على الاخر كونتر شو اسمه هو لو كوبان اللي هو شامبيون اولمبيك وقتها
0: كوبا عنده تقاليد كبيره
3: وهو كان انجواب ذاك وقتها الشامبيون اولمبيك اما وقت اللي هز الميداي دو برونز عندي انا من احسن لي زيموسيون وعلاش اتلانتا اختارتها خاطر ما ثماش كان ذاك ما ننساوش زاد ليكيب ناسيونال نتاع الكوره اللي كانت محترمه جدا على خاطر من بعديك مشيت لفرنسا 98 وقتها كانوا اصغر شويه وقتها نذكروا زبير ربايا والسليمي وخالد بدرة وجماعة الكل يعني كورو كونتر ليكيب دو لامور الجروب دو لامور اللي عيطوله هو اللي فيه الارجنتين بورتوغال وامريكا في بلادها يعني الارجنتين ذكروا اللي فيها خافير زانيتي وكريسبو يعني مش فادليك خسرنا لي ترو دي فيت اما تعلموا برشا وقتها وقتها وقتها سبور فريمون سيتي دي ليموسيون يعني حتى لو كان خاسرين عرفت كي يتصفق في الدار خاطر كوميم عطاو اللي لازمهم يعطيوه كل شيء وتونس وقتها هزت 51 اتليت وعرفتك ليموسيون وانت طفل صغير تتفرج في الدراب وكان احقا انا نحكي لكم في هذا كل اما 96 القناه الوطنيه عديتها ضربة غادي خاطر كسيتي اكسيسيبل لتو المون
2: احنا في دارنا سجلناها بالكاسيت وقتها نتفكر والمومون اللي يخرج فيه الدراب التونسي هذاك سي ايموفون
3: شفت هذاك هو اللي نحكي لك عليه هناك لي زيموسيون هذوكم وخلي عاد من بعد انا مغروم ياسر بالاتليتيزم وحضرت على من احسن لي كورس لي بلو ميتيك في تاريخ الاتليتيزم اللي هي مايكل جونسون 200 متر 200 متر لو فامو 200 متر اللي ترشق فيه الريكورد دو موند وقتها
0: اما بعد هو فاست الدوباج ولا قبل
3: خاطر هو بعد بعد بيان ابري بيان ابري
0: شو بيان ابري استنى 96 اتلانتا 2000
3: سيدني اما ليه اما دو توت فاسون لا كورس ايتي ميتيك نتاع مايكل جونسون اللي كنت تذكره شنو هو اللون صباته
2: روز
0: دوغي
3: ذهب ذهب كله اونور سيتي سبيدري ذهب وداير قاعد الكاميرا قعدت عليه برشا خاطر نايك خلت برشا فلوس وقتها قعدت عليه برشا وهو يربط فيه
0: والله هذه التصوير
3: هيك هو يربط فيه ونايك عملوا عليه زوم بالعالي وزعما باش اما سيتي ان كورس ميتيك
2: سيمي ليكيب ناسيونال تاع نيجيريا
3: هاني جيتك عاد هذيك ليموسيون الثانيه هذيك بالبكي هذيك مش كاو باش نحكي زاده على لا دوميناسيون نتاع الكورس زاده كيف كيف على نيزاتليت العرب النور افريكان اللي هو نوردين مرسلي اللي شامبيون اولمبيك نتاع 1500 متر قبل القروج نذكروا اللي لي زاديو نتاع كارلويس لي زاديو نتاع كارلويس عمره 35 سنه اللي تي شامبيون اولمبيك في سو لونغور وقتها وما ادراك ما كارل لويس فهمت وقتها
0: لويس اللي عمل 84
3: وانوتخ افريكان اللي كنت نحبه ياسر مالغري سي ان كورس دو فون هي كورس الجمودي هي لما حالها 5000 و 10000 متر نحكيوا على 10000 متر اسمه هايلي جبرا سيلاسيه
0: اللي
3: هو الاثيوبي كيل ايموسيون وقت اللي
0: واحد اخر فما سامي
2: الكيلي
0: فما واحد اخر في اختصاص اخر
3: شكون
0: سيرجي بوبكا.
3: لا سيرجي بوبكا هذاك الاوكراني اللي هو أي. وقت تابع اليو اس
0: اي. لا نحكي لك على بيرفورمانس مونديال الاولمبيك.
3: نحكي لك حاجه سيرجي بوبكا بتيت انيكدوت. سيرجي بوبكا هذا
0: يزيد بالسنتي بالسنتي
3: في اللونترينمون طايح يمكن 6 ولا 7 سنتي
0: اي. اما في الكومبيتيسيون خاطر بالفلوس
3: بالفلوس دونك كل مره يطيح.
0: اما عمل لاتلانتا
3: تعرف شكون كيفو توا شو اسمه السويدوا دو بلانتيس توا يفي يفي اكزاكتومون لا ميم شوز. ما فماش اون كومبيتيسيون اوفيسيال يشارك فيها اوروبيان ولا مونديال ولا اولمبيك ما يطيحش ريكورد دو موند حسيلو. ومن بعديك خويا نجيو زاد شو اسمها ماري جوزي بيريك فرانسيسا العداء نتاع 100 متر اللي تجري عندها هكا فورمه يدها درا كيفاش لا غازيل يعيطولها ويا وخي نيجيريا بعد خويا نيجيريا
0: فوت
3: فوتبول نيجيريا عطات درس للعالم عطات درس للعالم عطات درس خسرت 3-1 كونت البرازيل هي ماركيا بونتو ضدها برازيل ماركيا 3
0: سي لان دي ماتش الاسطوريين في تاريخ الالعاب الاولمبيه
3: ويدخل كانو يكمل الماتش الاخراني والدرس الثاني اللي هي الفينال كونتر الارجنتين تربحها 3-2 والكفران الاخراني اللي هو ان كا ديكول دونترينمون اللي كيفاش كسروا لور جو حاجه اكسبسيونيل
2: هي اللي حلت الباب بعد الكاميرون باش في سيدني 2000 هزت هي الميداي دور افيك ان باركور يشبه ياسر راهو
0: نيجيريا
3: وكان ثم زادة دونوفان بايلي اللي هو ترشق الركور دو موند تاع 100 متر 9.84 على ليبوك قبل حسين بولت بيان ايفيدامون. هذوما سيتي دي مومون خاطر نعيشوهم اون لامبريسيون كل وقت كان يتعدى اقل شويه يعني رانتي اكثر شويه من توا الدوبليكاسيون تاع تاع تاع الانفورماسيون اللي توا نلقاهم في يوتيوب حتى كان فلت حاجه تلقاها في يوتيوب قبل كنت لو مومون ايتي
2: ان مش كيف كيف مش كيف كيف قبل معناتها انت تحكي على في وقت في العطله وزيد يلزمك تتبع تفوتك حاجه وفات عليك
0: وي جوست نوضح يعني بالنسبه لسيرجي يعني سيرجي بوبكا اللي كان بطل عالم ولكنه في اتلانتا 90 ما شاركش لانه كان مضروب يعني
3: اي اما سيرجي بوبكا
0: اي سي حاجه
3: سي ان دي بلو غراند ليستوار دو لا بيرش يعني فهمت
0: بي ميرسي بوكو سامي مي هذه كانت نهار من نهارات رجعت بينا قد ايه 30 سنه التالي
3: 30 بالضبط
0: يا الله
2: مره 20 ومره 30 الجمعه هذه
0: مره جايه 40 يلا نمشيو للفاصل احنا فاصل نرجعوا لكم باش نستقبلوا ضيفنا فنان فرحاني برشا يكون معانا فايبا اللي باش يحكي لنا على جديده وعلى مشاركته في قرطاج الموسيقيه يلا

0: فرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا. لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي غوميز توصل حتى ل 40%. ملا اجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 ل 12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة. Antibiotique plus. Antibiotique plus. Antibiotique plus. Ma Sami Bennour. L'interview. L'interview.
1: Sayyidi, Kisri, Ki, Marhaban, Bi, Marhaban, Fiyana, Natal, Obisir, Fal, Awisir. Hey, Nam, Kas, Wizard, Ash, Shabir.

0: خلينا نكمل شوية نسمعها. فايبر مرحبا بيك.
1: مرحبا بمرحبا مرحبا في هذا نقل مباشر فرعويش.
0: ضامرة ضامرة برشا ضامرة وياسر مزيانة ان توكا تحطنا طول في الامبيونس. دونك نفرحوا برشا انه يجيو معنا فنانين مختلفين. ان توكا ايام قرطاج الموسيقية جي ام سي تجمع فنانين مش ديما نراهم.
1: أيوة أنا
0: مش ديما نراهم مش ديما نسمعوهم مش ديما نمشي لهم للمسارح الصيفية.
1: والله انا فرحان على الاخر اللي باش نشارك في الجي ام سي بالسبيكتاكل نتاعي الجديد وان باند وان ساوند. معايا جهاد الخميري بيان سور في الارانجمون كومبوزيسيون تاع السبيكتاكل. فرحان اللي باش نلعب في الجي ام سي ببروجي جديد على خاطر شاك فوا نلعب في الجي ام سي نلعب ببروجي ديفيرون. شاك فوا كي نقابلوا البوبليك اللي تبعنا ولا حتى البوبليك اللي باش يديكوفري نقابلوه ببروجي جديد. دونك هذه المره الثالثه يظل في الجي ام سي لعبنا البروجي الباندا ومن بعد عاودنا قابلنا البوبليك ببروجي ركيزي بوب واليوم قابلوه بالبروجي
0: وان باند وان ساوند. انت تلوج على الجي ام سي ولا هما يلوجوا عليك؟
1: والله يصافي بليزير الحقيقه انه هما كلموني وامنوا بالفكره وعجبتهم الفكره نتاع البروجي وهذا معناها ما هو الا ما هي الا معناها كيما نقولوا احنا كل فاليداسيون نوعيه نتاع فاليداسيون من فادير من الكوميونيتي نتاع الموسيقى في تونس اون فادير اللي هي
0: قبلت فينالمون لو ستيل هذا.
1: اي بالطبيعه قبلت مادام حاجه سانسير وحاجه مخدومه ويعرفوا اللي هي حاجه تخدمت على برشا سنين وكريو لي كرياسيون تاعنا يعرفوا اللي هي تخدم. نقولوا احنا سله سله ونحاولوا اون سو سوسي دي ديتاي بالكدا ونحاولوا نحاولوا نتوش لا بيرفيكسيون لو ماكسيموم بيان سور ريان اي بارفي مي اون اسي توجور باش
0: تقرب باش تعمل حاجات بالكدا كيما لازم يتعمل.
1: اي هذاك علاش ناخذ الوقت احنا باش نعمل حاجات مانيش نعملوا كل بروجي نعملوا كل عام ونحاولوا ناخذوا وقتنا باش من بعد نبريزونتيو حاجه ديفيرونت للعباد.
0: وي انت الموعد يكون 5 اكتوبر نهار الاثنين ان شاء الله 9:30 بمدينه الثقافه. 20 فنان على الركح
1: ان شاء الله.
0: راب كورال ايقاع ساوند يعني فما برشا.
1: اي هو الفكره نتاع البروجي هو لا فيزيون ما بين الراب الهيب هوب والفرقه النحاسيه اون فادير
0: يعني نحاسيه
1: النحاسيه يعني
0: نحاسيه راي الموسيقى يعني
1: الموسيقى اللي يسميوها زاد الموسيقى التقليديه بيك باند اللي هي فيها ترومبيت وترومبون وساكسوفون وتوت لا فامي نتاع لي انسترومون افون هذوما
0: تاع التور هذيك
1: اي تنجم تقول اي مادام نلموا فيها ونفرحوا فيها.

0: مادام ما حاجه بيه يعني نوعد العباد اللي احنا باش نتلموا باش نفرحوا في الموضوع دونك سي ان كونتينيتي البروجي نتاع ركزي بوب هو زاد بدا
1: بانسترومون
0: افون اللي هو المزود زاد انسترومون افون الكونتينيتي نتاع الريشيرش هذايا اليوم خلطنا نعملوا في دي نخدموا مع دي انسترومون افون كيما الترومبيت ترومبون ساكسوفون ومي اون فادير البروجي هذايا مبني التيماتيك نتاعو هو سي لا سوليداريتي لونيتي لا سانكرونيزاسيون دون لو جروب هي حاجه مهمه ياسر راهنا اليوم اللي لازمنا نوصلوا لها في تونس مش كان في الموسيقى حتى في الدنيا الحقيقه كان قد ما نجموا نكونوا مع بعضنا قد ما نجموا نخلطوا لي زوبجيكتيف نتاعنا
1: صحيح فايب اون فيت الناس اللي تعرفك وطبعا الجمهور اللي يتبعك وفما ناس يديكوفريوك بشويه اللي يشد برشا قديش فما اوثنتيسيتي في الكلام ريت احنا كنا نسمعوا شويه الكلام ياسر قريب ياسر مرصف منظم بطريقه ماهيش مصطنعه بطريقه ياسر سبونتاني
0: يمكن خاطرني نعمل فيها على طبيعتي وتقول لي اسهل حاجه هي تطلع احسن حاجه في الاخر
1: مش اسهل حاجه راهي
0: هي
1: مش سهله برشا
0: الاوثنتيسيتي خاطر العباد صعب عليها الامور
1: مش صعب عليها فواحد ما يرجمش
0: في الاخر يخلط السامبليسيتي
1: اكزاكتومون
0: السامبليسيتي تطلع هي احسن حاجه
1: انت عملت سنوات من التجريب والتجديد
0: غرام الحقيقه
1: اي معناه يقولوا ينتقد يغني على التونسي اللي يعيشوا في نهاراته من غير حسابات من غير تكتيك يعني توصل للارقام اللي تحبها عند الناس تعرف انه اليوم واحد من الكريتير ما نقولش اهم ولكن واحد من الكريتير هو لي فيوز والارقام
0: هاي بتبيع انا ارتيست جيسي دو كريي معناها انا كي راوها 1000 بالنسبه لي انا سي كلكو شوز خاطر خرجت مني انا وزوز من الناس ثلاثه من الناس بعد راوها 1000 انسان بالنسبه لي انا 1000 انسان سي كلكو شوز ابري بيان سور فما في التيم نتاع الموسيقى في الدومين تاع الموسيقى فما العباد اللي تبيع الموسيقى دونك سي سون دي تشالنج نتاع العباد اللي تبيع الموسيقى في لي زيكيب نتاع الموسيقى دونك احنا ديما نشجعوا لي زيكيب نتاعنا باش انه الفيزيبيليتي تقوى كل شيء من الهدف نتاعي اني يعني نكون كرياتيف واني نحاول بريزونتي حاجه جديده ومن بعد كان
1: نقول مختلف
0: بالطبيعه هذيك هي الميسيون رقم واحد انه الواحد يحاول يكون اوريجينال يبريزونتي حاجه جديده ما يعاودش روحه
1: الرابور يعني جي ان مومون انه الرابور ماهيش ياسر فريمون كلمه تري جويوز معناها عند الناس معناها تعرف برشا حاجات مختلفة من غير تعميم يعني
0: ما فهمتش
1: الرابور
0: اي
1: يعني تعرف بانه في موسيقى هكا قريبة للناس بوتيتر للبعض
0: حاجة باهية
1: وفما حاجات اللي هما تعرفوا بهم الناس مش ياسر باهيين مختلفين هذا في العالم كامل
0: اوكي
1: ديزون ولكن الرابور اللي هو انت تخرج من تكوين جامعي جاي من ليزام
0: اي هي الحقيقة أنا زادة خرجت من ليزام وزادة زادة ولد حومة شعبية
1: تعمل مسرح
0: عربي من المراح بطبيعة عملت المسرح دنيا رمو فرحت اللي أنا عملت المسرح حليت مخي على برشا حاجات وسمعت سورتو خاطر أهم حاجة أنك تكون أليكوت ساعات وقبلت المعلومة وحاولت نستحفظ على الباهي ونبني عليه سي سا بري في أي حاجة في الدنيا فما الباهي فما الخايب و وواحد يحاول يكروزي العباد ويستحفظ على العباد اللي يبدا معدنهم باهي هكاك خاطر الخلط مهمه.
1: اي.
0: سا ديبون انت قول لي شكون دخلت اقول لك تو
1: هذاك شويه الباك جراوند بتاعك كفنان زاد.
0: بالطبيعه اي
1: اكيد سامي.
2: انا يظهر لي فايكر الناس نحبوا ونحب موسيقته ويظهر لي يحترم برشا المستمع.
1: وي.
2: معناتها يحترم. اون بارل دانتيليجونس عرفت كلي ساعات ثم شكون يقول لك استهزأ بذكاء نتاعي. هو لا. هو يسر بيك دو مانيير اسكو انت تسمعها باللي كوش اللي تحب عليهم حتى كانك فريمون تكون انت غارق مع الحكايه يسر بيك في حاجات بنين حلوين حتى في البودكاست اللي سمعناه ديرنيغمون لو مخصو اللي خرج نتاع عابد اللي نحب نسمعه يعني سي مش يعني ما يتكونسوميش يتسمع فهمت فريمون فريمون فريمون برافو يعني خاطر برشا خدمه برشا خدمه يعني راهو ماهوش كان دون
1: وبرشا دون زاد
2: لا معاك اما ماهوش كان دون هو يعرف
1: زوز
2: ماهوش كان دون يعني كي نقول لك ايامات خدمه ودي دوت
1: اي بيان لازم هذا يكمل هذا معناه
0: بتبيعها
2: اما مهم انه يحترم الجمهور وذكاء الجمهور
1: صحيح عندك سؤال
3: لا انا نوافقك على التكست اللي هما ادوب الليكتور وفايبا يلعب في تيران اخر وحده اللي تري بارتيكولي تسمعه تعقله هو طول
1: الكلام.
3: انا باش نرجع على حكايه الكلام معناتها الحاجه اللي امبرسيونونت في لي تيكست نتاع فايبا تسمع الكلمه الزمنيه تسمع الكلمه اللي نسمعوها كل نهار وتسمع الكلمه اللي خلقها هو اللي هو صنعها اللي هي تولي بعد تمشي وتتحكي ويداولوها. نحب نعرف لي انسبيراسيون تاعك منين تاخذهم كل الفكرة ذيك الحكاية اللي باش تحكيها في اغنيتك.
0: والله باش نرجع للنقطة حكيتها قبيلك تاع بريفمون اللي هي الخلط. دونك ملي انا صغير كما قلت لكم جو ريست توجور اليكوت مع العباد خلطت العباد من مستوى جامعي ثقافي قوي ولا
1: مختلف
0: ولا عباد حتى هي ما خلطتش انا حسيلو فهمنا بعضنا معناها في المستويات الكل وكنت ديما اليكوت وكل نوعيه نتاع عباد عندها الفوكابولير نتاعها وعندها
1: الليكسيك نتاعها
0: وعندها زاده طريقه التفكير نتاعها وكيفاش تعبر على الحاجات والحاجه هذه وزاده لي بروجي اللي خدمتهم هما خلوني اني نخالط عباد ديفيرون كسوا في الهيب بوب ستيل جي وتحجي ماك دي جي وتلعب والكولتور هيب هوب هذيك الكل ولا في الفيزيون بتاع المزود اللي خالط في عباد اخرين ولونجاج اخر وفوكابولير اخر ولا حتى تو في البروجي هذا ولا في البروجي بتاع التياتر بينومي ولا في الحياه اون جينيرال. انا انسان مواطن معناها عادي يقوم صباح ياخذ تران كي العباد الكل نهبط نخدم نقابل العباد معناها انسان مواطن جو كوتوا المواطن التونسي على الاخر والرافي شنو هي السيتواسيون.
1: تخدم في كل دومين؟
0: انا نخدم في الموسيقى في الصون في
1: اي معناها ما تخدمش خدمه اخرى
0: هذه في الموسيقى
2: انجينيور دو صون. انت انجينيور دو صون؟
0: انا نو مانيش
2: انجينيور
0: انا جو سوي ان رابور اوتور
2: داكور لا ليزام انا بتيت قلت
1: ليزام خليها شويه
0: ليزام سي عملت فيها الكوميونيكاسيون ملتي ميديا
2: اكسلون سوبر اي عاد نفهم انت شويه
0: اي يس
1: مهم هذاك
0: مهم بيان سور اي انا بتيت راه بتيت فاست اليوتيوبر هذيك بتيت نجم نكون انا من الاولانيين في تونس اللي كنت نعمل في اليوتيوب ميرسي انا توا ما نسمع حتى شيء معناها في اليوتيوب بارابور لعباد اخرين مي نتفكر انا 2009 10 11 كان وقت عندنا شين يوتيوب نتاعنا كنا نعطيو موزيكا للعباد نهبطوا فيهم موزيكا للعباد
2: حتى كليبات
0: حتى كليبات زاد اي حتى كليبات من تونسي لطف من خلينا نقولوا معايا ماتسي من برشا
1: برشا تجارب اخرى حتى نخلطوا اليوم للبروجي وان باند وان ساوند ونهار 5 اكتوبر باش يكون ممكن على مسرح الاوبرا البرنامج هذا والبروجي هذا في صيغته الكامله يعني ممكن حاجه تخوفك هذا شويه
0: ليه
1: صيغته الكامله معناها لو سبيكتاكل كومبلي معناها
0: بس لي دوماج انه واحد بعد هذا الكل يجي يخاف بالعكس احنا ذي خدمتنا
1: وفما خوف يبدا دوزي يبدا باهي معناها
0: اي نفهم فيك ابري مي سيرش خليني نعدي ميساج باهي خير انه واحد كي نجم يكونوا فما زاده ديزارتيست يسمعوا فينا دونك ذي الخدمه واحد يخدم فيها حياته كامله موزيكا وكل شيء دونك ما لازمش واحد يخاف الحاجات هذوما واحد يخدم حياته كامله للي مومون
1: للي مومون هذا
0: دونك ما لازمش تخاف بالعكس كان فما خوف ولا تراك ولا ستريس واحد يقلبوا يردوا سي موتيفاسيون اللي هو يبني عليها بالعكس واحد قرب للحاجات اللي يحب يحلم باش يعملهم دونك سي موتيفاسيون
1: اليوم نشوفوا في المهرجانات فنانين من جايين من البوب جايين من الراب وغيره في عروض منفرده يعني عروض تجيب ناس تنجح فنيا تنجح جماهيريا
0: هاي سؤال
1: حاجه تحبها
0: بطبيعه هاي حاجه تفرح على الاخر لازم يكون بروغراماسيون ديفيرسيفيي ولازم نراو ديفيرون ارتيست ديفيرون بروجي باش البوبليك ينجم يشوف برشا حاجات ويولي في باله يولي عنده فكره على انماط مختلفه وهكاك ينجم يبني فكره كامله وفي كل بروجي فما مساج بتتر فما مساجات انا ما نحكمش البروجي نتاعي تلقاهم في بروجي واحد اخر وهذا هو الفن هو ما هو الا مسؤوليه انت كي يعطيوك ميكرو هي مسؤوليه باش انك توصل
1: صحيح.
0: توصل تحاول ماكسيموم توصل المعلومه الباهيه والمساج الباهي باش كيما نقولوا احنا زيد دزه مع العباد اللي دز في الباهي معناها
1: انت فايبا تحس انه ما فماش عركه صغيره ما بين الانماط الموسيقيه في تونس ولا لا؟
0: نو
1: ولا فما
0: او كونترير
1: نو كونيكسيون ما بيناتهم
0: نو نو كونترير بالعكس الموسيقى هي حاجه هي الموسيقى هو عالم والستيل يتقابلوا
1: مش نفس كل مش الناس الكل تاخذ بنفس النظره معناها
0: هي هذاك علاش هو البروجي اسمه وان باند وان ساوند دونك اللي هو يبني على اليونيتي انه نتلموا ونكونوا مع بعضنا لو لي كروزمون راهم يخلقوا قوه دونك اليوم الفرقه النحاسيه ولا الباس باتري اللي خارجه من خارج الاولاد يوسف ولا علي اللي معانا خارجين من كولتور جاز وكل شيء دونك وانا خارج من الهيبوب وجيت الخمير اللي هو سي ان بيركسيونيست على باز مي سي اوسي سي اوجوردي سي ان برودكتور دو ميوزيك اللي هو يعرف ميوزيك الكترونيك زاد اون باراليل يدور في العالم معناها دونك هذوما سي دي ستيل ديفيرون اللي كل واحد يخدم في ستيل معين مي كي نتقابلوا سي اون فورس خاطر البوبليك
1: سانغريشي
0: الجرون بوبليك ما يحبش ستيل معين الجرون بوبليك يحب موسيقى باهيه
1: تعطيه برشا حاجات ويختار
0: وانت من بعد كي تعرف تخلق ليكيليبر وتعمل ان بون دوزاج مرحبا
1: شنو الدرس اللي خذيته من ركز هيب هوب مثلا تجربه مهمه
0: هو الترافاي اون جروب انا انسان
1: تيم طبقته في العرض الجديد
0: طالما طبقناه في الاركيزي بوب ووصلنا فيه في العرض الجديد هنا الانسان تيم بلاير نحب الترافاي اون جروب ترافاي اون كوليكتيف ملي كبرت حياتي كامله كيكا بابا اونترنور تاع هاندبول كبرت معاه وانا ملي انا صغير في الفيستير
1: لعبت شونت انت
0: انا اللي ما لعبتش شونت انا لعبت فولي بول
1: لعبت فولي
0: لعبت فولي بول اي دونك فوالا ترافاي دو جروب ترافاي ديكيب سي امبورطون اللي كل واحد عنده بوست نتاعو كل واحد عنده لي سكيلز نتاعو اما كي نتقابلوا كل واحد يعطي شويه من عنده باش نخلطوا الويلي
1: فايبا قداش مهم بالنسبه للعديد الفنانين كان المرور من الجي ام سي تجربه متنوعه فيها جماهير مختلفه يتعرفوا على انماط موسيقيه جايه من برشا بلدان قداش مهم بالنسبه لي كان العرض هذا ينجم يكون un nouveau départ حاجه اخرى تعطي دي بريست يعني دي افيك اخرين
0: اي مهم على الاخر احنا ذاك اش نحبوا احنا اون في لو ماكسيموم وحاطين ان شاء الله لي زاتور الكل باش الحاجه تمشي بالكدا الحاجه اللي تحكي عليها انت عشناها في دوتر بروجي في لي بروجي اللي قبل خلطنا بعد جي ام سي درنا بيه في تونس ودرنا بيه برا من تونس دونك ان شاء الله زاد البروجي هذا الى معناها إلا يتي تري سوليسيتي في السيف مي حابين نستحفظوا ما نعرضوهاش حابين نستحفظوا باش يكون
1: كان حاضر في السيف
0: هاي بطبيعة هاي مي سي امبورتون خاطر العباد لازم تفهم اللي البوبليك اللي مثلا يعرف فايبا ولا يحب يجي ديكوفري مثلا اللي راهو في الجي ام سي راهو فما توت انستالاسيون تكنيك اللي هي قوية واللي هي با فورسيمون تلقاها في لي فيستيفال الاخرين ولا في لي لانج وكل شيء دونك التكنيك هذاك تو بيرمي باش انك انت تدخل في الاميرسيون ريال مع السبيكتاكل راك تنجم تجي تحضر عليه في هاي بلايص اخرين اما تجي تحضر في جي ام سي راك تعيش الحاجه بالكدا بالكدا بالكدا تحس بروكسيميتي مع الارتيست كبيره على الاخر دونك نستدعاهم العباد الكل باش يجيو على خاطر البوبليك هو زاد عنده دور في البروجي تاع وان باند وان ساوند على خاطر عنده البلاصه اللي باش يتكلم فيها هو وعنده البلاصه اللي باش يتحرك فيها هو البوبليك خاطر سي ان سبيكتاكل انتراكتيف زاد دونك
1: فما انتراكسيون مع الجمهور
0: بيان سور سي تري امبورتون احنا علاش ملمومين احنا باش نكونوا كل مع بعضنا ونحاولوا نحركوا بعضنا
1: فما برشا ناس يبعثوا لي من الناس اللي تحبك طبعا مهدي لبنى محمد علي فما ابن صديقك ادم مارسيل ولد الياس اللي هو يقول لك انا اصغر فان عندك انت
3: زميلتنا لبنى نعمان مسلم عليه
0: زيد لبنى سلموا عليها سلموا على الياس سلموا على مارسيل سلموا عليهم الكل
1: برشا ناس يسلموا عليك ان توكا
0: صافي بليزير على الاخر ان شاء الله نكونوا في مستوى انتظارات العباد و وهذاك هو اهم حاجه انه نلموا بعضنا نستحضر على بعضنا
1: هذا المهم فاصل احنا باش نرجعوا لك باي باي يلا
4: باش تستنفع ببرنامج بخصوص لك ايكونوميك ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة التزام دائم ومتجدد اللي تقتصدوا تربحوا معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 ل 12 اكتوبر افيك دي روميز توصل ل 40% وزيدهم 2000 دينار هديه بقصر المعارض بالساحل الساحلي المنستير بجانب الملاحه. Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
5: Publicité.
6: Antibiotique Plus. Antibiotique Plus. كل يوم من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة. على جوة.

0: L'interview. L'interview.
1: بايبا معنا في الانترفيو بهي الأسئلة سافا
2: برجلين محلينا زيدنا منا بالله.
3: أنا عندي سؤال.
1: أي فازي.
3: بايبا شو اسمع موسيقى؟
1: أي.
3: مش كل شيء.
2: كان أنت قررت في بلاستي شنو نعمل؟
3: لا مش أخذت فديك.
1: مش الأختيست يعني أنت المواطن العادي اللي حاب يسمع موسيقى يعمل عليها جو.
2: اي انا بالحقيقه نسمع الستيل الكل، نسمع ريجي، نسمع راب، نسمع موسيقى تونسيه، نسمع
1: مثلا تونسيه
2: مثلا اليوم الصباح سمعت يا بن مرات.
3: قدر الله يا بن مرات.
1: ليه معناها اكت فولونتير انت تحط مش جيت كالراديو تسمع.
2: نزلت حطيت نقدر الله سمعتها الصباح مثلا.
3: علاش نقول علاش سؤال خاطر راهو مهم، خاطر ساعات نسمع فنانين متعصبين يقول لك انا ما نسمعش
1: الاخرين.
3: الوغ كو الفنان من واجبه يظهر لي انه يسمع وما يحبش مثال.
1: وي بس
3: يسمع وما تحبش.
2: نو سيرتو انا جاي من كولتور اي بوب اللي هي كولتور مبنيه على الكونستركسيون ا باز دو ريكوبيراسيون. يعني دونك احنا من الموزيكات الاخرين الكل نعمل موزيكا.
1: صحيح
2: هذيك هي الكولتور نتاعنا. وفما لا كولتور تاع السامبلينغ انك انت تستعمل موسيقى اخرى باش تصنع موسيقى جديده. دونك احنا ثقافتنا مبنيه على الحاجه هذيا انك لازمك تسمع برشا حاجات. وبالعكس لو تشالنج انك انت تخلط تدبر الموسيقى اللي يعرفها حتى
1: حد
2: تجبد منها الحاجه. دونك دونك مهم ياسر.
1: المشروع خذا منحه انتاجيه 2025 وبعد خرج الالبوم في افريل 26. تبدلت الفكره، تطورت ما بين خراج المشروع حتى توصل اليوم لدار الاوبرا وللجي ام سي.
2: ما فهمتكش معناها تبدلت وين؟ تبدلت
1: اسكو عملتوا جربتوا وغيرتوا وبدلتوا ما بين الالبوم والعرض؟
2: ليه سي كونتينيتي معناها بدينا راك احنا كيما نقولوا احنا بدينا كومبوزيو في الـ في الـ في الموسيقى. شفنا لي ريتم اللي نحبوا نخدم عليهم. بدينا بست مورسو راك احنا لي ست مورسو ليكريتور نتاعهم الكتيبه نتاعهم. ومن بعد تعدينا نوتر فاز لا فاز دو لونجيسترمون دو البوم. دون سيت فاز اون كري لي دوتر تروا مورسو. دونك خلطنا العشر اغنيات في الالبوم
1: والكل من جديد. عمرهم ما تسمعوا قبل السبكتاكل هذا ولا سي على يوتيوب؟
2: نو نو موجود الالبوم موجود في لي بلاتفورم توا اسمه اوبوس وان باند وان ساوند. تنجم تلقاو الالبوم، تنجم تلقاو الكليب زاد اللي هبط كان ريتني يقول لي اسمه. و فوالا دونك اما في السبكتاكل ان شاء الله باش يكونوا فما دي مورسو انيدي زاد دونك جدد للعباد. و اون توكا في السبكتاكل اللي فوار اون فانتين دو مورسو اللي باش نبارتاجيهم مع العباد.
1: مع العباد
2: فما 20 اغنيه.
1: شنو كان لازم يصير فايبا باش انه اليوم الراب ولا الهيب هوب الجديد ولا غيره من الانماط الموسيقيه اللي سمعناها في العشر 15 سنه الاخرانيين يكونوا موجودين في مسارح كبرى في مهرجانات؟ شو كان لازم يصير في تونس؟
2: فوتر كرياتيف يظهر لي وفو افوار اون اوفرتور ديسبري من شيرة الارتيست جادا من شيرة ليزورغانيزاتور.
1: اي ما كانش كافي هذا قبل، ما كانش كافي معناها قبل كان فما مهرجان اغنيه في اغنيه وتريه فما حفلات فيها شويه مزود
2: هذاك. علاش صافي بليزير انه جينيراسيون نتاعنا بدات تاخذ في بلايص في الاورغانيزاسيون ولا في البروغراماسيون تاع لي فيستيفال، خاطر هي مواكبتنا مواكبه العصر نتاعنا. ويلز اريف ديستانغي وديتيكتي لي بروجي اللي هما كي ميريت ديتر اكسبوزي للعباد. فهمت؟
1: محلاها الاجابه وي
2: نو
1: صحيح.
2: الجينيراسيون نتاعنا محلاها كي دخلت
1: صحيح صحيح
4: كليب كان ريتني يقول لي ابداع بالحق معناتها العوام الاخرى قليل وين شفنا انتاج وافكار وديكور وعباد في الكادر هذاك خرجوا معناتها حاجه بالكاليتي هذيك. منين جات الفكره؟
2: والله المخرجه سنده جبالي معها امل مناعي الاسيستونت نتاعها فيك فهمت ليد دو باديس شواشي خلطنا انا نعاودوا نطبقوا الفكره نتاع البروجي. سيك كل واحد في البوست نتاعو اما الناس الكل مع بعضنا نكونوا اوني باش نجموا نخلطوا نخرجوا حاجه. دونك سافي بليزير سنده جبالي سو اديتكتي معناها لو سونس دو مورسو وزادت عدت مساجات اكثر في الكليب هذايا اللي انا سامي فيه اختي اللي خدمت مع ليكيب هذايا نسلم عليهم داير وماذا بيا كان نزيدوا نخدموا حاجات اخرين القدام وصافي بليزير. معناه انه في كليب بوب سيمي فيختي حتى لينا نحن الكل معناه حتى ناسيونال
1: وي
2: نخلطوا الحاجه كيف
1: وي. نتمنى لك السولد اوت فايب دونك عرض ممتاز وبعد جوله باهيه في تونس ولا خارج تونس طبعا. وكلامك تلمو سبونتاني ويظهر محضر تلمو تعرف تتكلم معنا
2: والله
3: مخبي مخبي رامه نتاع وراخ
1: عندكم الاحساس هذايا ولا
3: فنان يا ولدي فنان يا ولدي فنان.
1: عندك ضيوف سيربريز في العرض؟
2: عندنا دي جيست سيربريز
1: من عالم جايين
2: من عالم لي بوب ومن عوالم اخرين.
1: بلتي مثلا بلتي مثلا
2: با بور سيت فوا
1: با بور سيت فوا حاجه تخبروا الناس اخرين باش تشوفوه
2: ان شاء الله. هاي.
1: كل تمنيات بالنجاح. فايبا تستحق برشا نجاح
2: عايشك يعني عايشك
1: باسيون كما قال سامي برشا خدمه زاده دونك الجي ام سي فيها برشا حاجات مزيانه وفيها دي سوربريز وفيها ناس تخدم وتقدم موسيقى مختلفه وهذه هي الديفيرسيتي اللي احنا نحبوها. دونك تلقى كل شيء الجمهور تشوفوا الجمهور حتى باش يجي الفايبا وغيره من العروض باش يكون من مختلف الاعمار والاذواق وجاي من برشا بقايا. دونك واحنا كل يوم عندنا ضيوف من جي ام سي وهذا حاجه تسعدنا ان يكون فما حدث كما هكا في تونس. فاصل نرجعوا لكم في انتي بيوتيك.

زين بس عاد الايام ونفى ان شاء الله اليوم استحضر الضحكة عاد تبنى نتفنن فوح تساوى شوف سنين اتلوى ترشف من غير ما تتقشف تبل تنشف عانق تعنق بنك دمق خمم تعمق كنت نجم تحلق حلق صحة وفرحة تروح بالطرحة العقلب والكرحة عندك السرحة وزيد ثنية مروحة مسرحة هيش بابا فيرا نحبك بيلع في الشويرة عبر على راي كلهم بين اليوم والبارح تويرخ وتبس في الخير توسم وربي يكتب القسم.

0: Antibiotique Plus. Antibiotique Plus. هيا بينا نلعب. هيا بينا نلعب.
1: ما نجموش نجيبو سليم وسامي كمان ما نسألهم حتى سؤال.
2: لا
1: يجيش كمان يعني. هاي نسمعكم مقاطع تقول لي شنو العمل. طب
3: راديو نذاع معلي
4: ايه
3: اللي يشوفه يحقرا وهو كل جن يجبد السند والهند. وقت اللي قلت له سيسكو ولا شوشكو كذاك متاع روماني انا اول ما نعلم به جن نرقد صافي تقول شي يتكلم بحداك. تقول انت على خاطر نحن في جبل وعلي ما لا وش بيه راديو نينا الوحيد هو القوي يب الحرام الروادين الكل يشوف الليبرا متاع
1: يلا كان الراديو بالليبرا. شنو ماذا
2: مسلسل
1: مسلسل لا ولكن تلفزة شريط تلفزة
2: شريط تلفزة
1: دراما لفتاة تونسية ممتاز بصراحة تبيع أواني فخرية ونباتات زينة في الشمال الغربي التونسي والعمل يستعرض معاناة أهل الريف في تونس. إخراج عمادي عرفة تأليف نوردي الورغي بطولة لازهاري سباعي هادي زغلامي نجي الورغي ليلى الشابي أمال علوان سمير عيادي والصوت هذا اللي كنا نسمع فيه منجي بن حفصية.
2: ما نذكرش اسمه هذا
1: سليم قد عمر وقتها
5: عام 92 هذا
1: 9 سنين عمرك هنا انت
5: اي
1: انا عام
5: 98
1: 97
5: 97
1: اي عمرك 8 معناها زدت نقصت
5: كما نعاود نقول لك نثبت بالقدا
1: شريط تلفزي ريح الفرنان
2: اي
1: ممتاز اكستري ثاني

0: ما في
1: فرنسا ولا في تونس؟ حياتنا على الشاب فرنسا ولا في تونس؟
2: في فرنسا
0: ياك
2: لا فيغيتي كي كونت. برنامج تلفزيوني عفوا تعرض في الاصل على تي اف 1 ما بين 2002 و 2006 وبعد نسخه جديده 2023 على قناه سي 8 ولاحقا على قناه دبليو ان اف. عندي ملاحظه صغيره على البرنامج هذا، لا عمري ريت في النسخة الفرنسية واحد جاي يسب في واحدة، ولا واحدة خالت على واحد عن نفقة، ولا زوز هربوا من الدار، ولا عمري ريت ناس
3: يا سي
2: علاء عادي
0: وحتى حد ما حب يسكر البرنامج في فرنسا.
2: فما واحد يقول والله يا ذي انا ريتها تبيع في النوار في حومتي، ياسر عجبتني نحب نخطبها، والاخرى قالت له انا اخويا عندي قديش مشى لايطاليا هاجر ما ريتوش.
1: مش محمد امين وبشرى
2: لا
1: ولا ذيك اللي عاملين له شوتينج فوق الحيط يبوز
2: الله يزيكم هذا ما كنتش باش طلعوه زايد باش نسألو سامي وسليم في المصري خليه نهار الاثنين
0: مدحت فوق الشجر.
2: يلا عندنا مغني محلاه ان شاء الله يكون في صحه وعافيه، لانه ديرنييرمون سمعت اللي هو مريض شويه، ولكن ان شاء الله قاعد يستعيد في العافيه نتاعو والصحه نتاعو. هذايا كان تيوب كسر الدنيا عام 87، شاد لي الحاجي يغني غدار من ألحان عبد الكريم صحابه وألحان وكلمات عبد الحميد الربيعي. بو ويكاند، تلقاهم إن شاء الله في حلقة جديدة نهار الاثنين. شكرا على استماعكم، من اللقاء.

0: الحياتي.
1: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو تليفون المكتوب ولا الساك.
2: By the way, لازم تكون أريدو.
1: نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكار. And guess what?
3: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على أبلي ماي أريدو.
4: أريدو طور عالمك.

0: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال، كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدره ولا حتى شكون يقص لك من الشهرين. اما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي دفيبري دفيبري دفيبري، حتى تجيك جلوبال نت دفيبري. تمتع بأقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفخي دغا كوردومون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري، لا تقعد دفيبري.
1: Publicité.

خطاف البلاد على الابواب الله على الخطوه اللي

0: برعاية
1: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو تمتع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 مليم
2: أريدو طور عالمك
3: الستة وستة دقائق مساء الخير أهلا وسهلا بكم في برنامج جول ننطلق طبعا في العدد رقم 3 من برنامج جول حصة خاصة اليوم لأنه عندنا زوز ضيوف والضيف الرئيسي كنا أعلننا عليه اللي هو المدرب شهاب الليلي طبعا عندنا ما نحكيه مع شهاب على كل التجارب اللي قام بها وأيضا على زادة كذلك طبعا ما تعيشه كرة القدم التونسية في الفترة الأخيرة دونك ضيفنا الرئيسي هو السيد شهاب الليلي مدرب شهاب الليلي دونك طبعا شوية نستقبلوه ويكون بحذانا طبعا ونحكيه في كل يعني التجارب اللي قام بها وعنا برشا مواضيع محضرينهم كما تعودتوا في برنامج جول مع كامل الفريق كذلك في الحصة باعتبار المنتخب والمستجدات تعرفوا كل اللي صار في الأسبوع هذايا باش يطل علينا يعمل علينا طلب بعد شوي العضو الجامعي والمسؤول المنتخب المسؤول الأول المنتخب الأول السيد معز المسيري إذا باش يكون بحذنا بعد شوية بعد 5 دقائق تقريبا خلينا نرحب بالفريق قبل ما نستقبله بعد شوية سي شهاب الليلي رضا كالعادة الخبير حاضر أهلا وسهلا بك رضا مساء الخير
4: عايشك جمال ومرحبا بكل مستمعي ومشاهدي جوهرة فهم جمال يعطيك الصحة اليوم أجواء ساخنة في المنتخب الوطني التونسي والجماهير الرياضية كلها تحب برشا الصحيح الصحيح إن شاء الله اليوم في برنامج جول يلقاه الصحيح اليوم
3: إن شاء الله دونك رحبوا بكل المشاهدين والمستمعين شو رأيكم نبدأ بالموسيقى هذه الأغنية الأولى بعد شوية نستقبل المدرب شهاب الليلي

0: ستة واثناش دقيقة. إذا نعود في برنامج جول، سعداء برشا باش يكون بحذانا كما قلت عنا زود ضيوف. أما الضيف الأول والرئيسي هو سي شهاب بليلي، لأنه باش نحكيو معاه لامتداد ساعتين. أما الضيف الثاني اللي هو زاد سعداء باش ينورنا، اللي هو العضو الجامع المسؤول عن المنتخب سي معز المسيري، اللي بعد شوية باش يكون بحذانا لأنه فما برشا حاجات نجمو نحكيو فيها المنتخب. أما خير نرحبوا بسي شهاب بليلي اللي كالعادة أنيق. سي شهاب وسي شهاب كل حاجة يعطيها قدرها، بارك الله فيك سي شهاب على الصورة الجميلة اللي محافظ عليها كمدرب. أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا بخويا جمال، مرحبا برضا، مرحبا بنيس. فرحان يعني يكون موجود معكم كالعادة. صافي لونتون
0: صحيح،
1: لونتون لونتون. نتذكر بالكدا معرفتي بيك في ألمانيا 2006 مونديال.
0: اي حسرة.
1: وبعد الجوهرة وقت اللي احنا كنا في الخزام
0: المقال القديم. اي المقال الصغير.
1: اي معناتها وانا في حمام سوسة كنت موجود ديما في الجوهرة، حتى في كل سنة الحفلة متاع الجوهرة انا موجود فيها. الوغ كي نجي الجوهرة مرة اخرى مالية الا كون فرحان وسعيد جدا.
0: واضح. دونك
1: حاجة اخرى سامحني جمال، انا بالنسبة لي انا كل هيكل ميديا إلا ولازم نعطيه قدر ونعطيه حقه، يعني مش نكون في تواصل مع الناس، لازم نكون في لغتي في أسلوبي وفي هندامي.
0: ونعطيك حاجة أخرى، بعد بش تفاجأ أنت من الشهادات اللي حضرت حضرهم الفريق البرنامج أختر الرجاء، بش تفاجأ اللي كلام تقول فيه أنت هذا موجود عند الصحفيين والمدربين.
1: الحمد لله.
0: وراو وكلا وصيناهم ولا كل واحد عطاه شهادته. وبعد دونك باش تفاجئ انت بشهاد كلمه رضا من عندك انت، قول نمشي لانيس، خلي انيس باش يعمل لنا طبعا التقديم الكامل للمدرب
2: شهاب ليلي. تبارك الله، عشره كبيره انا وياه، لكن نحب نقول له كلمه برك. شهاب ليلي هو الاستاذ، هو المربي، وهو المدرب المحترف.
0: باهي المدرب المحترف انيس يظل يخدمنا خدمه كبيره باش نجمو نقدموا الكوتش شهاب الليلي كالعاده.
3: بالفعل. مرحبا يا جمال، مرحبا بالليكيب الكل، مرحبا بسي شهاب بسي رضا كل اللي تابعوا فينا على جوهر اف ام تي في. في الحقيقه هو اخر لقاء كان سي شهاب في الكرسي هذا في البلاصه هذه بكري شويه، رجعت الهستوريك 2016 تقريبا عنده 10 سنوات. شهاب الليلي في الحقيقه وقت اللي تفركس في المسيره نتاعو مدرب ربع قرن تدريب 25 سنة من قرقنا إلى تقريبا كل الأندية العربية، أو نسمعوا مسيرته في التقرير هذا.
4: الانفيتي الانفيتي
5: المدرب التونسي شهاب الليلي 62 سنة، أكثر من 25 سنة في عالم التدريب. شهاب الليلي هو واحد من المدربين التوانسة اللي عندهم تجربة طويلة برشا في عالم كرة القدم. مسيرته تمتد لأكثر من 25 سنة، درب خلالها فرق في تونس وخارج تونس، وخاض تجارب في السعودية، ليبيا، الأردن، الإمارات، العراق، الجزائر، إضافة للتجربة مع المنتخب الوطني التونسي لأقل من 20 سنة. بداية شهاب الليلي في التدريب كانت عام 1993 مع فريق الأم محيط قرقمة، وين خدم كمدرب مساعد بعد شد الفريق الأول من 94 حتى العام 96. من غادي خرج للسعودية، درب الفيحاء بين 96 و98، بعد الرياض السعودي موسم 98-99، ثم النصر السعودي موسم 99-2000. شهاب الليلي رجع لتونس عام 2000، عاود درب محيط قرقنا من جديد، بعدها مشى لسبورتينغ المكنين موسم 2003-2004، ثم مكارم المهدية موسم 2004-2005، بعدها كانت عنده تجربة مهمة في ليبيا مع الاتحاد الليبي موسم 2005-2006، ونجح في التتويج ببطولة ليبيا، وشارك زادها في كأس أفريقيا للأندية البطلة وكأس رابطة الأبطال العربية. الليلي ارجع لتونس ودرب الملعب الجيبسي موسم 2006-2007، وحقق معاه لقب بطولة الرابطة الثانية، وصعد به إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى. في الموسم اللي بعده شد الأمل الرياضي بحمام سوسة، نجح زادة في التتويج ببطولة الرابطة الثانية والصعود للرابطة المحترفة الأولى، ووصل مع الفريق حتى موسم 2009-2010.
6: بعد الليلي درب ترجي جرجيس موسم 2010-2011، ومن بعدها كانت عنده تجربة مع المنتخب الوطني التونسي لأقل من 20 سنة موسم 2011-2012، ثم درب الاتحاد الرياضي مونستيري موسم 2012-2013، ورجع من جديد الملعب الجيبسي موسم 2013-2014. في موسم 2014-2015 شهاب الليلي خرج للإمارات، خدم مع نادي دبي، وبعدها رجع لتونس ودرب النادي البنزرتي عام 2015. في موسم 2015-2016 شهاب الليلي أشرف على تدريب النادي الرياضي الصفاقسي، وين حقق معه نتائج متميزة 25 انتصار 4 تعادلات و5 هزائم. بعدها جات تجربة النادي الإفريقي اللي توج معه بكأس تونس وشارك معه في كأس الاتحاد الإفريقي موسم 2016-2017. من تونس شهاب الليلي شد رحال للأردن، درب الجزيرة الأردني ونجح في التتويج بكأس الأردن عام 2018 وشارك مع الفريق في كأس اتحاد غرب آسيا وصل للنهائي. بعد رجع لتونس درب النجم الرياضي الساحلي وشارك معها في دوري مجموعات رابطة الأبطال وصل للدور ربع النهائي، ثم رجع مرة أخرى الجزيرة الأردني، ثم رجع لتدريب النادي الإفريقي عام 2019 وين عاش واحدة من أسوأ التجارب، خاصة الهزيمة الثقيلة ضد توبويسون مازامبي في لوبومباتشي بنتيجة 8 أهداف مقابل 0. شهاب الليلي اللي رجع مرة أخرى لتدريب الجزيرة الأردني شارك معها في كأس اتحاد غرب آسيا وصل معها للنهائي سنة 2019. في موسم 2019-2020 درب الفيصلي الأردني وحقق معه كأس السوبر الأردني. بعد رجع لتونس من بوابة الأولمبي البيجي عام 2021، بعد خاض زوز تجارب في ليبيا، الأولى مع النصر بنغازي وين تأهل للبلاي أوف سنة 2022، والثانية مع أهلي بنغازي اللي أنهى المرحلة الأولى من البطولة في المركز الأول موسم 2022-2023. عام 2023 مشى للجزائر درب وفاق ستيف، وفي 2024 خاض تجربة في العراق مع الشرطة العراقي، بعد رجع ليبيا موسم 2024-2025 لتدريب التعاون الليبي. في موسم 2025-2026 شهاب الليلي رجع لتونس ودرب من جديد النادي الرياضي البنزرتي بعد ما كان سبق له تدريب الفريق عام 2015. على مستوى التتويجات الليلي عنده في رصيده بطولة ليبيا مع الاتحاد عام 2006، صعد مع فريق الملعب الجبسي من الرابطة الثانية إلى الرابطة الأولى عام 2007، والأمل الرياضي بحمام سوسة عام 2008، توج بلقب كأس تونس مع نادي الإفريقي عام 2017، كأس الأردن مع الجزيرة عام 2018، والسوبر الأردني مع الفيصلي عام 2020. بالنسبة للتكوين، شهاب الليلي متحصل على أعلى درجات التدريب وعنده زادة شهادة في الإعداد الذهني للأداء الاحترافي اللي خذها من فرنسا عام 2021. شهاب الليلي من قرقنة إلى تجارب متنوعة في برشا بلدان عربية. شهاب الليلي مسيرة امتدت لأكثر من ربع قرن وتنوعت بين البطولات التونسية العربية والإفريقية وبين أندية مختلفة ومدارس كروية متعددة. شهاب الليلي أكثر من ربع قرن في عالم التدريب مدرب، اختار الطريق الصعيب، طريق التجربة، التحدي والتنقل من بطولة لبطولة ومن فريق لفريق.
4: الانفيتي
0: والضيف ثقيل على مستوى التجارب. كلمة نحب تعليق من عندك، مش نرجو التفاصيل، أما شنو رأيك في التقرير هذا؟
1: تقرير احترافي 100%، معناتها حتى كان فما رئيس نادي باش يتصل بيا نقول له تعدل التقديم تاع جورة اف ام تو تاع السي في نتاعي، ما نجمش نكون احسن من هكا سي في.
0: هاتوا سجلوه لك على خرجوش في الفيشي ويولي بالحق.
1: تو تافي تو تافي سي ان بريزونطاسيون تري بروفيسيونيل.
0: ورجعنا بك اللحظات خالدة ولحظات هذا ما شفتك قاعدة يعني قاعدة تتفاعل مع بعض الصور مع بعض
1: نكتشف انتم تعديوا فيهم عن بوكل وانا نكتشف سواء فيك مع لاعبين دربتهم سواء لحظات عشتهم سواء لما كنت لاعب مع قائد الفريق وبعد ولا مدرب فرحات الداش تعديت عن بوكل اوسي تصويره مع موسى التعمري اللاعب الأردني اللي هو يلعب في رين اكتيالمو مع الرئيس محمد المحار من حيوم الزوز، تصور مع يمكن ما نعرفش اسكو صار تقبله ولا ما صارتش الفيراج تاع سي اس اس اللي نحترمهم ونحبهم برشا ونعزهم برشا، عملوا لي دخله بتصويرتي انا
0: شفناها
1: التتويجات اللي صارت في الامارات وكان رضا
0: عمل تقرير
1: غادي. عمل تقرير غاديك في في في دبي وتتويجات مع الجزيرة حتى مع الكلوب أفريكان من خلال المرحوم الرئيس باجي قايد سيبسي كان عطانا هو اللي تسلمنا الكاس عام 2017 وقال مع الفيصلي اللي هي متاع كأس السوبر والتجربة قد قصت على خاطر الكوفيد وقتها ما سينا حاجات كما هكا صافي شو كوخ
0: كلمة رضا خلنا نمشي
2: الموزيكا كلمة واحدة تلك هي دموع شهاب الليلي أنا كان تبع في شهاب الليلي وقت يوم قاعدين نشوف في دموع شهاب الليلي شهاب الليلي اليوم

0: ديتاش صار.
1: كي ما يبداش عندك أحلى بونوس.
0: اسمع، كلمني كلمني.
1: كي يبدأ عندك أحلى بونوس أريدو.
0: سي با فري، إيباي ودي شقتلو.
1: كي ما يبداش عندك بونوس أريدو.
2: مع لوفر أحلى بونوس نتاع أريدو، أحلى من هكا ما فماش. متع 300% بونوس صالحين 7 أيام كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس صالحين 14 يوم كل ما تشارجي ب 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
3: أريدو، طور عالمك.
4: جوهرة أفلام. بوبليسيتي.

0: المدرب شهاب الليلي ضيف برنامج جول نهار الجمعة من 6 إلى 8 مع جمال وبقية ليكيب. حقائق كواليس
1: يعني باش اللاعب كرة قدم روبو بنيبار روبو استنت ريما
0: عودة على تجربه كمدرب ومباريات قطع عالقة في الأذهان. الحديث على وضعية المنتخب الحالية ومستوى البطولة والرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. كل نهار الجمعة من 6 إلى 8 مع جمال وبقية ليكيب.
2: ونحكيه على المنتخب وسعودة كما قلت مش يكون بحضنا السيد معز المسيري العضو الجامعي والمسؤول على المنتخب. سي معز مساء الخير, أهلا وسهلا بك.
3: مساء النور, مساء الفل سي جمال, ليك لكل المستمعين والمستمعات المشاهدين, الفريق العامل سيريدا الكوتش عندي برشا مشفتوش
2: بالرغم اللي في السفاق قسم هذول اكتشفت انه فما 4 سنين
3: ما نتلقاوش معناتها كيما الخطوط المتسابقه.
2: ايوه اما اصحاب
3: اكيد اعز الناس سي شهاب كفاءه الحقيقه في الميدان نتاعو, دونك شخصيه محترمه جدا جدا.
2: واضح. هاي سي معز نبداو من الاخر, نعرف اللي انت جيتنا من تونس خاصه, وكيف فما اجتماع مع وزير

0: الشباب والرياضه. بون مش تقول لي منين جاء، ما راهو السيد العالم كله عندنا اتصالاتنا، حضر فيه رئيس الجامعه السيد معز الناصري، حضر حسين جنيح نائب الرئيس الجامعه، في بالي فما مدير فني يظهر لي ومانيش عارف انت ولا والمدير والمدرب ولا مشكون، اما الاجتماع هذا صار في فتره سخونه شويه، هل من جديد او ماذا في هذا الاجتماع اذا كان ممكن نفهمه، اذا كان طبعا تنجم تعطينا بعض المعطيات الممكنه.
1: هو المشهد الرياضي ديما سخون معناتها، وتحديدا كره القدم معناتها اللعبه الشعبيه رقم واحد في تونس، وهذه الاجواء العاديه معناتها اللي من المفروض تكون فيها. الحقيقه اجتماع ترتيبي معناتها اشرف عليه السيد وزير الشباب والرياضه وبعض الاطارات الساميه لسلطه الاشراف، ترتيبي الهدف منه براتيكمون الاعداد للمرحله المقبله، للاستحقاقات المقبله خاصه المتعلقه بالمباراتين المقبلتين في اطار تصفيه كاس افريقيا 2027 واللي باش تجمعنا بالمنتخب الليبي، لوجيستيكمون شنو نجمو نستحقوا. يعني اجتماع عادي متأبنا نعقدوه صلب سلطه الاشراف.
0: سمعت اللي ما ذي بعض المعلومات، هل انه فما يعني موافقه من الوزاره انه ربما تساعدكم في انه تقربوا المنتخب من الجماهير نتاعو، يمكن مقابله جاي المنتخب يلعب في ملعب اخر باستثناء رادس ولا سابق الاوان الحديثه؟
1: شوف سي جمال، احنا معناتها كنا معناتها في اطار البرمجه نتاعنا حبينا وخيرنا انه المقابلات الرسميه باعتباره انه الملعب الوحيد المؤهل في تونس على الصعيد الافريقي هو ملعب حمد العقبي بيراتس، دونك هذاك هو الملعب الوحيد اللي نجم يحتضن المقابلات الرسميه للمنتخب الوطني التونسي. قلنا اذا كانت فما الامكانيه نتاع بعض المقابلات الوديه بوركوا با تكون داخل انحاء الجمهوريه، تحديدا فما برشا ملاعب تنجم تحتضن مقابلات وديه للمنتخب الوطني كما ملعب سوسه، ملعب المستير وملعب صفاقس. براتيكمون احنا في اطار الاعداد للبنيه التحتيه والميزاجور للبنيه التحتيه شفنا الامكانيات المطروحه الكل على اساس انه اكثر من ملعب يكون موجود على ذمه المنتخب الوطني.
0: به هذه فكره، به فكره، ننتظر التطبيق. هاي خلينا نمشي للصحيح. الصحيح تعرف الاسبوع كان ساخن المنتخب، الغاء تربص لاول مره سي معز يعني في تاريخ الكره، اذا كان نتذكر قالوا خيان يقولوا لي انه مدرب وطني يلغي تربص اللي هو اعطته له الفيفا. الفيفا سنة عملت امتياز جديد يعني لمت التربصات في مده طويله 3 أسابيع لاول مره، وهذا كان بطلب من المدربين، مدربين العالم الكل اتفقوا انه كل 4 أيام والخمسة ايام لا تفيد المنتخب، فقدموا طلبات واستشارات مع الفيفا، ماذا بهم انه الاستاجات تكون طويله. هذاك علاش ممكن الناس استغربوا شويه المره هذه، استاج ب3 أسابيع فيه تقريبا 4 مقابلات، ينجم المنتخبات تنجم تلعب حتى اكثر. فاحنا كمنتخب وطني قلنا لهم لا حشناش به الاسبوع الاخير والغينا التربص. خلينا نبدا من النقطه هذه اللي هي مهمه، برشا ناس تفاجئوا، هل هو الغاء التربص هذا كان قرار اداري والا فني؟
1: شوف هي المدة معناتها كانت نجم تحتضن كحد أقصى 4 مقابلات. براتيكمون أنا خل نبدا معناتها من آخر التساؤل نتاعك ونستغل أنه بحذانا دونك إطار فني مدرب سي شهاب الليلي اللي نجم معناتها يكون الرأي نتاعو فارق ومهم جدا. اليوم سي شهاب كانت في الفترة الأولى برمجة نتاع 2 مقابلات رسمية، ثم المباراة الثالثة المباراة الرابعة تم إلغاء باعتبار أنه باش تتزامن مع آخر نهار من فترة التوقف الدولي من النافذة هذه. والحقيقة معناتها كانت فما إمكانية وفرضية أن يكون المنتخب الموريتاني اللي هو طلبات احنا ما وافقناش عليه معناتها بكل صراحة اللي يكون الحديث. المنتخب الآخر كان البنين لكن اعتذر في آخر لحظة بعد ما تم الاتفاق المبدئي معه باعتباره أنه القرعة متاع كاس متاع الألعاب الأولمبية، دونك جمعت المنتخب البنيني بالمنتخب الوطني التونسي لأقل من 23 سنة وبالتالي باش يكونوا نفس الملاعبين متواجدين، دونك اعتذر. فما كانت مبرمجه نهار 3 اكتوبر دونك مباراه ضد المنتخب المالي، هذه حكمت فيها الحقيقه برشا معطيات، فما اصابات متواتر وهوني فما مال شونس معناتها كان موجود في الفتره هذه للمنتخب الوطني، معناتها شفنا الاصابه اللي هي معناتها تعرض لها حنا بعد المجبري قبل الفتره هذه، الاصابه اللي تعرض لها على غرام، ثم في 2 مباريات هذوما فما اصابات تعرضوا لها ملاعبيه نجم نقولوا لسيادتكم معناتها سجالا، واللي هما معناتها منتصر الطلبي 10 ايام راحه، يان فاليري اصابه قديمه، فما كيف كيف صادق قديده معناتها لاديكتور، فما خليل العياري معناتها فما اصابه وبعد الكشوفات برنين المغناطيسي تاكد انه يطلب راحه ب 24 ساعه ثم من بعد فتره تاهيل. كيف كيف انيس بن سليمان واللي هو معناتها كان مصاب حتى في المباراه الثانيه معناتها في الاسكيو دونك وسافر باش يجري عمليه جراحيه، بخلاف الارهاق اللي نال برشا ملاعبيه كيما علي معلول وغيره. دونك في الكيفيه هذه معناتها بوجود افكتيف في 13 و 14 لاعب ومن بعد الغاء المقابله الوديه مع المنتخب المالي، واللي هي المنتخب المالي الحقيقه كي برمجنا معاه كانت متواتره معناتها المفاوضات باعتبار انه حابين نلعبوا خارج ملعب حماد العقد ببيرادس وندخلوا وسط الجمهوريه، وافق ما وافقش، ومن بعدين اصر المنتخب المالي على انه يجري المقابله في ملعب حماد العقد ببيرادس. الاطار الفني الناخب الوطني بطبيعه معناتها في ظل الظروف هذه، ومن بعد زوز مقابلات لانه الباركور اللي حابين نعملوه انه تكون فما زوز انتصارات ثم مقابلة أخرى ودية في إطار الرانكينج ولا المحافظة ولا الحسابات اللي احنا باش نكونوا موجودين فيها باش نكونوا موجودين قبل المنتخب المالي. دونك بطلب من الجامعة التونسية وبموافقة غير مشروطة من المنتخب المالي من الجامعة المالية تم إلغاء المقابلة هذه. دونك في غياب التحفيز ونظرا لعدد الإصابات شاف الناخب الوطني أنه ما فماش جدوى كبيرة معناتها من تواجد اللاعبين، خاصة أنه ينجموا يلتحقوا بالأندية نتاعهم والبعض منه يجري مقابلات، وخاصة زدنا أنهم مطالبين بالعمل أكثر بتوصيات دقيقة من الناخب الوطني، مطالبين بالعمل أكثر صلب النوادي نتاعهم باش إن شاء الله في النافذة الجاية يرجعوا في حال بدني وذهني أحسن من هذا.
0: أنت تقول هكا لكن الرأي العام والمتابعين يقول لك المنتخب والجامعة تخوفت من هزيمة، تخوفت من الجماهير، لأن ردة فعل الجماهير ما قبلش زوج تعادلات، كان فما غضب كبير على اللاعبين على الأداء، فبالتالي اتقي كيفاش تتقال هي الكلمة، ابعد على الشر وغني له. مقابلة مع منتخب مالي في الظروف هذه، لو كان المنتخب لا قدر الله يعمل نتيجة إيجابية باش يخسر الترتيب في نفس الوقت، دونك أزمة كبيرة. هذا راهو سي معزرة وهذا الرأي اللي موجود.
1: الغضب الجماهيري أمر مشروع معناتها، لأنه نعرفوا أنه معناتها الشعب التونسي يتنافس كرة قدم، ما احنا معناتها كيفنا كيفهم معناتها ما احناش راضيين بالنتائج هذه. بتاتر معناتها المردود كان احسن في المباراه الثانيه، لكن اون فان كونت معناتها كانت فما نتيجه التعادل في المباراه الاولى والمباراه الثانيه، دونك هذه الحقيقه، وهذه الحقيقه اكيد انه باش تخلي اللعبه تكون متغش.
0: باهي خلينا نكمل معك النقاط كلهم بعد نعطيكم انتم ميساج تعطيوه. دونك وقع اتخاذ الغاء التربص، في التربص هذا زاد حادثه تصير لاول مره، ما عندناش برشا احنا الحقيقه حوادث من بالشكل هذا لزمت مع بعض. يقع طرد اللاعب الياس العاشور في روايه انه اختلاف مع المدرب، ما حبش يسمع التوصيات نتاعو، رد الفعل عليه، بالتالي كملت الحكايه في الـ في الـ في الـ في المركز الاقامه، وقع طرد الياس العاشور.
2: جميل سامحني،
0: تفضل تفضل، خذ الميكرو تفضل.
2: خير كلمه ابعاد مش طرد،
1: لانه مش طرد.
2: احنا سامحني خاطر انا في حضوري كمدرب وفما لاعب نحترم اللاعب، لابد مش طرد ابعد
0: ابعد. احنا نقولوا ابعد يا سيدي ابعد،
1: لانه هو مش طرد الحقيقه، لانه هو ابعاد، وانا كانت فما عقوبه فنيه تجاه اللاعب معناتها
0: هي راهو تلطيف لاكثر ولا اقل، لما ابعاد يسوي طرد.
1: لا ابعاد
0: ما كملش طرد بساعه دبش وخرج معناتها.
1: شوف انا نعاود ناكد بالنسبه للاعب الياس العاشوري، لاعب متخلق جدا، وراهو حتى من بعد ما تم اعلامه بقرار ابعاده عن التربص هذا، وتو نرجع عليهش معناتها القرار الفني نتاع الابعاد. دونك كانت واجهه للناخب الوطني وسلم عليه واعتذر منه، وتنقول لكم معناتها شنو الحادثه بالضبط.
0: لا قلنا
1: اعتذر منه معناتها في اطار الاحترام المتبادل، وكان سلم على اصحابه وخلى لهم حتى ميساج في وسط الجروب، دونك ما فما حتى حاجه من الكلام اللي قاعد يتقال. الحادثه تتمثل في انه الياس العاشوري ما كانتش عنده الجديه اللازمه اللي طالب بها معين شعباني، لا اكثر ولا اقل. يعني في الدقائق اللي لعبهم بتاتر كان مش راضي بقرار الفني نتاع المدرب، دونك وعبر على هذايا معناتها بكل احترام مع اصحاب، ما عطاش البلوس اللي كان طالبه منه، التوصيات اللي طلبها منه الناخب الوطني ما كانتش بحذافيرها، ثم في حصه التدريبات ما كانش جدي لا اكثر ولا اقل، دونك وهذه حاجه غير مقبوله في صلب المنتخب الوطني. فما الرغبه، فما لونفي، وفما الـ الـ الـ العطاء بدون مقابل وبدون شرط، وفما الافتخار بارتداء زي المنتخب الوطني والدرابو نتاعنا. وهذوما راهم ماهمش شعارات، ماهمش شعارات هذوما رانا ماهوش كلام، هذوما هما المبادئ اللي هي كانت موجوده في صلب المنتخب الوطني وباش تبقى ديما موجوده. دونك ما فماش من الكلام اللي قاعد يتداول دونك في برشا مواقع اجتماعيه ولا غيره.
0: وقاعد دونك نقول له سيدي وقاع ابعاد، وابعاد نهائي ولا في الستاج هذا الملاعب هذا مش يرجع نهار اخر نجموا ناخذوا تو ولا سابق الاوان؟
1: سابق الاوان، وباعتبار انه الناخب الوطني عاد في التقرير على الطرابلس هذا دونك كي كامل التقرير نتاعو باش يتم اتخاذ القرار فيه وفي غيره، معناتها لانه زاد كيف كيف راني باش نحكي لكم على الياس، على الياس سعد اللي هو طلب الترخيص وما حبش يجي للنافذه هذه، كيف كيف معناتها القرار يرجع للناخب الوطني.
0: به احنا نحكيوا عن الناخب الوطني، من الناخب الوطني معيد الشعباني باش يواصل ولا فما مدرب اخر؟ لانه
1: فما فرضيه نحكيو فما فرضيه اخرى؟
0: لا وصلنا نحكيوا اللي ربما زاد هالظروف هذه الكل قد تجبر او يا المدرب يعني ينسحب ولا انتم كجامعه ربما في الظروف هذه. انا نحكي ما هو موجود في معز وقت احنا عايش في الواقع.
1: بالنسبه لنا احنا كجامعه دونك وقت اللي جاء الناخب الوطني معين شعباني المده نتاع العقد كانت 4 سنوات. شو معناتها 4 سنوات؟
0: على الورق سي معز تو نصحوا 4 سنوات ما فما اهداف. اذا كان لا قدر الله ما يعملش النتائج اللي جاء من اجلها احنا كاس افريقيا تو اليوم يلزموا مطالب بالانتصار هكا ولا في المحاضره؟
1: احنا مطالبين بالترشح
0: بالترشح،
1: وهذه راهي رغبه جميع الملاعبين.
0: لا قدر الله، لا قدر الله، وان شاء الله ما هذه حاجه ما يتمناها حتى تونسي. ما اكيد الاربع سنين ما عادش نحكيوا عليها.
1: شوف سي جمال، احنا شنو الاوبجيكتيف نتاعنا في المرحله هذه؟ اكيد انه معناتها الاسم نتاع تونس في القاره الافريقيه اسم كبير ويقعد كبير برغم التراجع المردود، وهذه حقيقه زاده باش ما نقعدوش نجاملوا في حتى واحد ولا في حتى فرواحنا. لكن العقد اللي هو يمتد على 4 سنوات شنو المغزى منه؟ دونك عندك قدامك 4 سنوات باش تخدم فيهم باش تبني. الصبر مساله ضروريه، دونك يلزمنا نصبروا، يلزمنا نصبروا، يلزم التبديل نتاع العمود الفقري نتاع المنتخب يطلب شويه وقت لانه ما تنجمش انت تو في الوقت هذايا تجي معناتها تضخ بالشباب اذا هما موجودين واذا هما يقنعوا الناخب الوطني، لانه هذوما خيارات فنيه ترجع بصفه حصريه للناخب الوطني دونك عنده صلاحيه مطلقه. شفنا انه حتى معناتها في الطرابلس هذا فما وجوه جديده، فما وجوه شابه، وفما حاجه اخرى مساله مهمه، لانه كانت فما ملاعبيه اخرى كانت باش تكون موجوده في وسط الطرابلس هذا، لكن تم التنسيق مع المدرب الوطني للمنتخب اقل من 23 انيس بوجلبان، ومع المدرب الوطني لاقل من 20 سنه نبيل طرابلسي، باعتباره انه زوز منتخبات عندهم مقابلات رسميه
0: استحقاقات
1: رسميه، دونك تم التنسيق بين ثلاثه اطارات فنيه، وبالتالي فما ملاعبيه اخرين معناتها نجم نسمي لك انه معناتها لاعب كيما ضرار بريكي نجم يكون في المنتخب الوطني الاول. دونك فما ملاعبيه معناتها كانوا موجودين، فما ملاعبيه شبان كيما خليل اللومي كيما خليل العياري، فما ملاعبيه بيان سور يتسموا ببونصر الخبره اللي هما معناتها مدعاء مباركات تاع المنتخب. هذوما خيارات فنيه ما نجم يجاوب فيهم كان الناخب الوطني. بالنسبه لنا احنا اكيد نحبوا النتائج ونحبوا التغيير في نفس الوقت، وهذا يتطلب صبر ويطلب شويه وقت.
0: ولو اني سي معز طبعا كل الاحترام لهذا لهذا الموقف ونعطيك امثله على التغيير وقت نحبوا نغيروا ونغيروا. اليوم المنتخبات الاوروبيه تقريبا 90% كلها تغيرت. المنتخب الفرنسي 70% التشكيله نتاعو تغيرت مع قدوم زيدان. المنتخب الايطالي تغير 100% مع قدوم مانشيني. المنتخب البلجيكي تغير تقريبا زاد النجم نقولوا بنسبه كبيره. يعني المانيا تغيرت 100% مع كلوب. يعني هذا تو نجيك من بعد سي شيب، هذا هذا هذا يدل انه راهو الخيار نتاع التغيير ما يزموش زاد ما نستناوه احنا لين نخسر لين موجه. انت جيت كإطار فني جديد تكون عندك الرؤيه نتاعك، ما دام انت جبت من ستاج الاول نفس اللاعبين تقريبا واللاعبين اللي كانوا ابعدوا على المنتخب ثم عاودوا رجعوا، تفهم من هنا اللي حتى الناخب الوطني مازال ما وضحش الرؤيه نتاعو لحد الان.
1: لا هي واضحه الرؤيه نتاعو، زادت توضحت وقت اللي هو معناتها عاين مباشره المردود نتاع كل لاعبين، لانه راهو فما فرق ما بين انك تدرب على الميدان وبين انك تكون عندك فكره على الملاعبين ولا تشوفهم تبعهم في الفرق نتاعهم. دونك ما نجمش نحكي انا في مكان الناخب الوطني، لكن ناكد لكم انه الناخب الوطني معين الشعباني توا عنده فكره كبيره اكبر من الفكره كانت موجوده، وكنا نتمناو انه معين يكون موجود في فتره اخرى قبل انه ما تكون قدامه مقابلات رسميه، لكن توا الفكره واضحه عند الناخب الوطني ونعرف بروبابلومون انه معناتها فما ملاعبيه مش باش تجي مش باش تكون موجوده، فما ملاعبيه اخرى باش تكون موجوده. دونك هذايا باش نشوفوه ان شاء الله تري تري بيانتو.
0: الاجواء طيبه داخل المكتب الجامعي سي معز؟
1: داخل المنتخب ولا المكتب الجامعي؟
0: لا المكتب الجامعي طبعا.
1: داخل المكتب الجامعي اكيد انه فما خلافات معناتها في اي راسومبلومون في اي انستيتيوسيون، لكن اللي نقولوا انه لو بلوز امبورطون سي كو خيل الاختلافات ولا اختلاف الاراء ولا اختلافات وجهات نظر ما تاثرش على اتخاذ القرارات الصحيحه وما تاثرش على الجو العام. دونك اي مؤسسه فيها اربع مناس مش مختلفوا مش بشرط يتفقوا. احنا براتيكمون صلب المكتب الجامعي معناتها هوني 15 سي با معناتها ماهوش معناتها ماهوش غريب انه يكون فما بعض الخلافات. البلوز امبورطون انه لعبات الكل تكون سوليدير، وخاصة في الوقت هذا بالذات اللي تتطلب وقفة من العباد الكل وراء المنتخب الوطني والمنتخبات الأخرى. دونك هذا هو ما أنت
0: بيه. أنا علاش سألتك هك؟ لأنه الأمر حسب رأيي يعني أكثر من اللي أكثر من خلافات. سي معز بكل احترام، وقت نشوفوا تدوينات يعني من العضوة الجامعية اللي نوجه لها التحية الأستاذة مروة السخيري، يعني فيها برشا راهو يعني كلام خطير شويه بين ظفرين، تحكي على يعني تمركز القرار عند شخص معين، تحكي على تحرش جنسي، تحكي على بذر المال العام، تحكي على قرارات مش في محلها. هذا الكل ذلي وفي وللعموم يعني مش حتى معناتها هذا دليل اللي اشياء ربما ما عاشتها هي واشياء شافتها. ما تصورش انه واحد باش يحكي من فراغ. سي معز
1: هو على لسانه
0: قريتهم تدوينات؟
1: قريتهم اي قريتهم الحقيقه قريتهم، عندهم مده تقريبا عندهم يمكن 20 يوم قريتهم وعلى لسانه هي. دونك تاكدت انها تقصد في جهه اخرى غير الجامعه التونسيه لكره القدم. والحقيقه معناتها الاستاذه مروه سخيري معناتها تنجموا تتصلوا بها ما فماش اشكال، راهي تجاوب وتنجم تفسر الكلام اللي حابه تقوله لشكون معناتها موجه
0: به هكا واضح. حيث نحاولوا مرخ هاي رضا يعني خاطر مش شد برشا. سي معز فقط مازلت نقطه وحيده. سي معز هل اليوم في 2026 ومنتخب يشارك في كاس افريقيا ومنتخب احنا عندنا سمعه كبيره يعني الحقيقه كانوا ياخذوا منا المنتخبات الافريقيه وحتى العربيه، اليوم معناتها منتخب ما يعرفش انه نقاط مقابله اوغندا محسوبه، نقاط نلعبوا ماتش واحنا مش عارفين الماتش هذاك محسوب ولا مش محسوب، كل واحد يرمي في الكرة. إذا كان القرار الخطأ إداري عند شكون؟ إذا كان الخطأ فني عند شكون؟ أخي ما فماش مراسلات، أخي ما فماش كون يقرأ القانون. هي راهو في الكاف، في الكاف، في موقع الكاف، يعني كان نقرأ لك الجملة اللي تأكد أنه النقاط يعني ذكرني بها نيس تقول أي تقول تؤثر بشكل واضح على الترتيب. شو معنى تؤثر بشكل؟ معناتها النقاط ستحتسب. كيفاش يصير خطا؟
1: شوف هو قالت في الريغلومون، هي ما خرجتش مذكره ما فماش سيركولير، فما في الريغلومون انها تؤثر وتكمل تلعب المباريات نتاعها وهي مترشحه بصفه اليه. دونك احنا كي نرجعوا للكونكاكاف نلقاو العكس هذايا تماما، باعتبار انه الفيفا ما تحبش انه المنتخبات غير المعنيه بالنقاط وبالترتيب تكون هي يعني متحكمه في الترتيب. لكن نرجع للنقطه معناتها من الاول، الخطا موجود معناتها ميزابار المذكره ولا سيركولير ولا الريغلومون، الخطا موجود. دونك موضوع
0: هل كان متعمد؟ برشا يحكيوا كل ويقولوا فما شخص تعمد هذا.
1: هو موضوع مساءله، شخص ولا اكثر، هو موضوع مساءله. والموضوع المساءله هذه اكيد انه مش باش تتعدى.
0: الوزير طلب تحقيق اليوم.
1: من حق العباد كل، من حق التوانسه الكل تطلب تحقيق لانه مساله
0: يعني نجموش نمروا عليها. السيد الوزير طلب تحقيق في الموضوع هذا؟
1: احنا طالبين تحقيق. احنا في وسطنا طالبين تحقيق، مش تحقيق معناتها بالمعنى الصوري اللي كنا نحكيو فيه. راهو فما انكيت وفما استجوابات خرجت للمعنيين بالامر. دونك مساله مش باش تعدى هكاك، برغم اللي معناتها باش يكون واضح مع العباد كل. احنا حتى كي حبينا نلعبوا المقابله الاولى حبينا نلعبوا من اجل الفوز، باعتباره انه هذه باش تاثر على الترتيب الافريقي والعالمي للمنتخب. لكن بوتيتر معناتها عدم المام ولا مرور معلومه خاطئه للناخب الوطني، دونك بوتيتر تاثر عليه في بعض الخيارات والاختيارات. ينجم يقول لك انا فما ملاعبيه ما كنتش نلعبهم لو كان كنت متاكد انه هذه باش تاثر على وحده. وهذه مساله مشروعه ومن حقه وما عنده حتى علاقه الناخب الوطني بالمساله هذه مساله تهم المكتب الجامعي اللي واحد ولا اثنين ولا اللي هما دونك العباد كل تعتبر مخطئه موضوع انكيت وموضوع مساله ونعرفوه معناتها بيانتو بيان سور معناتها باش نمكنوا العباد باش تدافع على روح انه المساله هذه معناتها من مسائل الفلو نتاع الاتحاد الافريقي كان خرج مذكره سيركولير معناتها يعني مساله اساسا بالادوار التمهيديه لنهايه كاس افريقيا كانت تكون العمليه مبسطه واحسن لانه صحيح تؤثر لكن تؤثر فما شكون يقراها فما شكون يقراها اوكي دونك فما نقاط اخرى لانه معناتها الريغلومون تاع الكاف حتى حديثا مثلا وقت اللي تغير مثلا عدد اللاعبين اللي يقعدوا على بنك على دكه الاحتياط والمسؤولين دونك المعلومه هذه تم اعلامنا بها معلومه اخرى لك
0: واضح اي رضا كلمه من عندك الخبير شو تقول على
3: اش تحب تقول مش كلمه سي جمال اذا احنا موجودين في بلاتو في جوهر فيم وما ادراك وحضور سي معز المستيري اليوم راهو انا ما نحبش ندخل في المكتب الجامعي هذيك اموره هو صوت الشباب واللي عنده اليوم خيبات متواصلة سي معز ما جاوبتوش الجمهور الرياضي الشعب التونسي محروق على حاجة اسمها إكيب ناسيونال يسلم في الجمعيات ويمشي خيبة كأس أفريقيا خيبة البطولة العربية عربي. كأس عربي وكأس العالم رجعتوا معناها كأنها ما ثم حد شيء أنا ما ندخلش المكتب اليوم المنتخب لو أنت جيت لهنا سي معز ومكرم مبجر نحبك برشا لكن نحس فيك الدافع عن المنتخب الوطني شنو تحكي لي انت سي جمال جامعه وثم ترو بوان ولا الكوميش دخلني في الكاس في افريقيا في الكاف انا نلعب ماتش بعد نحب نحمل مسؤوليه سي شهاب الليلي ككوتش يتحمل مسؤوليته باش يعطي تقييم لاداء المنتخب في المراحل الكل يلزم اليوم الجمهور التونسي يفهم يا سي معز راهو الناس مشوية تجي اليوم تقول لي انا ما نعرفش عندي تشيمني فيها 3 بوان انا نلعب مع ايكيب وغاندي لازم نربح يلزمني نربح هاك الروح الصحيحه ما ريناهاش في المنتخب انا تعطينا تقييم وتقييم حاجه اخرى سي معز يا سي شهاب الليلي من يقوم بتقييم اداء المنتخب او التربص اين المدير الفني أين المدير الفني؟ إذا أنتم جبتوا مدير فني باش تلعب كابل لجان حاجة أخرى، لكن المدير الفني سي رضا جدي اللي جاي هو اللي يقوم بالتقييم صحبة لجنة، خاطر ما يلزمش المواجهين ناخب وطني يعمل التقييم كما يحب هو.
0: ينجم يحط التقييم اللي يحب عليه.
3: هذا هو أنا نحب منكم مسؤولية أمام الشعب هذايا، بصراحة راهم مشوين على كيب ناسيونال، أعطوهم إيش عملتوا أنتوما؟ إيش عملتوا بعد الخيبات هذه؟ نفس الشيء كما قال سي جمال الجزائر بدلت الناس كلها بدلت الملاعبيه الا احنا قعدنا مشوين نفس الملاعبيه وهي عركه هاو الاخر هز الساك ومشى هذا كله ماهوش مسموح في منتخب التونس تعرف تونس قاعده تعيش منتخب الجامعه تعيش مترشح لكاس العالم
0: مترشح كاس افريقيا
3: تترشح وكاس افريقيا قاعده معناها التمويل يجيها مغلق
0: باه نحوس لكلامك رضا دونك رضا يقول لك بعد الخيبة هذه الكل وكأنه شيء لم يكن يعني ما فماش تقييمات ما مخرجناش بتقييم واضح ويعني خطة طريق واضح قعدنا وكأنه
1: نسير التغيير موجود هو معناتها احنا شفنا معناتها التغيير على المستوى الإداري وعلى المستوى الفني صلب المنتخب الوطني أكيد راه نعاود نأكد لك سيدي هذا متاع عرك وهزتك وراح ما فماش هذه مسألة مش موجودة وشوف وعندك سي جمال كصحفي أنت جميع الصلاحيات أنك تتصل أي لاعب من اللاعبين واي عنصر من الاطار الفني واي عنصر من الاطار الطبي والا الفني دونك باش تزيد تاكد من المعلومه هذه دونك اكيد انه فما برشا تعاون وتبادل المعلومات ما بين سي معين شعباني وسي رضا الجدي دونك ما يتواصلوا بطريقه معناتها شبه يوميه انا قلت لك معناتها راهو متاكد انه الناخب الوطني باش يبدل في التربص المقبل لانه اليوم عاين للملاعبين عينهم دربهم وتعامل معهم بصفه مباشره دونك عندهم لاعبين عنده قناعات انها ما زالت نجم تعطي للمنتخب وعنده قناعات اخرى مخالفه انه فما لاعبين ما عادتش نجم تكون موجوده صلب المنتخب الوطني التونسي
0: يعني باش نشوفوا التغيير في الاستاج القادم علاش معين شعبين ما حضرش اليوم في الاجتماع مع وزير
1: مسترخص لامور عائليه وصحيه
0: المغرب حسب في بالي
1: اي عائلته موجوده في المغرب
0: يعني
1: ليه ليه ليه شوف
0: تيجي بدل العجيل
1: ليه ليه ليه بالعكس معناتها انا متواصل ليه معين متواصل انا معاه معناتها يوميا متواصل معاه يوميا بالعكس متواصل معاه يوميا وحتى حتى معناتها اكيد معناتها ساعات تجيك مثلا اتصال ولا من اي واحد معناتها من اصحابك من عائلتك من العبيد اللي تعرفهم يقول لك كلام كمان هذا دونك بالنسبه للمعين شعباني وعلى لسانه هو نفس القناعات اللي خليته يجي يضرب المنتخب الوطني هي نفس القناعات بيدها اللي باش تخليه يواصل خاصه انه
3: الشهريه زيد
1: خاصه انه بالنسبه للتربص هذا كان نجح بالنسبه له هو في اطار
0: معرفت
1: والتقييم
0: المجموعه
1: والتعامل معهم لاول مره
0: به خلنا ناخذ مع عندك الكلمه ناخذ كلمه مع سي شياب سي شياب كلمه اخيره خاطر سي معز نسيبوها احنا ونرجو لك انت بعد الاخبار
2: معناتها بالنسبه لي انا عش ما نجبش نحي الكاسكيت اونترونور قبيله وهذا قلته في ميديا اخرى انه مش كيما تدرب اللاعب كيما تكتشفوا انت تدربه من قريب كيما تكتشفوا وانت من برا تعم في تفرج في التلفزيون ولا نو فوكو توي لي جوغ باش تكتشفهم على حقيقتهم دو فما حاجه اخرى في المنتخب اللي يمكن في الانديه اهم شويه لكن في المنتخب اكثر اهميه لانهم يتجمعوا مع بعضهم كما التجمع هذا كان بريفيو 3 سيمين الوغ كيفاش باش يعيشوا مع بعضهم راهو سي تري امبورطون هذه دو هذو ماشي زعمهم يلزمهم مرحله اكتشاف تقول لي انت فرنسا ما اكتشفش وكل ونقول لك انا لا ماتيير اللي في فرنسا مش الماتيير الموجوده في تونس باش نبداو واضحين الخزان اللي موجود في فرنسا لي زابيتود اللي موجودين في فرنسا مش موجودين في تونس ان دو فرنسا لعبت ماتش دو كلاسمون لعبت دومي فينال ماتش دو كلاسمون الكوب دو موند الاخرانيه تونس عملت ان فياسكو معناتها تونس اللي اون كريز سي با لا فرانس كي اون كريز
3: كريز متواصل
2: الوغ شنو اللي صار صار انه لابد من معين لازم يكون عنده ان روبير مش ندافع هذا قلت لك اون طون كي تكنيسيان عنده ان روبير لازم يحترمه اللي هي لا ليست اللي كانت موجوده من الاول مع ادخال
3: بعض
2: التغييرات علاش انه هو il doit explorer l'équipe nationale à travers cette liste chef la liste من بعد فما الاكسبلوراسيون او الاكتشاف اثناء التمارين اكيد هو اكتشف ناس في التمارين اللي يمكن عندهم احقيه باش يكونوا في المنتخب وغيره ما عندوش احقيه باش يكون في المنتخب ثلاثه في الفندق فتره ياكلوا مع بعضهم الاجتماعات والكل بعد يجي المباراه الاولى المباراه الاولى كانت لوروبير وانا قلت ونعاود كلمتي
0: بسرعه سي ما عادش برشا وقت بسرعه
2: اي ما عاد بسرعه لانه مهم الكلام هذا قلت انا في المباراه الثانيه معين باش يبدل او موان 50% بدل 6 لاعبين علاش؟ لانه اكتشف لاعبين وبدل الديسبوزيتيف الو المرحله الجايه الراسومبلومون جاي اللي هو في نوفمبر
0: تو نشوفوا التغيير
2: متاكدين انا متاكد انه باش يكون لا ليست سوغا رومانيي دون فاسون اوتر كو سالا 1 2 لا كومبوزيسيون نتاع لي 11
0: باش تتبدل
2: باش تتبدل اي فما حاجه اخرى مهمه برشا هو هذاك لو ريغلومون انترن نتاع العيشه نتاع الجروب باش تكون في خاطر كي نحكيو على ليكيب ناسيونال نحكيو على لي زيغو لانهم هذوما ليليت وقت تكلموا على ليليت هذوما لي ستار وقت تقول ستار فما ان كونفلي ديغو لهنا يولي ما عادش المدرب يولي هو لا كاسكيت نتاع المانجر لو مانجمنت نتاع الجروب هذوما كليك انا متاكد منهم ما هواش ندافع لكن هذا المدرب باش نشوفوهم ان شاء الله في البيريود الجاي لكن حاجه برك حبيت نسال سي معز هو في الاورجانيزاسيون تاع لي ماتش فيفا هذوما مش الكاف عنده قانون انه يتعداو عن طريق شركه
1: عندهم هما عاملين دي كونفونسيون بنفس ريغلمون فما دي كونفونسيون فما دي كونفونسيون مع شركات
2: مانيه يتعاملوا معها ايفيكتيفمون بور لو شوا دي ماتش والا بور لانيلاسيون دي ماتش
0: باهي باهي
1: بالزوز
2: بالزوز
0: ما عادش خاطر مازال دقيقتين قبل الاخبار شكرا لك سي معز المسيري على الحضور فقدت ما فما شكون بعث لنا كيما الاستاذ منصف فارس يقول لك راهو المغرب زاد في بلد منظم وشارك في التصويت حصل على النقاط دونك عندنا يعني حاجات نجم ناخذهم كمثال. فقط فما بوكي دو فلور السي معز المسيري. يا اختنا رجاء تفضل تعدى وتعداش قدام الكاميرا تفضل.
3: هم يزيدوا يكرموك زيد.
0: اي فوالا اي تفضل
1: بارك الله فيك.
0: السي معز هذا هو بوكي دو فلور. هاي سيدي
1: شكرا.
0: لهنا اقرب لهنا اقرب شويه. ما لهنا رجاء. لا رجاء يجي يقرب على السي معز. اقرب لهنا شويه خليكم ها وقدامكم الصوره. لا راك بعيده يا رجاء. به شكرا سي معز يعطيك الصحه. هاي سيدي نرجو بعد الاخبار.

0: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره جوهره اف ام تربح برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيله. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها.
1: أهلا بكم إلى نشرة السابعة مساء والبداية بالعناوين. رئيس البرلمان يتعهد بإحالة ملف الدكاترة المعطلين عن العمل للجنة المعنية لإجراء الاستماعات اللازمة. ومجموعة السبعة تتفق على التنسيق لاستعادة حرية الملاحة بمضيق هرمز. وفي تفاصيل أخبارنا، رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة يتعهد خلال لقائه بعضو المجلس المحلي بالزهرة إيمان باكوش والمكلف بملف تشغيل الدكاترة المعطلين عن العمل حاتم بن جميع بإحالة ملف الدكاترة المعطلين عن العمل إلى اللجنة المعنية لإجراء الاستماعات اللازمة في الغرض، مؤكدا استعداد الوظيفة التشريعية للقيام بدورها في مواصلة دعم تشغيل الكفاءات وبذل المجهودات الضرورية في إطار الصلاحيات الموكولة إليها. هذا وعبر الضيفان عن مشاغل الدكاترة المعطلين عن العمل وتطلعاتهم، معتبرين أنه لم يتم تسوية هذا الملف بصفة جذرية سيما في بعض الاختصاصات، وبينا أن آلية المناظرات لا تستجيب لحاجيات الدكاترة باعتبار ضعف نسبة الخطط المطلوبة، وطالبا بدعم الوظيفة التشريعية من أجل إيجاد مقاربة تشغيلية شاملة تستوعب الكفاءات من الدكاترة وتفتح لهم أفاق التشغيل للاستفادة من خبراتهم في التدريس والبحث وفق ما جاء في بلاغ للبرلمان. الأمين العام لحركة تونس إلى الأمام عبيد البريكي يؤكد على هامش انعقاد اجتماع المجلس المركزي للحركة بالحمامات الجنوبية أن هذا الاجتماع يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى خصوصية الظرف الراهن وكثرة المستجدات المتسارعة، سواء ما تعلق بالإيقافات وما تبعها أو بالموجة الاحتجاجية المتصاعدة، مشددا على أن الحركة تتمسك بموقفها المبدئي الداعم لمسار 25 جويلية باعتباره لحظة تاريخية لا تراجع عنها، معربا في الوقت ذاته عن قلقه من بطء التقدم في تحقيق المطالب الاجتماعية.
2: أنا نعتبره مجلس مركزي يكتسي أهمية كبيرة لأنه الأحداث متتالية والأحداث كثر، سواء تعلق الأمر بالإيقافات بوضع متاع الفريق متاع سطول الصمود، بالإيقافات اللي جات بعد اليوم فما موجة متاع احتجاجات متاع من طالت بطالتهم، هكا اللي عندهم قانون عدد 18 اليوم تشوف في بعض احتجاجات في شركات البيئة في الجهات، معناها موجة الاحتجاجات هذه من هنا وهناك تستدعي وقفة تأملية في علاقة بالآليات للتعامل مع هذه الإشكالات بحثا عن حلول ملائمة لتجاوزها. معناها بلغة واحدة أخرى، احنا اليوم في حركة تونس للأمام عندنا موقف مبدئي مربوط بمبدئية الانطلاق 25 جويلية اللي اعتبرناه لحظة تاريخية ولن نتزعزع عن هذا، لكن المسار اللي جاء بعد واللي ما فيش تقدم كبير في مستوى تحقيق هكا المطالب الاجتماعية وفيه معناها قوانين تصاغ لكن على أرض الواقع ما تمارسش، وفيه في نفس الوقت هكا الموقف من الوساطات بشكل عام، معناتها موقف من الأحزاب السياسية مهما كان موقعها، يا هل ترى دعم المسار ولا لا، الموقف من المنظمات. اليوم احنا في مرحلة سلمنا بها ونكاد ومن قبل هذه قناعتنا بأنه راهو باش تبني تنمية وتعمل ثروة وتحل المشاكل الاجتماعية يلزمك حاجتين مهمين جدا، يلزمك أمن اجتماعي ويلزمك استقرار سياسي، هذا باش نبحث فيه خاصة واحنا مقدمين على انتخابات.
1: الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقرر تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد الإعلامية زياد الهاني ووزير أسبق للثقافة ومتهمين آخرين إلى جلسة يوم 3 نوفمبر القادم. وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت إحالة زياد الهاني بصفته عضوا سابقا بالنيابة الخصوصية لبلدية قرطاج والوزير الأسبق عز الدين بشاوش بصفته رئيسا سابقا للنيابة الخصوصية إلى جانب متهمين آخرين على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس. دوليا، اتفق قادة دول مجموعة السبعة اليوم على مواصلة تنسيق العمل لاستعادة حرية الملاحة الكاملة في مضيق هرمز. وأكد بيان للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن القادة اتفقوا أيضا على ضخ 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من احتياطاتهم في الأسواق على مدى الأشهر الأربعة المقبلة لكبح ارتفاع الأسعار الذي سببته الحرب على إيران. هيئة وعمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن اليوم تعرض ناقلة لهجوم بمقذوف مجهول أثناء خروجها من مضيق هرمز، مما أدى إلى اندلاع حريق محدود وانقطاع التيار الكهربائي على متنها، مؤكدة عدم ورود أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار بيئية جراء الحادث. إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسحب 52 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لدول أوروبية وشرق أوسطية، وتقرر إعادة توجيهها إلى 4 دول في أمريكا اللاتينية في خطوة أثارت خلافا مع قيادات ديمقراطية في الكونغرس بشأن صلاحيات الإدارة في تحويل الأموال التي أقرها المشرعون. وختم هذا الموعد الإخباري بأحوال الطقس الذي يتسم هذه الليلة بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد بالجهات الغربية وسحب عابرة ببقية المناطق، تتكثف محليا آخر الليل قرب السواحل الشرقية مع أمطار متفرقة. وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 21 و 26 درجة، تكون في حدود 18 درجة المرتفعات الغربية، وتهب الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية، ويكون البحر مضطربا إلى محليا شديد الاضطراب بسيرات.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

الخطر.

0: 16 دقيقة نعود في برنامج جول ونذكر ضيفنا المدرب شهاب الليلي. كنا تذكروا عملنا حكينا على تجاربه السيفي لكن توقيت باش نفهموا أكثر ونرجع لبرشة تفاصيل في تجربة السيد شهاب الليلي. دونك مرحبا بك من جديد شهاب.
1: مرحبا
0: ثاني والمهم
1: مرحبا
0: سهرة تتواصل رضا الكرويدة كذلك أهلا وسهلا بك نواصلوا طبعا
2: يعطي الصحة. وإذا نعرفوا جي شهاب الليلي نعرفوا بالأوراق نتاعو جابوا أوراق
0: أوراق وحاضر أوراق وحاضر باش نمشيو على فقرات طبعا باش نمشيو الفقرة الأولى اللي هي سير تيران. سير تيران هذه يعني ناخذوا آراء مختلفة في الشخصية نتاع البرنامج في ضيف البرنامج من الصحفيين من المدربين من الجمهور على كل هاي أختنا رجاء بحذانا. مرحبا بك أختي رجاء أهلا وسهلا.
3: مرحبا بك جمال وكيف متابعي مشاهدي إذا جوهرة وبسير إذا شهاب الليلي.
0: إذن الفقرة لو كانت تحطنا في الإطار
3: اللي الفقرة اليوم هي شهادات من مختلف الصحفيين والمدربين في حق سي شهاب الليلي ونبدأ
0: لا قبل ما نبدأ شنو سألتهم أنت شنو طلبت منهم في عقلك شنو طلبت شنو سألت
3: أني اللي سألتهم على الشخص يعطونا كلمة في حق شي شخص
0: في سي شهاب الليلي باه يلا نمشي ديريكت
3: سي شهاب الليلي
0: يلا نمشي ديريكت مع الآراء نبدأ بآراء الصحفيين يلا نبدأ بآراء الصحفيين.
4: Sur le terrain. Sur le terrain.
5: شهاب الليلي قبل كل شيء صاحبي في المهنة هذه اللي أنا فيها عندي أكثر من 40 سنة أصحاب ممكن أقل من سواب علي الدين. شهاب الليلي إنسان خاص بالنسبة لي أنا إنسان خاص لأنه كما العديد من المدربين الأكفاء في تونس ما عملش اللي حب لكن عمل اللي نجم لأنه مهنة التدريب في تونس كما مهنة الصحافة مهنة صعبة برشا. أنا شهاب الليلي نشوفه أكثر أستاذ في جامعة ولا un grand directeur technique ولا حتى un grand chroniqueur ça lui va un grand chroniqueur donc inchallah شهاب الليلي يلقى الفرصة بتاعه في نادي كبير في تونس لأني يعني نعرف شنو الباجاج اللي عنده. حاجة الأخيرة اللي نحب نقولها بالفرنساوية نقولوا ليزيليان الناس اللي من الجزر ما تخافش منهم كلهم رجال كلهم ترانسبيرون وهذا شيء مهم برشا في المهنة لكن مهم برشا بالنسبة للإنسان.
6: مرحبا بكل مستمعي ومشاهدي جوهرة فيه. مرحبا بالكوتش شهاب الليلي الحقيقة احترامي كبير لي برشا. آخر مرات ريته فيهم في استاد وقت اللي كان مع النادي الرياضي بالزرتي أنيق جدا الحقيقة كما العادة. هما زوز أسئلة وزوز ملاحظات ولا أسئلة ما عادش انتم تصنفوهم بعد بالطبيعة. الملاحظة الأولى كارير كبيرة برشا أكثر من 20 سنة صحيح توج بلقب في الأردن توج بلقب كاس تونس هوني زاد مع النادي الإفريقي لكن كوتش شهاب تعدى بمراحل كبيرة برشا في مسيرته التدريبية حتى في مسيرته كلاعب محترقنا وغيره. اللي باساج مثلا الباساج روماركابل برشا كان للملعب الجيبسي الحقيقة باساج ما يتنساش تاريخي يقعد مع الكوتش شهاب الليلي لكن درب فرق كبيرة برشا في تونس وحتى خارج تونس النادي الإفريقي النجم الرياضي الساحلي النادي الرياضي الصفاقسي وغيرهم من الفرق لكن شك فواكا ثم تامبر متاع الكوتش شهاب الليلي لكن في كل مرة كان يقرب برشا للتتويج بالبطولة وفي الأخير في الأمطار الأخيرة تهرب عليه البطولة كان يقدم كرة قدم ممتعة جدا في العوام هذيك. شو اللي كان ينقص الكوتش شهاب الليلي باش يتوج بلقب شهاب الليلي؟ أنا فور اكزامبل نتذكر من مباريات الاستوريك بالنسبه لي هو يمكن برشا الناس نسيتها راهو شهاب الليلي كمدرب في الليجون نتاع المنتخب الوطني التونسي ربحنا البرازيل معناها في دوره دوليه وديه على ما اعتقد في قطر ربحنا البرازيل بعد عملنا خسرنا او تعادلنا مع قطر. سؤالي علاش ديما في الاخر الامطار ديما ثم حاجه تنقص باش الكوتش شهاب الليلي يتوج بلقب بطوله تونس؟ الحاجه الثانيه اللي نحب جانسيست عليها برشا، الكوتش شهاب الليلي على مدار الفرق، على مدار السنوات الكل اللي درب فيها كما قلت تقريبا مسيره اكثر من 20-25 سنه كمدرب، عمرك لا تسمع شهاب الليلي خرج بليتيش، عمرك ما تسمع شهاب الليلي اشتكى بفريق، عمرك ما تسمع شهاب الليلي حكى على مشكل الفلوس. نونترنور تري دوي، مش انا باش نقيمو، افكاره موجوده، ليدونتيتي ستيل دو جو نتاعو موجود، ليدونتيتي نتاعو تعرف ليكيب هذيك من غير ما تخزر لها. شهاب الليلي درب فيها، تحب ولا تكره مدرب يصنف من المدربين الكبار في تونس، شين الفرصه اللي كانت ناقصه الكوتش كيما شهاب الليلي باش يتوج بلقب بطوله تونس؟ حاجه الاخيره، يمكن في وقت من الاوقات كان اسمه مطروح اكثر من مره في المنتخب الاولمبي، قريب برشا من منتخب الاكابر، هل انه جات الفرصه ما جاتش، جاء وقت ما جاش؟ شويه هكا دي زانكدوت وذكريات يتقاسمهم معنا شهاب الليلي ونستمتعوا بهم اكيد.
1: السلام عليكم. شهاب الليلي ما شاء الله عليه، يعني مدرب غني عن كل تعريف، مدرب في مسيرته الاحترافيه يعني المهنيه كمدرب، درب كرابة أكثر من 10 فرق تقريبا حسب ما تذكر، 12 فريق في تونس بدايه من محيط قرقنا، درب عديد الأندية التونسية، عنده درب أكبر وأشهر الأندية التونسية كما نادي صفاقسي، النجم الرياضي الساحلي، وأيضا فريق النادي الأفريقي، عنده تجارب مختلفة في الخليج، درب في الإمارات، درب في العراق، درب في الأردن، درب في الشقيقة الجزائر، درب في ليبيا، ما شاء الله سيفي معبي بالنسبة لمدرب شهاب الليلي، المدرب اللي عنده نجاحات كبيرة، مدرب مخضرم. الحاجة الباهية تعجبني أنا في شهاب الليلي أنه علاقته الباهية مع مختلف الأندية، وخاصة علاقته الممتازة والاحترام المتبادل مع الإعلاميين والصحفيين، يعني كل ما حاجة تطلبها من هذا المدرب في ديكلاراسيون في تصريح أو في ممكن حتى في معلومة يكون حاضر، من أكثر المدربين في البطولة التونسية اللي عنده ويتعامل بشكل جيد مع الصحفيين، مدرب يعشق خدمته، مدرب ولد قرقنا وقرقنا ولاده في المواهب وفي لاعبي كرة القدم، مدرب السي في متاعه يحكي عليه الحقيقة. ممكن نسأل وسؤالي اللي هنا، شنو يعني شهاب الليلي التجربة كان ممكن ندم عليها، وممكن كان ينجم يفكر يعمل حاجة مخير أو يتفاداها في مسيرة التدريبية، أما الباقي الكل ما شاء الله، يعني السجل التدريبي متاعه الحافل يتحدث عن هذا المدرب المتميز.
7: مرحبا بك رجاء، مرحبا بزملائنا الكرام والأفاضل في جوهرة FM. شكرا أولا على الاستضافة، سعيد جدا أني نكون ضيف أو صحفي يعطي معناها ملاحظاته أو تقييمه للمدرب القدير شهاب الليلي، المدرب تونسي، مدرب كفء الحقيقة، مدرب عنده بصمة في كل الفرق اللي مر بها. صراحة المدرب هذا مدرب كما نقوله عصامي، بدا التكوين متاعه معناها من الفرق الصغر، نتنجم تنطبق عليه كلمة أنه مدرب عصامي. يمكن الملاحظة الأبرز أنه شهاب الليلي ما حرقش المراحل، درج تدريجيا فرق متوسطة فرق صغيرة، وهذا معناها عادي في كرة القدم، معناها مصطلح نجمه نستعملوه، إلى أن وصل إلى تدريب فرق كبيرة تنافس على الألقاب والبطولات، ونذكره اللي فاز مع النادي الإفريقي بكأس تونس، أيضا كانت له عديد المحطات العربية في الأردن، في ليبيا، في السعودية. يمكن اللي يميز الرسم التكتيكي متاع المدرب شهاب الليلي أنه يفضل خطة 4-2-3-1، أنا نعرفه شخصيا معناها، وكنت تعاملت معاه في قداش من مناسبة معناها، منذ جريدة التونسية، جريدة الصور، جريدة الشروق، أيضا إلى التلفزة الوطنية، وحتى في استجواباته كان الحقيقة معناها إنسان يعطي الكلمة زي لجميع الصحفيين الزملاء الصحفيين، وما كانش يبخل عليهم حتى ولو يكون الفريق متاعه منهزم، وهذه تحسب لشهاب الليلي. السجل الفني أو خلينا نقوله الرسم المفضل لشهاب الليلي كما قلنا 4-2-3-1، لكنه ينجم يستخدم 4-3-3 أو 4-5-1، ساديبون هو وطبيعة المباراة وحجم المنافس، وأيضا يلعب على المصطلح متاع يلعب حسب إمكانيات الفريق متاعه. معناها شهاب الليلي ماهوش أسير منظومة واحدة بقدر ما يبحث عن صيغة اللي تخليه تمنح له الفريق متاعه التوازن والقدرة على المنافسة تلت مباريات البطولة أو الكأس.
0: طبعاً تحية لكل الزملاء اللي تكلموا حتى أعطينا فكرة على الأسماء الكل. طبعاً أكيد تعرفوهم وتبارك الله يعني ناجحين في كل وسائل الإعلام اللي يخدموا فيها.
3: سامي العكريمي
0: صحفي الكبير صديقنا سامي العكريمي.
3: أحمد عدالة مزيد.
0: تحية لصديقنا أحمد عدالة.
3: ومراد بن عمر الوطنية 2. وخالد اليعقوبي الوطنية 1.
0: تحية لمراد بن عمر وخالد اليعقوبي كذلك. سي شهاب شنو رأيك؟

0: ايش معناتها؟ معناتها ما نجمش نكون انا باغ اكزومبل مع اكس فريق اكس في مستوى معين نجم نكون به بطل، لكن نجم نكون به في المستوى تطلعاته أو إمكانياته، وهذا هو الفرق. وهذا اللي قاله سامي العكريمي. أحمد عدالة أخذ برشا وقت، بارك الله لي كجو سالو ونحييه.
1: عنده شوية أسئلة لي لك
0: قيدتهم كونسيرن، قال ما نسمعوش أنه شياب الليلي يتكلم على جمعية. أنا بالنسبة لي أنا الجمعية اللي رانيها كياني فامي، ما تدخلنيش انت
2: لدارك
0: بعد نخرج من الدار بعد ما ضيفتني نتكلم نقول عمل ولا فما ولا مش فماش. نو هذيك ستيم فامي. اذا فما حاجه تتحل راهي مش عن طريق الميديا تتحل، نلقاو الحلول راهو نلقاهم اون انترن، وذاك البروفيسيوناليزم انه تحل مشاكلك اون انترن. بالنسبه اللي تيتخ وي عندك حق، سي فري عندك حق، خاطر لكن اللي تيتر سجو في برشا حاجات فيها تدخلات. فما تدخلات، اول شيء المنافسه. بار اكزومبل انا كنت اقرب مره باش نزل تيتر سيتي اون 2016 مع سي اس اس، جبت 72 بوان، عملنا 2.4 موين 2 بوان بار ماتش، تقريبا معدل الاهداف 1.8 اذا باش نقول
2: السنين. في الاخر ماكش بطل،
0: مش بطل. علاش؟ لانه فما استحقاق تاع فريق اخر اللي هو النجم الرياضي الساحلي. ليكيب تاع ليتوال قبلها بعام ما هزت الشامبيونا تاع اللي هزتها الكلوب افريكان، كانت تذكروها 2015. ليتوال كان معاها المجموعه من اللاعبين اللي هما عندهم الاكسبيريونس تاع تيتر، عندهم اكسبيريونس في كل شيء، معاهم زاد فوزي بنزرتي اللي الى دو الاكسبيريونس. الوغ المنافسه كانت بيننا وبين الترجي وبين سي اس اس وليتوال، لي تروا كلوب هذوما. قعدنا للاخر نفسه من اجل الدوري، خذاته الفريق اللي يمكن هو في الوقت هذاك يستحق باش يكون هو بطل، بالرغم فما حاجات جانبيه اللي هي داخله راهي في التيتروات، لانه التيتر ما يتلعبش على التيران فقط. خلينا نكونوا صريحين مع الناس، والناس كل تعرف حتى هون انترن انه لو تيتر يتلعب في التيران وما حول التيران زاد سي ان تو. بالنسبه للسيليكسيون ما كانتش قبل من انا في بداياتي وتعرضت عليه حتى للسيليكسيون اولمبيك وكل، ماهيش من
2: طموحاتك.
0: علاش؟ خاطر جي با لو بروفيل تاع سيليكسيونور. انا من النوع اللي نحب الراني كل نهار، نحب نلعب كل جمعه نلعب ماتش،
2: مش نعمل استاج بعد ثلاث شهور
0: ولا عندي لا جيستيون. حتى كي قبلت راني الايفا وتعرض علي الايفا وقبلت، قبلتهم على خاطر سيركونستانس معينه ما نساش نقولها.
2: اللي هي هي تفضل.
0: اللي هي وقتها الوالده الله يرحمها،
2: الله يرحمها نعم،
0: مرضت والطبيب قال لي عندها عام، وانا جيتي ازغزيس وجيتي كونتاكتي بار لو ستاد تونيزيا.
2: ضحيت من اجل الوالده.
0: علاش؟ خاطر في المنتخب تلقى الوقت باش تطلع الوالده وتهتم بها، وانا قلت هذه فرصه كيت كو نعمل اناني سباتيك، وانا جالي فيغ اناني سباتيك معناتها سنه بيضاء باش نسخروا الوالده. عرضوا عليا في المنتخب قالوا لي ما لا انت مرتاح مرتاح تجي تعمل ايفا، وعملت الايفا وعملنا خدمه كبيره برشا. نزار بعد وعادل السليمي زيتي كلاسيش كوا دوزيام تروزيام في لي جو ماد اللي صارت في تركيا، وواحد من الاولاد قال يظلي احمد عادل فزنا على البرازيل كاول منتخب في كل الفئات منتخب عربي يفوز على البرازيل في قطر 1-0، وكانت الماتش سجل فيه فهمي قاسم الهدف الانتصار. نجي المراد ولا هو شنية الاكسبرينس اي في تي. هو ما نمنش برشا بالكامباك، ما نحبش الرجوع. يمكن عودتي في النادي الافريقي في 2019
2: كان خطأ.
0: مشيت بالعاطفة اكثر، لاني شفت ايام باهي برشا في الكلوب في 2017 لا سيزون 2016-2017. خذينا كاس تونس 2017 وترشحنا الكار دو فينال نتاع الكاف، وعملنا سيزون حلوه برشا. رجعت

0: Kenya, ce n'était pas professionnel, c'était plutôt émotionnel. L'atfa, il est allé
1: dans le club.
0: Effectivement, avec Alej. بالنسبة لخالد اليعقوبي
1: يحكي على التشكيلة كيفاش تلعب والخطة
0: لا أول شيء وحكي على الباركور دو كارير وي أنا ما تديت من التروى من التروى للدو إلا ما طلعت المكارم المهدية 2004 ما تعديت من الدو للليك أ إلا ما طلعت زوج جمعيات جابس
2: وحمام سوسة
0: وحمام سوسة وهنا قوس يعني ديما يبقى لي أون ميموار حمام سوسة علاش خاطر حمام سوسة أول فريق نصعد به بعد جابس أما أول فريق ندربه في الرابطة المحترفة الأولى ونحيي سيد الحوار اللي هو أعطاني الفرصة باش قعدت في الرابطة المحترفة الأولى ودربت سنتين في الرابطة المحترفة الأولى يحكي على التكتيك اللي هو خالد نحييه زادة فما حاجة اسمها الادابتاسيون تكتيك التأقلم التكتيكي وهذا نخليه أنا في حتى كي ندرب الملاعب يصير لو بلان كونيتيف وهذا سي تري امبورطون لازم نفهموه هو لاسبي لا بيرفورمانس معناتها الذهنية شنو لا لا لا لا واحدة لا بيرفورمانس الذهنية أنك تدرب اللاعب على الصعوبات اللي مش يلقاها في الماتش ولأنه اللاعب هو لازم يتدرب على أخذ القرار لأنه نهار المباراة هو مش يواجه الصعوبات هذيك هو مش ياخذ القرار الور بالنسبه لي انا مانيش حابس ان ديسبوزيتيف مي انا مع الكره اللي فيها الادابتابيليتي حاجه اخيره خليتها الى اخيره يتكلم عليها سامي يتكلم عليها زاد كذلك مراد هو الطبيعه نتاع لي زانسولير اللي هما الاوريجين نتاعهم من من الجزر اللي هما يحبوا التحدي يحبوا الخدمه يحبوا ليفور وانا عندي الثقافه هذه ونفتخر بها
1: وانت قرقنا طبعا
0: نفتخر بها يعني اول شيء نفتخر انا ولد محيط قرن وهذيك المدرسه العريقه اللي كونتني وعندها الفضل عليه ونفتخر اللي انا خذيت عادة من عادات القريقنا أو محيط قرقنا هو الجهاد هو العمل هي ثقافة المجهود ثقافة التحدي
1: وطبعا حتى سي زعبوب أخذها معك لأنه سي زعبوب العب في معك أنت في قرقنا وما يريناش الشيء هذا لا صح لا نرجله تحية
0: أكيد خويا توفيق
1: ريال دروال يرقوش
0: هو ريال سنترال ريال سنترال توفيق لعب مع بعضنا في سيزون 83-84 هو جاء حتى 82 وقت أنا كنت جينيور في 82 وبعد 83-84-85 جكروا معنا توفيق
1: سألت قلت له لعبت في محيط قرقنا قال لي بيان سور لعبت مع سي شهاب الليلي ولعبنا مع بعضنا وكذا هي قلت له زرت لا قال لي ما زرتش قرقنا ما وين لعبت لعبت في سويقس
0: أنا خاطر
1: قلت له ايه السكن مين قال لي في سويقس لونترينمون وي قال لي في سويقس قلت له بلا محيط قرقنا قال لي لا محيط قرقنا
0: يا كل نو كل اسم
1: كل نو باهي وقفه مع الموزيكا ومن بعد نمشيو سير تيران 2

0: السبعة وخمسة وثلاثين دقيقة نذكر مازال معكم في جول باش يكون ضيفنا سي شهاب الليلي. بكري حكينا مع الصحفيين، اما شو رايك ورضا ناخذوه ونشوفوا المدربين؟ عادة نعرفوا اللي فما تنافس ديما صاحب عدو، كيفاش نقول لك هو
1: صاحب سنة
0: وديما فما منافسة سواء في الإعلام ولا في المدربين ولا في الصحفيين ولا في أي حاجة. قلنا خلينا نجربوا احنا في انه وقت نستضيفوا مدرب نسالوا الزملاء نتاعو، كي نجيبوا حكم نسالوا الزملاء نتاعو هكا ولا رجاء.
2: صحيح،
0: اعطينا فكره على سي تيران.
2: عندنا شهادات خاصه اليوم من مدربين اللي كيما سي مراد العقبي، سي نوف الشبيل، سي منير رشيد، وبليل من مسعود.
0: منير راشد وبليل بن مسعود.
2: اي
0: منير راشد هو مدرب ترجي الجزائري سابقا.
2: وبليل بن مسعود.
0: بليل بن مسعود شو رايك نسمعهم؟
2: بليل بن مسعود ترينا عندك
0: وخدمها معاك كده، خلنا نكتشفوا احنا. هاي يا منير.
3: sur le terrain sur le terrain
4: السلام عليكم، تحية جوهر اف ام وتحية لكل مستمعي ومستمعي جوهر اف ام، وتحية خاصة مني على الدعوة بتاع شهاب الليلي، أخونا شهاب المدرب القدير، واحد من الكفاءات التونسية المميزة وين ما حل ما خلى البصمة نتاعو وخلى الانطباع طيب. اليوم أنا سعيد جدا أنه نسمع سي شهاب ونسلم عليه، لأنه تقريبا عام ونص ما تقابلناش من وقت الدورة نتاع البرو الفورماسيون نتاع البرو. شاءت الأقدار أنه أنا ندرب البرا وشجياب يدرب في تونس عندنا والنادي البنزرتي. إن شاء الله ديما سي شهاب ديما متألق، وأنا نأكد أنه سي شهاب غير الكفاءة التدريبية، سي شهاب معناها علاقاته مميزة جدا بكل الزملاء الفنيين الكل، وهذا يدل على الأخلاق العالية وعلى رحابة صدره. وسي شهاب راهو يحب الخير للجميع، ومدرب كان لاعب خلوق جدا. انا خلطت لعبت مع شهاب وكان مدرب كيف كيف، معناها تقابلنا في الميدان مع بعضنا في عديد المناسبات. نحب نسلم عليه مره اخرى ونقول ان شاء الله ديما متالق، وان شاء الله نعوضوا ما فات ونعاودوا نتقابلوا وان شاء الله في المستقبل القريب. باي باي.
5: أول حاجة نحب نسلم على سي شهاب الليلي، أنا نحيي تحية خاصة، مش يعني باش نحكي على سي شهاب ولا على لي كومبيتونس بتاعه ولا على الكفاءة بتاعه. بيان سور اللي يجلب الانتباه معناه هو الجانب الإنساني عند سي شهاب، معناه إنسان متواضع، إنسان يحترم معناه معناه لي كومبيتونس بتاع الناس الآخرين، يحترم الناس اللي تخدم على روحها. وبصراحة إلي بارتيكلي في الكونتكس هذايا، معناها إنسان متعاون يبارتاج لانفورماسيون، شفناه في لي سيمينار تاع المدربين ولا في الفترات تاع التكوين ديما يتدخل ويتدخل، معناها باش يخلي أثر ويخلي معناها أن كونسيبت اللي بالحق معناها ينجم يحسن الكرة القدم التونسية ولا ينجم يحسن كزملاء معناها نحن في بعضنا. دونك تحية خاصة سي شهاب، مزيد من النجاح، وراو سي شهاب مازال إلي أونكور جون وقادر باش يعطي برشا. وسي شهاب صراحة كما قلت لك معناها في الجانب العلمي والجانب معناها تطوير نفسه من المدربين اللي ما تنجم كان تحترمه وتقدره، وأنا سعيد جدا بعلاقتي به واحترامنا المتبادل، وإن شاء الله نتمنى له الصحة جيدة وديما من نجاح النجاح.
6: مرحبا، مرحبا بكم ومرحبا بكل مستمعي جوهر اف ام. اليوم باش نحكيو على مدرب كبير حسب رأيي، مدرب معنا صنع وتعب وخدم معنا على روحه معنا بطريقة معنا غير عادية. أنا علاش؟ على خاطر نعرف سي شهاب من 86-87 ونقلنا مع بعضنا بوصلوخني بعام وفي سباقس، كان مجتهد برشا، ما كانش الناس كلها قادرة تمشي لقصر سعيد باش تكمل. شهاب كان من الوالة بتاع البروموسيون بتاعه، وكان معناها من وقتها شوف فيه البروفيل بتاع معناها مربي ومتاع مدرب، قبل ما تبدا اسمه معناها كوتش وكل شيء معناها كبير. خل الكارير نتاعو بكري، عمل نتائج ممتازة في البداية، فهمتني ممتازة برشا، وطلع زوز فرق. نذكر الناس كلها تذكر وقتها اسم الملعب الجابسي وعمل حمام سوسة، معناها زوز معناها ما كانوش معناها رجعوا معناها لعب الجابسي، معناها رزمو ما كملش معها، لكن ومشال سوسة كان طلع سوسة. سي با فاسيل، تعرف الليغ دو وقتها سي با فاسيل. من بعد بدا يصنع في كارير وحده، يجري يتحرك يتقدم يدرس ديما ما يقفش. شهاب من النوع اللي يمتاز على برشا ناس اخرين اللي عنده الفيكو، وميم طون اكاديمي، اكاديمي ايضا من نوع خاص، فهمني معناها مش اكاديمي، لان الناس كلها برشا تلقى معناها موجودين الاكاديميين، لكن المميزين معروفين اللي يقريهم بعد معروفين معناها، فهمني. شهاب انا ما نيش نحكي عليه، معناها باش نشكر على حاجه هذا واقع، فهمت، تم كيما معناها العزيمه نتاعو بالباهي بالباهي، ووصل جوسكا عمل نتائج كبيره برشا بعد مع نادي صفاقسي والنادي الافريقي. غادي البالي نتاع النادي الافريقي هو اللي في الفتره هذيك كانت في كوب دي لاكاف، كانت الفرق، كنت تذكروا كل سوا في الشامبيونز ليغ او في كوب دي لاكاف، كان فرق مميزه، معناها مش كيما توا حاليا نشوف اللي فان سيكل هذه الفرق، فهمني. صدقوني معناها شهاب بروفيل نتاع منتخبات نتاع الاهلي المصري نتاع الترجي التونسي نتاع الزمالك نتاع الاهلي السعودي، بدون رمي ورود، معناها خاطر كما حكيت لكم مره اخرى، معناها عنده الفيكيو نتاع التيران وعنده مستوى عالي، ودائما دائما يبحث ديما يشوف يعرف كيفاش يحضر الفريق نتاعه. نتذكر الاخر مره من الاولمبي الباجي اللي هز الكاس كيف كيف، زاد ناكد لكم اللي هو العمل الاول قام به شهاب الليلي. انا واحد من الناس وقت نلعب ضد شهاب الليلي نقرا الف حساب، بارفوا الاناليست نتاعي ولا الاسيستون قاعدوا من الفوق، من نحب نشوف معناها خاطر نعرف الانيماسيون والتيب نتاع الكوتش اللي تلعب ضدهم، كوتش تري انتيليجون. دونك شهاب الرجل، شهاب الانسان ايضا، حسيتها برشا والدصل معناها في قرقنا، وقت مشيت لقرقنا باش نقول تري امبورتون، لان نعرف اللي ثما برشا مدربين عملوهم جمعيات ومن بعد يظن لا شيء سي با بون. انا بالنسبه لي احنا ديما كل واحد يبقى مربوط باصله، مربوط بجمعيته الام، انا سي تري امبورتون. شهاب سي لا بون اكزومبل، غادي في قرقنا يحبوه وهو يحبهم برشا ويفكر فيهم ويسال عليهم، دونك سي سا سي امبورتون في الحياه معناها المهنيه نتاعه وحياه كانسان. ثم حاجه اخرى زاد في شهاب، كيف الملاعبيه في جيستيون دي جروب، ما تلقاش شكون معناها لاعب يحكي لك عليه من بعد بالخايب، بكلهم طورهم، والعديد من اللاعبين اللي وصلهم شهاب وصلوا عملوا معناها كارير كبيره. شوفوا بروفيل نتاع منتخبات مالوريزمون وقت بدا هو يراني ما ثمش كيما توا، خاطر كيما نشوفوا مثل المدربين المغاربه اللي وصلوا كذا اللي هما معناها اكاديميين حتى مميزين ولاعبين معناها كوره ومن بليس كيزا معناها واخذين شهادهم في اوروبا، شهاب من نوع هذاك الشهاد كان ينجم يكون هكاكا وافضل. علاش؟ على خاطر تو تبدلت الكوره وتحت لهم الفرصه معناها في بعد التوندونس مودرن فوتبول وكذا، ثم حديث اخر فهمني، ويزويد لا شونس. ممكن رغم انه ما نهز كاتر تيتر بارتيكمون، مي شهاب يسحق افضل، كان ينجم يمشي افضل. ما صار شيء، ما ريان تروتار نقول له شهاب نقول له تواصل وبون شونس. المره الجايه لو بليز امبورتون تختار فريق في قيمه شهاب الليلي، لكن اون ميم طون معاه ملاعبيه اللي باش ينجم يعاونوك، خاطر انا مثال ما نمنش بالاندستري فوت، مدرب كفء في بلاك كيما شهاب لابد من المواهب، لابد من مواهب باش يشجعوه باش يعاونوه. ان شاء الله نتمنى له الصحه والعافيه وباش يواصل ان شاء الله. الي انكور جون 63 و64 كلها ما زلت معناها عادي جدا تولي معناها تبدا كارير دوزيام كارير، مش كارير كارير بداها بكري، لكن باش يمشي لبالي اخرى اللي ما تعدهاش شهاب اللي هو يستحقها، فهمني.
1: باش ما نطولش، اذا كان باش نحكيو على سي شهاب الحقيقه نتاع ربي لازمنا ايميسيون كامله. انا بيرسونيلمون جي لونور اي سورتو لو بليزير باش نخدم معاه، سورتو لا شونس باش نخدم معاه، وبالنسبه لي انا فرحان برشا بالاكسبيريونس هذه، بالنسبه لي انا زادتني وافادتني برشا وتعلمت منه برشا وخذيت منه برشا ونحبه برشا زيادة الحقيقة متاع ربي. سي شهاب معناها إلا في سي بروف بندون دي زاني مش بالساهل باش تخدم. انا ملي نلعب الحقيقه نتاع ربي ملي كنت جوار حليت عينيا نعرف ويراني في الوقت معناها انا طلعت سينيور 2006 2007 نعرف سي شهاب معناها لي باساج نتاعو نجاحه لي زيكسبيريونس نتاعو ولعب ضده برشا ونسمع عليه الحقيقه. انا ما اون طونك جوار ما ترانيتش عنده مي نحنا دوميننا صغير ولي جوار نحكيو مع بعضنا كنا قبل معناها الحقيقة ما فهميش زوز ولا اللي ترينا عند سي شهاب ولا خدم معاه ما يحكيش على الكاليتي دو ترافاي متاعو على الكاليتي دو انترينمون على البروفيسيوناليزم متاعو. انسان الحقيقة متاع ربي اللي تخي بروفيسيونيل اللي انا بالنسبة لي انا دابري هكا اللي سي موا اللي خدمتهم معاه وقعدت علاقتي كبيرة بيه معناها أبار الكورة أبار البروفيسيوناليزم انسان راجل انسان الحقيقه يستاهل كل خير ونتمنى له كل خير وان شاء الله ياخذ حقه خاطر الحقيقه بارابور اش عنده شنو المؤهلات نتاعو والاكسبيريونس نتاعو والباجاج سورتو اللي عنده الحقيقه ان ميريت بوكو بلوس كو هكا. نتمنى له كل خير عنده برشا ما يفيد كره القدم التونسيه وبنجاح معناها مش بالساهل معناها سي ان بوسور باش تخلط معناها جاي من فريق راهو محيط قرقنا لفريق كبير وبتاريخ واحد ما فريق مش نحبه ولا نكره معناها من الفرق لازمك تكون بوسور وتخدم على روحك وتثني الركبه باش تخلط النيفو اللي خلط له هو معناها الى في سي بروف في الشامبيونات نتاع تونس الى في سي بروف وهز دي تيتر خارج تونس وخلى معناها انطباعات على المدرب التونسي كبيره ياسر. نتمنى له كل خير ونتمنى لكم انتم جوهر اف ام التوفيق ونحب نقول له راني نحبك برشا كوتش وفرحان برشا اللي عرفت انسان معناها الحقيقه يستاهل كل خير.
0: هذه كانت شهادات مدربين عرفوك وخدموا معك. ما حسيتك تاثرت برشا شيء براو اثرتنا معك مانيش عارف أنه الـ الـ الـ الشخص اللي أثر فيك بالشكل هذا.
7: بالكل شيء نشكرهم الكل معناتها مراد نوفل منير بلال لفالوغم تاع الفيتير هذايا أنو خديتو بليزيور جينيراسيون ما جينيراسيون موا هي مراد جينيراسيون تاع منير نوفل اللي
0: حبوك الكل
7: ايه اخرتهم بلال بن مسعود ما نجم نشكرهم كاو ما
0: علاش تاثرت معاه
7: باسكو اليا تحس لا ريكونيسونس من القلب مش افيك لي غون بالماسك نو نو ما حتى ريكونيسونس وقت الواحد يخلط بارفوا شوف ايش نقول لك انت كصحافي رضا كيف كيف معناتها شاكان دو نو يل باس بار اون كريز يسميوها الفلاسفه الكريز نتاع ليكزيستونس نتاع الوجوديه سي امبورطون بالابعاد الفلسفيه نتاعها مش الوجود الجسم لا وجود بالمبادئ باللي كومبيتونس بالانتماءات باللا كرويونس بال الاسبي وجودي هذا اكزيستونسياليزم فيلوزوفيك تحسو تجيك لا كريز غادي كي تجيك لا كريز يجيو دي تيموانياج نتاع زملائك اللي هما بار اكزومبل منير كان يتكلم عن روحي ما نجمش نتكلم كيك Il est très bien renseigné au petit détail, manette. Bilal, خدم معايا 6 شهور, il est encore jeune. نتوقع له ان شاء الله مسيره كبيره كبيره في عالم التدريب. Il a exploré ça. وقت يقول نحبك كوتش. ما جبش يكذب عليك. Alors, je suis ému. Je le cache pas.
0: Voilà.
7: Parce que je suis un homme متصالح مع روحي. Alors, je suis ému parce que les témoignages, j'en ai vraiment besoin.
0: كنت في حاجة لمثل هذه الشهادات الممتازة والرائعة. أي سيدي نمشيو الى فقره ليسونسييل.

0: L'essentiel.
1: فقرة ليسونسيال وخلينا نستقبلوا أنيس اللاذوي. أهلا وسهلا بك أنيس.
2: مرحبا من جديد جمال، تحية ليك، تحية للسي شهاب رضا وكل اللي تابعوا فينا على جوهر اف ام تي في. فقرة ليسونسيال نرجع من خلالها إلى بعض التصريحات السابقة
1: ورغم اللي عندها علاقة بمقابلة بحدث معين كيك ولا
2: بالفعل بتصريح سابق للسيد شهاب الليلي. المسيرة الكبيرة 25 سنة تدريب، عديد الألقاب، لكن برشا ناس تتسائل اليوم على مباراة تو بويسون مازامبي شنو صار بالضبط. هذا حوار سابق.
3: كوب دي موند في البرازيل سيغ لو تيران في البرازيل نتاعهم هما يخسروا معها كوب دي موند اتونسيون اي شيزو معناتها الأرضية ميدانهم. كي تقول مباراة البارسا لا في كونتينيو لا في كونتينيو توال خسرت مع الأهلي 6 في مصر، سبيرونس خسرت مع نفس الفريق هذايا 5. مي انا فما شكون اشتغل في تي بي مازامبي سنين تونسي قبل المباراة قال لي راهو بالنسبة لي موما توتي بيرمي. وقت اللي تشوف زاد كيف ناس اخرى يسافروا برشا لافريقيا ويعرفوا افريقيا بالداء يقول لك راهو فما دي غاز يتحطوا اللي هما ما تقدرش تي بي با لي ديبيستي فيستيريك انت معناها هذوما راهو الكلام شنو يتقال. ما صارش تحليل صدقني دي كونكتي اخر روحت من المطار دي كونكتي اليوم الناس هذا
4: ساعة القضاء اللي هي غفلة نقوله في الأكسيدون لو واحد يعمل حادث كل ساعة القضاء اللي هي غفلة. قدمت استقالة كرياكسيون بروفيسيونيل واعتذرت لأنه فريق وهيكل اسمه النادي الإفريقي وما أدرك
1: سيشيبا اليوم الماتش هذا يقعد بالنسبة لك أنت نقطة سوداء ثمانية بلاش في
4: معناتها شوف
1: سيناريو خايب برشا للافريقي اللي كنتي
4: اي معناتها هو تكلمت فيه مره اخرى هو ستان انسيدون ونخلص في حقه لتورا
1: رضا تعليق. لا هو تو انا مشيت لها مازامبي مشيت لعبته في لومون باتشي
4: بيان سور
1: اي هذا وقت تدخل غاديك وقتها وراه مازامبي زاد راه وقت يدخل مش مازامبي بتاع تو اي ماهيش مازامبي بتاع تو لكن الجمهور اللي ثم وقت البريسيون والاربيتراج
4: وميم لو كلوب سي با لو كلوب
1: ولا
4: حتى بتاع تو
1: ولا لا لو كلوب تو
4: هذه اللي قلت قبيله
1: لو كلوب تو خير
4: اي خاطر قلت قبيله انا الاولاد واحد
1: زوني مراد رجعت
4: قلت انا الرجعه نتاعي لو كامباك 1-2 ان شاء الله مش تلعب الكلوب مع مازامبي
1: وان شاء الله تاخذ
4: لا رومونش
1: لا راهو باش سامحني راهو لا ما كانش تلعب في لومونباتشي مازامبي وتو الكلوب باش ترجع للتيران لومونباتشي شارج الماتش هذاك التيران هذاك.
2: نمشيو للتصريح اخر سيد شهاب الليلي وقت اللي كان مدرب لي النجم رياض الساحلي اول ما تسلم المقاليد ونسموه شنو قال وقتها.
5: انا ان شاء الله متعدي في الاطوال باش نبصم في الاطوال باش ندخل التاريخ ان شاء الله تاع الاطوال هذا باش يكون ان شاء الله بالعمل. بالنسبه لي انا يمكن اكثر حاجه تعرفت بها هو العقليه الاحترافيه مش باش نتغير بالعكس باش نزيد في العقليه الاحترافيه لانها هي من نشحتني.
1: سي شهاب تتذكر التصريح هذا تعليق عليه زاد بسرعه
4: اي تعليق عليه بسرعه انه كيفاش تدخل ليستواغ نتاع ليتوال عن طريق الشامبيونز ليغ خرجنا ضد ليسبيرونس وقتها
1: في الانكار
4: الوغ ما دخلتش التاريخ تاع ليتوال اللي نحب عليه وكلفتني زاد خروجي من ليتوال
1: باه اي نمشي فاس فاس فاس في الفقره هذه يا سي شهاب انت باش نعدي لك بعض الصور للشخصيات او لتدوينات ولا للناس هكا ولا ناس اخترنا تقريبا خمسة
2: صور
1: هاي نبداو كل واحد تعطيها عنوان سي شهاب
2: التصويره الاولى هي تصويره الرئيس السابق للجامعه التونسيه لكره القدم الدكتور وديع الجريه ونشوفه في الصوره
1: هنا هنا التلفزيون الكاميرا
4: اوكي بالنسبه سي وادي نقول له الحمد لله
1: في جمله راهو
4: اي الحمد لله على الخلاص وحلو الى التيرني الباهي واللي اقل بهويه معناتها لو موان بون مي البروفيل نتاعو بيتيتر بيان كان يفيد برشا توا
6: به التصوير الثاني.
2: التصوير الثاني رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم الحالي الأستاذ معز الناصري.
4: نقول جاء في وقت صعيب إن شاء الله هو ينجح لأنه في نجاحه هو نجاح الكرة التونسية وأنا نحب الكرة التونسية تنجح.
6: باه يكملوا.
2: الصورة الثالثة اللي هي وقتها في فترة رئاستو كنت أنت مدرب للنادي الإفريقي في مباراة توبويسون مازامبي عبد السلام اليونس.
6: أعطاك الثقة.
4: أي مع أنا الأولى عند سليم الرياحي والثانية عند عبد السلام اليونسي صديق جار وقلت له هذا اللي هو ينجم يكون رئيس فرع النادي الإفريقي وما ينجمش يكون رئيس الإفريقي.
6: آه به. هاي الصورة قبل الأخيرة.
2: الصورة قبل الأخيرة المدرب الحالي للمنتخب الوطني التونسي معين الشعباني.
4: كزميل نقول ربي نشحك ربي يوفقك. عندك الشجاعة أنك أنت دخلت على أن شانتي كبير برشا. أنا جلو فوا كابابل باش ينجح لكن سا ديبون با دو لوي برك سا ديبون دو الناس كل.
2: التصويره قبل الاخيره ياسين مريح.
6: ياسين مريح
2: اللي دربه في السي اس اس.
4: بالضبط ياسين محطه كبيره كانت من يقعد من احسن اللاعبين اللي دربتهم محطه اللي هو زاد كانت مهمه جدا لاني رسخت في راسه انه باش يكون
6: اعتزل شو تقول له
4: اريير سنترال. نقول له برافو بور لا كارير اللي عملتها توا تتعدى البولي اخر اما انت راك عملت ان جراند كارير تشرف وانا فخور بك اني كنت نهار مدربك.
2: والصوره الاخيره للناخب الوطني السابق صبري اللموشي.
6: اه هذا شنو الميساج تعدي له هذا سي صبري الفرنسي باش يفهمك
4: باش اي معناتها تو لو ريسبي bien sûr entre collègues on doit se respecter il y a une vie بعد صبري اللموشي وهو الى une vie après la sélection tunisienne ان شاء الله كل حد bon vent
6: ان شاء الله كل واحد يلقى طريقه
4: لا
6: هاي رضا كلمه اش تقول سي شي خليك فاس
1: لا فاس فاس الكلمه اللي باش نقولها له شهاب الليلي تبارك الله الناس كل حكيت عليك حتى واحد ما هوش يرمي لك في الورود هذا حتى في الشارع الرياضي يقولوا لكن انت تو
6: بوكي دو فلور حضروه
1: الوضعيه تو حاليا اطلب منك تعطينا تشكيله مثاليه نتاع المنتخب الوطني التونسي.
6: بسرعه سي شهاب
1: اش ينجم يكون المنتخب
6: اي بسرعه تعطينا
4: والله اش نقول لك انا على اللي نشوف فيه تو دون لو بوسيبل دون لي ميديا بعد لي دو ماتش دحمان النصراوي والطالبي دو زاريا سونترو زعلوني وعلي العابدي في ملوتينا اون دوا كونفانكر الصخير باش يكمل في المنتخب العيدوني معهم بن سليمان والغربي على اليسار راقي العواني راقي هكا ولا راقي على اليمين وكوم اتاكون يا مستوري يا قديده.
6: شكرا. هاي البوكي دو فلال تفضل اختنا رجاء هذا بوكي دو فلال سي شهاب اللي نودعوه بالورود وتحيه اللي يعني اللي خلينا ما عندهم الورد بعد قلنا رجاء تفضل على سي شهاب الف مبروك وشكرا على النجاح. شكون نشكروا الورد هذا اللي اعطانا اقرب شويه من الميكرو اقرب شويه من الميكرو يا رجاء
7: اللي نشكروه على الورد هذا الكل اللي زانفيتي نتاعنا وحمدي بالشيخ.
6: شكرا لي سي شهاب كلمه اخيره شكرا لك وبالورود نودعوك.
4: شوف يمكن باش يقعدوا لي في التوب 3 نتاع لي زيميسيون اللي عملتهم علاش باسكو باسكو معناتها واضح اللي هو فما
6: خدمه
4: ريشيرش كبيره فما برشا بروفيسيوناليزم وبرشا وهذا اللي نفتقدوا له شويه ولينا برشا مصداقيه على المستوى الانساني وهذا مهم جدا سواء منكم انتم من الخيان منير منير فريق التقني انيس رجاء رضا انت جمال ما نحبش نحكي عليك انت خاطر شهادتي مجروحه معك مي سورتو زاد اوسي لي تيمونياج اون تو لي كا ليميسيون هذه مش نستحفظ عليها

0: مش نقول لك 10 سور 10
1: لا لا لا جمالنا برسي
0: لا ما شنو هو
1: انا
0: لا
2: سي جماعي ما عادش وقت لكن لا خلي زاد الشهاده
1: اي هو يبارك الله فيك
0: انا ما قلت لك انا فخور جدا جدا جدا باللي عملته لي اليوم خليتونا اون ايفيدونس سي با بو بارفوا تحضر في ميسيون وتخرج كانك خرج ما عملت شيء اما اليوم قلت قبيل انا عندي الكريز تاع الاكزيستونسياليزم اليوم انتم عملتوا لي لا تيرابي نتاع الكريز هذه
2: والدموع نتاعك غاليه اليوم
1: واضح شكرا لك سي شهاب بالليلي كنا سعداء برشا بالحصه نتاعك وبالتواجدك معنا طبعا كل التفاصيل تاع الحصه تلقاوها على الباج نتاعنا تلقاوها على السيت نتاعنا على الموقع نتاعنا تحيه كامل فريق رجاء منير حسام انيس رضا كرويده وكل اللي خدموا على الحصه هذه وكل اللي خدموا على الحصه هذه شكرا يعطيكم الصحه نتقابلوا ان شاء الله في حصه قادمه الى اللقاء

0: تحكي وتوصل كلمتك.
1: احنا نقسم تاعنا راهو جغرافا يشكيو كان جغرافا يشكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي محمد حسين.
0: ما تخليهاش في قلبك.
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
3: جغرافا مريني ديما تبع فيكم جغرافا وصلوا صوتي.
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
4: واحلى احلى احلى احلى اذاعه ربي صلى وسلم.
0: ميكرو جوهره ما تخلي

0: استماع إلى جوهر اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105. رسموا كل نهار جمعة 8-9 سينما سينما مع خالد التوبي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: 8:05 دقائق على راديو جوهرة وعلى جوهرة تي في. مرحبا بكم وما كنتوا اتبعوا فينا كالعادة من 8-9 امتع الليل. نتقابلوا في موعد جديد من سينما سينما جمعة 2 أكتوبر 2026، 21 ربيع الثاني 1448 للهجرة. في استضافتنا الليلة ثلاثة ضيوف مهرجانات نلقاهم موجودين على الساحة السينمائية التونسية. عنا تظاهرت بعيونهن وباش تكون معنا الدكتورة منال السويسي باش نحكي معاها على التظاهرة هذه اللي من سنة إلى أخرى قاعدة تواصل في النشاط نتاعها.

0: وإن شاء الله بمزيد من التوفيق. سيدة أنس كمون باش تكون ضيفتنا زادة كيف كيف عن المهرجان، وهي دكتورة كذلك، ما واحدة دكتورة في الطب والأخرى دكتورة في مجال آخر. دونك عندنا زوز دكاترة ما شاء الله. دونك الدكتورة أنس كمون عن المهرجان الوطني للفيلم القصير المحترف، وضيفنا الثالث تحية لصديقنا محمد العياري اللي بالطبيعة لا يترك لا شاردة ولا واردة كي تبدأ في ولاية الكاف. دونك ما يرحمش سي محمد يكون موجود، وكان موجود مع السيد أمير قديش مدير الدورة الثامنة لمهرجان الفيلم القصير بالكاف، ثامن دورة لهذا المهرجان. إن شاء الله بالتوفيق لبقية الدورات القادمة إن شاء الله. حسام القايد كالعادة في الإخراج الديجيتال، مرة هذه بتي شانجمان، يحول جوست هكا كلكو متر يقرب الكرسي شوية. دونك نلقاو موجود معنا في الإخراج التلفزي والديجيتال على دو باج متاعنا، زيد على الفيسبوك جوهر اف ام وجوهر اف ام لايف. وعاد إليكم من جديد مش الكابتن ماجد، الكابتن سامي، سامي ذويري مرحبا. سحسن قعد مونك ليامات اللي تعداو ما لقاش بشكون يعمل تقرير كيما مستانس معناها. دونك قلت له هاو عمل تقرير بمنير ما حبش، قلت له هاو عمل تقرير بحسام ما حبش، قلت له عمل تقرير بي أنا ما حبش، قالك لا نعمل تقرير كان بسامي الذويري فقط
1: خاطر مازلت ما كملتش معايا.
0: مرحبا ساعة ساعة
1: لا خالد دوسيه مخطر وثقيل كي نكمل معاه
0: سحسن. قبل ما نمشيو للموسيقى وقبل ما نستقبلوا ضيافنا تباعا باش تكون أنس كمون من السويسي وأمير قديش، ثلاثة مهرجانات فرض وقت، اسكو ما تراش اللي كونوا بوتيتر فما شوية تزاحم، فما شوية تدافع في اختيار التوقيت؟
1: فما تدافع، فما تدافع، ولكن أنا نرى هذا ظاهرة إيجابية لأنه يدل على أن تونس بلاد متاع حيوية سينمائية متاع أنشطة، تكاد تكون ما فماش مدينة هذا كمؤكد ما فيهاش حاجة سينمائية تتحرك. وهذا من المهرجانات هذه الكل قاعد تلعب في دور هام، راه خاطر لازم يتبادل الذهن، البعض يقول تاكوا بون تو دي فيستيفال اكوا بون. اولا كل مدينة عندها الحق في النشاط، مش معناها نعملوا مهرجان قرطاج في العاصمة معناها هكا هو، لا كل مدينة عندها الحق في مثل التظاهرات هذه. وثانيا المهرجانات هذه ولا الطريقة أمام شو اسمه التوزيع اللي هو مازال تعب مازال ناقص، فنوعا ما الجراس معناها بفضل المهرجانات هذه الأفلام خاصة التوانسة اللي يهمنا بالدرجة الأولى قاعد يشوف فيهم الجمهور ويتعرفوا. ما كانش أفلام عديدة توا عديدة وثائقية قصيرة وطويلة وروائية بكلها تبقى في التيروار، فهمتي، يتعرضوا مرة في مهرجان أو اثنين وبعدك هو بفضل هالمهرجانات اللي ولو براتيكمون يمسحوا الخريطة التونسية بكلها، يعني شناني قريبها ومشي تنظم قابس هاو قريب فما مهرجان ثاني آخر، يعني ظاهرة إيجابية راها حاجة برك نطلب من كل مهرجان أنه ريالمون يكون يحترم من نقول احنا خصوصية الجهة اللي يتنظم فيها ولا المدينة اللي يتنظم فيها، تكون عنده أنكاشي سبيسيال كل مهرجان باش المهرجانات ما تنقلش على بعضها. اثنين، وأنه يكون عنده امباكت، أنه بالحق يمس
0: تأثير
1: المجتمع، المجتمع على الأقل اللي هو المحل اللي يخدم فيه. وتلاحظ سنة طول عنا زوز نساء احنا ما نتكلموا، كنا نتكلموا قلنا الساحة السينمائية التونسية انساء قاعدين تدريجيا يظهر لي فاتوا 50% معنا كمخرجات كتقنيات كممثلات، وفما جيل جديد قاعد يبرز في الساحة والأفلام كثرت. فحتى في تنظيم المهرجانات وفي قيادة الجمعيات انساء قاعدين يكثروا، ما كانوش عددهم كبير راهو فهمت. ف وغزر أنس كمون دخلت ترأست الجمعية التونسية للنقد السينمائي، الجمعية هذه اللي كانت راقدة شوية فهمت، هاك تشوفها تحركت
0: صحيح.
1: ما أنا السويسي اللي ديما عندي مشكلة مع المكتب الجامعي اللي من راسي ناشط ياسر ياسر وعمره ما نجح أنه يرجع الجامعة متاع وادي السينما الإشعاع الكبير متاعها، فعندنا مجموعة الحمامات اللي تنشط فيها وترأسها أختنا الدكتورة منال. أنا زرتهم وشفتهم الخدمة اللي غيعملوا فيها. هك تشوف المهرجان هذا توا نتكلموا عليه بعد، فهمت؟ أما هم يخدموا على طول العام روا. دونك هذا وجه مشرق لنوادي السينما في نادي كيف هذا.
0: باهي، واضح جدا، حطينا الأمور في إطارها. خلينا نمشيو للموسيقى، نبداو مع بلاك ستريت نو ديجيتي، بعد نستقبلوا مع بعضنا الدكتورة أنس كمون ونحكيوا على المهرجان الوطني للفيلم القصير المحترف من تنظيم الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي.

0: 16 دقيقة. مرحبا بكم معنا من جديد حتى للتسعة متاع الليل في سينما سينما ديما على جوهرة فام وعلى جوهرة تي في. فرحانين برشا اللي كونوا زوروني كل سنة مرة كما قالت المغنية. احنا نتبعوا الاكتواليتي نتاع لتي بي سي سي وإلا الجمعية التونسية لي النقد النهوض بالنقد الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي. دونك مهرجان أفلام المهرجان الوطني للفيلم القصير المحترف أيام 1 2 3 و 4 أكتوبر. دونك معلقة المهرجان نجم نشوفوها حوسي لافيش نتاع الفيستيفال تونس تو كور 14 اديسيون. هذه شعار لا تي بي سي سي. دونك نتعداو اللي بعدها اللي هي المعلقة نتاع المهرجان اللي هي تونس توكور كما قلنا سحسن في دورتها 14.
1: كما قلت لك احنا من عمنول تكلمنا مع ضيفتنا وقلنا الجمعية هذه معناها شهدت شيء من الفتور
0: صحيح
1: المدة الأخرانية, لكن مع قدوم الضيفة أنس كمون فما حيوية واضحة تحركت الجمعية هذه ولات رجعت للإشاعة اللي كانت عليه. وهذا وقت حساس جدا داس لأنه توا احنا أولا جيل النقاد اللي كانوا يرشدوا المخرجين بتاعنا والسينما بتاعنا وحتى الجمهور النقاد هذوك الكل تاع الجيل السبعينات الثمانينات فيهم اللي بعد فيهم اللي كبر فيهم اللي توفى وجاء الوقت أنه جيل آخر يظهر اللي مهوش ظاهر هالجيل هذا. فما بعض الأقلام وعدة وكذا أما والمشكلة ما عادش نقد سينمائي برك
0: ما فماش مثابرة سياسة
1: بون يعني الحاجة الأخرى
0: يكتبوا ويقصوا
1: أنه توا أحنا في حاجة مش الشعار استراتيجية أو مهمة
0: طريقة عمل
1: اللي اسمه الادوكاسيون ميديا معناها مش السينما برك لأنه توا سيل الصور اللي الناس
0: جارف
1: الضحية جارف هذا كذا من مهام جمعية كما هذه والجامعة التونسية نوادي السينما مقصرة في الدومين هذا خاطر هي بيدها تلعب نفس الدور تقريبا
0: خليل بعد ذاك
1: اي ما حبيت نقول لك أنا بالنسبة لي الشيء اللي تعمل فيه الجمعية هذه مبشر يبشر بكل خير
0: وبعودة النقد السينمائي. دكتور أنس كمون مرحبا, شكرا على قبولك الدعوة. فرحانين برشا كل مرة وين نستضيفوك معنا في سينما سينما. نبدأ من النقطة اللي وفى بها سحسن النقد السينمائي شنو أحواله وين وصل, هل فما أقلام جديدة قاعدة معناها تبرز على الساحة وإلا مازال وإلا أعطينا أنا تاديليو إذا كنا نجم نقوله.
2: مرحبا مساء الخير. النقد قاعد ماشي سلة سلة يتيب سلة سلة
0: ملوخية
2: أي الملوخية والمليح يبدأ نحن وقت اللي رجعنا للنشاط في الجمعية بعد الفترة خليني نقول اون كريز هي أكثر منها فتور. الفتور تثبت فيه اون كريز سور بليزيور بلان معناها أزمة على صعيد المادي وأزمة بيئية اللي تعدينا بها في الكوفيد وأزمة الكتابة والقراءة ان جنرال معناتها هي مش موجودة كان في تونس هي موجودة في العالم أجمع. نحن رانا القراءة نقصت في العالم أجمع بدخول لغيزو سوسيو والكتابة بدأت تشهد أزمة بدخول الانتليجنس ارتيفيسي دونك في الخضم هذا الكل مع الفترة هذه اللي تعديت وما صارتش شوية لترانسميشن دونك صارت كينها فجوة على خاطر الناس ما تكونوش معناتها الناس اللي قبلنا ما كونوش برشا كونوا هما أما مش برشا دونك نحنا وقت اللي رجعنا للنشاط فهمنا اللي المهمة الكبيرة اللي نحنا قادمين عليها هي التكوين وهذاك علاش مهرجان كيما هذايا يسمح لنا باش نعاودوا نستضيفوا ولا باش نلموا حولنا الناس اللي غادرت الجمعية في السنين هذه اللي فاتت كل واحد علاش غادر أكثرية الناس غادرت البلاد معناها أنا كيف نحكي على سيدار شيخاوي اللي هو يعيش في فرنسا توا بوغ لو مومون وتحول من من من مهنته القديمه، مش مهنته هي، ما خلينا نقول لا فوكاسيون نتاعو نتاع الناقد الى الوساطه السينمائيه، معناتها ولا مبرمج لمهرجانات ولا سي الهادي خليل بحكم السفر نتاعو للعربيه السعوديه خاطر مشى اشتغل غادي. فما برشا نقاد غادروا البلاد، وفما زاد عزوف كما قلت لك على القراءه والكتابه. دونك نحن رجعنا للحكايه هذه، نحن بالنسبه لينا راهو المهرجان هي الحفله اللي مش تلم الناس، اللي مش تلم دو جينيراسيون ديفيرونس، جينيراسيون القديمه وجينيراسيون جديده اللي زاد عندها تطلعات وامال اخرى وعندها رؤيه اخرى، وهي راهي اللي هكا واش مش لنا في ودنا الموضوع السماء اللي هو الاجناس السينمائيه في الافلام القصيره. معناتها انت كي تجي تشوف الافلام القصيره التونسيه بعد 2011 تلقى ثم حاجه جديده بدات تبرز فيها، اللي هي وجود الاجناس السينمائيه. كيف نحكي على الاجناس السينمائيه، هي نقصد بها الكوميديا، نقصد بها الخيال العلمي دونك لا سيونس فيكسيون، الثريلر، لوغور، لو فيلم بوليسيي، لانكيت. دونك هذوما الكلهم جاوا في العشريه هذيك. شكون انتجهم؟ صناع الافلام هما ناس مولودين في فتره خلينا نقولوا في ما بين الثمانينات والتسعينات، نحن نسميهم لا جينيراسيون ايكغيك، جيل ايكغيك. هذوما ناس تولدوا الانترنت تولدوا تليفونات في يديهم.
0: صحيح.
2: وتولدوا مفتوحين على لو سينما اوكسيدونتال ولي ريزو سوسيو. دونك سي نورمال انه الاجناس باش يتواجدوا في الافلام القصيره هذه، وبطبيعته هو الفيلم القصير هو مخبر تجارب. دونك هما استغلوا الفيلم القصير باش يعملوا الافلام هذيك اللي هما نفس الصناع هذوما في العشريه هذه توا اللي قاعدين توا نعيشوا فيها، هما اللي قاعدين يعملوا في الافلام الطويله، وتوا قاعدين يبحثوا في منعرج في السينما التونسيه. هذيك علاش نلقاو الكوميديا والتي سر موجوده، نلقاو فيلم كيما لقشة مسمي دو لا سيونس فيكسيون في فيلم تونسي، نلقاو دشره، نلقاو بكمه، نلقاو الهلع، نلقاو فهمت. دونك نحن بالنسبه لنا كان يلزمنا نعاو على الموضوع هذايا ونسمعوا لي جون اللي قاعدين يدخلوا تو للجمعي.
0: معناها حسب ما فهمت من كلامك اللي كونوا لا تي بي سي سي عادت الى سالي في نشاطها، وفما

0: نجموا نضيفوا لهم اقبال زليله، نجموا نضيفوا لهم سميره الدامي اللي كانوا قبل يكتبوا، اللي قبل كنا نستناو فكل المجازين نتاع لابريس.
1: وينو هو مجازين لابريس؟ هو معاك. هو وينو؟ هم علاش ما عادش يكتبوا؟ على خاطر الجرايد ما عادش ناديلهم، ما عادش فما مجلات مختصه، ما عادش فما مجلات علميه في الموضوع هذايا، وحتى في الجرايد وقبل كانت صفحه كامله، توا وليت وبعد وليت عمود، وبعد وليت ما تلقى كان مقال كل ثلاث ايام. بورتون الانتاج السينمائي معناتها فيه تصاعد،
0: معناتها
1: فما
0: اون كونتراديكسيون
1: دونك فما مشكل.
0: أما المشكل هو لكونه الأساتذة المبجلين اللي كنا نسمي فيهم وغيرهم سوسون با أدابتي للطريقة اللي تحب عليها لا جينيراسيون إيكغريك. معناها لا جينيراسيون إيكغريك ما عادش تحب تقرأ حاجة ورقية، ما عادش الناس تشري الجرايد بقلة. معناها هذه أزمة كبيرة اللي قاعدة تعيش فيها قطاع الصحافة المكتوبة، الناس الكل تحولت على المنصات الرقمية. علاش لا مثلا ما تكونش لا تي بي سي سي وراء احداث منصه رقميه كسوسوا على الفيسبوك ولا تضم وسائل التواصل الاجتماعي الكل من الانستغرام من التيك توك من غيره، ويولي الارتيكل النقدي اللي باش يكتبوا الناقد يولي يصوروا وهكاك تولي انت
1: هذاك اللي قاعد يصير. هذا اللي قاعد يصير.
0: اعطيني تفاصيل ملك قاعد يصير.
1: هذا اللي قاعد يصير. نحن بالنسبة توا فما برشا ناس قاعدين يدخلوا للجمعية، بالنسبة لهم الكتابة ماهيش كان كتابة الكلاسيكية، نجموا نكتبوا بالصوت والصورة. دونك وليت فما الفورمة نتاع البودكاست. دونك توا فما زيد شكون يقول لك أنا فما نحب نكتب اللغة الدارجة.
0: صحيح.
1: فما شكون يقول لك أنا نعرف اللي ما عادش يقراوا المقال الطويل، انا راني باش نولي نقصر في المقال ونقلص في عدد الكلمات في المقال. هذه الكل احنا قاعدين نمروا به. راه فما شكون يقول لك انا ماذا بيا نعمل مقال مسموع. هيك في الخزم هذا الكل، وفي في توجه لمواكبه العصر. وانك فينالمون شنو هو لوبجيكتيف؟ انا شنو هو لوبجيكتيف نتاعي كاتي بي سي سي؟ انا لوبجيكتيف نتاعي مقيد في الستاتو في الكونترات نتاعي معناها هذيك ما سوسيتي، هو معناها نشر الثقافه عبر السينما. اذا خلي انا لوبجيكتيف هذايا كل الوسائل مسموح بها باش انا
0: اكزاكت تولي مويان سون بون
1: تولي مويان سون بون ولا. واليوم فما زادة اون جونيس اللي كانت ما كانتش موجودة قبل مع فتح مدارس السينما، ولا فما ناس اللي هما اون ميم طون يحبوا يعملوا افلام ويحبوا يكتبوا على افلام. يشبه شويه للا نوفيل فاغ فرونسيز اللي هي عملت الكاييه دو سينما، واللي هما ناس يعملوا افلام ويكتبوا على افلام. معناتها انا يظهر لي الحواجز يلزمها تلين شوية. ما نقولش أنا نحي الحواجز، ما يلزمها تلين شوية على خاطر هذيك هو
0: متطلبات العصر. باش ما نقولش الكلمة المصرية المعروفة الجمهور عاوز كده.
1: لا الجمهور ماهوش سي بيت كسا وماهوش خايب للدرجة هذي. الجمهور ذكي واعي، عارف روحه شنو يحب، ويطالب زادة بحقوقه. معناتها انا توا الحاجات اللي ياسر يفرحوني ويشيخوني في الجمعية انه هذوما لي كلاش اللي يصيروا انتر لي دو جينيراسيون. انا جبرا بيجي في الوسط. مي موجود، راهو موجود. معناتها نحن مرة عملنا التجربة نتاع قلنا اي كل واحد يعطي تاليس دو فيلم دي 20 ميور فيلم غاب دو تو لي تان. الجماعة اللي هما موجودين في الجمعية منذ تأسيسها بالنسبة لهم الأفلام الباهية توقف السنوات الثمانين، والأخرين بالنسبة لهم الأفلام الباهية تبدأ من السنوات الألفين. دونك شواليت الحكاية، ولينا عملنا أن فوت وخرجنا ليستا دو مانيير أنهم لا نوفيل جينيراسيون تتفرج في القديم وتكتب على القديم تكتشفه ولا لانسيان جينيراسيون تتصالح مع السينما اللي قاعده تخشتو.
0: واضح.
1: دونك في منعرج كبير نحن بالحق في منعرج كبير.
2: هو انس الموضوع هذا ولا معقد على خاطر قبل في الفتره الذهبيه تاع السينما وفي الوقت اللي كان السينما

0: يحتكر وحده هو في الصورة.
1: أي.
0: كان النقد السينمائي كان هو ردة الفعل يعني. هو اللي نجم نقوله أطر الحركة السينمائية العالمية. وأكبر مثال هو في فرنسا جماعة كايت سينما، وبعد خرجت منها نوبل فاك، فهمتني؟ بون. توا مباشرة دوبلا ظهرت التلفزة وظهرت محامل أخرى في أوروبا لو يتكلموا على الإدوكاسيون دي ميديا. احنا توا فت هذا الكل، احنا توا السينما فما شكون يقول سي لار بار ليماج لار دو لا ريزيستانس. مسكين السينما توا هو بيدو ماك تعرف انت جن تابرون ريا كي نقول لك انه مش جودار برك وغيره قال وراه السينما مات انت يا دي فيلم ما عادش فما السينما لانه مسكين في تريكنا كنكته ولا امام ان فلو سيل نتاع الواحد. دونك المهمه صعبه نتاع الجمعيات ومهمتكم انتوما ومهمه نوادي السينما اللي ما عدا هيك بعض الوحدات تم الجامعه راقده ما زالت مع احترامي ليها هي جمعيتي الام، لكن هذاك هو الواقع. لا تي بي سي ولات بيرتينونت اكثر من الاف تي سي سي. دونك ليدوكاسيون او ميديا حاب يقول احنا توا الباز هو السينما، خاطر هذاك هو الفن عن طريق الصوره. ما يكون نجم يكون كان السينما معاه الصوره الثابته معني، اما فوتو. فن اخر هذاك ابار يعني. فيعني المهمه نتاعكم فريمون معقده، لانه انت توا تقول لي البيبي دوبل يتولد معاه مع جنبه الواحد، دونك هذاك هو الواقع انت مش تتعامل معاه.
2: انت الام ما عادش تغني من برسوز لولدها ولا تحط له على اليوتيوب بالرسم على
0: انت فيت فالور تونير كون دو سا، باش الجيل هذايا اللي كي تقول له انت كارستامي وتقول له تجبد له التنور نتاع السينما كيما في العصر الذهبي نتاعو يقول لك علاش تحكي انا الفيلم الامريكي ولا الافلام اللي يشوفوا فيها بالنسبه لي هذاك هو السينما.
2: نخدموا صح احسن
0: اي بون. هذا هو يعني الحوار، يلزمنا التفكير في الموضوع هذا. اهم حاجه توا يلزم نفكروا كيفاش نعملوا، كيفاش نتعاملوا مع الجيل هذا فقط.
1: على كل حال انا كمدرسه سينما في مدرسه السينما هذه قاعده نعيش فيه وقاعده سنين هذا من الاخرانين. انا بيت يظهر لي يلزم يبدل البيداغوجيا نتاعي، معناتها يجيوني دي مومون في الكلاس اللي نحس بيه نحس ما نحبش نقول كونفلي جينيراسيونيل، ما يراهو ينقاب بدا يتوجد. هذاك علاش انا وقت اللي جيت للجمعيه فهمت اللي الحل الوحيد هو انه الجمعيه معناتها يلزمها سوغاجوني. خاطر سي انه سوغاجوني با باش
2: تندثر
1: باش تتكلس باش تتكلس وتيبس وتندثر معناها. دونك هذوما نقاشات ياسر حلوه
2: صحيح
1: قاعدين يصيروا. دونك في لي زاتولي ابدوماداي خطحنا ورشه اسبوعيه ما تتقاسش بالكل على طول العام. والورشه هذه تولد منها كتاب كتاب اسمه اسمه الفيلم القصير التونسي ما بعد 2011 تربيات جيل يتحرك. دونك الكتاب هذايا اللي هو فيه قراءات ونقد قراءات نقديه الافلام التونسيه في تقريبا 18 فيلم باش يقع تقديمه غدوه العشيه. وانا فخوره برشا بالانجاز هذايا على خاطر اكثر من شطار الكتاب كاتبين وشبان شباب معناها تبعوا الورشات هذايا. كنقول لك انا ورشه اسبوعيه باش واحد فريمون il résiste ويجي كل اسبوع ويجيب النص نتاعو ويقراها على الملأ بكل شجاعه ويتقبل يتقبل
2: النقد
1: بلا النقد جاي في حد ذاته. وراهو مش كان هما بركه معناتها الناس كلهم بس يلزمهم يتعداو ويقراو نصوصهم معناتها كيف انا كيف اي حد اخر معناها في الجمعيه خاطر هما القراء الاولانيين نتاع المقالات هذه. احنا رانا بخلاف الكتب، انا ديما نقول عنا الكتابات البارده والكتابات الساخنه. هذه النوع من نوع الكتاب هذا هو الكتابات البارده، معناتها هما افلام عندهم مده من اللي خرجوا ووقت اللي نكتب انا المقال نتاعي نكتبوا ونراجعوا برشا مرات، معناتها اكريغ سيغي اكريغ حتى لين يخرج في الاخر لو بيل ارتيكل يخرج. وعندك القراءات الساخنه اللي هي يزمنا يكون عندنا دور في قراءة الأفلام اللي تخرج جديدة ولي يلزم الجمعية يكون عندها كلمة فيها.
2: واضح مشكورة جدا أنس كمون، يعطيك الصحة على قبولك الدعوة، إن شاء الله بالتوفيق للمهرجان الوطني للفيلم القصير المحترف 1 و2 و3 و4 أكتوبر 2026 بمركز أفريكا للفنون في سينما الأفريكا. دونك إن شاء الله بالتوفيق، وإن شاء الله نتقابلوا معاك مش العام الجاي، إن شاء الله قبل العام الجاي نزيدوا نحكي أكثر في المواضيع هذه. مشكورة جدا،
1: مرحبا مرحبا،
2: عايشك. على بروشين إن شاء الله. احنا نمشيو للموسيقى ونستضيفو ضيفتنا الثانية، نبدلو الموضوع، نحكيو على تظاهرة اسمها بعيونهن مع الدكتورة منال السويسي. تفضل.

0: ثمانية وتسعة وثلاثين دقيقة. مرحبا بكم معنا من جديد حتى للتسعة امتع الليل في سينما سينما. مازلنا نحكيه على المهرجانات، نحكيه على مهرجان بعيونهن ريغارد فام السنة، دورة متميزة كي نسمعوا اللي كونه فما ماستر كلاس مع يسري نصر الله على مسيرة مخرج سينمائي منشغل بقضايا المرأة. دونك حاجة تعمل الكيف من 3 ل 7 أكتوبر. دونك هذه باش تكون التظاهرة هذه. كالعادة الدكتورة منال السويسي تكون موجودة معنا باش نحكي معها على بعيونهن. دكتورة تهياتي مرحبا.
1: عظيمة، مساء الخير، مرحبا بك يا خالد، ومرحبا
0: بك
1: حسن
0: بطبيعة. سي حسن من قبيله هو ما يغلي
1: عليش.
0: تو خلي واحد واحد هو يتكلم. هو قال لك سيدي فما كيفاش نقولوا، فما زوز FTCC موجودين، فما نادي الحمامات واللي هو ناشط واللي هو يقدم واللي واللي موجود وقاعد يبرز، وفما الجامعة ككل واللي هو غير عليها برشا في اللي كونوا ترأسها في فترة صعيبة معناها كانت تعديت بها الجامعة. يقولك الجامعة ككل ماهيش قاعدة تتبع في النسق اللي يلزم يكون موجود في جامعة قديمة وعندها تاريخها وعندها حاضرها وإن شاء الله عندها مستقبلها يكون خير، معناها اللي نورمال ما يلزمها تكون عليه.
1: هما مش بعض على بعضهم، بالعكس معناتها لو نادي سينما حمامات نجم يحاول انه يتألق في غراس الجامعة، اكيد الجامعة البارح واليوم ومعناتها حتى كما تشوف في بعيوني هنرا وحتى مع ساعات يسألونا وكل كلهم راو في النهاية احنا مدينين للناس اللي يقبلنا، معناتها هذا هو فكرهم، رانا ماناش بعاد عليهم، هذا تصوراتهم فقط، احنا جينا في الوقت هذايا باش ننفذوا حاجات معينة، ولكن هذا هي فلسفة الجامعة منذ البداية، معناتها نفس المسار ماشيين نفس المسار ان شاء الله.
0: خلينا نمشي لشعار
2: انا عطيتك جواب دبلوماسي
0: سي نورمال ولو انه الطب ماهوش مستنسين يعطيوا جواب دبلوماسي
2: لا هو في الكاد
0: هذا الافتساسي هذا تاثير الافتساسي لا الطب يقول لك يا مريض يا ماكش مريض ما فيهاش
2: لا بالحق في الحمامات تو نتكلم بصفه جديه فما جروب فريمون يخدم على طول العام راهو مش المهرجان هذا ثم المهرجان على يد الجروب هذا خطر هما اللي قاعدين يحضروا ويخدموا ما نخبيوش على بعضنا هاو قاعد شوف كيفاش قاعد يتطور في المهرجان هذا ويثري فيه ومش يزيد ماشي باقي طلع المهرجان هذا وربما يولي من الحجم الثقيل معناه من المهرجانات اللي كان مهرجانات القدم الكبار معروفين في تونس
0: هذه حسن بربي خليني نحل قوسين بعد اذنك منال في عهدك انت في وقت رئاسه راسك انت ولا المرحوم نجيب عياد للافتساسي كنتوا تنظموا مهرجانات كما هكا ولا لا؟
2: لا احنا ما كنا الحقيقه في الفتره هذيك ما كنا ننظموا حتى مهرجان ما كناش ننظموا في المهرجان
0: علاش؟
2: كنا خاطر النشاط بتاعنا
0: كنتوا ممنوعين من تنظيم مهرجانات ولا انتم اختيار
2: اول
0: من
2: واحد اول مهرجان نظمته الجامعه وقت اللي محمد المدوني هو شد رئيس الجامعه وقتها نظم مهرجان دولي نتاع الفيلم القصير هذا وبعد معناها تبدل المهرجان هذا ولا مهرجان نتاع السلام ولا شنو نسيت وانا هذا فهمت اما في فترتنا احنا لانه النشاط اللي نقوم به احنا وقتها عندنا مثلا في التكوين التربصات عندنا التربصات المحليه الجهويه الوطنيه يعني كان فما نشاط اخر ما كانش عندنا فراغ احنا في الفتره
0: هذه وكنتوا تحضروا نتفكر انت مره حكيت له حتى سي نجيب الله يرحمه زاده كيف حكى لي اللي كيفاش كنتوا تتنقلوا من جهه الى جهه على كل ما علينا هذا مش موضوعنا خلينا نرجعوا لايه في امل هذا شعار الدورة للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بعيونهن من 3 إلى 7 أكتوبر دونك الافتتاح باش يكون غدوة منال شنو محضرين شنو البرنامج اللي الناس تنجم تبعوا في نابل وفي الحمامات
1: في الحمامات انا دوبا توا كنت في قاعة سينما في الحمامات نعملوا في اللمسات الاخيره للركح والكل والحق معناتها خالد ويمكن شي حسن يفهمني على الاخر احنا رانا متطوعين نخدموا هكيك خاطر مغرومين ما تتخيلش السعادة اللي احنا فيها والفرح والامل اللي احنا فيه رغم التعب ورغم فما ستريس وكذا، ولكن نحضر في حاجة احنا نحبوها ونحبوا الناس يجيونا غدوة ويفرحوا ويلقوا سالة سينما باهية وبرنامج باهي، دونك متعة كبيرة الحقيقة. والله معناتها يمكن انا كبرت شوية وليت نحب نعطي شوية النصائح، اما بالحق لي جون بتاع اليوم اهتموا بنوادي السينما، اهتموا بالعمل التطوعي والجمعيات، يراهو ياسر ياسر يزيدكم في حياتكم وفي قيمتكم انتوما كناس.
0: كيف قدامك الكرون تنجم تكون ناشط على الفيسبوك على اليوتيوب على الانستغرام على اللي تحب عليه انت، تعمل في البودكاست وغيره، راهو ريان نوفو لو كونتاكت اومان، راهو لو كونتاكت اومان راهو يعلمك برشا، راهو في اختلافنا يكون النمو، ما نجمناش نكونوا فوتوكوبي على بعضنا.
1: فعلا خاصة هذا معناتها لو كونتاكت اومان، تحس بالناس اللي معاك ونحن فريق ونختلفوا صحيح، ولكن فما سمية معناها عارفينها، نقولوا ها وشنو نحبوا نعملوا، ها وشنو ناويين ان شاء الله السنة ليزوبجيكتيف. دونك من ليزوبجيكتيف السنة بعيوني هنا الدورة السابعة هو تقريبا ثلاثة حاجات. احنا نحب نحرصوا انه الموعد السنوي هذا يصير كل عام ويكون فعلا هي منصة للأفلام الجديدة للسرديات الجديدة. احنا في المسابقة فقط عنا أفلام قصيرة وهذا اختيار منا، اختيار انه نشوفوا الانتاجات الجديدة متاع المخرجات الشابات اللي عندهم طريقة سرد وحكي جديدة وفيها برشة أوداس وجرأة في الطرح. دونك أولا هذا الأفلام، ثم هو مساحة للتكوين زاد، على خاطر احنا عنا ثلاثة تكوينات مهمة. أولا الإقامة الفنية لكتابة السيناريو اللي هي تتعاود من 2017 والسنة كما عمناه وقبله مع سيناريست التونسية سامي عماني، والبارحة بدأت الإقامة مع 12 مشاركة من بلدان مختلفة، 8 ولا 9 بلدان، ومنهم بلدان أول مرة يجيونا مثلا السودان، وكانت رحلة سفر ورحلة وصول هي جي فيلم معناتها، لأنه صعوبة انه ياخذوا الفيزا ويزم ياخذوها من مصر ويجيو، دونك سنية طويله برشا باش يوصلونا. عندنا زاد التكوين مع ابراهيم الطيف اللي هو حول البيتش، كيفيه انه تنسيق الدوسي اللي معناتها باش يشوفوا يلقاو شي دي برودكتور ولا ممولين. وعندنا ثقه ضوء زاد مع ايناس الحراسي وصحربك ابراهيم، زوز قريب في الجامعه السينما، وباش يكون معاهم ورشه في صناعه الفيلم.
0: باي باش يكون زاده كيف فما حوارات ابداعيه، انتم هكا سميتوها نهار الاحد هذا السينما في مواجهه الذكاء الاصطناعي، من يصنع مخيلات الغد، من يعلم الذكاء الاصطناعي، من هي المراه، النوع الاجتماعي، الابداع والمهن الجديده في السينما اللي استرعى انتباهي. نعرف اللي كونوا الكلمه ما حطيتوهاش اعتباطيا، علاش قلت في مواجهه الذكاء الاصطناعي؟ معنى إذا كان نحب أنا نترجمها بالفرنسية en opposition ولا en confrontation par rapport à l'intelligence artificielle، علاش اخترتوا باش تعملوا كل عركة ما بيناتهم الاثنين؟
1: هو أي تقريب الترجمة معناتها الانتيجنس ارتيفيسيال فاس او سينما كاينهم في مقابله زوز، على خاطر صحيح هو موضوع الذكاء الاصطناعي ولا يتويتر برشا في برشا مهرجانات موسيقى وغيره، ولكن النظره اللي احنا باش ناخذوها هي النظره اللي كنا في السينما في علاقه بالمراه، كيفاش هل الخوارزميات لي الالغوريثم لي ماشين قاعدين يلامبليفي لي ستيريوتيب نتاعنا احنا كاشخاص، سواء في الكتابة السيناريستية خاطر هما يكتبوا ولا يكتبوا بيه يعاونهم بالكذا، وإلا ميزون سين ولا حتى الضوء ولا، ولكن اللي قاعدين نعديو فيه للماشين كيف فيه برشا تحيز جندري. دونك اليوم في هالطاولة المستديرة باش تصير نهار لحد الصباح، وباش يكون حولها سوسيولوج في منير السعيداني وفيمينيست والرياليزاتريس خولة بن عمر، وباش تكون معانا زادة أسماء أخرى باش نحكيو على كيفاش اولا لو دياغنوستيك، بون نحكي شويه كطبيبه، دونك لو دياغنوستيك نتاع وين موجود هالتحيز الجندري،
0: ثم تحليل
1: ثم كيفاش نجمو ندربو هالآلات والذكاء الاصطناعي إنه يخرج مع الصورة النمطية المرأة ويعطينا صورة أخرى.
0: معناها انتم اخترتوا لونجل نتاع ليزالغوريتم اللي باش يخرجوا لنا من بعد السكريبت اللي باش يخرجوا عن طريق الجيميناي ولا غيره من ولا جي بي تي ولا غيره.
1: ولا غيره على خاطر الخوارزميات معناتها مش فقط في كتابة السيناريو ايضا حتى في الاخراج والا الصورة زادة والا في اختيار. تعرف انت نتفليكس كي تدخل هو يعرفك يقول لك انت فلان ما لا انت اكيد تحب هذا وهذا وهذا مثلا. دونك الخوارزميات داخلة في كل شيء ذكاء الاصطناعي في برشا حاجات وعلى ذلك يلزم نعرفوا نتعاملوا معاه ويلزم نعرفوا اللي احنا قاعدين نعديوا له في صورة نمطية المرأة. دونك نشوفوا كيفاش هل يجب إعادة تدريبه من الأول وجديد ولا شنو الحلول ما نعرفش نطلعوا أسأله
0: سحسن.
2: نذكرك منال وانو التروا غران فيستيفال اللي هما كان فينيز وش اسمه برلين رافضين التعامل يعني راديكال الموقف هذا رافضين الذكاء الاصطناعي توا هذا هو الموقف
0: عاش خمسه لهيبه هاي موجوده بحذان الريتسي الريتسي زاد القاهره اي والقاهره
2: لان نتكلموا
0: القاهره قبلوا مع عندهم
2: نتكلموا على ثلاث مهرجانات اللي هما تاريخيا اكبر مهرجانات في العالم هذوما خذوا موقف. دونك الموضوع هو كبير لما حالة ولكن ممكن توا كورين فوا تحدثنا عليه الموضوع باش نزيد ونرجعوا له راهو فما افكتيمون بالذكاء الاصطناعي نجم الواحد يلقى روحه ارتاح كي يحضر في فيلم يعني سي ان اوتي تخدم معاه أنا مش تسرق منه أعطيني وتقول هانو متاعي.
0: هي المشكلة اللي طرحتها منال واللي مطروحة في بعيونهن يقول لك إذا كان أنت باش تطلب من اون انتليجنس ارتيفيسيال باش تعاونك في فيلم راي باش تكون سكسيست معناها باش تجي ضد المرأة باش تحط من صورة المرأة. علاش؟ على خاطر لي زالغوريتم اللي موجودين في لي لوجيسيال دانتيليجنس ارتيفيسيال الكلهم ماشيين دي ماتشو بلغة أخرى.
2: هذا صحيح صحيح معنا من الناس معتي كان ذكر الشام انتي انا قلت لك مرة عملنا تجربة قلنا بلاي خلنا نلعبوا مع ذكاء ذكرنا واحد من صاحبنا
0: انت ذكرت روحك انت شنو
2: لا مش انا من بعد انا شكرني
0: مشي للتشات جي بي تي قال له شنو رايك في حسن علي قال له هايل ويعمل 66 كيف قال له لا راهو راك غلط فيه راهو ماهوش باهي قال له سامحني راهو ماهوش باهي
2: اون با انسيستي فيما يخصني انا اون با انسيستي وكان قلنا له اما صديقنا اللي قاعد بحثنا وقبل انه نفركوا من الاول اعطاه عني عليه صوره مضيئه وشخصيه وكذا بعد قلنا له راك غلط راهو كذا قال والله صحيح بدل رأي ولا شخصية بالنسبة لي
0: قلب فيستاك
2: معنى هو يعطي كليشي لكن كان تزيد تخدم معه وطول وتقعد شهر وعام كلزم فما ناس معناها توا عملوا كتب الكتاب هذاك متاع هيبنوكراسي هذاك اللي حكينا عليه قبل فهمت كتاب معناها عامين وما يخدموا مع السيستم. دونك باش الناس اللي يتعامل مع الانتليجنس كانوا فرصة كانه مش يعمل كيش يقولوا هكا قصة
0: اي شركات
2: هذا هو في ساعة يدبر سيناريو في ساعة يدبر كذا فما دي موفمون نتاع كاميرا صعاب اللي وكان يحب يصورهم يلقى صعوبة كبيرة ويستحيل باش يعملهم بالانتليجنس تولي سهلة وهكذا. هذا تعامل بطبيعة الحال ما يخدمش السينما ومعناها
0: انت قلت ما يخدمش السينما خل نختم مع منال ترى يخدم السينما ولا ما يخدمش السينما؟
1: والله انا رالي باش نعملوا عركه معاه زيد على الاخر معناها حاجه ياسر قويه برشا علينا دايوغا نحس ساعات اللي الفن سي هذاك بيه بشوفه من الدنيا وبش يقعد هو يعمل الكرياسيون اي وقاعد يفاجئنا كل يوم راه التطور رهيب حاجه دونك من المستحسن يظلي انه نفهموه نحاولوا نطوعوه وندربوه على خاطر فما حكيت التدريب هذه وهذا اللي طارحينه في بعيونهن انه تدريبه على
0: هو من الرأي المشكله حتى مطروحه عندكم في عند الاطباء ولات لوتو ميديكاسيون بالتشات جي بي تي والله كرشي توجع فيها شنو ناخذ
1: اي احنا كيك انا توا معناها في الكابيني يجوني دي باسيون يجيبوا لي السمارت فون نتاعهم يقول لي هاو سالته كذا كذا ويبدا يغزر لي زعما صحيحه زعما
0: معناها وليت كل يوم تعدي في امتحان.
1: وي وي
2: سي كومبليكي.
0: يعطيك الصحة منال، إن شاء الله بالتوفيق للمهرجان هذايا، إن شاء الله ديما بمزيد من التألق.
1: شكرا لكم برشا.
0: مرحبا. سلامة. أمتي مدلين وبعد نمشي للكيف. يلا
3: سينما سينما

0: سينما.
1: ثمانية وستة وخمسين دقيقة نواصل مع ثالث مهرجاناتنا اللي تبعناهم بالنسبة لليلة في سينما. سينما نحكي على فضاء مسرح الجاي بالتياتر دو بوش وبعض الفضاءات اللي اختارتها لجنة تنظيم الدورة الثامنة لمهرجان الفيلم القصير اللي غدوة يسدل الستار على الدورة متاعو الثامنة كما قلنا من 30 سبتمبر حتى 3 أكتوبر 2026 بالكاف في المدينة. 16 دولة كانت موجودة في الفستيفال هذايا: تونس، مصر، المغرب، السعودية، البحرين، الكويت، العراق، سوريا، موريتانيا، رواندا، جنوب أفريقيا، غينيا، الكاميرون، مالي، توغو، السنغال، بوركينا فاسو. عدد الأفلام وغيره هذا الكل بتبعه صديقنا وزميلنا سي محمد العياري. خذنا التصريح هذا من عند مدير الدورة الثامنة لمهرجان الفيلم القصير بالكاف السيد أمير قديش. نسمعه مع بعضنا.
2: أمير قديش مدير مهرجان القصير بالكاف، مهرجان في دورته الثامنة سنة في 2026. مهرجان القصير بالكاف هو مهرجان مختص في الأفلام القصيرة اللي ما تفوتش 30 دقيقة من العالم العربي كل وكامل القارة الإفريقية. السنة عنا أفلام مشاركة في من 14 دولة، منهم سنغال، بوركينا فاسو، توغو، المغرب، ليبيا، الجزائر، مصر، برشا بلدان أخرى زادة كيف كما قلت القارة الإفريقية والعالم العربي الكل. الدورة هذه بديناها 30 سبتمبر وتوفى إن شاء الله نهار السبت الكلوتور اللي هو غدوة 3 أكتوبر، ونهار لحد الصباح باش نعملوا لي فيلم كي اونتي بريمي، معناتها الأفلام اللي تحصلت على جوائز. كما كل مهرجان تاع السينما فما دي فيلم اون كومبيتيسيون وفما دي فيلم اور كومبيتيسيون. بالنسبه للخاصيه تاع الافلام، فما الافلام الفيكسيون الخياليه، فما افلام دوكيومونتير، فما سكون ابل اوتر روغار، معناتها رؤيه اخرى من الافلام احنا اقترحناها باش تشوف اللي هي اور كومبيتيسيون. وفما اون سيسيون زاد اسمها بارول دو فام، بارول دو فام كلمات نساء اللي هي تهتم بقضايا النساء بصفه عامه، ولا حتى تنجم تكون مخرجه معناتها امراه زاد كيف تدخل في التيماتيك هذيه، اللي هي جمعيه كلام معنا يخصوا لها في كل دوره يخصوا لها بري. بالنسبه زاد للفستيفال هذا فيه خاصيه معينه اللي هي نسموها ان جور ان فيلاج، معناتها كل يوم قريه. عندنا ايكيب انيكس تخدم مع الفستيفال، تمشي تعرض الافلام في الهواء الطلق. مثلا اليوم عنا بروجيكسيون في حومة الرابطة، حومة صغيرة هي من المدينة العتيقة في الكيف، في مدينة الكيف، باش نعملوا فيها معناتها بروجيكسيون تاع أفلام عائلية بالطبيعة في الهواء الطلق. زادة في المهرجان زادة ثم الورشات، أما الورشات مع أصدقائنا مثلا كلام، فما سنة زدنا ورشة جديدة متاع الذكاء الاصطناعي، كيفاش من فكرة بواسطة الذكاء الاصطناعي النجم معناتها نعملوا فيلم. هذا شنو هي الورشة بدت اليوم ديجا مع صديقتنا فاتن ريدان. فما زاد العروض الموسيقية، عملنا الافتتاح مع صديقنا إبراهيم شيدة من الكيف، أوماج لأصدقائنا رياض الشريشي ومحمد الزديري الله يرحمهم اللي هما كانوا أولاد المهرجان. إبراهيم غنى لهم، إبراهيم شيدة. وزاد كيف الغدوة الكنيسة سان بيير، بازيليك سان بيير في بن عنين في الكيف، في مدينة الكيف، عنا عرض موسيقي لصديقنا النوري اللي هو معناتها فنان عالمي جاينا من الدنمارك ما تونسي راهو يعيش في الدار، يعيش معناتها في اوروبا ويلعب في العالم، دونك استدعيناه زاد كيف باش يكون عرض موسيقي في الهواء الطلق زاد كيف. الكلوتور غدوه الحي ان شاء الله نهار السبت، ونهار لحد الصباح باش نعرضوا الافلام اللي تحصلت على جوائز. بالطبيعه الجوائز فما جائزه احسن فيلم، جائزه احسن سيناريو، جائزه الايماج الصون وغيره من الجوائز والتنويهات المتعدده.
3: 14 دولة، 38 فيلم، الميزانية منين؟
2: الميزانية هذه شنو نحكي؟ الميزانية راح نقولوا منين جايبين الفلوس؟ احنا الله غالب كيما أي مهرجان ولا كيما أي معناتها إنسان يحب ينظم ديما ثم بارشة صعوبات في تونس اللي كل مرة معناتها صعوبات مش تزيد وتتحل، تزيد تكثر. احنا نجحنا باش وصلنا للدورة الثامنة اللي هي عنا طريقة، احنا بدينا 2016، كنت تحسب من 2016 ل 2026 10 ديجا 10 عوام، معناتها ثم دورتين ما صاروش. اش نعملوا نحن؟ انا معناتها كشخصيتي نعيش مثلا البرة، عندي بواد دو برودكسيون برا، نعمل كوبيراسيون ارتستيك انترناسيونال، جو ماناج با مال دو جروب دو ميوزيك، ونطلب من الفرق هذه الموسيقيه العالميه الاجنبيه والا حتى التونسيه باش يهدوا سهرية لمهرجان القصير بكيف، وتتواصل وتتواصل وتتواصل الحكاية هكاكا للي نعملوا بيجي صغير. بقي ما تبقى نكلموا شوية أصدقائنا، فما برشا معناتها دي بارتنير اللي عاونونا زاد كيف كيف، كيما مثلا نذكر السينسي بطبيعة، ذيك السينسي ديما موجودة معناتها، هي اللي تمنعنا في كل دورة معناتها، دوك لي بارتنير أوفيسيال نتاعنا. البقية معناتها فما برشا معناتها ما غير ما نسمي يعاونوا يعاونونا، كل واحد باش يعاون. دونك هذه كيفاش نجمو نعملوا معناتها، معناتها الحكاية ماهيش حكاية ميديات. عنا مثلا دي بارتنير اللي يجي يقول يقولوا لنا انتم مهرجان احنا بارتنير معاكم، مش نهدوا لكم تذاكر مثلا، تذاكر نتاع الطائرات هذه اللي تنجموا احنا باش نجيبوا بها المخرجين، فهمتني؟ معناتها ما هما يتصرفوا ديريكت، يقولوا لنا عندكم الحق ب 10 تذاكر مثلا ولا تيل بيجي مثلا للتذاكر، نحنا نختاروا انهم المخرجين اللي باش نجيبوهم، نختاروا انهم العباد اللي باش يجوا يعملوا لي ماستر كلاس. فما شكون يجي يهدي لنا مثلا عرض موسيقي، تحبوا تعملوا عرض موسيقي نتكفلوا به احنا. دونك هكاك معناتها الحكايه تصير. زيد مع احنا كما قلت لك لمينا شويه بيجي كاو نعملوا الفكره اللي نحن حاجتنا بها من غير معناتها ما نتعبوا باش نلوجوا على تمويلات المهرجان. واللي نحكي فيه الكل تنجموا تشوفوا في لي زافيش نتاع لي زيديسيون اللي صاروا الكل، تو كي تشوفوا لي لوغو تو تفهموا معناتها شنو هي بالضبط. والاختيار نتاعو هو كونه يكون 100% تونسي التمويل نتاعو، ما عندناش تمويل اجنبي. هذه الخاصية اللي متشدين بها، ولو أنه كل معناتها المعاهد الأجنبية اللي موجودة لهنا في تونس تطلب منا باش معناتها نعاوننا، تحب تعاوننا، نحن رافضين الباب هذاك مخلينه تمويل 100% تونسي.
1: هذا كان سيد أمير قديش مدير الدورة الثامنة لمهرجان الفيلم القصير بالكيف. احنا كنخلطوا لنهاية البرنامج بالنسبة لليلة، شكر كبير جدا لكل من ساهم في إعداد وتأثيث وتقديم هذا البرنامج، مع اعتذاراتنا للسيد أشرف بن عبد السلام على التأخير، هذا تجاوزنا الوقت ببعض الدقائق. غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد على جوهرة FM وعلى جوهرة TV من نص نهار حتى الماضي ساعتين في شريط. تربح ليلتكم زينة، باي باي.
0: سينما سينما

0: شارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره جوهر اف ام تربح برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيله. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. تم اليوم بالعاصمة إطلاق مشروع وطني بعنوان البنية التحتية الذكية والمستدامة، يهدف إلى مرافقة المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين في تونس في مسار الانتقال نحو الاستدامة من خلال إرساء تعاون بين المؤسسات والشركات الناشئة والباحثين والجامعات والخبراء وحاملي المشاريع لتطوير حلول تستجيب للإشكاليات الفعلية للاقتصاد التونسي. ويندرج هذا المشروع الذي يمتد على مدى 7 أشهر إلى أفريل القادم، ويستهدف مرافقة 500 شاب وحامل مشروع وإشراك 100 خبير وباحث والتواصل مع 50 مؤسسة ومرافقة 15 مشروعا، إضافة إلى تنظيم زيارات إلى 12 مدينة ونشر 10 مقالات علمية حول قضايا الاستدامة. رئيسة المشروع فاطمة عطية قالت في تصريح لوكالة أفريقيا الأنباء أن المبادرة تمثل همزة وصل بين الباحثين وحاملي المشاريع والمؤسسات، بما سيسمح بتحويل الإشكاليات المطروحة على أرض الواقع إلى حلول قابلة للتطبيق وذات صلة بالاقتصاد التونسي. في أخبارنا العالمية، أعلن الدفاع والمدني السعودي مساء اليوم عن سقوط مقذوف وصفه بالمعادي على مدرسة في مدينة نجران، مما أسفر عن أضرار مادية. ختاما، أعلن رئيس الحكومة العراقية التوصل إلى اتفاق يسمح بتسيير 40 رحلة جوية يوميا من وإلى مطار النجف الدولي لشركات الطيران الإيرانية باستثناء شركة مهان.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.

0: وعشرين مية مية. ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: الو اخي بالله، عندنا مدرسه في شرمان، مدرسه قبلها مريض السياج نتاعها، والمدرسه اللي بعد مريض السياج نتاعها، المدرسه هذه السياج كامل كانت لعبه اكثر من المدارس. قاعد امام الكلاب شايبه موجوده فيها. شكينا وجاي السيد الوالي نطلب من السلطه اتخاذ عاجل للمنطقه هذه، منطقه في شرمان من المحطيط وعرض اولي السياج.
2: لا مواطنة من الحالية، نحب نحكي على مدرسة الفرحتية، راهي باش تطيح. عملنا وقت احتجاجية عندنا عامين التالي، وجانا المندوب أكهو عملونا حد شيء، جاه المعتمد، جانا المندوب، جاه مدير التفقدية تاع سيدي بوزي، وما عملونا حتى شيء. المدرسة قاعدة تقري وهي مسوقتة.
3: عسلامة جورة فان، ناركم سعيد. الحقيقة احنا قاعدين نشتهكوا في الضوء والشرع، نحكوا على الشرع وعلى الدين الحنيف. يقول لك مادام تستهلك في حاجه لازمك تخلص، ما يهمكش فيه ما يبعثوا لك فاتوره ولا ما يبعثوا لكش، لازمك تخلص. والناس اللي عندك يقولوا احنا اما لها قيمه كبيره ياسر وما خلصوش، راهم نورمال لازم يخلص. فهذا باسم الدين عند ربي، لازمك تخلص الزكاه وتخلص المال. تجيك الفاتوره ولا ما تجيكش، لازمك تخلص. على أساس هو وقت تمشي تعطيه رقم العداد متاعك فانت يحسب لك، ما يهمكش فيه. زاد من راسه بينه وبين خالقه، كان عطاك فيه بينه وبين خالقه كيف.
4: ألو عاصمة بالله، أنا حبيت نعلق على الحادثة اللي صارت في رياض الأطفال، خطوة به اللي روضة تفكرت، أما حبيت نقول اللي فما حاجة أخطر على الطفل هي أمه، كونك تساند في العنف وتبر العنف. إذا كان أنت رضيت بالعنف هذاك اللي صار على ولدك لولا التصويرة يلي خرجت منها، أنت شقدر تعمل فيه فتاة؟
5: ربي رجاء منكم تدخل بشريك استغلال الرياضة المية بسوسة، ما مخصوص حقارة صغيرة أكثر من 12 ساعة بالتحديد. جاهز التوفيق وشكرا.
0: عبر وزيد عبر، تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلا 29 100 100. ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
6: جوهرة اس ام، تحياتي للمستمعين، كل من انا احبهم بصدق. مروان.
7: مرت سنين وانا حبيبي في مكاني،
8: اسمعوا كل اخباري وكل جديدي على جوهرة اس ام 28.

0: بلانوي بلانوي كل يوم من الاثنين الجمعة من 9:30 الليل بلانوي على جمعة FNTV. شوف اسمع وتمتع.
1: التسعة وتسعة دقائق. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. رونديفو جديد كالعادة من بلونوي نتلقى معكم أنت وحتى نص الليل على موجات جوهرة فيم وكالعادة على مواقع التواصل الاجتماعي وين أنتم تكونوا كونكتي تكونوا كونكتي ولا عوينا على التلفزة والوذينا على الراديو ونعرش حاسيلو وظهر لي مباراة هكا الناس كل مركزة مع المباراة وهي بتحكي على الكورة دونك حاجة تعمل 66 كيف فرانا اللي شفته فرنسا وإيطاليا الحقيقة معنا وبيان سور أنا مع إيطاليا وسيسامي ذويري مع فرنسا هكا ولا سيسامي فرنسا ماركة واحد بليش إيطاليا صفر دونك احنا هكا شوية كورة كيف زادة أخبار فنية حتى نص الليل تكونوا معاكم ديما مع بلومي ومع مستمعين ومستمعاتنا اللي يرافقونا واللي يسهروا معنا دونك تحية للي يخدم تحية للي شد ثنية تحية للي في الدويرة تحية للي يقرأ ونعرفوا برشا طلبة هكا يكونوا متونسين مع الغاديو خليكم معنا هبة لوسيف من قدام ميكرو الدنيا وما فيها سامي ذويري في الإخراج كالعادة وكما تعرفوا ريتم بتاعنا موزيكتنا وتسلطينتنا وبنة الموزيكا متاعنا تكون تباعا على امتداد 3 سوايع هذا زيد برج معنا الريتم في بلونوي أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

نيوز 9:22 دقيقة لمشاهدنا، رجعنا لكم بالفقرات بالريتم بالأخبار الفنية وثلاثة أسماء نظن ثلاثة تحبوهم، كي نقولوا جيلو كي نقولوا ريري وكي نقولوا شاكيرا، نحكي على ثلاثة من الأسماء اللي التوانسة يحبوهم، يحبوا موسيقتهم، يكونوا من المتابعين بتاتر للي كونت نتاعهم سورتو على لي ريزو سوسيو. دونك خلينا نبداو بالخبر الاول واكيد باش نرجعوا به لواقعه 8 مارس، نحكيو على ريانا اللي تعرضت لعمليه اطلاق نار، كانت هي مستهدفه في عمليه اطلاق نار هذيه، وكما قلنا ترجع القضيه باش تطفو من جديد. دونك اتهامات كما قلنا بمحاوله استهداف ريانا بعد اطلاق النار على منزلها، والواقعه تعود الى 8 مارس. دونك نحكي على تهم توجهها إضافية، توجهها هيئة محلفين كبرى إلى اللي تهمها معناها بمحاولة قتل ريانا البلغة من العمر 36 عام على خلفية كما قلنا الحادثة. الحكاية أنه يعني أختي زادية اللي نورمال ما متهمة بعملية محاولة قتل ريانا كانت عندها مديدة من اللي تبع في خطوات وسكنات ريانا دخولها خروجها من الدار. دونك وكانت حتى بعد ما تحقيقات بيان سور كملوا التحقيقات كانت معبرت وقالت انا من الناس اللي نغير من ريانا، نغير من نجاحاتها ونغير انها قاعده تسرق مني في الاضواء. دونك تسرق منها في الاضواء دونك السونس نعرفوا الغيره وين تنجم تهز. دونك كيما قلنا كانت نشرت زاده حتى على اليوتيوب هكا تعمل في مقاطع وديما تحط ريانا والفيديو والتصريحات متاعها واطلالاتها وكان

يكتشفها ويتعرف عليها الجمهور واللي فان متاع ريانا. دونك مثلت اليوم أمام المحكمة وأعلن محاميها إنها غير مذنبة بيان سور، ورفعت المحكمة قيمة الكفالة ل 2.65 مليون دولار، وحدد جلسة جديدة في 29 أكتوبر. وكانت القضية تأخرت بدونك أسابيع بسبب مخاوف أثيرت حول الشخصية هذه بالاستئناف الإجراءات وتوجيه الاتهامات الجديدة. وتبقى أختيز دونك غير مدانة قانونيا ما لم تثبت التهم بحقها أمام القضاء. دونك حيثيات خليت يمكن لي فان دو ريري يقولوا مش معقول كيفاش علاش تم معناها ما يعتبروهاش مذنبة، وأكيد ملابسات الحادثة في كل مرة يخرج منها جديد، وأكيد تكون هي الترند على مواقع التواصل الاجتماعي. وهوكا اليوم ريري ريانا بيان سور أبار البراند اللي في الميك اب والكوسميتيك وأبار النجاحات، اليوم اسمها يكون كما قلنا على اون في علاقة بمحاولة قتلها اللي تعود ل 8 مارس. خلينا نمشي وزادة الشاكيرة اللي البارح حكينا على إطلالاتها في فاشن ويك باري، خلينا نحكي على النجمة العالمية شاكيرة اللي باش تكون حاضرة في مصر بعد غياب استمر 19 عام باش تحيي حفل غنائي في منطقة أهرامات الجيزة نهار 28 نوفمبر. دونك برشا اللي بداو يبوكي وبرشا اللي بداو يخططوا لزيارة مصر فقط لحضور حفل شاكيرة كما قلنا نهار 28 نوفمبر. دونك أعلنت الجهة المنظمة للحفل مجموعة من الشروط خاصة للحضور، أبرزها منع أي سلوك عنيف، الخضوع للإجراءات الأمنية المعتمدة عند بوابات الدخول، إلى جانب عدم إمكانية استرداد قيمة التذاكر أو استبدالها بعد إتمام عملية الشراء، وهي شروط أثارت بعض الانتقادات بين المتابعين. أوضحت زادة الجهة المنظمة إنه شراء التذاكر باش يكون متاح مسبقا فقط ومش باش يتم بيعها عند بوابات الحفل، كما لن يسمح للحضور بالدخول مجددا إلى موقع الفعاليات في حال غدرت ومعنى دخلت سيبون ما عاش نجم تخرج من الاسباس اللي مخصص كما قلنا لحضور السهرة. من المقرر انه يبدأ الحفل مع الخمسة بتاع العشية كما قلنا، واسعار التذاكر يبدو انه اسعار خيالية اليوم، خليت برشا ينتقدوا الاسعار هذية ويقولوا علاش معناها يوصل سعر التذاكر بتاع شاكيرة للمبلغ هذية. نحكيه روا على شاكيرة، نحكيه على غياب خلينا نقوله 19 عام. دونك سعر التذكرة يقولوا دونك بين 7000 جنيه مصري أي ما يعادل 146 دولار، اللي هو الحقيقة مش مبلغ too much expensive معناها الحقيقة 146 دولار نضربوه في 12000 جنيه. دونك زادة كيف كيف 250 دولار هذية للفيب، وتوصل سعر التذكرة جولدن سيركل دونك 15000 جنيه يعني 313 دولار. هنا ولينا نحكي يعني على برشا فلوس، مليون نقولوا احنا مليون ولا اقل، لا اقل شويه دولار عاد 2 فيركول، دونك مش غاليه معناها. انا نسمع في سهرات توصل 8 ملايين ونلقاو ما شاء الله اقبال. هذه فيما يخص مصر، خلينا في مصر احنا وخلينا في حفله شاكيرة كما قلنا اللي باش تقام نهار 28 نوفمبر في منطقة أهرامات الجيزة، ونعرفوا منطقة أهرامات الجيزة سهرات عالمية خلينا نقوله كيف كيف، زادة أشهر الأعراس لنجوم ولرجال الأعمال تقام في أهرامات الجيزة. اليوم أولاد مش فقط مكان سياحي ولكن زادة مكان معناها تاريخي وسياحي، ولا يستقطب فنيا كيف كيف سهرات من أعلى طراز، وأسعار التذاكر تكون مشتة جدا، وهذا اللي يخلق ديناميكية في الجيزة ككل وفي مصر بصفة عامة. من شاكيرة ومن ريري خلينا نختموا مع أخبار زادة المشاهير اللي انتم تحبوهم، جيلو دونك جينيفر لوبيز اللي كيف كيف تواجه بعض الانتقادات في باريس، زادة تحضر أسبوع الموضة وبرشا انتقدوا يعني تصرفاتها مع نجم يكون البادي جارد نتاعها، يعني تسألوا مشكونه هذا يعني تكون قاعدة فمشكون يحمل المظلة باش يحميك من الأمطار. قالوا الحقيقة حسيناه سلوك هكا يعني حارسها الشخصي في شوارع باريس، حسيناه يعني هذيك الجوب ديسكريبشن نتاعو انه يحمي، هو اسمه حارس شخصي دونك يحمي الستار اللي هي معاه جينيفر. دونك ما فهمناش علاش هالبلبل هذه كل من عند ليفان ومن عند المتابعين اللي انتقدوا سلوك جينيفر لوبيز دونك مؤخرا في باريس وسلوك حارسها الشخصي. يقول لك هي قاعده مرتاحه وحارسها الشخصي واقف نورمالمون.

معها دونك نورمالمون راهو ساعات لي فان يطلعوا بانتقادات بالحق وانتقدوا كيف كيف زاد سلوكها مؤخرا انه كيفاش هي بدقه حتى في تحركاتها وسكناتها و يعني كل خطوه تخطوها الا ما يكون الفريق الحارس معها دونك استاغ ونورمالمون هذا الكل يدخل في ستار سيستم دونك برشا بلبله لثلاثه اسماء اليوم يمكن الاخبار اللي تقترن بهم تخرج من الاطار الفني الى بعض التفاصيل والحيثيات دونك اللي تخليهم اليوم هما اللي تصدروا التران دونك جيلو كيف كيف ريري ريانا وشاكيرا اللي باش تكون في مصر بعد غياب 19 عام احنا هنا معكم حتى النص الليل وما زلنا بالموسيقى وما زلنا زاد بالاخبار الفنيه فيما يخص النجوم العرب والسباق الرمضاني خليكم معنا 9:31 دقيقه الغونديفو حتى النص الليل ايطاليا 1 فرنسا 1 هكا ولا سي سامي تعادل قداش مازال في المباراه 6 دقائق زي الميتون الاول ولا سي الماتش الكل 6 دقائق امور سبور ما نفدلكش راه نورمالمون يصير انت ديبي فور يلا سيدي خليكم معنا حتى نوصل الليل اهلا وسهلا مرحبا بالجميع

Bleu Nuit.

30-40 دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم في بلو نوي الرانديفو حتى النص الليل كالعادة بالأخبار والمتابعات. حكينا أخبار فنية، خلينا نقولوا عالمية، الأسماء انتوما تابعوهم، شنو رأيكم زيدا لمسلسلات هكا انتوما تكونوا برانشي معاها. وأنا قبيلة قلت تحية اللي تفرجوا على الماتش، فمشكور راوي تبع المسلسلات. جمولة قالت لي عين على التلفزة تبع في مسلسل، ومنيش عارفة شنو المسلسل اللي تبع فيه، من نجم يكون كان مسلسل تركي أو مسلسل مصري هكا حلقاته ممتدة والأحداث تكون شدة بعضها. نقولوا احنا دونك تحية للناس هذوما اللي يبدأوا دوزونا تلفزة وغاديو، يبدأوا متعودين هكا بالغاديو يبدأ مؤنسهم. خليني نقولكم على مسلسل انتم تنجموا تتبعوه، والحقيقة ماهوش حلقاته ماهوش ياسر، دونك نحكيوا على الحلقة 7 من مسلسل 50-50. دونك مسلسل قاعد هكا يلقى في نسب مشاهدة عالية ومتابعة مهمة سورتو لنجوم العمل. دونك كندا علوش اللي تكون نجمة العمل هذية، العمل كما قلنا اللي الحلقة 7 امتاعه يبدو أنها تشهد تطورات مهمة جدا بعد ما بدأت الحلقة بالكشف عن سبب استدعاء رانيا للنيابة، وتلقى روحها أمام أزمة وتطورات مهمة جدا للناس اللي تبع الأعمال الدرامية واللي تدون زيدا ويكون حديثة على السوشيال ميديا هي الأعمال الدرامية. والحلقة تفرجت فيها وفلت الحلقة ذي، وين نجم نعاود تفرج، وإذا عندك بي تي في دونك هاوكا أمورك واضحة. دونك كما قلنا من الأعمال اللي يتبعوا فيها في الوطن العربي، ويتبعوا كيف كيف كندا علوش اللي قاعدة الحقيقة في الفترة الأخيرة تقدم في أعمال متميزة، وكيف كيف تكون مساندة لزوجها في مشاركته السينمائية. دونك هاو كعتينيكم فكرة عمل درامي تنجموا تابعوه هو 50-50. دونك هذية من الأعمال كما قلنا اللي تنجموا تابعوها على القنوات والمنصات، وكيف كيف زادة تنجموا تعاودوا تشوفوا البث متاحة للناس اللي عندها البوسيبيليتي باش تعاود بث الحلقات هذية. دونك على قناة MBC وMBC مصر نجمو تابو 50 مسلسل 50-50 اللي وصل لحلقته 7 المثيرة للجدل حسب ما دونوه لزانترنوت والمتابعين للعمل هذايا. سينو خلينا احنا مع الموسيقى ومع ريتم الأعمال وريتم زادة المشاهير وكيف كيف زادة الليديو اللي بش يكونوا ان شاء الله منتظرة، بش يكون منتظرة واكيد بش تلقاو جديد امتاحة على موجات جوهرة فيم. مؤخرا شفنا هكا ديو او بعض المشاكسات من سيارة رامي عياش او في استوديو، نحكيه على رامي عياش واحمد سعد سلطنة حقيقية هكا عنونت بعض المجلات وكيف كيف زاد المواقع الإلكترونية والصحافة العربية في نشراتها الثقافية، وحكيوا كما قلنا على إيديو الغنائي المرتقب والخلطة السحرية اللي يقولوا باش توصل للجمهور. التعاون فني الأخير في أغنية سلطنة لجمع بين البوب ستار اللبناني رامي عياش والنجم المصري أحمد سعد باش يصنع حالة موسيقية استثنائية. دونك زوز نجوم هذوما باش يقدموا تجربة سمعية ممتعة ترجع للأغنية طبعها التربي الأصيل بأسلوب عصري ومبتكر، وين باش تمتزج الخامة الصوتية الدافئة لرامي عياش بالنبرة المتميزة لسعد، ويخلق هذا تناغم وتفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الاستماع الموسيقي. دونك كما قلنا نحكيو على ديو سلطنة اللي قاعد يغزو، وكيف كيف حتى تيزينغ والبرومو والفيديوهات اللي كل مرة يختاروا النجمين باش يسوقوا لها للعمل. دونك العمل المرتقب، العمل الغنائي المرتقب، خطة ترويجية ناجحة جدا وخطة ترويجية تخلينا نستناو السلطنة هذية وهديو وهالثنائي هذية شو ينجم يقدم لنا في ما تبقى من 2026. ونعرفوا احنا ليديو ديما يكون عندها نكهة خاصة، نتفكروا كلنا شيرين وفاضل شاكم ليديو اللي ما نجموش ننساوهم، ليديو اللي نحبوا نسمعهم في اي مناسبة كيف كيف زادة وائل الكفوري ونوال الزغ وغيرها من الديو. دونك اللي تقعد رسخة في البال دونك وتحقق نسب مشاهدة عالية. دونك سلطنة قريبة إن شاء الله تبو تسمعها على موجات جوهرة أفام، وكما هما علقوا كتبوا أقرب ما مما تتوقعون، وإحنا
أنا في انتظار العمل هذا. سينو خليكم معنا حتى النصليل، مازلنا مع الموسيقى ومازلنا زيدا مع صوت احتفل بارح بعد ميلاده اسمه بهاء سلطان. 1 أكتوبر معناها ميزان، معناها متزن، معناها متردد، معناها ثورتها أبراج، معناها شخص هكا مقبل على الحياة. احتفل كما قلنا بعيد ميلاده، هنقوه المتابعين متاعو. هو غنى مجموعة من الأغاني اللي تكون هي في الجينيريك متاع الأعمال الدرامية إن كانت رمضانية أو غيرها، دونك يكون حاضر معنا في البلاي ليست. به سلطان ده حب ولا وإحنا تو نكملوا الباقي ندنوه معاكم حتى الوقت الأخبار. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: بلونوي بلونوي ترجع لكم بعد شوية.
1: تحب روحك على باج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها، الدنيا وما فيها.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. أشرف بن عبد السلام،
3: مرحبا بكم. تابع وزير البيئة لحبيب عبيد وسفير اليابان بيتونس اليوم بمدينة باجا المشروع النموذجي للتقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة بالنفايات باعتماد تقنية يابانية المنجز في إطار التعاون التونسي الياباني بالمصب البلدي بباجا خلال شهر سبتمبر الماضي بكلفة تناهز 3 ملايين دينار، منها 75% في شكل هبة يابانية. وقال وزير البيئة في تصريح لوكالة تونس أفريق الأنباء إن المشروع يعتمد تكنولوجيا جديدة يتم اختبارها لأول مرة في تونس، وهي معتمدة في منطقة واحدة باليابان، مبينا أنها تساهم في القضاء على الروائح والغازات المنبعثة من النفايات. وأضاف أن عددا من المشاريع يجري تنفيذها في تونس لمعالجة النفايات وتكمينها باعتماد تقنيات متعددة من بينها إنتاج الوقود البديل، مشيرا إلى أنه سيتم بعد تقييم نتائج التجارب تعميم أفضل التقنيات على 17 مصبا بلديا موزعين على مختلف مناطق الجمهورية. من المنتظر أن تمتد المساحات الفلاحية المخصصة للزراعات الكبرى بولاية بن عروس خلال الموسم الفلاحي الجديد إلى 16390 هكتار موزعة وفق الأنماط الزراعية المتداولة لدى المزارعين على الحبوب والأعلاف والبقول والزراعات الصناعية وفق تقديرات المصالح الفنية للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية بن عروسة. ووفق ما فدت به رئيسة مكتب الزراعات الكبرى جليلة بن حسين، فإن المساحات الزراعية المخصصة للحبوب تستأثر بأكبر مساحة زراعية من بين هذه الأنماط بحوالي 9800 هكتار. ختاما، تعرضت ناقلة لهجوم أثناء خروجها من مضيق هورمس اليوم ما تسبب في حريق على متنها، تم إخماده لتواصل رحلتها حسب ما فادت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية.
2: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawhara.net. في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV، الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور، معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. 5 برامج وبرشا مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV، دنيا أخرى، دنيا أخرى.
4: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jawhara FM.
5: برعاية مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو، تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
6: أريدو، طور عالمك.
4: جوهرة سبورت،
7: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور. رسميا مسابقة كاس العرب ترجع من جديد بما أنه آخر نسخة لعبت عام 2023 تحت اسم الملك سلمان للأندية، توج بها النصر السعودي. النسخة الجديدة باش تكون من 21 جويلية حتى 7 أوت 2027، والأقرب باش دور في مصر بجوائز مالية كبيرة في انتظار تحديد الفرق المشاركة خاصة من تونس. بعد مطالبة اتحاد بن قردان انه نادي الافريقي يخوض مقابلته المؤجلة ضد الملعب التونسي قبل المواجهة اللي باش تجمعوا ببن قردان، الرابطة تأكد استحالة تغيير موعد مباراة بن قردان ونادي الافريقي المبرمجة نهار 10 اكتوبر بسبب ضغط الرزنامة، واعتبرت انه تأجيل لقاء الملعب التونسي والنادي الافريقي كان بسبب قوة قاهرة. جملة من المقابلات الودية المبرمجة نهاية الأسبوع هذا تحذيرا للأندية لاستئناف نشاط البطولة. الأنظار الكل باش تتجه غدوة إلى مقابلة ودية بمناسبة عيد ميلاد النادي الإفريقي اللي موجود في ليبيا لمواجهة أهلي بنغازي فريق فراس شوات. مقابلة تتلعب غدوة انطلاقا من 6 متاع العشية في استاد بنغازي الدولي. غدوة ماضي ساعتين ونص متاع العشية في الملعب الأولمبي بسوسة النجم الساحلي يلعب ضد تقدم سقيط الدير مقابلة زفرها سفيان الورتاني. وأيضا من بين المقابلات المبرمجة غدوة انطلاقا ماضي ساعتين السياسية تلعب ضد واحد قبلي في ملعب الطيب المهيري بصفاقس مقابلة زفرها نضال الطيف. ما 3:30 الأولمبي البيجي في استاد بوجمع الكميتي يواجه مستقبل مرسى مقابلة زفرها درصاف الجنواتي. الاتحاد الرياضي المونستيري يلعب في استاد مصطفى بن جنات ضد الأمل الرياضي بحمام سوسة انطلاقا ما 3 مقابلة زفرها وليد المنصري. والأربعة متاع العشية ترج جرجيس نجم المتلوي مقابلة زفرها فرج بن رباح. وأيضا مقابلة مبرمجة غدوة بين الملعب التونسي والهلال السوداني كانت مبرمجة اليوم تم تأجيلها الغدوة باش تلعب دون حضور جمهور في أنيكس أولمبي رادس انطلاقا من ما 3 ونهار الأحد 4 أكتوبر في البارك بي الترجي الرياضي التونسي. الاتحاد العسكري الليبي مقابلة زفرها حسام بن ساسي. مدرب الجديد متاع الترجي الإسباني بابلو فرانكو منتظر يوصل غدوة للسبت التونس لإتمام إجراءات تعاقده مع الفريق ومنتظر غدوة يشرف العشية على أول حصة تدريبية مع الإسبيرانس. أحكي على منتخبنا الوطني لأقل من 23 سنة بقيادة المدرب أنيس بوجلبان شد الرحال العاصمة التوغولية لومي لمواجهة البنين في إطار إياب الدور الأول من تصفيات كان 2027. مقابلة تتلعب نهار الاثنين 5 أكتوبر الأربعة متاع العشية بوقت تونس بعد الفوز في الذهاب في أولمبي سوسة هدفين مقابل صفر بفضل ثنائية عمر بن علي. في تصفيات كان أقل من 20 سنة للدور في مصر واللي هي دورة اتحاد شمال إفريقيا منتخبنا الوطني بقيادة المدرب نبيل الترابلسي يلعب غدوة ضد ليبيا في إطار الجولة الرابعة والأخرى. منتخبنا اللي كان تعادل الجولة الأولى مع الجزائر هدف مقابل هدف ثم تعادل مع المغرب في الجولة الثانية 0-0 وخسر الجولة الثالثة ضد منتخب مصر هدفين مقابل هدف. دونك الحظوظ ضاقلت برشا بما أنه زوز منتخبات يتأهلوا من 5. مصر الأولى عندها 6 نقاط منقوصة من مقابلة، المغرب الثانية 4 نقاط منقوصة من مقابلة، الجزائر معها عندها 4 نقاط لكن مكملة مقابلاتها، تونس الرابعة عندها 2 نقاط لكن مكملة مقابلاتها، وليبيا 0 من النقاط في المركز الأخير منقوصة من مباراة. نحكيه على الرابطة الثانية، نحكيه على المقابلات الخاصين بالجولة الثانية في البطولة الرابطة المحترفة الثانية. مقابلات يتلعبوا غدوة دفعة أولى باش تكون غدوة انطلاقا من ما 3 متاع العشية. دونك البرنامج كامل بالنسبة للمقابلات مع ما 3 جمعية مجرين تلعب ضد النجم الرياضي الخلادي مقابلة زفرة فادي بوخريس. هلال مساكن هلال الشاب مقابلة زفرة أشرف مجدوب. مكارم المهدية محيط قرقنة طاهر تليش. سكاك الحديد صفاقسي مستقبل جابس رضا الشويحي. كوكب عقارب تلعب ضد سبورتينغ المكنين نبيل الهمادي. اتحاد تطاوين الملعب السوسي مقابل زفرة امير الفقير. هذا بخصوص مقابلات المجموعة الاولى من الجولة الثانية. والدفعة الثانية باش تلعب بعد غدوة نهار الأحد. نعطيكم البرنامج الكامل كيف كيف انطلاق ما 3. النادي القربي قواف القفصة مقابلة زفرة محمود قصيعة. جندوبة الرياضية جمعية أريانا أسامة شريط. القلعة الرياضية الشبيبة الرياضية القيروانية سمير العنلي. اتحاد قصور السيف أولمبيك مدنين إيهاب بنكيلاني. مستقبل الجسرين أولمبيك الكيف عبد السلام ماني. الملعب الجيبسي سبورتينغ المكنين ياسين المرغني. هلال رديف أمل بوشامة مقابلة زفرة حمزة المسيليني. وأيضا زوز أو مقابلة باش تلعب من المجموعة الأولى نهار الأحد باش تكون بين بعث بوحجلة ومستقبل سليمان مقابلة يزفرها سفيان جبار. هذا بالنسبة للمقابلات نتاع الرابطة الثانية والجولة الثانية. في الباسكت الاتحاد الرياضي المونستيري تمكن رسميا من رفع عقوبة المنع من الانتداب المسلط عليه بعد تسوية 5 ملفات. برنامج الجولة الثالثة من البطولة في الباسكت غدوة انطلاقا من 5 متاع العشية نجم حلق الواد تلعب ضد شبيبة المنازه. النادي الصفاقسي الملعب النابلي. 5:30 متاع العشية القمة بين الشبيبة القيروانية النادي الإفريقي. 6 متاع العشية اتحاد الأنصار الاتحاد المونستيري. النجم الساحلي يلعب في قاعة حمام سوسة ضد دليت جرومبالي. ونهار الأحد ختام الجولة هذه انطلاقا من 4 متاع العشية في صالة حمام سوسة. حمام سوسة تستقبل النجم الراتسي. نحكي هوند غدا باش يكون الموعد مع الجولة الخامسة ذهب انطلاقا من الخامسة متاع العشية. الحمامات تواجه النجم الساحلي، اتحاد منزل تميم بعث بني خيار، المنزه الرياضي سبورتينغ المكنين، نصرة بلبة ترجي الرياضي التونسي، جمال تلعب ضد سقيط الزيت، والخمسة واربعون مكارم المهدية يواجه النادي الإفريقية. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم اللي قدمها لكم أنيس اللاذوادي. كل التفاصيل موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. لتكم زينا الناس الكل في لمنا.
8: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور avec l'équipe sport. جوهرة فام بلنوي.

0: الموسيقى.
1: العشرة وثلاثين دقيقة على موجاتنا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من بلو نوي. تحية لكم إن ما كنتوا في المتابعة. خليني نسوق التحية لمن يقود السيارة بيان سور، نقول لكم إن شاء الله ثنية زينة للجميع. سي أدهم يسمع فينا يقول نبدأ شادد لوتوروت وهكا نستنى بنت الموسيقى والاختيارات في بنت الموسيقى. أي يا سيدي شد عندك.

ياسي أدهم بنت الموسيقى اليوم وين باش تهزنا في المود نتاعها. نحكيو على ماجدة الرومي، كلمات واحدة من أشهر روائع الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، صدرت عام 1991 ومن كلمات نزار قباني وألحان إحسان المنذر، باش تتمتع بها أنت ومستمعينا الكل في بنت الموسيقى. سينو سيميز ريد دا يسمع فينا وقال أنا من محبي ميادة بسيليس، وعندي برشا ما سمعتش ميادة بسيليس، سورتو وقت اللي تقول شو صعب تتعب وتشقى وغيرك يلقى عادي، والأصعب إنك تبلى وغيرك يعلى عادي، شو صعب تتعب وتشقى وغيرك يلقى، وباقي الكلمات اللي باش انتوما دندنوها وين ما كنتوا. واحدة من روائع الفنانة السورية الرحلة دونك ميادة البسيليس، واللي صدرت ضمن ألبوم كما قلنا يحمل نفس الاسم، دونك باش تتمتعوا بالموسيقى هذية في بنت الموسيقى. وهوكا التحية الخونة ميزري هواري اللي يسمع فينا توا وهو يسوق، إن شاء الله ثنية زينة ليك سيدي، وإن شاء الله ديما تكون من المستمعين الأوفياء لموجات الجوهرة FM. سينو عنا مغني أنا نحبه برشا والبنة ذي اخترتها روحي، نحكيه على ماجد المهندس، وقت اللي يقول بيني دي وحس إنك بعيد دوب بحضاني مثل قطعة جليد، من روائع ماجد المهندس، غنية صدرت عام 2006 ضمن ألبوم دونك يحمل نفس الاسم. نحكيه على غنية باش تكون حاضرة في البلاي ليست متاعنا مقبلهم، ماجدة الرومي كلمات وتسويت. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

هذا ماجد المهندس يقول لكم بين يدي وكيفاش هي الأخرى الدنيا فرص. صحيح الدنيا فرص. العشرة وتسعة وخمسين دقيقة على موجاتنا مازال الغونديفو متواصلة معك. كيفاش سي سامي فرص؟ وي وي وي أبسولوتلي. سامي الذويري عروسنا جديد خلينا مع الرومانسية وخلينا بعد شوية تسلطينا معاك يا سامي ونعرف انه اختياراتنا باش تروح للمستمعين متاعنا في سهرية مازلت متواصلة معاكم حتى انه صليل واكيد الموعد فيه باش يكون اخباري بعد شوية بامتياز بعد ستة دقائق من توا. تحية ليكم من ما كنتوا تابعوا فينا داخل او خارج تونس وخارج تونس عنا اللي يسمع فينا على www.johrafm.net. نسلموا على ميسا نسلموا زادة على لطيفة ونسلموا على احلام دونك ثلاثه قال لك هكا في ستريمينغ قاعدين نشموا في ريحه تونس من خلال غاديو جوهر اف ام من خلال السهريه في بلو نوي. دونك تحيه لكنا على الاجواء والكلام الحلو اللي اكيد بنجم كان يخلينا نكونوا معاكم هكا عاملين بون كيف على امتداد هالسويعات هذوما اللي نسمعوا فيهم اخبار فنيه تصلتينا بنا وكيف كيف زدا مود اخباري ورياضي يكون في نشراتنا. دونك مازال الريتم تاع الموسيقى ومازال زدا صوت تحبوه صوت خلينا نقولوا كان باش يكون حاضر في سهرات ما بعد مهرجان كارتاج على مسرح كارتاج اسمها أمل ماهر ويبدو أنه السهرة متاحة اللي كانت مقرة كما قلنا بعد اختتام مهرجان كارتاج الدولي في إطار السهرة الخاصة يبدو أنها باش تكون دونك في رمضان. أمل ماهر تكون حاضرة في بليست متاعنا إليسا زادة تكون حاضرة هذا الكل وأكثر يستنى فيكم إن شاء الله كما قلنا في ساعتنا الثالثة مع سامي ذوري في الإخراج هيبة لوسيف مقدم ميكرو الدنيا ما فيها ومعاكم أنتم مستمعينا ومستمعاتنا أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. نظم اليوم بمقر الإدارة الجهوية للصحة بتونس يوم مفتوح حول الوقاية وتقصي سرطان الثدي في إطار دعم برامج الوقاية وتعزيز التوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي. وتضمن اليوم المفتوح وفق بلاغ صادر عن الإدارة الجهوية للصحة بتونس تنظيم عدد من الورشات التوعوية والتثقيفية التي تناولت جملة من المحاور من بينها التقصي المبكر من خلال الفحص السريري والتدريب على كيفية إجراء الفحص الذاتي والتثقيف الصحي حول أهمية التغذية السليمة ونمط الحياة الصحي، إلى جانب النهوض بالرضاعة الطبيعية والمساعدة على الإقلاع عن التدخين والتحسيس بأهمية ممارسة النشاط البدني. تندرج هذه المبادرة في إطار جهود الإدارة الجهوية للصحة بتونس الهادفة إلى تعزيز التثقيف الصحي والوقاية ودعم مختلف البرامج الوطنية للتقصي المبكر ومكافحة سرطان الثدي وفق نص البلاغ. قامت غرفة تجارة وصناعة في صفاقس اليوم بالتوقيع على اتفاقية شراكة مع المعهد الفرنسي في تونس في مقر الغرفة بهدف تطوير الكفاءات المهنية وتعزيز قدراتها التنافسية. ونظمت هذه المبادرة على هامش جلسة إعلامية مخصصة للشركات الأعضاء بالغرفة، وأتاحت الكشف عن برامج تدريبية لغوية ومهنية مصممة خصيصا ومنهج تعليمي ملائم للاحتياجات المحددة للشركات، إضافة إلى توفير شروط ومزايا تفاضلية حصرية لأعضاء غرفة التجارة والصناعة في صفاقس. ختاما، أعلن تحالف الذي تقوده السعودية أنه اعترض ودمر 3 صواريخ باليستية أطلقتها حركة الحوثي اليمنية باتجاه مدينة خميس مشير جنوب السعودية. شكرا على المتابعة.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: Saltina.
1: لحديث 12 دقيقة على موجاتنا، رجعنا لكم في ساعتنا الثالثة من بلو نوي فتصلتينا وريتم تصلتينا بشي هزنا الأغاني ترجع بينا ل 1960. نحكي على غناية هيدرو جاك اللي تعد واحدة من أشهر أغاني الأسطورة، أسطورة السول والإرم بي والفنان الحقيقة نحبوا موزيكتو راي تشارلز. نحكي على غناية نلقاو فيها هكا كولاند أكشن، معناها فيها أجواء وفيها حوار هكا ما بين راي تشارلز وكيف كيف المغنية الأساسية في الكورال، تلعب هي دور المرأة اللي متغشة برشا واللي تقول له أخرج من داري دونك، وهكا حوار شيق على الأخر. إذا كان تركزوا مع كلمات الأغنية دونك كما قلنا كلمات الأغنية اللي تميز تاريخ راي تشارلز وترجع ل 1960 واحتلت المرتبة الأولى في قائمة البيلبورد 100 الأمريكية دوبة ما خرجت، وفازت زادة بجائزة الجريمي أوردز وتم إدراجها في قائمة مشاهير الجريمي. الأغنية هذية جريمي أول أوف فيم، دونك هذية الأغنية اللي بتكون حاضرة في البلاي ليست متاعنا في مود اتصلتينا. أما زادة من 1960 قلنا احنا 61، شنو رايكم نمشي وال 1964؟ دونك نحكيو على واحده من اجمل الاغاني الرومانسيه الكلاسيكيه اللي اداها المغني فرانك سيناترا، واللي وقت اللي نحكيو على فرانك سيناترا نحكيو على زوز اغاني، دونك ماي واي اللي صدرت عام 1969 وذا واي يو لوك تونايت 1964. ما احنا اختارنا لكم ماي واي دونك ترجع بينا 1969، وهي الاكثر اغنيه ترتبط باسم فرانك سيناترا. دونك نحكيه على قصة رجل يغزر لحياته ويفتخر باللي عاشه ويأكد انه ما فماش شروط متعايش، لنا دم لا تردد كما قلنا، معناها ما يخو الحياة كيف ما هي. نحكيه على أغنية مأخوذ اللحن متاحة من أغنية فرنسية بعنوان كوم دابيتود، والأغنية كما قلنا تسمعوها وترجع بها للزمن الجميل. أما شنو رأيكم الزمن الجميل توا باش يجي واللي هزنا العام 1974، علشان مليش غيرك واحدة من أشهر أغاني الموسيقار فريد الأطرش اللي قدمها في آخر أفلامه السينمائية نغم في حياتي كما قلنا عام 1964، غنية من كلمات الشاعر فتحي جورة ألحان فريد الأطرش، وتتميز بالطبع الرومانسي حزين شوية أما اشتهر بالألحان ذي الموسيقار الراحل. تعيش وتتهنى بقلبي وعذابه، وأعيش أنا استنى وأرضى اللي ترضى بيه. الباقي خويا كملوا انتوما صلتوا معاه في اختياراتنا بالنسبة لتصلتينا الليلة في بلونوي. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع ديما على موجات الدنيا ما فيها جهرة فيم سامي زهري في الإخراج يبلوسيف معكم من قدام ميكرو الدنيا ما فيها شمولة، مازال سهرة معانا أحمد، مازال سهرة معانا مازي، مازال سهرة معانا وانتو مازال وين ما كنتوا في الخدمة في الدار في ثنية، إن شاء الله ثنية زينة للجميع. أهلا وسهلا.

لحديث 39 دقيقة على موجاتنا. تحية لكم وين ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. سورتو اللي يبدأوا في الثنية هما أكثر المستمعين متاعنا، اللي يبدأوا في الدويرة زيدا نقول لهم إن شاء الله هكا مازلنا معاكم في ما تبقى من عمر البرنامج. ننسوكم وكيف كيف نودوكم بالأخبار والمتابعات. سورتو أنه الطقس هكا بدأ يبرد شوية، كأنه يا جماعة بدأ الطقس يبرد شوية سورتو في الليل. ما نعرف الكليماتيزور، ما نعرف الدنيا بدأت تبرد شوية. أما حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي نحكيه على طقس اللي لا درجة الحرارة فيه هتكون بين 21 و 36 و 26 بلوتو درجة، وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية، ريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة في معتدلة ببقية المناطق، تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية، البحر مضطرب إلى محلين شديد الاضطراب بسيرات. هذا حسب كما قلنا توقعات طقس ليل الجمعة 2 أكتوبر 2026 اللي زاد فيه ظهور خلايا رعدية، الأمطار المتفرقة، وكما قلنا سحب اللي تتكاثف تدريجيا. دونك طقس برد شوية، دونك بدأ يبرد شوية، ذيك علاش شدوا بالكم على رواحكم من التقلبات الجوية ومن الطقس اللي يكون سخون على الأخر وفي الليل هكا يبرد. دونك ديما خذوا الاحتياطات اللازمة. سينو احنا معاكم ننسوكم في بلونوي، مازالت الموزيك، مازال الريتم، مازلنا مع جوزيف عطية اللي كان حاضر في إطار مهرجان الحمامات الدولي، يكون حاضر في البليست امتعنا. كيف كيف زاد توباك تشينج ولا شانج، أنا وليت كل شيء نغزوله بالانجلي. دونك شانج، دونك يكون حاضر معنا. سينو خليكم حتى أنه صليل في متابعة لأخبار تلقاوها في نشرة مفصلة أمنهلكم. أشرف بن عبد السلام اللي ما سمعش كلامي على الطقس هاكم رض، دونك فجأة مرض إن شاء الله. ولطف عليك سي أشرف بن عبد السلام، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

تشينجز نصبحها ل 11:55 دقيقة على موجاتنا، هكا وصلنا لآخر الرونديفو بالنسبة لليلة في بلو نوي. تحيات ليكيب الكل، تحياتنا لسامي دويري في الإخراج، شكرا لك سامي، تحياتنا لمستمعينا ومستمعاتنا. جمولة قالت لك من 9 لتوا ل 11:55 دقيقة، وأنا مسلطنا ومع بنة الموسيقى ومع الأخبار الفنية للا إن شاء الله ديما مسلطنا وعاملة بون. كيف معنا يا جمولة؟ تحياتنا للوالدة زادة نتاعك، ربي يفضلها لك ولكل من اختارنا باش يكون معنا في سهرية مازالت ان شاء الله مع دونك ليبرونتين مع احمد الحباسي. اخبار تكون بعد اقل من 4 دقائق من توا، وكيف كيف تلقاو الريتم اللي باش نكملوا به هالاربع دقائق. دونك شوف في اليسا، شوف في الرومانسيه تعمل كيف اليسا كاو اليسا كاو، ويسلم عليك سي سامي هي بالوسيف كانت معكم من قدام ميكرو الدنيا وما فيها جوره فيما نقولكم ان شاء الله ادمار ودبلكم على رواحكم. تشاو باي باي.

0: جوهرة
1: FM. جوهرة FM. تحياتي للمستمعين، قول أنا أحبهم بصدق مروان.
2: كل أخباري وكل جديدة على جوهرة FM 12.

0: بروحك ألاباج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها، الدنيا وما فيها.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. أشرف بن عبد السلام،
2: مرحبا بكم. والبداية بالعناوين: مكتب مجلس الجهاد يصادق على إحالة مشروع ميزانية لسنة 2027 إلى وزارة المالية. تأجيل والنظر في قضية زياد الهاني إلى يوم 3 نوفمبر القادم. ودفاع والمدنية السعودية وكد إصابة مقيم في سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي. في تفاصيل أخبارنا، صادق مكتب المجلس الوطني للجهاد والأقاليم على إحالة مشروع ميزانية المجلس لسنة 2027 إلى وزارة المالية، كما قرر دعوة كافة لجان المجلس إلى استئناف نشاطها استعدادا للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2027. وتداول مكتب المجلس خلال الاجتماع الذي يندرج في إطار الاستعداد لانطلاق الدورة النيابية الجديدة بشأن عدد من المحاور المدرجة ضمن برنامج التكوين للدورة النيابية وفق ما نشره المجلس الوطني للجهاد والأقاليم. وقرر المكتب إثر التداول والنقاش حول مختلف النقاط المدرجة بجدول الأعمال إحالة مقترح يتعلق بمشروع مخطط استراتيجي لإعادة هيكلة النقد البري للجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية للنظر فيه، إلى جانب إحالة الأسئلة الكتابية المقدمة من النواب إلى الوزارات المعنية. قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد الإعلامي زياد الهاني ووزير أسبق للثقافة ومتهمين آخرين إلى جلسة يوم 3 نوفمبر القادم. نظمت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة دورة تكوينية وتحسيسية حول السياقة الاقتصادية بمدينة سوسة خلال الفترة الممتدة من 28 سبتمبر إلى 2 أكتوبر الحالي، بمشاركة عدد من ممثلي المؤسسات والمنشآت العمومية بالجهة. وتندرج هذه المبادرة وفق بلاغ للوكالة في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز النجاعة الطاقية ونشر الممارسات المستدامة في مختلف الجهات، وضمن استراتيجياتها الهادفة إلى ترسيخ ثقافة النجاعة الطاقية وتشجيع السلوكيات المسؤولة والمستدامة في قطاع النقل والتنقل، وخاصة لدى المؤسسات والهيكل العمومية بمختلف الجهات. في أخبارنا العربية، أعلن التحالف الذي تقوده السعودية أنه اعترض ودمر 3 صواريخ باليستية أطلقتها حركة الحوثي باتجاه مدينة خميس جنوب السعودية. الدفاع والمدنية السعودي أعلن أيضا عن سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي في مدينة أحد بمنطقة عسير، نتج عنه إصابة مقيم وأضرار في مصلى داخل مبنى وسيارات. ختاما، حذر برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة من أن استمرار المعارك في اليمن يهدد بانهيار الأمن الغذائي بالكامل في البلاد، وحث المجتمع الدولي على تكثيف جهوده لتجنب مستقبل قاتم في حال استمرار الأوضاع في هذا الاتجاه. وقال المدير التنفيذي المساعد لعمليات البرامج في برنامج الأغذية العالمي: الجوع في اليمن يتفاقم اليوم أمام أعيننا. مضيفا من روما في اتصال مع صحفيين في جنيف أن التصعيد الأخير يهدد بانهيار الأمن الغذائي كليا في اليمن. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. للاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة، عدن الموجة على 105.5.

مرحبا، اهلا وسهلا بكل مستمعاتنا ومستمعينا في موعد جديد من ليبرونتين. موعدنا اليوم من الاثنين للجمعه من نص الليل حتى الماضي ساعتين على موجات الجوهره اف ام. نترافقوا في الساعتين هذوما من خلال فقراتنا القاره واختياراتنا الموسيقيه، ومن خلال ايضا تفاعلاتكم واهداءاتكم اللي وصلونا عبر الواتساب على الرقم 48155000 والى الاس ام اس على 85990. تحياتنا للجميع ونشكركم جدا على حسن الاستماع والمتابعه. خليكم معنا، موسيقى ورجعين.

0: Bromontaine.
1: مرحبا بكم من جديد في ليبرونتين على موجات الجوهرة اف ام. صاريتنا مازالت متواصلة معكم حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نعملوا طلة أولى على إهداءاتكم اللي بدأت توصلنا بالواتساب على 48 155 ألف، ولا بالاس ام اس على 85 990

0: اللي ناقصاني معايا يعني. فبين البنين قلتها للكينج كده شعر يعني، قلتها له وعجبه الموضوع جدا وقال لي ده انا. قلت له انا وكل الناس.
1: التأرجح ما بين الشخصيتين اللي موجودين في كل بني آدم.
0: هي اصلا اتكتبت ازاي؟ انا شنطة عربيتي كنت ساعتها باخد دروس طبلة عشان اتعلم ايقاع شوية يعني، عشان انا ما بعرفش الحن، فساعات تلاقيني كسرة وزن وانا بكتب. فاخدت دروس طبلة في البداية كده عشان اتعلم بس يبقى عندي
1: التمبو.
0: ايقاعي انا يعني قبل ما ادي الملحن. فاخويا بيفتح شنطة عربيتي فلقى الطبلة محطوطة ولا الاسدال بتاع الصلاة، فقعد يهزر معايا تاني يقول لي والنبي ده منظر شنطة عربية واحدة حاطة طبلة والاسدال. فقلت له ما هو ده انا يعني. فجت من هنا فكرة
1: على الطبلة والصلاة.
0: في الرأس انا ايدي على الطبلة
1: طبلة
0: وانا اللي هدور على القبلة.
1: قبلة.
0: ف
1: وأثارت جدل كبير الجملة دي.
0: اقول لك بقى حاجة، الكينج فكر انه يشيلها، ناس حواليه مش هو، ناس حواليه خوفوه من الجملة دي وقال لي انا عايزك تشيل الجملة دي. وانا في العادي مرنة جدا يعني، مش من الناس اللي بحس ان كلامي ده مقدس ما يتلمسش. انا ممكن نقعد نكتب سوا اغنية وتنزل يعني، ما عنديش الحتة دي. وعايزة اقوله مش عايزة اغيرها ومحرجة جدا، معقولة هقول للكينج لأ؟ فلقيت نفسي بقوله عشان خاطري يعني،
1: جيتي له من الحتة بقى اللي هي ايه يعني.
0: هموت يعني. لدرجة قلت له اكتب لك اغنية تانية احلى منها.
1: لأن الشطر ده هو أصلا الكور بتاع الأغنية.
0: هو الموضوع اختار أي كلمة غيرها في الأغنية بلاش دي وحياتي عندك. قعدت أقوله عشان خاطري. قال لي أنا خايف تبقى فجة. قلت له دي حقيقية، دي ما فيهاش أي فجاجة، دي حقيقية كلنا كده. واللي هيحس إنها فجة هيبقى إنسان مش حقيقي، هيبقى يعني مدعي. لأن هي صادقة. أنت بتقول إيه؟ أنت بتقول إنك بتدور على القبلة وإيدك على الطبلة ومتمرجح بين البنين، وساعات تشعر بالوحدة وساعات تحب الناس وساعات وساعات. فقال لي للدرجة دي مصدقاها؟ قلت له قال لي مش هغير.
2: وتوا خليكم تسمعوا الأغنية ونرجو نواصل معاكم سهريتنا حتى الماضي ساعتين في ليبرونتو.

0: RTL.
1: تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبرونتين سهريتنا بدات معاكم ونوصلي له مازالت متواصله حتى الماضي ساعتين. بعد شويه نواصلوا مع بقيه فقراتنا القاره واختياراتنا الموسيقيه وطبعا مع اهداءاتكم اللي مازلنا في انتظار على 85 990. ابقوا معنا في الاستماع، مواصلين مع الموسيقى.

0: الانتين.
1: مازلتوا في الاستماع راديو جوهرة اف ام والسهرية لي برونتين، سهريتنا مازلت معاكم حتى الماضي ساعتين. نسلموا عليكم برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا، ونسلموا على صلاح وعماد اللي تبعوا فينا في حي الرياض. طارق يسلم على صفاء ويقولها ربي خليك ليا. بثينة تسلم علينا وعلى كل العائلة في مساكن. محمد يهدي غنيات ليلى المنال. وانتو ما كان عندكم اهداء او رسالة للغالي عليكم، على ضمتكم الواتساب على 48 155 ألف ولا الاسماس على 85 990.